بروحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها. جوهرة FM. Music non

0: تحب روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تجدد مطالبتها باستيراد أموالها المنهوبة وأصبح النظام المالي الدولي. وعراقجي يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث جددت البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية، مشددة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمز الواتي. من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. شارك المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حاتم دحمان يومي 17 و18 من سبتمبر 26 و2000 بمدينة عيسن الألمانية في المنتدى الاقتصادي الألماني التونسي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التونسي الألماني في مجالات الاستثمار والتشغيل وتنمية المهارات. وجمع المنتدى مؤسسات عمومية واقتصادية وجامعين وفاعلين اقتصاديين من البلدين، وتناول عددا من القطاعات الاستراتيجية من بينها الانتقال الإيكولوجي والصحة والرقمنة والابتكار وتنمية المهارات، وفق ما جاء في بلاغ نشرته أمس الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. ووفق نص البلاغ وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع الجالية التونسية بالخارج كشريكة في الاستثمار، أبرز حاتم دحمان الإمكانات التي توفرها الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى إمكانيات مساهمتها في خلق القيمة من خلال الاستثمار المباشر في تونس وتيسير النفاذ إلى الأسواق الألمانية والأوروبية ونقل الكفاءات والتكنولوجيات وأساليب التصرف، فضلا عن مرافقة أصحاب المشاريع الشبان والكفاءات التونسية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر 26 و2000 تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة وتحقق النتائج للجميع. وسيلقي النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة بيان الجمهورية التونسية أثناء النقاش العام للدورة، وسيتولى استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. كما سيترأس وزير الخارجية الاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، إضافة إلى مشاركته في الاجتماعات الوزارية الإقليمية ولمجموعات الانتماء، كما سيجري على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل التداول في السبل الكفيلة بتعزيز التعاون معها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. نفذت وسائل اعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي توجه يوم أمس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف عرقجي خلال رحلته في قطر، وذلك في ظل تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن. فرنسا تندد بقرار إيران إغلاق مركزها الثقافي في طهران، التي تقول إن المركز يقوم بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومية. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس إنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ومن أخبار العالم أيضا، قال مصدر حكومي سوداني أمس أن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان بالقرب من الحدود المصرية. وتأتي هذه الكارثة بعد أيام من انهيار منجم ذهب في منطقة كردفان، ما أدى إلى مقتل حوالي 80 شخصا وإصابة العشرات. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا جوهرة اف ام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

العجاج فلذلك ندعو باللجاج يا ربي وليس لنا جلد

أحد يرجون لدى الهاجر. رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. الاثنين عشرة ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق ل 21 سبتمبر 2026. العلامة البارزة اليوم أنه الطقس هذا الصباح يتميز بدرجات حرارة أقل بقليل من البارحة، وفما نحسه زاد حتى بعد قليل نحسه كونه باش تكون درجة الحرارة اليوم مروحة تقريبا، فما درجة درجتين ناقصة على المعدلات متاع ليامات الفارطة. لكن حالة الطقس بالنسبة لليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 باش تتميز بتواصل نزول الأمطار وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية، فيما سحب عابرة ببقية الجهات، وتبقى درجة الحرارة كما قلنا مستقرة في أغلبها بطبيعة الحال، في حين بحرنا باش يكون قليل الاضطراب هذا اليوم ومع بداية هذا الأسبوع، ونرجع بطبيعة الحال بعد قليل بالتفصيل ونمشي ونشوفوا الأمطار ونمشي تكون من خلال الخريطة متاعنا، لأنه فما بعض الأمطار هذا الصباح فما تشكل بعض السحب تو نشوفوا فيها، وأيضا بعد الظهر زاد فما الأمطار لتوسع رقعتها بالنسبة لليوم حسب التحيين متاع الخريطة اللي صار البارحة في الثامنة ليلا حوالي الثامنة ليلا، وأيضا التحينات اللي تأتي كما تعودتم في حدود الثامنة صباحا اليوم من خلال لاجستمون معناها متاع بعض الحاجات، لكن عامة الطقس ممطر وتو نشوفوا الأمطار هذية وين باش تكون. هات نمشيو للانطلاقة متاعنا ونمشيو لحسننا الحصين اللي نبداو به حصتنا، واللي هو خاص بكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضل شي وما أحسن شي من رضاية الوالدين. نبداو بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين احنا هي حسن حسين، هذا كم التحصيل الحاصل هكا ولا لا؟ وزاده راي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين امام شكون؟ امام مرضي الوالدين. والافضل والاروع والاحسن انها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله الا برضاء الوالدين، وان شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وابدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تتواصل بيكم ومعاكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية في حصتي يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. البداية تكون كالعادة ولا لا تقطعن عادة بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة النور بصوت المقرئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، متبوعة بمسبع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل السادة المستمعين والسيدات المستمعات والمشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم، منورينا ومشرفينا، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نرحب بالخليفة متاعنا ونقول له صباح الورد سيدي خليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروى الشباب في سوسة، كل المستمعات، كل المستمعين، خاصة اللي شادين الطريق طوال، إن شاء الله يوصلوا سلمين سيسر وحم ولبين. طقس مع السخون هاي ما عادش نقعد نقولوا
3: لا باهي مستحب
4: مستحب
3: مروح، ويمكن حتى تو شفنا درجة الحرارة الصباحية بأقل بدرجة من البارحة مثلا.
4: اي لا باهي
3: مستحب.
4: اي لا لباس الطريق زاد تو خف من الأمطار، والواحد ما عاد شكل قلت الكبيرة والحكاية
3: يزي ما عشناه هلا يعاود علينا رينا الأشياء الغريبة. بارحة بعثوا لي فيديو من بن عروس، معناها في واحدة متاع ما شون اللي حاطين طيش والعبادة في الجدار كامل
4: شفته.
3: سي با نورمال، ما نفهمش
4: والله. يزاد حتى على مستوى البنية التحتية، البارح شوف فيديو في ريانة الكيس شطر طايح،
3: شفته طاع
4: تو هذه وقتاش تخدم كيفاش معناها ساعات تقول وكهو لا إله إلا الله محمد رسول الله.
3: هذا الكل يخلينا معناها شويه راي ملحنا وشويه مرتبط ليدينا وشويه منا احنا زاد
4: اي لا
3: رانا نستحفظوا شويه راهو هدايا تطيش فريجيدير والله
4: لا ومطلعه كامله جرايه
3: مجرد من اللعب
4: يعني.
3: على كل خلينا نمشي وساعة للفلوس نبدا والاسبوع ان شاء الله يا سيدي اسبوع فيه برشا فلوس
4: ان شاء الله
3: لانه في صب بين الشهر يراو
4: وزاد وفات الفلوس اللي عاد
3: بالرونتريسكو ليه
4: والله وفات والله غاليه حاتم
3: برشا
4: والله شيء كبير وكو ربي مع
3: الناس. الحساب الليجيري الخزينه بتاريخ 17 سبتمبر عندنا 1570 مليون دينار، الموجودات صافيه من العملات

0: يفك يجي 15 20 مليم فاسيلمون يولي 2937 مليم. اليورو طاح شويه والحمد لله، طاح بحوالي 13 14 مليم هكاك، ولا 3369 مليم فاصل 7، معناها 3370 مليم. اللعبه ما بيناتهم قاعده تروح ديربي
1: هذا كوف اختصار العالم
0: ان شاء الله الزوز يطيحوا يا رب
1: ان شاء الله.
0: نمشي اليوم بريف ونشوف شو عنا.
1: نمشي
0: يلا اعطينا اون بريف.
2: اون بريف اون بريف اون بريف.
1: طبعا باش نرجعوا على موضوع الصف اللي رجع مره هذية بعد الماء والسكر، جاء صف المحروقات في الكيوسكيت صف الحقيقة، وهذا بدأ بكري ياسر مرة هذه حتى من هار سبت أنا الهدر
0: هو البارح البارح مشيت الكيوسك والقايلة معنا قالوا فيه ليسونس
1: والله أنا يعني اليوم زاد أنا قام سكر الكيوسكيت اللي في الحومة حتى
0: قالي والله فيه ليسونس
1: يعني ما غريبة والله شيء ربي يهدينا على بعضنا. يقول لك من هار سبت صفوف موجودة على الـ الـ الـ الـ الـ
0: أنا من اليوم مش عليه التونسي تفجع يقول لك اي يقول لك نبقى شي ما غير اسونس والكرهبه يديا وساقيا اللي يخدم بها اللي يوصل بها في ولاده للقرايه اللي يمشي بها للخدمه مش القهوه فقط للخدمه ويروح وده شنو فالغالب يقول لك خليني نشد الصف باعتبار كونه سمع يتاكد الاضراب نهار 23 و24 يتاكد ما فهمش حتى شيء ما وصلش للتونسي انه لربما ما يصيرش هذا الإضراب.
1: هي ما ولا كاينه ضرب باربع ايام، خاطر اليوم مثلا ماشي مثلا بعض الكيوسكيات ما نقولش كل الواحد ماهوش عامل انفستيغاسيون
0: واحد يحكي لي
1: خلاص. لكن انا والله نحكي لك انا في شخصي من نهار السبت طول صبيت لقيت وقت وانت تمشي تلقى صف تمشي وكهو
0: نحكي لك حاجه وقت اللي دخلت قالوا لي فماش اسونس حال الشبيت نكلم في السيد ربي عينك كذا واحد علق من المواطنين في السياره زاد كيف قالوا لهم فماش اسونس على يميني هكا قال نجح الاضراب نتاعه
1: هي نجحت انا نقول لك نجح
0: كيفاش نجح
1: صحيح هذا ما معناش
0: ليسونس خطروا فيه ليسونس
1: دونك وصلوا ما شفتش
0: وصلوا اللي حبوا عليه معناها
1: هذاك هو اللي
0: ومش المره الاولانيه هذه قاعده تتكرر برشا مرات
1: ان شاء الله ما تجيش بعده زياده في المحروقات. على العموم معنا سيد كاتب عام جماعه النفط والمواد الكيميائيه سي سلوان سميري في الاريال برومش نحكيو ثماشي حلحله على مستوى المفاوضات وتراجع عن موضوع الاضراب من عدمه هذا باش نرجع فيه مع سي سلوان سميري في الاستوديو. باش يكون معنا سي عماد قطات عن مهرجان التلفزيون العربي وباش نحكيو معاه عن المهرجان والاستضافات
0: وجدول
1: العمل الكامل كذلك باش يكون معنا مريم خشروب ممثله عن خريجي المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعيه حاتم يطالبوا بتفعيل الامر 304 على الانتداب المباشر. هذوما سنوات وسنوات خريجين للأسف خريجين مع الشغل بدون شغل تو نرجعوا معها ونشوفوا الموضوع. مبادرة طيبة الكشافة في وزارة التعليم العالي
0: فوج الكشافة.
1: الكشافة قاموا بمبادرة إنسانية رائعة ياسر عن العودة المدرسية ومساعدة الناس اللي محتاجين باش للمساعدة. هذوم زادة باش نستضيفهم نعرفهم ونكرمهم زادة الحقيقة على البادرة الطيبة
0: ونعاونوهم باش يزيدوا يلموا باش يوصلوا لأنه يذول يتوفى اليوم ولا غدوة العملية
1: وباش نحسوا ناس يلزمنا نكون واقفين
0: مازالوا في حاجة لبعض المساعدات نجحوا نجاح باهر ولكن مازالت بعض المساعدات إن شاء الله يقفوا معهم العباد كيف يسمعهم وكيف يحدثهم على هذه المبادرة.
1: كالعادة تعودوا به مستمعاتنا ومستمعينا ومشاهدينا ومشاهداتنا زياد باشا في الكرونيك متاعه اللي باش تاخذ شنو مفهوم التراند هذا كل مرة تطلع حكاية بالضبط شنو معناها تراند روح من الناس ما نفهموش أما أقول غيري يفهموه شنو هي الظاهرة هذه الكل وديما التعامل مع الوسائل هذه في ظل التنافس بينه وبين المدرسة لأنه بين المعلم ووسائل الاتصال الحديثة ثم عركة تلامذة مجبودين لهنا لكن مطالبين بالانتباه للمربي مباشرة.
0: هذيك الساعة شكرا ليك هذا وغيره تقوه كما تعودتم في ماتينالكم في صباح الورد. خلينا نمشي وحنا للموسيقى بعد ما تحدثنا برشا ونمشي وفيها نونشينمون مطول نبدأوه بصوتها بغزرة ليبي مش مطول يا سيدي ما يسالش أعطينا زوز أغاني
1: مقصر.
0: يلا مروة يلا مروة المخرجة متاعنا مروة السالم يا زوز مش لازم مش برشا نبدأوه بصوتها لونشينمون اللي هو بزوز أغاني فقط ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها. وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: شرى صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشرى طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن لقولوا لهم وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غنمين. نمشي ولي طقس اليوم وما يميزه خاصة على مستوى الأمطار. مبدئيا اللي عندنا تتسم حالة الطقس اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 بتواصل نزول الأمطار وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية فيما تغطي سحب عبر بقية الجهات وتبقى درجات الحرارة في استقرار. الريح بشتب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وبش يكون بحرنا اليوم قليل الاضطراب. نمشي للخريطة متاعنا اللي متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقعت حينها البارحة كما قلنا في 7:49 وسبيع مساء بطبيعة الحال تعطينا في الفترة الصباحية الإمكانية واردة جدا مش فما أمطار تكون على تقريبا المناطق الساحلية الكل وكيف كيف مع المناطق الساحلية فما باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية وجندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في حين في بنزار زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة أمطار متوسطة زاد في تونس وخلايا رعدية مع أمطار متوسطة في حين خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في نابل ثم في زغوان أمطار متوسطة وفي سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هي والمنستير خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وكيف كيف زاد في المهدية ومعهم صفاقس ونزيدوهم جابس وأيضا مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذه الشريطة الساحلي تقريبا كامل معاه زادة كما قلنا باجة وجندوبة وزادة قفصة فما خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية. بعد الظهر شعلنا بعد الظهر باش نقاو هذه الأمطار تنجم تكون على كامل ولايات الجمهورية دون استثناء وباش تكون بين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة إلى قوية. وين قوية؟ خنشوفوا تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية الإمكانية موجودة. زغوان كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. في نابل زاد خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية مع الإشارة كونه الأمطار المتوسطة باش تكون على بقية ولايات الجمهورية الإمكانية واردة جدا. الفترة الليلية هل تنقص الأمطار؟ لا باش تبقى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء المدنين سحب عبرة لغير توزر سحب عبرة لغير وقبلي سحب عبرة لغير وأيضا تطوين باش تكون سحب عابرة. أربع ولايات ما فيهمش الأمطار في هذه الليلة في حين 20 ولاية فما إمكانية تكون فيهم الأمطار. إن شاء الأمطار خير ورحمة من عند ربي وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا احنا ومتاع البنية التحتية زادة متاعنا. كانت هذه إذن الميتيو في البوان ميتيو الأولاني خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. يبقى معنا في 8 نعطيكم التحينات كما تعودتم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن رحب بالخليفة من جديد، واللي باش نمشيو معاه في 5 دقائق تقريبا أو 6 يا سيدي خليفة، خمسة أو 6 لقراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفو دو بريس.
5: نبدأ بالأخبار المتفائلة. فائض بقيمة 983 مليون دينار في الميزان التجاري حاتم بفضل ارتفاع صادرات زيت الزيتون بحوالي 40%، والغرف الوطنية لوكالة السيارات ومصنعي السيارات تقول من أنه تم ترويج أكثر من 69 ألف سيارة لغاية أوت 26 مقابل 61 ألف سيارة السنة الماضية. واليوم آخر أجل لداع التصريح بالنسبة للمنخرطين في منظومة التصريح والدفع عن بعد. القبض على المتهم الرئيسي في جريمة طعن التلميذتين في معهد بلاكانيا اللي أعرفوا بعض الإصابات المتفاوتة. وفي القيروان تم حجز 30 ألف قرص مخدر وقفصة 150 ألف قرص مخدر. طبعا الخبر المهم كذلك بالنسبة لبلادنا وللعالم العربي والإسلامي مقدمة أبو خلدون في مرحلة التقييم للانضمام إلى سجل ذاكرة العالم لليونسكو. توا في المرحلة الأخيرة للتقييم لملف ترشح كتاب المقدمة لعبد الرحمن ابن خلدون. على الصعيد الدولي الحرس الثوري الإيراني هذا الصباح يقول نحذر من أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. وهيئة الطوارئ الأوكرانية هذا الصباح كذلك تقول مقتل شخص وإصابة 7 في هجمات روسية على عدة مقاطعات وحرائق في كييف. طبعا هذا رد على الهجوم تاع المسيرات الأوكرانية اللي وجهها في اتجاه روسيا. ووزارة الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع طالبة منهم الحذر. طبعا هناك تطورات متلاحقة في الشرق الأقصى نقوله احنا والمتوسط، انطلاق من الأراضي المحتلة وصولا عند إيران، وتطورات متلاحقة في الحرب الروسية الأوكرانية تهدد بتقريبا زعزعة الاستقرار والسلم العالميين في انتظار ما قاله زيلينسكي انه باش يتوجه الى ترامب اللي هو الحقيقة يبدو انه ماهوش راضي على طبيعة الردود الأوكرانية على روسيا. طبعا خبر آخر من إيطاليا، ورئيس وزراء الإيطالية تعلن حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس الإيطالية.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في المسير والمهدية على 89.4 صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل.
1: أهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. لجنة المالية بالبرلمان تنظر اليوم في التوجهات الكبرى لميزانية 27 و2000. وحزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة في الانتخابات التشريعية.

والميزانية بمجلس نواب الشعب، من المنتظر أن تعقد اليوم جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، إضافة إلى التداول حول منهجية عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. البعثة الدائمة لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تجدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. هذا وشددت البعثة على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رمز الواتية. القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة تونس بإسبانيا تؤكد حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 26 و2000 إلى مارس 27 و2000 لمزيد تعزيز التضامن العربي ودفع العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح العربية ويدعم قضاياها العادلة في المحافل الدولية، موضحة سفارة تونس بإسبانيا في بلاغ أن هذا التأكيد جاء خلال استقبال القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة القائمة بأعمال بعثة جامعة الدول العربية لدى مملكة إسبانيا في إطار زيارة مجاملة بمناسبة تسلمها مهامها على رأس البعثة. تونس تحتضن الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بداية من اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الحالي تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، في موعد يتجدد معه اللقاء بين نجوم الفن والأعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري، وتتوزع فعاليات هذه الدورة للعام الثاني على التوالي بين مدينتي تونس والحمامات، حيث يحتضن والمسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، إلى جانب تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين. هذا وتتواصل فعاليات الدورة في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات التي تحتضن معرض التكنولوجيا والتجهيزات بما يتيح للمهنيين والزوار الاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات التقنية في قطاع الإعلام والاتصال، إلى جانب سوق الإنتاج البرامجي الذي يمثل فضاء للقاء المنتجين والمهنيين وتبادل الأعمال والبرامج. ويشمل البرنامج المهني للدورة أيضا ثلاث ندوات حوارية تتناول جملة من التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي العربي، وهذه الدورة شهدت منافسة واسعة إذ استقطبت 320 عملا في مختلف المسابقات الإذاعية والتلفزيونية والإعلام الجديد بما يعكس تنوع الإنتاجات المشاركة واتساع دائرة الجهات والمؤسسات المنتجة. حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحقق غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة، وفقا لنتائج نشرتها وسائل أعلام رسمية في وقت مبكر اليوم، ولم يسمح لأي حزب معارض للحرب الأوكرانية بالمشاركة في هذه الانتخابات وهي الأولى منذ اندلاع الحرب عام 22 و2000 وشملت أيضا المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا. في ألمانيا حزب اليسار يتصدر انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% من الأصوات محققا أفضل نتيجة له على الإطلاق ومتقدما بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريتش ميرت الذي تحصل على 18.8% من الأصوات متراجعا عن النتيجة التي حققها في انتخابات الولاية قبل ثلاث سنوات والتي مكنته من قيادة الحكومة المحلية بالائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان يجدد التأكيد على عدم رفض أي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام، مطالبا خلال ندوة تقييم أداء البرلمان بوحدة الصف من أجل

0: لدعم هذا المسار، مؤكدا أن بلاده لا ترغب في الحرب أو الصراع وتعتبرهما مضرين ليس فقط لشعبها بل للعالم بأسره، لكنها في الوقت نفسه لن تتراجع أبدا أمام القوة أو سياسة الترهيب. ختاما، السلطات السورية تغلق طرقات مؤدية إلى منطقة العيس جنوب حلب وترفع جاهزية المستشفيات وفرق الطوارئ بعدما شهد موقع عسكري انفجارات متتالية أعاقت وصول فرق الإنقاذ ولم تتضح حتى الآن أسباب الحادثة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ان شاء الله صبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن، وان شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل جواهر جوهرة FM TV ولكل التونسيين والتونسيات. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل مستمعات كل مستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا فرح إن شاء الله موافقين، بداية أسبوع موافق للجميع.
0: أمين إن شاء الله يا ربي الناس الكل، هذا ما نتمنى
1: إن شاء الله.
0: نمشي ولا فرح
1: هذا هو،
0: ونهنيه كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 21 سبتمبر، ونستقبله زادة المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثونا SMS على 85 990، قالوا لنا راهو العزيز علينا يحتفل بعيد ميلاده اليوم، كتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون، قالوا لنا فيقوا من النوم شاركوه معكم وكالزم اهديوا له الكادو الرائع اللي هو من جورة FM يوميا لمستمعينا ومشاهدينا، والمتمثل في المونجالة الممتازة متاع سيتي واتش.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاق مع النجاة الحناش، نقولك صباح الوردة للنجاة.
3: ألو
1: صباح النور، كل عام وانت حي بخير. يلا
3: عايشك، مرسي، نهاركم زين ورضيت والزين وربي يبعد عليكم العين.
1: ربي فضلك.
0: أمين يا رب العالمين.
1: يلا نجاة، منين تكلم فينا؟
3: القلعة الكبيرة.
1: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الكبيرة، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير. وقديش عملت اليوم اللي نجات؟
0: صغيرة تسكن في القلعة الكبيرة كهوة، ما صغير
3: 30ات نقولوا مثال
0: في الثلاثينات، قديش نزيدهم؟ نزيدهم 9؟
1: لا نقص،
3: لا نضربهم في 2.
0: نضربهم في 2.
3: اي
0: 60 معنا في 60 تو.
3: اي ان شاء الله.
0: الا ان شاء الله في المية صحة قوية، وهي هي يا مدام.
1: يا والله يا مين
3: اي طول عمرك عايشك ربي يفضلك، يعطيك الصحة.
1: هاي اللي نجات، شكون صاحبة المفاجأة وصاحب المفاجأة؟
3: والله اذا يكون كان مراد ولدي، خاطر هو ديما اللي يعمل المفاجآت هذوما وما نستغربهاش منه.
0: هكاو فماش حد اخر زعما؟
3: لا لا
0: يظل لي فما يظهر لي، ما نعرفش الإجابة عن سيدي خليفة، أما نقول يظهر لي
3: إن شاء الله. كل حال اللي يجي مبروك، واللي يجي منه مبروك، يعطيه الصحة اللي تفكرني ويعطيه الصحة سواء هو ولا غير.
0: باي خلينا نشوف.
1: يلا الجواب صحيح، اللي بعث سلفها سي مراد نصيري.
3: يعني مربيت بدك ولدي
1: ويقول ربيتني هي بنت خالته ومربيته وهو سلفها
0: أكهو.
1: يعني أكهو. ولدها
0: ما خرج من الدار، ما خرج من الدار.
3: أكيد أكيد.
1: قالك راهو نحبك برشا لنجات،
0: ربي يحفظك وربي فضلك أنت، وربي طول لنا في عمرك وربي يخليك ليلة العزيزة. شكرا ليك نورتنا لنجات.
1: نمشي ولا فاتن الطالبي؟ صباح الوردة لفاتن.
4: صباح النور.
1: أي كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك، ميرسي بوكو، عايشك.
1: قوم يلا فاتن،
0: قوم لهم يا فاتن اليوم
4: لهم
0: ميلاد، قوم لهم وعد يسمو، قوم لهم بكري وان شاء الله يخلط يا مدام.
4: شوفوا شو قمت في
1: بوك. والله نتكلم فينا لفات
4: من القروان،
1: نتكلم في مرحبا مستمعينا في القروان.
4: يعيش
1: قديش عملت اليوم؟
4: اليوم عملت 35
1: شباب.
0: قديش قلت لي؟ 25
4: 25 مع 10.
0: خاطر سمعت 35 كان صغير 15 ولا 25 25 مع 10 يجيو 35. يا بدي تنبك الشباب حتى النضج مزال ما وصلش.
4: شباب
0: شباب شباب شباب، ربي يطول لي في عمرك في الخير. تصب المطر في القروان ولا لا؟
4: بون انا في سوسه تو، اما ما اطرى في القروان.
0: في سوسه ما اطرى في القروان، وفي سوسه عندنا مطر ولا ما عندناش تو؟
4: ديما عامره سوسه بسم الله ما شاء الله.
0: لا لا فما مطر توا في سوسة؟
4: لا
0: لا
4: طبعا لا.
1: أي اللي فاتن، شكون بعث لنا الاسماس؟
4: شكون بعث لنا الاسماس؟
0: وقلنا على عيد ميلادك وشاد وشاد صحيح. هاي شكون من عائلتك وشاد صحيح باش نهنيوك؟
4: أمي وبابا.
0: كاو
4: خواتي
0: مش حد اخر
1: ثبت امورك
0: فمش حد اخر زعما
4: ثبت اموري
0: شوف لنا سيدي خليفة
1: الوالد سي صاحبي والوالدة لحلومة واخواتها طبعا محمد ومنتصر ركا ولا وسمية
4: أي. أي.
1: هذا هم العائلة
0: ربي يفضلهم الكل وربي يخليك ليهم ويخليهم لك هما وخاصة الوالد والوالدة ربي يطول في عمارهم ويعطيهم صحة البدن وربي يحفظ لك اخواتك الكل نورتنا للا وشرفتنا ميرسي بوكو
4: ميرسي بوكو عايشك
1: الدكتور أسامة العجمي هني زميله علي سنان صديقه وعشيره يقول كل عام وانت حي بخير ولا فاطمة عروس من سوسة يهنيها ولدها أسامة وبنتها عايشة يقولوا لها كل عام وانت حي بخير
0: رقم اثنين هكا مروة لا قلت لي رقم واحد رقم واحد شكون رقم
1: جات الحنشي قلعة الكبيرة
0: مبروك للنجاة المنقلة الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش انتم إذا كان عندكم شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم تنجموا راهو تبعثوا SMS على 85-990 تكتبونا الاسم واللقب متاعه ورقم التليفون نهارة اللي بش يحتفل بالعيد الميلاد ولا حتى تسبق لكن تكتبنا تقول لنا وقتاش العيد ميلاد اليوم وإحنا رانا نقوم بالواجب ويتحصل معنا على الهدية الصباحية المنقلة الرائعة من سيتي واتش
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
2: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. فما مسلسل قاعدين نعيشوا فيه والحلقه الاخيره نتاعو مازلنا ما وصلناش ليها. علاش؟ لانه كل مره تخرج عمليه التنبيه والاعلام بقال الاخر اضراب، ينجح الاضراب قبل ما يصير، وبعد نرجع ونخدموا على رواحنا بعد اكتظاظ وصف وبعد الكيوسك تقريبا وربي خليفة على حد قلت لك في القايلة زوز ولا ثلاثة ما فيهم شي. لا ما فيه وفاء
3: قالوا صباح صباح زادة معظم الكيوسكات نشوفوا فيها
2: لأنه الصفوف اللي شدت شيء من عجب والعباد تفرق سكان باش تعمبي الواحد. لا بانيك هذه تخلقت من جراء الإعلان على نهار 23 نهار 24 يوم بعد غدو معناها الأربعاء والخميس فما إضراب في توزيع
3: نقل المحروقات
2: ليه يا سيدي نقولوا احنا النهارين هذوما 48 ساعة يا اخي الريزرفوار متاعنا ما يشدش
3: قداش باش يشد اذا كان تهبط الناس الكل اذا كان نفترضوا المعدل
2: متاعي انا عليها البانيك هذه معناها
3: العقلية زادة والخوف والناس معناها هكا كان الناس تعودت على الخوف. راهي الحكاية من نهار السبت انا شفتها حتى
2: قبل نهار السبت نهار الجمعة
3: بدات الناس تعبي في
2: بيخا نشوفوا هالاضراب مازال قايم زعما باش يصير بعد ما نجح
3: ولا لا مش افاق لي
2: شنو الحكايه هذه. هل المفاوضات هل دخلت وزاره الشؤون الاجتماعيه لجلسه صلحيه؟ هل وصلنا لبعض الحلول ولا لا؟ هل قدمنا ما قدمناش؟ نشوفوا الحكايه معك انت في لاريير بلون.
4: اريير بلون. اريير بلون.
3: على كل هذه الأسئلة مش كل معنا سي سلوان السميري كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية بجاوبنا على هذه الأسئلة اللي يقولوا له صباح الورد سيد سلوان.
5: صباح النور صباح الأنوار لكل كل المستمعين جوهرفين أمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل كاتب عام جامعة سليم السحيب.
3: أنت كنت كاتب العامك ولا؟
5: كنت الكاتب العام سيد
3: الآن الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل.
5: بالضبط.
3: مرحبا بك سي سلوان. أي الإضراب مازال قائم أم لا؟ أول سؤال يطرحه المواطنين والمتابعين.
5: مازال قائم لحد الساعة مازال قائم. الحقيقة كنت نسمع في سي حاتم وأنا نشاطر الرأي. الحقيقة مازلنا في انتظار الجلسة الصلحية اللي من المفروض تنعقد يعني وتدعو لها وزارة الشؤون الاجتماعية تبقى للقانون الفصل 378 ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية. الملف وكما تبعت بس كل المسلسل يعني كيف كيف يعني المسلسل شركات نقل المحروقات واللي أثقل وأتعب التونسيين والتونسيات. الحلقة الأخيرة من المفروض اليوم تصورها وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعو الجلسة لأنه كما تبعت الناس الكل خنقول بعض على الأقل الرسائل الإيجابية. الأطراف المعنية وتحديدا وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتنسيق مع وزارة المالية أكيد هذه معلومة مؤكدة عنا اليوم قاموا بواجبهم تجاه شركات هذه شركات التوزيع اللي عبرها هي يتم تمويل شركات نقل المحروقات واعطاهم القيمة اللي طالبينها ويمكن نسبة بتاريخ زادة بمفعول 1 سبتمبر 2026 من أجل فض النقاط المتعلقة بالعمال أساسا نقطة خلاص.
2: شو عملوا لهم الزيادة معناها الزيادة باش ينجموا عملوا لهم الزيادة للشركات هذه متاع النقل هكا
5: بالضبط هذا مؤكد وتأكد يوم الخميس الفارض. والمفروض الزيادة هذه باش تكون فيها وكانت فيها حسب الجلسات اللي صارت كيلة الشهر هذا باش يكون فيها نسبة مخصصة للعمال باش تضمن لهم على الأقل تغطية اجتماعية. وهالمنحة اللي من 2019 عاوز نأكد من 2019 ما تصرفتش ولهنا علاش دور
2: هي منحة شنية
5: هي منحة لم يحدد تسميتها منحة لسواق مثل المحروقات، لأنها لأن الأجور بتاعهم ضعيفة. تم الاتفاق عليها يوم 2 مايو 2019، لليوم لم يتم صرفها. اليوم نعاود نأكد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وزارة المالية قاموا بواجبهم تجاه الشركات هذية، وتم الصرف هالزيادة هذه ولا تم الموافقة عليها ابتداء من 1 سبتمبر 2026، أكيد لفضل المشاكل الموجودة عند العمال لليوم للحظة هذه. وعليش نأكد اليوم
2: ما فهمش اتصال بالعمال وعلموهم أنه ستتم إضافة المنحة هدية في الشهرية انطلاقا من سبتمبر، لأني قلت لي من سبتمبر هكا ولا لا؟
5: مفعول زيادة بالنسبة للعراف من سبتمبر، بالنسبة لنحنا للعمال محضر يقول ماي 2019. وهنا علاش نأكد وزارة الشؤون الاجتماعية لازم تلعب دورها كما كانت تلعب وكما كان يقول وزير الشؤون الاجتماعية الحالي في كل جلساتنا الصلحية، نحن مسؤولين على تقريب وجهات النظر بين زوج أطراف. وهنا نقولها ونقولها بوضوح، المسألة تتطلب تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باش نلقاو الحل في صياغة محضر الاتفاق، لأنه فما حقوق لزوج أطراف، يعني خنقول يعني لينا احنا كعمال وللأعراف اللي على الأقل بدأت تتحرك عندهم العجلة، باش نلقاو صياغة توافقية نخرجوا من المشكل ونقول هذا مقدور عليه. اليوم يعني صدقا لا يمكن السكوت على هذا. وقت اليوم قانون واضح فصل 378 يقول لك وزير الشؤون الاجتماعية يدعو الجلسة فيه. يعني اليوم علاش اليوم ونخرجوا برقية التنبيه بالأضراب؟ تو عنا شهر والناس الكل تتبع وتواكب، والأطراف المداخلة في الملف هذا من وزارات معنية من شركات توزيع
2: عنا أكثر من ذلك، لأنه العملية هذه صارت أكثر من مرة وصار البانيك عند المواطنين ووقفوا بصفوف وفانا ليسونس، وكما المرة هذه زادة من البارح وفاء ليسونس.
3: معناها سلوان حضرت آخر مرة في الإضراب الفجئي الماضي، وانت اللي كنت حاضر،
2: هو دخل تدخل كبير
3: يعني اشتم الاتفاق وقته
2: ومعناها وقنعهم باش يرجعوا يخدموا وقتها. سلوى يعطيه الصحة، والاتحاد العام التونسي للشغل عمل دور انه عدل الكفة واعطى فرصة للحكومة باش نقاوى الحلول.
5: هذا واجبنا، وهذا يعني هذا واجبنا وهذا دورنا. وزاد شكر لكم انتم على خاطركم خففتوا عبر دوركم باش توصلوا معلومة للمواطنين في الاخر هالحالة البانيك هذه شكون باش يوصل المعلومة، وصلت وخففنا من الضغط. لكن اليوم نقول لك بكل وضوح، اليوم اذا يصير الاضراب في شركة نقل المحروقات يتحملوه زوج اطراف بوضوح، وزير الشؤون الاجتماعية وشركة نقل المحروقات، لانهم خذاو ونقول لك خذاو لهنا المارش هذية من بمفعول راهو زادا باش نعطيو كل واحد حقه. وزارة المالية لعبت دور مهم، وزارة الصناعة والطاقة لعبوا دور مهم لإيجاد حلول للمشكلة.
3: مشكلكم مع منظمة الأعراف الآن، هذا واضح
5: اليوم بالضبط مشكلتنا مع منظمة الأعراف ووزير الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لازمها تدعو الجلسة الصلحية اليوم لإيجاد
2: تقرب
5: الحلول.
2: وجهة النظر هذا اللي يطالبوه، هذا اللي يطالبوه. أما المشكل خليفة اللي منيش يفهمه، أعطت الدولة معناها وزارة
3: أعطتهم
2: منحة، أما مفعول متاع 26 من سبتمبر 26 وهما يحبوا على المفعول الرجعي لحسب من
3: ماي
5: 2019. لا لا لا لا خلنا مش نفصلوا حاجتين. محضر العمال يقول زيادة من ماي 2019، المارج اللي خذاوها العراف هي من سبتمبر 26. لهنا من سبتمبر 26 نحكيه على المارج في علاقة بهذه ما تسمى عندهم بالبريكواشون جيوغرافيك، لكن هما في فترات كل ما تلقى وزارة المالية الفرصة باش تسيب المارج للعراف تعطيهم، يعني مش هذه الأولى خذوها، يعني من 2019 خذوا في عدة مناسبات. لا نقول لهنا شركات
2: في عدة مناسبات،
5: خذوا في عدة مناسبات. بالنسبة للعمال المحضر يقول من
2: ما عليهم العراف الآن كان يقوموا بوجبهم نحو العمال، هذا هكذا سي سلوان
5: بالضبط. هذا
2: واضح وزد على ذلك هل نسألك سؤال كمواطن تونسي مش أمين عام مساعد تو الاتحاد العام التونسي للشغل، هالزيادات اللي تعطات ولا المنح اللي تعطات للشركات هذه هل عندها انعكاس زعما على زيادة في سعر ليسونس ولا باش يبقى هو بيد وحسب متابعتكم لهذا الملف؟
5: زيادة في سعر الليسونس هي
2: ليسونس للمواطن،
5: بالضبط للمواطن، هي مربوطة بمسائل أخرى منها سعر البرميل اللي هو يعني تقريبا ارتفع أثناء جراء الحرب، وهذا هو الضغط اللي متحملته الدولة لأن كما تعرف الناس كل سعر البنزين مدعوم شرية ستير يعني تستورد ستير، ولهنا الضغط اللي خسرته الدولة عن شركة ستير هذا يبقى يرجع، وانا نقول لك اللي هو الضغط كبير على ميزانية الدولة، تعرفوا اللي هو تحدد في ميزانية سنة 69.9 دولار، والمعدل تاو متاع البرميل يعني من بداية الحرب تقريبا في المية تجاوز وتعاود طاح، نقولوا معدل متاع 100 دولار، وهذا هو الضغط اللي متحملته الدولة. وبالرغم من هذاك اليوم قامت بمجهود كما قلت لك
2: مجهود للمحافظة على الدورة الاقتصادية والأمور الاجتماعية هذايا نثمنوه، لكن الفاتورة باهظة جدا ويزمها نقاو فيها الحلول بإذن الله. هذا ما يلزني تو نرجع ونحاوصل معك، الإضراب مازال قائم، وزارة شؤون الاجتماعية ما دعتش لجلسة صلحية، الوقت مازلنا نخلطوا على جلسة صلحية. سلوان سميري،
5: أنا نقول لك بكل بساطة جلسة صلحية اليوم العشية يكون فيها محض اتفاق لإرضاء العمال نتاعنا، وكنقول لك خلي هذا رسالة عبركم ممثلي العمال اليوم اللي هما النقابات، يعني نجم ورانا نحن كمركزية عنا جامعة عامة تقوم بدورها مع العمال نتاعنا، ومعنا فيهم ثقة عندهم من الواقعية والبراغماتية ما يكفي لإمضاء لضمان حقوقهم. إذا تعرف انك ما نحبش ندخل فيها تفاصيل باش الحقيقه باش ما يستغلوهاش الاعراف الفتره هذه اللي هما كان من المفروض عليهم اليا بعد تحصلهم على الزياده نتاعهم كانوا يسكروا الموضوع. وزاره الشؤون الاجتماعيه لهنا وكما عهدناها، انا نقول لك دورها في عده فترات كان ايجابي، ما نعرفوش علاش اليوم مستقلين من الدور هذا. اليوم تبقى القانون يعيطوا زوز اطراف النقابات تكون حاضره معهم ممثل العمال، ونعطيك معلومه اللي كنتي اليوم تعرضوا للهرسله في الاسبوع هذا، وبالرغم من هذاك قاموا بنقلتهم لعده مواقع اخرى وقبلوا، واليوم موجودين في مواقع عمل بعيد على مواقعهم الاصليه فقط لضمان توفير المحروقات في البلاد. هذوما النقابيين نتاعنا اللي من خيركم نحب نشكرهم ونأكد لكم اللي اليوم المسألة ما تتطلبش هالمغالبة هذه الكل، تطلب جلسة ساعة زمن تجتمع زوز أطراف نقابات وممثلين
3: ما يقول طيب العلاقة بين الأمين العام اتحاد العام تونس الشغل في العادة ورئيس منظمة الأعراف ما علاقة طيبة، يعني ما كان ثم إمكانية الاتصال مباشر بيناتكم؟
5: تكون علاقة لحد اللحظة طيبة، ولهنا ماهوش زاد دور نقول لك لا الأمين العام ولا رئيس غرفة الأعراف تبقى من القانون اللي يدعو للجلسة اللي يستدعي يبعث الدعوات استدعاء للزوز أطراف هو وزير الشؤون الاجتماعية كما ينص الفصل 378 مجلة الشغل.
3: نعم، يعني في انتظار مبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع الطرفين تقول أنت سينو الإضراب قائم الذات.
2: إن شاء الله نوصلوا اليوم على أقصى، لأنه الإضراب راه بعد غدوة خليفة معناها.
3: أنا قلت لك بدينا إحنا في الإضراب.
2: الإضراب هو نجح باعتبار الليسانس. أنا قلت لك في بعض الأماكن في ولاية بن عروس وغيرها من الولايات وشديد الصفقة الآخر باش نخلطوا على الليسانس، الليسانس في بعض وهذه مش المرة الأولانية. علينا يلفو فير أن بوان ستوب يز ستوب، قداش مرة باش نقعدوا في وراء المسلسل هذايا؟ ما الاضراب صار ولا ما صارش يعمل لنا بانيك كامله في البلاد وخوف كبير. ان شاء الله نوقفوا هالعمليه هذه. مع شكري الجزيل السي سلوان السميري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها، 5 دعوات تقول لي لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون التلفزيون مع الإشارة والتصدير بالأحمر وكتبته بالأحمر مروة أنه الدعوات مجانية وما تتباعش
3: أيوة.
2: غير صالحة لمش نبيعها. كيفاش يشاركوا؟ يبعثونا SMS في حرف S على 85 990 S على 85 990.

0: Avec l'équipe sport sur Jaouer
1: FM. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: صباح النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور النجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده الرسمي البارح مع المهاجم النيجيري كينغسلي ايدو في اخر ايام الميركاتو ايدو من مواليد 96 30 سنه متر 80 سبق له لعب في البطوله التونسيه يعرف جيدا البطوله التونسيه بما انه تقمص ازياء الاربعه فرق الكبرى بما فيهم النجم الرياضي الساحلي بعد ما صح وكان لعب سابقا في الترجي الرياضي التونسي نادي الرياضي الصفاقسي وايضا النادي الافريقي وهو اللاعب الأجنبي الوحيد اللي يلعب للأربعة فرق هذم قبله فقط لاعب تونسي اللي هو كريم العواضي اللي كان لعب للأربعة فرق لكل من الترجي سي اس اس الكلوب والإتوال من جهة أخرى النجم الرياضي

0: التأكيد على عدم تساهلها مطلقا مع أي تجاوز يمس من صورة الفريق أو يسيء لجماهير الوفية، وتأكد على فرض أقصى درجات الانضباط والالتزام بقوانين النادي. تقارير صحفية رومانية منهم موقع فاناتيك أكد أنه مالك فريق ستيوا بوخارست جي جي بيكالي كان صرح للموقع هذا أنه قرر إقالة مدرب الفريق ومعوضه باش يكون ريجا كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي، رغم أنه مرتبط بعقد مع الترجي مازال متواصل عقده. أكدت نفس التقارير حتى أنه الشرط الجزائي ومالك النادي مستعد لدفع الشرط الجزائي لحسب فاناتيك، وكما تشوفوا في الصورة من موقع فاناتيك قيمته الشرط الجزائي 170,000 أورو، وكما قلت مالك النادي مستعد لدفع الشرط الجزائي. الترجي ما أصدر حتى بلاغ بخصوص مدربه إلى حد الآن، وأيضا تقارير أخرى أكدت أنه في صورة رحيل ريجا كامف فإنه فما بعض الأسماء المطروحة في صورة أنه يخرج ريجا كامف لتدريب الترجي، منهم جلال القادري مدرب الحزم السعودي، لكن حتى التوا ما فما شيء رسمي، يبقى موضوع للمتابعة. البارحة تلعبوا 3 مقابلات مؤجلين من البطولة في ملعب حمادي العقربي بيراتس. النادي الافريقي فاز على ترجي جرجيس بنتيجة 1-0، هدف الصدقة ديدا في دقيقة 57. ماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي يقول عملنا احسن شوط ونص في البطولة. بقيت التفاصيل نسمعها في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
1: بدينا كما يلزم الحقيقة تربي سور لو بلون لعب عم اوكازيون دو بوت على جميع المستويات، يظهر لي عملنا احسن ساعة وربع من اللي بدات الشامبيون، يعني عملنا ميتون ونصف ميتون بتات دو تري او نيفو اللي فيهم 6-7 اوكازيونات دو بوت، ثم بون ايتا ديسبري، ثم ان تري بون ترافاي اوفونسيف وديفونسيف في الاخر زرزيس معناتها بيان سور خرجوا من مناطقهم حطونا في ديفيكولتي في وضعيه او وضعيتين. توازيام فيكتوار هذه على بعضها ما نقبلوش تموتوات، وان شاء الله يكون مبروك علينا الفيكتوار. الحمد لله لو ريزولتا ا ديمونتري كو معناتها اون ا في سكيل فالي.
0: في المقابل ايمن منافق المدرب المساعد لترجي جرجيس يقول ما كناش نستاهلوا الخساره.
2: حق على مجمع المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة، خاصة في الشوط الثاني معناها في نص ساعة الأخر بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة عادة. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه، عملنا برسك 6-7 ماتشات خارج جورجي فيهم ديبلاسمون السنغال. مبروك نادي الفريقي الانتصار، وبالنسبة لنا معناها جايتنا تراب إن شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجعوا الملاعبية البلاسي. وشامبيونا مازال طويلة، معنا 4 جورنيات مازال برشا كورة، دونك بالنسبة لنا إن شاء الله ديسي المقابلة تاعها نصوصا إن شاء الله نكونوا حاضرين، ومعنا نبدو في الشامبيونا تاعنا بالرسم إن شاء الله نرجعوا للانتصار تاعنا.
0: المقابلة الثانية تلعبت في استاد الطيب المهيري بصفاقس، سي اس اس ربح النادي الرياضي البنزرتي بنتيجة 2-0، اهداف جوسنا لولوندو في الدقيقة 35 ومحمد صالح المهذبي في الدقيقة 66. جماهير السي اس اس وجماهير السابيل كانوا الاستثناء في المقابلة هذه، بما انه فما جماهير تحولت من بنزرت الى صفاقس وقعدت في المدرجات مع النادي الرياضي الصفاقسي. تصويرة حلوة برشا البارح خرجت من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نسمع عبد الكريم النفطي مدرب مساعد السي اس اس اللي يقول كنا مستحقين الانتصار هذا قبل التراف. قيت تفاصيل في ميكرو مراسلنا فوزي الخميسي.
3: الحمد لله يعني انتصار هذايا اولا مستحقين قبل التراف هذايا، اثنين المباراة هذايا نقولوا احنا 4 مباراة في البطولة والسادس مباراة على مستوى المباريات الرسمية، لقينا شويه الفريشر فيزيك نتاعنا المباراه هذه الحقيقه، لقينا شويه حتى على مستوى التوازن الهجومي، لقينا خلقنا اكثر من فرصه، تحسن موجود، لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام القادمه.
0: محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي يقول انتصار السي اس اس كان مستحق.
4: ساعة قبل كل شيء نحب نهني النادي الرياضي صفاقس بالانتصار نتاعو، سي ميريتي. سور لونسومبل دو ماتش ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا، بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين، احنا الاهداف مغايره لاهداف النادي الرياضي صفاقس، دون اون فاز دو ريكونستركسيون نتاع فريق اللي قادر ينافس، اما مش لاكور تيرم توا دون ان موا ولا معناها واحد وكاو الكوره فيها معناها الربح وفيها الخساره، يلزمنا معناها يلزمنا معناها نكملوا نخدموا على رواحنا ما نخجلوش من الهزيمه هذه، فهمتوا؟
0: الماتش الثالث والاخير يتلعب

0: امبارح كان روتار لحساب الجولة الأولى على عكس زوج مقابلات الأخرين اللي كانوا مؤجلين من الجولة الرابعة. في بنجردان اتحاد بنجردان ربح نادي حمام لمف بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد سجله دانيال أوبو في الدقيقة 83. الترتيب في البطولة: النادي الإفريقي والترجي في الصدارة عندهم 9 نقاط، النادي الإفريقي منقوص من لقاء الدربي ضد البقلاوة. بالنسبة للمرتبة الثالثة ساقية الدار الاتحاد المونستيري سي اس اس بنجردان 8 نقاط، المرتبة السابعة للسيابي جي اس او ب7 نقاط، المرتبة التاسعة لكل من الملعب التونسي اللي عنده 4 نقاط مع المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي 4 نقاط. كما قلت الفرق هذا منقوص من مقابل الملعب التونسي. المركز 12 ترجي جرجيس نجم المتلوي عندهم 3 نقاط، المركز 14 للأولمبي الباجي ب2 نقاط، المركز قبل الأخير لأمل الرياضي بحمام سوسة برصيد نقطة واحدة، والمركز الأخير لنادي حمام لمف برصيد 0 من النقاط. منتخبنا الوطني التونسي باش يبدا تحضيراته لمواجهه اوغندا، مقابله تلعب نهار الخميس المقبل 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس لحساب الجوله الاولى من تصفيات كان 2027 قبل مواجهه بوتسوانا الاثنين المقبل في ملعب حمادي العقربي بيرادس في اطار الجوله الثانيه. كيو فولي في بطولة افريقيا للامم اللي دور في تونس، منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم 6 متاع العشية ضد نظيره الرواندي في اطار الدور الربع النهائي. كل التوفيق بالنسبة لمنتخبنا، خاصة انه المتوج بلقب كأس امم افريقيا يتأهل الى اولمبياد لوس انجلوس 2028، وايضا اصحاب المراكز الثلاثة الاولى يمشيوا لبطولة العالم 2027. أهم النتائج في مختلف البطولات الأوروبية: في الليغا البارح في استاد رياض متروبوليتانو أتلتيكو مدريد فاز بالدربي على حساب الريال 2-1. الريال ما خسرش الماتش كها وخسر لعبه فالفيردي بسبب الإصابة على مستوى الكاحل، في انتظار كشوفات إضافية لتحديد مدة الراحة. في فرنسا لويم خسرت قدام البي اس جي 2-1. نيس ربح ليل 2-1، العابدي كان شارك كبديل في المقابلة هذه. في البريمير ليج بورموث خسر مع ليفربول 1-1، السيتي ربح ساندرلاند 5-3، فولهام تعادل مع اليونايتد 1-1، في البونز ليغا باير ليفركوزن كان ربح لايبزيغ 2-0. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بوينت وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. نهاركم اسعد الايام.
1: جوهر اف ام، téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit Mamad à l'App Store ou Google Play.
2: Publicité.
3: Ah là là, Baba, je n'ai pas de problème. Je suis là, je suis là, je
4: suis كان خلاتني دبوست الغاز.
3: عاش بيها دبوست الغاز.
4: امك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش. كملت البرد. هاكا مرضت.
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
4: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
3: موش بلاش. اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك.
4: والتركيب.
3: تي الكل داخل في الحسبة. يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة. يركب ويجر. وامورك مريقلة. يا سيدي وما تدفع حتى من الليل.
5: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود. اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
2: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
1: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 ل 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
3: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltik, fitounis ou la filkharj, min aham mas'ouliyatik. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounis ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. Masarif l'aïlaj, toussal hatta 2.5 millions dinars lil fard l'wahed fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les blades ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحيه ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
4: Publicité.
1: صباح الورد.
5: صباح الورد.
1: صباح الورد. ترجع لكم بعد شويه.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وإن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية اللي هي جاية توا. موجات إيجابية جينا من عند جماعتنا، أي جماعتنا اللي نقول لهم وينكم؟ جماعتنا اللي قالوا يا رب في الأسبوع الفارط مشيتوا قيدتوا للعمرة ولا ما مشيتوش؟ ولا نعاود نذكركم باش تمشيوا، وزاد نشوفوا ونذكروا جماعه جدد، جماعتنا جدد اللي متشوقي هات نعاودوا يا سيدي، ما فيها باس. في بالك فما جماعه ما سمعوش في بالي، قالوا لي موجوده وفي بالكم الناس الكل، نهارتها ما سمعوناش، يلا اليوم هم وللي مازالوا ما مشاوش وللمتشوقين الكل هات نعاودوا يا سيدي ونقولوا اللي يتمنى باش يزور بيت ربي توا في قلبه وين ما يسمع فيا يقول يا رب يا رب اكتبها لي يا رب، انا متاكد كلكم تسمعوا فيا توا قلتوا يا رب، على خاطر بكل بساطه ما فماش واحد ما يحبش وما يتمناش يزور بيت ربي، ان شاء الله ربي يكتبها لكم للناس الكل اللي قالت يا رب وللناس الكل اللي تسمع فيها الان، ربي يكتبها لك العمره هذه والعمره اللي نحبوها رائعه وتكون متعه باتم معنى الكلمه، ملا اللي عازم وعاقد النيه ومحضر روحه سنه ان شاء الله ان شاء الله باش يمشي يعمل عمره ويقعد الآن معايا، هاني رجع له.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
3: كيف ما سمعتوا، قبل ما تدفع فلوسك وقبل ما تدفع باسبورك لازمك تختار وتثبت وتسهل، على خاطر كل يوم فما اعلانات وكل يوم صفحات واوراق اللي معلقه في الحيوط والاسوام، عاد هذيك حدث ولا حرج، اللي يقول لك انا سمي خير انا نقص لك على هذاك وهذاك يزيد ينقص لك على هذاك، وباسبورك الله اعلم عند شكون يبات وعند شكون يصبح. ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، ما تغركمش الاعلانات والاسوام الرخيصه والكلام المرتوب على صفحات التواصل الاجتماعي. الواحد باش يمشي مريره في العمره يا يمشي ماشيه باهيه ويتمتع يا مش لازم. اذا تحب تمشي لازمك تمشي مع وكاله معتمده. نعاود، اذا كنت تحب تمشي امشي مع وكاله معتمده واسمها كبير ومعروفه وعندها الخبره، ولازمك الطالب بعقد العمرة وتقراها وتثبت فيه قبل ما تصحوا. إذا كنت تحب تمشي وتتمتع وتروح ترحم لي على الوالدين امشي في رفقة آمنة مع براءة فواياج، وروح وقل لي شنو رايك. براءة فواياج ودون رمي ورود واحدة من أفضل وكالات الأسفار في تونس، من حيث جودة الخدمات، وهذا مش كلامي أنا، كلام الناس اللي مشيت وجربت وتنجموا وتدخلوا للصفحة متاع الفيسبوك وتسمعوا وتشوفوا بوذنيكم سيرفيس لهوة مزارات خاصة وإضافية زادة ما تلقاهم كان عند براءة، ثلاثة ولا أربعة مرافقين على أقل تقدير في كل رحلة، فليجات من الطراز الرفيع بلاش كادو من عند براءة معهم ضمان بسنتين، التنقل بلاش وسي للمطار ومن المطار وقت العودة على حساب براءة. لوتيل في المدينة ادخلوا شوفوه، شوفوا لوتيل هوك موجود على الباج، شيء يعمل الكيف شان عالمية النوفوتيل ومعاه فطور الصباح إلى آخره، راهم الدلال والمتعة والتنظيم، هذيك علاش ننصحكم باش تمشيوا مع براءة.

0: والأكثر معلومات الأرقام موجودة على ذمتكم. 70-550-020 نعاود 70-550-020 وإلا 21-8-8-1-8-8-2 21-881-882 وإلا 21-8-8-2-8-8-1 21-882-881. براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
3: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكل التونسيين والتونسيات. نمشي مع بعضنا للميتيو المحينة بتبيعة الحال باش نشوفوا التحينات اللي عندنا ونشوفوا الخريطة اللي وقع تحينها منذ قليل وين الأمطار باش تكون في الفترة الصباحية وعنا أمطار في الفترة المسائية ولا لا عنا أمطار في الليل ولا لا بعد الظهر كيف هذا كلته ونشوفوه مع بعضنا كما تعودنا. لكن هات نبدأ بالنشرة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطينا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب الغربي تشمل تدريجيا جهات الشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ونشوفوا مع بعضنا بعد على الخريطة وين فما الأمطار وين فما زادة الريح القوية. بحرنا قليل الاضطراب فمحليا مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى اليوم عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. نمشي مع بعضنا كما قلت لكم للخريطة وش تعطينا الخريطة. تعطينا في الفترة الصباحية أغلب ولا كل الولايات الساحلية تقريبا فيها أمطار وكذلك بعض الولايات الداخلية إنشانة اللي موجودة في الشمال الغربي باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و 25 درجة 25 زادة في جندوبة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وفي توزر زادة نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 27 درجة وأيضا قفصة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و27 درجة. الشريط الساحلي قبل ما نوصل ونزيد نذكر زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الفترة الصباحية و24 درجة. الشريط الساحلي الكل كما قلت لكم بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و24 درجة. تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية ضرورة الانتباه. نابل 24 درجة وأمطار قوية وخلايا رعدية محلية. سوسة خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة 27 درجة 26 في كل من المسير والمهدية وصفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 27 في جابس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 في مدنين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد ظهر هذا اليوم الأمطار باش تكون من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الجنوب.

0: دون أي استثناء، معناها من بنزرت لبرج الخضر. لكن نمشي للأمطار القوية ساعة في البداية حتى ننبه مستعملي الطريق والخيان الكل لضرورة الانتباه والحيطة. نلقاو في تونس الكبرى راهو عندنا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوي في تونس الكبرى ونسجلوا 27 درجة. في زغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و26 درجة، 26 زادة في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. قوية إذن في نابل، قوية في زغوان، وقوية في أربع الولايات متاع تونس الكبرى. لكن كما قلت خلايا رعدية محلية هذه باش تكون موجودة في الستة ولايات هذوما. بقية ولايات الجمهورية اللي هما 18 ولاية فيهم أمطار باش تكون خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في كل ولايات الجمهورية باستثناء ستة ولايات قلت لكم عليهم اللي هما تونس الكبرى، الأربع ولايات متاع تونس الكبرى، تونس وريانة والنوبة وبن عروس ومعهم زغوان ونابل اللي فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية سوسة المستير المهدية 27 درجة ومعهم صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة متوسطة نقاوة في القيروان. وصولا إلى آخر نقطة في الخريطة متاعنا في الأقصى جنوب برج الخضر زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ليلة الليلة هذه زعمش عنا هالليلة تتواصل الأمطار ولا ما تواصلش؟ باش تواصل الأمطار، ولكن في أربع ولايات فقط ما فماشي أمطار اللي هي توزر ومعها قبلي ومعها مدنين وتطاوين ما فيهمش أمطار، وبرج الخضر ما فيهاش أمطار. أربع ولايات ما فيهمش أمطار، بقية ولايات الجمهورية الكلهم العشرين ولاية خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة هذه الليلة، أمطار متوسطة على طول الشريط الساحلي كما قلت لكم نقوها في تونس الكبرى، في بنزرت، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في سوسة 24 درجة هي والمستير وأيضا المهدية وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 25، زاد في صفاقس وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، بنزرت 24 وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 22، في زغوان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وسطة، في الكيف زادة 19 درجة وهي أقل الدرجات وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الأمطار هذه توصل كما قلت لكم إلى حدود جابس وأيضا قفصة، في حين توزر وقبلي وأيضا مدنين وتطاوين ما فيهمش أمطار. غدوة الثلاثاء هل تتواصل هذه الأمطار وإلا لا؟ خنشوفوا مع بعضنا في الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في الفترة الصباحية باش نلقاو موجودة هذه الأمطار في غدوة، معناها نهار ثلاثة موجودة الأمطار، أما باش تكون بشكل خاص في سوسة والمستير والمهدية خلايا رعدية محلية، خلايا رعدية مع محلية مع أمطار متوسطة في كل من سوسة والمستير والمهدية وأيضا في صفاقس وفي جابس وفي مدنين وأيضا تطاوين، وتوصل حتى البرج الخضراء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. إذا كان نحسب نقى سبعة ولايات بالضبط ما فيهم أمطار وبقية ولايات الجمهورية ما فيهاش أمطار بالنسبة لغدوة. الأمطار اللي موجودة اليوم ونساعدوا روحنا وإن شاء الله أمطار رحمة وخير وبركة وإن شاء الله معناها أمطار خير للمائدة المائية للفلاحة أيضا للسدود متاعنا لكل التونسيين والتونسيات، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا احنا وأيضا متاع القل الآخر الانفراستركتور اللي عندنا، هذا ما نتمنوه بإذن الله. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
2: Publicité. تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونس، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحاجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
4: ما فاتك شيء، انجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك، في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات، 71 796 679.
5: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
6: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
7: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
8: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
9: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير، أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
10: جوهرة
11: صباح الورد،
12: صباح الورد،
11: صباح الورد، ترجع لكم بعد شويه.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. أنا تحدثت مع القائد متاع فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائد محمد علي الجملي، واللي حدثني على مبادرة إنسانية ممتازة رائعة للغاية، ومفروض كان هو باش يحضر بحثنا، لكن هو جاء بحثنا وجاء بيرافقه ساعة ممثلة عن الفوج رشحها هو في مكانه باش تكلم، هي الممثلة عن الفوج الكشفي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملكة بوعبيدي اللي نرحب بها. مرحبا يا ملكة.
4: مرحبا يا
3: ثم نرحب زادة وسي بألفة بن سعيد ممثلة عن مجموعة جبر الخواطر سنين. هات نبدأ معاك ساعة ملكة في انتظار كونه بعد قليل نمشي ونشوفه شنو اللي عندنا وما عندناش مع ألفة بن سعيد.
4: صباح الخير سي حاتم، تحية ليك، تحية إلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة جوهر أفام، تحية إلى كافة الفريق التقني اللي بيرافقنا طيلة الحصة. بداية نحب نعرف بنفسي، أنا ملكة بوعبيدي، عمري 18 سنة، دليلة بفوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبهذه المناسبة سي حاتم يتقدم فوجنا بأسمى عبارات الشكر على الاستضافة هذه.
3: لا هذا يواجبنا، لأنه المبادرة اللي عاملينها ممتازة جدا، ماشي لصغيراتنا اللي ما نجموش يرجعوا يقرأوا التو، باعتبار لا عندهم الكتب لا عندهم كرارس اللي عندهم أدوات مدرسية، قايمين بحملة ممتازة للغاية باش توصلوا لهم وتمشيوا لهم وتهزوا لهم الأدوات هذه.
4: صحيح. إذن في الصدارة نحب نحكي على قيمة أخلاقية إنسانية نبيلة اللي هي العمل الخيري أو بالأحرى العمل الإنساني. اليوم عندهم جزء كبير في الحركة، الجزء الأساسي خلينا نقوله في الحركة الكشفية. بطبيعة الحال نعرف أنه الكشفية راهي ماهيش مجرد للناس اللي تسمع فينا أنشطة تخييم تكوين تدريب، بل الكشفية هي على أنه تربية على تحمل مسؤولية، على العطاء، على أنه الشاب يكون حاضر في المجتمع متاعه من جميع النواحي، وعلى أنه ديما يكون عنده ثقافة المساعدة والتضامن مع الناس اللي
3: واضح
4: في حاجة لهذا التدخل.
3: واضح. دونك شعمل الفوج متاعك فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شعمل؟
4: إذن نعطيك بعض الأعداد سي حاتم. نحن في السنوات هذه اللي تعديت تمكن فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحمد لله من تنظيم أكثر من 25 مبادرة، من بينها 5 حفلات ختان خلال شهر رمضان الكريم، 6 قوافل المواد المدرسية واللباس، 4 قوافل العودة المدرسية، 2 قوافل صحية، 6 زيارات للمستشفيات، و2 زيارات للمكفوفين، وغيرها من مبادرات. ومن خلال المنطلق هذه بدأت المساهمة أو تجربة فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. نذكروا أنه فوجنا هو فوج كشفي مهني ناشط منذ 2014، ركز برشا بالأساس فوجنا ولا زال يركز على المبادرات الإنسانية والمجتمعية وكل ما له علاقة مباشرة بالمواطن واحتياجاته.
3: وصلني للمبادرة هذه متاع السنة، شنية؟
4: إذن المبادرة متاع السنة هي قافلة خاصة بالعودة المدرسية، وين نجمعوا أكثر عدد يمكن من المستلزمات الدراسية اللي يستحقهم التلميذ من محافظ، كتب، أقلام، كراسات وغيره من المستلزمات، ونحن نتواصل مع الصغيرات هذوما.
3: وين الصغيرات؟
4: نحن سنة خدمنا على تونس الكبرى تونس وعلى القصرين بالتحديد.
3: معناها هل كفيتوهم ولا مازلتوا في حاجة الآن لكتب وكرارس؟ كما بلغني وكما قال لي قائد فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد علي جملي، قل لي راهم مازالوا بعض ما وصلوا لهم.
4: صحيح صحيح، نحن مازلنا في حاجة لبعض المستلزمات الدراسية كما سبق وحكينا أنه مازالوا مدارس وتلامذة إلى حد هذه الساعة لليوم 21 سبتمبر مازالوا ما رجعوش يقراوا، المدارس مازالت ماهيش تملي في التلامذة، هذا كله يرجع إلى نقص الأدوات المدرسية. يعني التلميذ اليوم ما ينجمش يمشي يقرأ على خاطر
3: ما عندوش
4: أدوات مدرسية، ما عندوش معناها المستلزمات اللي هو يستحقهم باش
3: احنا اللي نسمعوا فيكم توا وانتم حاضرين معنا ونشاهدوا فيكم ويشاهدوا فيكم زادة مشاهدينا من خلال الترسة، شنجموا نعاونوكم، شنجموا نعملوا باش نوصلوا هالمساعدات هذية لولادنا وبناتنا في الأربع ولايات متاع تونس الكبرى وكذلك في ولاية القصري؟
4: بالنسبة اللي يسمعوا فينا توا، نحن كما حكينا عنا نقص متاع أدوات مدرسية، ينجموا يتواصلوا معنا على الرقم 98-608-845، هذا نمره القائد محمد علي الجملي 98-608-845، أو ينجموا يلتحقوا بنا بنادي الفوج، المقر موجود في 28 نهج سوسة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماذا بينا يد بيد باش المساعدة هذه توصل للتلامذة في أقصى مدة ممكنة، باش نفرحوا الصغيرات
3: في أقصر أقصر مش أقصى في أقصر مدة ممكنة. توا توا ماذا بينا نوصله، عاود لي الرقم ما خلينا نكتبوه مروة توا تكتبوه ونحطوه على ذمة الأخيان.
4: 98-608-845
3: 845
4: هذا نمره القائد محمد علي الجملي، اللي حاجته بأي استفسار أو تنسيق ينجم يتواصل معنا على النمره هذا.
3: يعني طلبته وأنا باش نسجله عندي محمد علي، رغم اللي عندي أنا النمره، أعطيتني النمره أنت محمد علي. على كل مع شركاء معكم انتم، ما كومش وحدكم، شكون الشركاء وشكون جبت لنا معاك؟ لاني مفاجاه حضر دالي
4: به. اذا نحن القوافل هذه مش قوافل فرديه بطبيعه الحال، معنا دي بارتنير اللي ما زلناش ننساوهم، معنا القائده ألفة اللي هي رئيسه مجموعه جبر الخواطر اثنين، كيف كيف ما ننساوش البارتنير نتاعنا اللي هما قدماء معهد
3: جبر الخواطر اثنين، معناها في الكشافه هذه
4: هذه جمعية منعزلة، لكن احنا مع بعضنا نعملوا كيما دير
3: كولابوراسيون. معناها جبر الخواطر اثنين، قائدة قلت لي قائدة
5: قائدة كشافة، قائدة في الكشافة
3: قائدة في الكشافة، هذا اللي فهمته.
5: وعندنا مجموعة
3: وعندك مجموعة
5: مدني.
3: معناها جمعية مجتمع مدني. مرحبا بك.
4: قلنا قدماء جمعية معهد قدماء معهد الوردية وتويني أكت المرسى،
3: تويني أكت ناشطة جدا زادة، ومعهد الوردية يعطيهم الصحة، جمعية
4: القدماء يعطيهم الصحة. كيف كيف قاعدين نتواصلوا مع بعضنا، والإعانات كيف كيف قاعدة توصل لبلاصتها، وشكرا لكل الشركاء اللي قاعدين يساهموا في القافلة هذه.
3: باهي نمشي لألفة بن سعيد ممثلة عن مجموعة جبر الخواطر اثنين، وهي قائدة كشفية قبل كل شيء.
5: صباح النور.
3: لالا مساهمتكم انتم والشراكة نتاعكم فاش تمثل؟
5: الشراكة هذه بيان سور مع الكشافة التونسية والجمعيات اللي ذكرتهم ملكة، توا عندنا 5 سنوات نخدموا بعضنا، معناتها هذاك التواصل ديما، والحمد لله فما أونتونت بيناتنا المجموعات والجمعيات والكشافة التونسية فوج التعليم العالي، وأنا بنت الكشافة بنت فوج التعليم العالي. بدينا نخدمه من ماي، من ماي بدينا نلمو في الكتبات المستعملة وتكون صالحة، معناتها طبعا ما يش تبدأ مقطعة ولا حاجة، وماي وجوان وجوي وقوت نكملوا لمين الكتبات متلامذة الابتدائية والكوليج والليسي، وبعدين نبدأوا فك التري ونبدأوا في اقتناء المستلزمات المكتبية للتلامذة والإدارة. طبعا احنا زيدا قاعدين نعاونوا في المعلمين والمديرين، كان بالطبع طبيعات ولا بالليزام الاوراق لي غام دو بابيي ولا التباشير ولا كل ما يستحقوا معناها المدرس باش تنجح حصته باش يتواصل العام وهما لاباس. فما برشا نداءات توا من من من حسي الفريد في برشا مدارس اللي رجعت التلامذة.
3: حسي الفريد قفص
5: قصرين اللي رجعوا التلامذة اما ما عندهم حتى شيء، والاشكال زيد في المنطقه هذه انه فما تلامذة يرجعوا مخر، معناتها لو 15 سبتمبر يبدا مازال ما ترسمش في البلاتفورم ويرجع، معناها حتى المدير كي يبدا معناها ناشد المندوبيه او حد من الجمعيات يدخلوا له بعديك تلامذه يبدا ما عندهمش معناتها
3: المحفظه. عندنا تلامذه غادي ناقصين ما حافظ، شنو نجموا نعملوا باش نتواصلوا معاكم ونجيبوا لكم اللي نقدروا عليه جديد ولا مستعمل لما ينجموا يستعملوه اولادنا من السنه الاولى ابتدائي لحدود السنه السابعه بكالوري هكا ولا لا؟
5: المحفظه كيما توزعت في تونس 612 محفظه في تونس، يلزمنا نكملوا
3: 612
5: محفظه في تونس الكبرى في الاحياء الشعبيه وفي
3: وين مثلا؟
5: باب جديد، باب الزيره، معقل الزعيم، مازلنا كي عملنا زيد توزيع مع مجموعة من
6: يعني
5: الأطباء
6: بالكتب متاعها.
5: طبعا طبعا كاملة،
6: مش كان المحفظة ولكن
4: محفظة كاملة من جميع المستلزمات،
5: وساعات ويبدا فيها ساعات طبلية الحق مش ديما، وزيد بعض الملابس خاطر احنا راهو لونتري سكولير كيما وليداتنا، معناها باش تاخذ له المحفظة والكتبات، وزيد باش ياخذ له صبات ولا سروال ولا معناها على قد وهو ينجم يمشي.
3: دونك 602
5: 612 تلميذ
3: متعوا
5: بالمحفظة في تونس الكبرى سيدي ياسين، كبارية، حي النور، بيب تزيرة، معقل الزعيم، الوردية، حي هلال، حي الشهداء.
3: لكم الصحة، مشيتوا للحوام، الحوام متاعنا هذوكم، ولادنا وبناتنا غاديك، برافو عليكم.
5: لا نزكي على الله أنفسنا سي حاتم، أما كل عائلة بالحق ما توصل لها المحفظة إلا ما تكون معاينة، يا إما من طرفنا أحنا أو من طرف مرشدة أو
3: يعطيكم الصحة.
6: هما يتصلوا بكم وانتم تمشوا على العائلة المكان، تعملوا
5: ما يتصلوا بينا المرشدات، يبدأوا معينين العائلات هذوكم، وإحنا زيدا معني على طول العام نعمل
3: القاسرين معينين. ما وزعتوش إلى حد الآن
5: القاسرين؟ وزعنا في حيدرة في مدرسة الهناشير، منطقة بعيدة شوية، وكيس حام 35 محفظة للتلامذة هذوكم رجعوا بيهم، معناتها
3: رجعوا بيهم نهار 15 سبتمبر. توا ناقصين في حاسي الفريدة.
5: توا عندنا مدرسة اسمها خانقة الجازية في 260 تلميذ، حتى معناتها حسب ما حكي لي التلميذ السيد المدير امبارح، قال لي حتى تلميذ ما عنده محفظة كاملة، 10% تلامذة جابوا شوية حاجات، أما محفظة كاملة معناتها مستلزماتها بأدواتها.
3: دونك اللي يسمعوا فينا توا،
5: اللي يسمعوا فينا توا مستحقين كتبات هذوما اللي التحقوا توا في مدرسة الجخالطية في حاسي الفريد 28 تلميذ، وفرنا لهم احنا الكتب 140 تلميذ، ومازالوا 28 تلميذ من غير محفظة.
3: يكلموا محمد علي، القائد محمد علي، الرقم هذاك 98-608-845.
5: ولا نعطي رقمي زيادة إذا تسمح معي؟
3: أعطي رقمكم فما مش مشكلة،
5: بنكملوا. تفضل. عين سالم خذينا 75 تلميذ، خدمنا توا شطر تلامذة. عين سيدي محمود 130 تلميذ، خدمنا ثلث تلامذة، معناتها هذوما الكل ناقصين. تعدينا اليوم جوهرة وفام معاكم انتوما
3: ان شاء الله مستمعينا ومشاهدينا راهو معزز
5: مشاهدينا ان شاء الله
3: عزيز غالين، وراهو يقوموا بالواجب وقاموا بالواجب اكثر من مره. نذكر 98-608-845 قائد فوجة للتعليم العالي والبحث العلمي محمد علي الجملي،
5: ثم رئيس مجموعه جبل الخواطر 2 ألفة بن سعيد 50-861-557 هذا حلم الطفل 50-861-557 هذه حلم الطفل ونحبوا نحقوها، واللي يحب تونس يقري ولاده.
3: قري ولادنا، الكل ولادنا راهو يعيشكم. القافلة هذه متاع العودة المدرسية راهي متواصلة، هذه لا فيش امتح، هذه نداءات جات من عند أهل الخير، هذوما اللي هما في المبادرة هذه يحبوا يفرحوا صغيراتنا في تونس الكبرى في القاسرين بشكل خاص. خدمتوا على القاسرين، ولاية القاسرين، لكن كل مرة راهم تتجولوا في مختلف الولايات في المبادرات نتاعكم.
5: احنا توا في العودة المدرسية، فما محافظ تبعثت السليانة، تبعثت الباجة، تبعثت الجندوبة، أما ثلاثة محافظ هوني، أربعة هوني، خمسة هوني، ما تسميش معناتها
3: نخليه وشو ليد ولا بنية من ولادنا وبناتنا ما يرجعش للمدرسة يبدأ حاشم. راه الوليد هو يحب بو يدزه حتى يقول له أعطوني شريرك وأعطوني عملك، ما يمشيش يبدأ حاشم، ما عندوش الادوات المدرسيه.
5: والله سي حاتم في ال 35 محفظه اللي توزعوا، فما وليد صغير حل كارتابته قدام بوه، قالوا شو شني جابنا، احنا نحبوا نحطوا حاجه ديفيرونت هكا على المعتاد وكل شيء هكا بالريه مزينه في شكل كهرباء، قالوا شو شنو جابونا، البوه قالوا خاطرهم يحبوك، احنا نحبوا في الحمله بمحبه والله،
3: ونحبوهم بالمجد
5: معناها.
3: يعطيكم الف صحه، برافو ألفة بن سعيد ممثله عن مجموعه جبر الخواطر 2، برافو ملك أبو عبيدي الممثل عن فوج الكشفي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائد فوج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي موجود راهو في الكواليس بعد مروة سلمي محمد علي الجملي، واللي رقمه على ذمتكم، كلموه توا يعيشكم، كلموه والكل قدروا قدروا اللي تقدروه اللي تقدروا،
4: حاجة بسيطة هي تصنع الفرق سي حاتم،
3: والأمانة هذه توصل لوليداتنا وصغيراتنا اللي في حاجة للأدوات المدرسية حتى يرجعوا يقرأوا. رواحهم 98-608-845. شكرا لكم، يلا فاصل ونتواصل بسرعة راجعين.
7: المشهد مع زهير الجيس.
8: علاش في درجين امطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار، ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء، ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين امطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
7: المشهد مع زهير الجيس.
9: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء جوهره
7: اف ام بوبليسيتي
0: صباح الورد
1: صباح الورد
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي مباشرة السوسة مساكن تحديدا هكا ولا لا مساكن جيت بحدنا السوسة
6: السوسة
3: باي في المتابعة الأولى موضوع علق عليه خليفة وإحنا نحضره قبليك ونقدم زادة في العناوين معهد
6: الشغل
3: يخرج ناس يخرج أولاده وبناته ما غير شغل شنية الهدرة بالضبط خليفة بسالم جاوبنا في هذه المتابعة
2: متابعات متابعات
6: نستضيف اليوم الأستاذة مريم خشروب عن المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. نقول لك صباح الورد أستاذة ومرحبا بك.
3: ألو مش ألو عاد هي في الأستوديو تسمعنا
6: هي في سوسة المفروض تسمع
3: مفروض تجاوبنا وتسمعنا وتدخل معنا في الحديث
6: أستاذة مريم
3: مش نسمع فيها يا مروة مش وصل لي صوتها. على كل نرجع للدوبليكس هذايا بعد لحظات من الآن. قبل ذلك نذكركم عندكم 5 دعوات لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الحفل هذايا اليوم راهو الخمسة دعوات عائلة عائلة كاملة تنجم تمشي مع بعضها مع الحرص على أنه هذه الدعوات والتذكير راهي مجانية وما تتباعش. في نصيف زيتون وفي مطربة أخرى تنكتشفها بعد قليل مع ضيفنا شكون المطربة الثانية مطربة عربية زادة بشكون موجودة في حفل الافتتاح اللي هو في مسرح قرطاج. نجم تبعث SMS في حرف S على 85-990 باش تتحصل على الخمسة دعوات هذه. SMS في حرف S على 85-990 لطف عليك شلال بيس. ألو نص نمشي
6: معنا الأستاذة مريم.
3: مريم مرحبا بيك لطف عليك يا مريم.
10: سي حاتم صباح خير سي خليفة.
6: مرحبا لمريم. لمريم
10: شكرا على الفرصة اللي عطيتوها لي باش نوصل صوتي وصوت زملائي من المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.
3: انت بعثت لنا رسالة طويلة مطولة وقلت هالموضوع والمشكل فتفضل مرحبا بيك اعطيناك هذه المساحة باش توصل صوتك وتعطينا هالحكاية
6: الحكاية متاع الأمر 304 هذا متاع الانتداب المباشر شنية حكايته ولا مريم؟
10: شكرا. احنا على خلفية مقاطعة معناها المناظرة اللي كانت مقررة نهار 3 سبتمبر 2026.
3: علاش قطعتوها يا بنيتي؟
10: قطعناها أولا على خاطر احنا قمنا بعديد التحركات والاحتجاجات السلمية معناها السابقة أمام الوزارة. حاولنا نراسلوا معناها رسلنا رئاسة الحكومة رسلنا وزارة الشؤون الاجتماعية رئاسة الجمهورية حاولنا نتصلوا ببعض النواب ونوصلوا صوتنا ونحاولوا نفهموا علاش الوزارة لحد الآن ما تحبش معناها تطبق القانون في انتداب الأخصائيين الاجتماعيين.
3: شي يقول القانون في خصوص الأخصائيين الاجتماعيين شي يقول؟
10: هذا يقول يتم الانتداب الأمر عدد 304 لسنة 2013 هو المنظم لسلك الأخصائيين الاجتماعيين يقول أنه يتم الانتداب للأخصائي الاجتماعي الأول من مدرسة التكوين المختصة يعني عن طريق التسمية المباشرة وزاد أذكر على طريق المناظرات. لكن الوزارة اليوم لقيناها رغم أنه احنا نادينا
6: هي عملت المناظرة الوزارة تقول لك انا عملت
3: عن طريق المناظرات مسموح لها قانونا
6: انتم رفضتوا.
10: احنا رفضنا على خاطر هذية ما ينصفش مطالبنا. احنا اليوم 1200 متخرج الدفعات من 2007 حتى 2026 جيل الوزارة بعد 10 سنين تقريبا تهبط مناظرة تطلب فيها 145 خطة. احنا اليوم ما نش نلوجوا على معناها حل لمجموعة صغيرة الفئة معناها صغيرة.
3: هو في القانون يسمح لها للوزارة حسب ما قلت لي انت على القانون انا تعمل المناظرة للانتداب 1200 باش تدخلهم الوزارة ما نعتقدش دفعة واحدة تقدر على ذلك بنتي.
10: احنا مطلبنيش دفعة واحدة، احنا طلبنا قبل عبر دفعات مقارنة بالشعورات الموجودة في المجال في المؤسسات الاجتماعية وحتى في خطة الأخصائي الاجتماعي في الوسط المدرسي اللي ما هيش مفعلة من 1992 معناها موجودة الشعورات بالنسبة للعدد متاعنا ما هوش كبير يتسمى. ومع هذا الوزارة معناها القناعة
3: 1200 مش كبير معناها
10: مش كبير بارابور للشغورات وبارابور للدفعات اللي قاعدة تخرج.
3: قديش الشغورات اللي عندكم؟
10: الشغورات المقدرة معناها في الوسط المدرسي فقط تقريبا 1000 معناها ويقعدوا مستحقين معناها في المؤسسات الاجتماعية يتجاوز 2000 معناها شغور مستحقيننا في الوسط كسوا في المؤسسات الاجتماعية ولا في
3: معناها عندنا 3000 شغور هكا
10: اي ينجم حتى يكون أكثر معناها ورغم
3: لا باش
10: معناها احنا اليوم كي قطعنا المناظره مانيش قطعنا معناها للحل الانتداب لا احنا عبرنا عن احتجاجنا وعن رفضنا خاطر المناظره هذه جيت بعد 10 سنين فما زملائنا تم اقصائهم لا لشيء لانهم تجاوزوا سن القانونيه للانتداب اللي وقتها كان عمرهم 35 سنه اليوم يلقى روحه عمره 45 سنه ومقصي لا
3: كيف تخرجتوا وش قاعدين تعملوا انتم ملي تخرجتوا سامحني عاش بنتي
10: سامحني
3: تخرجتوا وش قاعدين تعملوا خدمتوا ما خدمتوش
10: والله فما شكون
3: ملي تخرجتوا
10: فما شكون فينا تطوع في جمعيات فما شكون خدم شويه في هيئات وقص خدم بعد شويه على المجال نتاعو فما شكون حل بروجي صغير معناها يستقات منه وكل مرة نمشي وحتى نهار 10 معناها قبل المناظرة نهار 10 سبتمبر قمنا باحتجاج سلمي معناها وقفة سلمية قدام الوزارة ما كانش فما تجاوب معناها جملة وحتى المناظرة هذه راهي كانت مقررة
3: المناظرة وقتها صارت ولا باش تصير
10: كانت مقررة نهار 13 سبتمبر 2026 حضرنا فيها
3: صارت ولا ما صارتش صارت
10: صارت
6: هي المناظرة مخصصة كان للخريجين متاع المعدلات الشغل
3: قديش من حد شارك فيها عشبن
10: 1200 هما المقدر 1197 تقريبا
6: لا اللي شاركوا في المناظرة
3: قديش شاركوا
10: والله تم إقصاء تقريب 200 أو 300 من زملائنا راهو اللي تجاوزوا السنة القانونية معنا قعدنا رانا مدة طويلة هبطنا
3: ربي سامحني قلت لي قطعتوها انتوما قطعتوا المناظرة قديش شاركوا فيها الغير مقاطعين واللي دخلوا قديش شاركوا
10: 1200 كلنا قاطعنا 1200 قاطعنا هما
3: 1200 مقاطع معناها ما شارك حتى حد في المناظرة
10: ما شارك حتى حد في المناظرة احنا عبرنا معناها اللي رفضنا المناظرة هذية بالمقاطعة حبينا نوصلوا صوتنا للوزارة حبوا الوزارة
3: واضح ان شاء الله الوزارة تكون في الاستماع وان شاء الله نتحل مشاكل ولادنا وبناتنا هم العدد نتاعهم تقول لك 1200 والسوق
6: مش كبير 1200 اذا نقيسوا من 2007
3: وش تقول لك معناها الشغورات اللي موجوده في حدود 3000 حسب المعطيات اللي عندهم هما واللي تابعوا في العمليه
6: ولكن العدد من 2007 يولي ما عادش ياسر
3: ما عادش ياسر نجم على دفعات ناخذهم ونجم الكل ناخذهم وان شاء الله نلقاو الحل بسرعه شديده. نورتنا بنتي وشكرا ليك على التوضيح اللي وضحت فيه ووصلت فيه صوتك في خصوص موضوعك انت مشكلتك انت ومشكله زاد الزملاء نتاعك اللي العدد نتاعهم كما قلت لنا 1200 من خريجي مع هذا الشغل هم إخصائيين اجتماعيين ينجموا يقوموا بدور في الوسط المدرسي والوسط الاجتماعي ونتبعوا زادة وزارة الشؤون الاجتماعية بالكشي توضح لنا عليه صاير هذا إلى حد الآن بطبيعة الحال حق التوضيح وإيصال المعلومة ما وجود على ذمتهم وفي انتظارهم إذا كان فهم الإمكانية باش يقولون عليش وكيفاش ووقتاش يلا فاصل ونتواصل.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعيد باستقبال الكرونيكور متاعنا ومتاعكم انتوما اللي تتفاعلوا معه واللي تقترحوا عليه. حتى السيد خليفة بن سالم مشكورا اقترح قال له شنو هي حكاية التراند هذه مانيش فاهمها وخاصة تراند ديزاني كاترفا وشنو الهدف من ورائها. على خاطر جماعة هذوما اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي ما يدوليش كان يعملوا حويجة لله في سبيل الله. زياد صباح الورد.
1: وهو كذلك صباح النور وصباح الخير لكل المستمعين. نتمنى لهم بداية أسبوع موفقة. والله هو صحيح معناها احنا هو في الظاهر العباد تبدأ عاملة جو وتتصور وكذا وحط تصوره في الثمانينات وكل

0: هاو ولكن حتى ملامح الوجه تمثل دي دوني بيومتريك واللي هما مهمين برشا. دونك ينجموا من بعد وقت اللي لموا تصاور نتاع الملايين نتاع الناس من بعد انت تبدا تحوس في اي بلاصه تشوف كاميرات عقلك تعرف وين مشيت مع شكون قعدت وين قضيت وداير حتى في تليفونك انت ولا في تليفون
1: حكينا عليها المره الاخرى احنا قلنا في التليفون ساعات كانوا يسمعوا فينا ولا كانوا يتفرجوا فينا
0: لا يسمعوا فينا هو معناها كان تحب نتطرقوا لها ما خلينا نكمل فسر لك هذا هو يسمعوا فينا راه اما كان لاحظت حتى في التليفون نتاعك وقت اللي انت تعمل تصاور مع عائلتك وكذا واحد يعقل وجوه هذيك سي دي دوني بيومتريك ومن بعد يرجع لك مثلا لابليكاسيون جوجل اللي تحط عليها التليفون نتاعك يقول لك هاي تحبش نعملوا ميموريز مع صغارك ومع كذا يبدا يجبد لك يعقلهم ويعرفهم بالاسم يعرف مع شكون قعدت مع شكون خرجت كل شيء يعرفه وكل تصويره تحطها ليز يعرفوا شكون الوجه اللي فيها ولا يعرفوا زاد لي دوني جي بي اس نتاعها وين قعدت
1: وعلاش هذا الكل
0: كل حاجة نعرفها عليك نجم نعمل بيك شتحاش نحبها عليها أنا أبش عطيك أن إكزامبل هو معروف برشا الإكزامبل متاع كامبريدج أناليتيكا اللي هو معناها شركة تعمل معناها الإحصائيات والدراسات في أمريكا في وقت أوباما صار سكوندال كبير على فيسبوك معناها شي يعملوا هما وفيت يعملوا دي كويس وديزون بسيكوميتريك بش يقول لك بش يعرف شخصيتك ونقول لك أنت شخصيتك كيفاش وشنو اللي تحب وشنو اللي ما تحبش وكذا ومن بعد يستعملوا هكا اللي دونيها هذوك باش يأثروا على رأي الناخبين في أمريكا وصار فيها سكوندال
1: كبير
0: وداير حتى فيسبوك جاتهم خطية كبيرة وقف مارك زوكربيرغ قدام المحكمة حسيلو دونك صارت فيها برشا مشاكل معناها هذوما كلهم معطيات شخصية في بالك قاعد تلعب وتراند وكذا وان فيت قاعد ياخو عليك في
1: لي دوني هل السؤال يطرحوه البعض هل وراه زاد مخابرات
0: بالطبيعة
1: وراها مخابرات
0: بالطبيعة داير معناها تو فما حتى دي جو باش يقول معناها باش يقول لك باش نقول لك انت شنو باش يصير لك في المستقبل ولا شنو مستقبلك وكفك وكذا والعباد تلعب وتجاوب وكل فما مرض ظهرت من ابليكاسيون على تيك توك وهي بعد معناها تعرفت اسمها انفيزيبل بادي تشالنج دونك يسالك سؤالات اللي هما نفس السؤالات اللي العباد يستعملوهم كوم كيستيون دو سيكوريتي باش يحميوا لي مود باس نتاعهم وكل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي الايميل وكل يقول لك وين قريت وين تسكن اسم بوك مثلا وانت تبدا تجاوب في بالك قاعد تلعب وهو اون فيت يلم عليك في المعطيات الشخصيه نتاعك باش من بعد ينجم يعمل لك اوزورباسيون ولا يفك لك المود باس نتاعك وهذا سي اون اتاك تسمى واسب معروفه في السيبر سيكوريتي.
1: اش نعمل انا كمواطن نسمع فيك زياد وانت اختصاصك هذا ومطلع باش نحمي روحي ونحمي عائلتي ونحمي من معطياتي
0: ماذا
1: سحب من ما مواقع
0: هو بون صعيب معناها الناس الكل بون تنسحب من المواقع عليه ما تعطيش معطيات الشخصيه نتاعك الكل صحيحه مش لازم عليك تعطي دات دو نيسونس نتاعك صحيحه
1: مش لازم نلعب التراند هذيا ونقول له
0: مش لازم عليك شو يزيدك تلعبه التراند هذا
1: ما يزيدني شيء
0: هكا هو مالا لوحه عليك معناها بالحق راهي هذه كلها معطيات شخصيه راهو اليوم كان تمشي تحوس في شيء اللي كاميرا سون بارتو يعرفوك بالضبط وين مشيت مع شكون قعدت مع شكون حكيت يعرفوا عليك كل شيء وي معناها نجم نحكي لك مثلا فما ابليكاسيون اخرى زاد
2: يعني مش ممكن تامل مثلا تليفونك من الاختراقات هذه
0: تأمن ليه هو شوف معناها هو دايوغ حاتم قبيل أسألني قال لي اسكو التليفون يسمع فينا هو في الأوفيسيالمون لي كونستركتور متاع التليفون هذوما ما يقول لك احنا ما نسمعوش وما نستعملوش المعطيات اللي نسمعوها ولكن الكل صارت لحكينا بحذا تليفوننا وبعد نلقاو الببليسيتي هذيك مرة واثنين ثلاثة لين ساعات انت الحاجة تشريها ومزال يقترحها فيها عليك باه
1: انا نحكي على زياد توا يخرج لي زياد يطلع لي من التليفون بالمجد
0: اي صحيح وصار انا بدي تصير لي دونك مشيت عملت عليها ريشيرش يا اخي نلقى اللي ابل مثلا تقول لي لا ما هو صحيح ما نسمعوش ولكن في السيت اوفيسيال نتاعهم يقول لك لي لا ريكونيسونس فوكال اي لو ترانسكريبت شو معناها ترانسكريبت العام الناس اللي يسمعوا فينا معناها الكلام الفوكال اللي انت تقوله يردوه تكست هذاك لو تريتمون نتاعو يتعمل سور لو تليفون وابل بيدها تعطي دي زابي معناها دي بروغرام يخليوك انت تتعامل مع التليفون تكونكتي عليه باش تجبد هكا الكلمات هذوك هما يقولوا ما نستعملوش ولكن يقولوا اذا كان تعمل فيه ما نصورهمش ياسر ناس ملاح وما يستعملوش
1: ياسر متربيين ويخبوا فينا وما يستعملوش
0: فيه وهاو باش نعطيك حاجه اخرى صار زاد ان سكوندال ريسامون في 2023 على شركه اسمها كوكس ميديا جروب هذه كوكس ميديا جروب سيدي معناها

0: بارتنير نتاع جوجل داكور معناها كي تمشي انت للليست نتاع لي بارتنير تلقاها متشرفين بها برشا. السكوندال اللي صار انه هما في السلايد اللي يبيعوا بهم وتلقى عندهم لي كوميرسيو يمشيو يبريزونتيو السوليوشن نتاعهم شي يقولوا هم يقولوا راه احنا اوني كابابل يعملوا دونك يسون كونيكتي او تليفون يسون كابابل باش يعطيوك دي انفورماسيون على الميولات نتاع اي انسان دونك ا بارتير دونك مش هو يقول وما التكست اللي جبدوه
1: لا لا انا احكي لك حكايه نختم لك بها انه الوقت وفالي زياد البارح لا قلت البارح نهار سبت كلمت صاحبي عصام التونسي قلت له راني عندي عجله من عجلي كرهبتي راه فيها اشكال معناها خرجت
0: جاتك ببليسيتي من بعد
1: قسما هذا مش جات هبطت ببليسيتي تو نوريك هاو التليفون
0: ماذا بك شري بنو تو
1: في جرة بعضهم الناس الكل لين وصلت اسمع باش نثبت كلمت حد منهم باش نثبت شنو الحكايه يا اخي قلت له كيفاش قالوا لك قال لي هو عامل سبونسوريزاسيون
0: هي جوستمو هي راهي
1: هي هبطت جماعه الناس اللي عامله لي سبونسوريزاسيون يقترحوا علينا في هايش عندي ها واش ما عنديش
0: اي هو اون فيت شي يقول لك راهو في لي ريزو سوسيو ما ياخذوش عليك فلوس سي غراتوي لكن انت توي لو برودوي على خاطر انت تعطي
1: في المعطيات حتى في تليفوني حكيت مع عصام
0: ونقول لك لأخطر من هذا الكل اللي معناها في كوكس ميديا جروب في سكاندال هذا اللي صار يقول لك نجمو نعطيوك المعطيات مش من تليفونك هاو طويكة طوبو احنا مش متدارج برشا لكن فما مثلا سمارت تي في تلفزة ذكية عندك أليكسا ولا جوجل هوم هذيك كيمك البافل تقولوا هاي سيري ولا هاي جوجل وكذا هو راو اون كونستامون يسمع فيك يقول لك النجم نعطيك
1: مش مسكر هو مش اون في معناها
0: انت تليفونك نجم تعمل هاي جوجل يسمعك طول دونك سي اكتيف ليسنينغ يتسمى هذا انت تصور يعني يفسخوا في كل شيء انا ما نتصورش يلزم شوف اي انسان توا يسمع فينا يمشي يقرا في جوجل يدخل يحط بيجازوس اللي هي شركه معروفه في الاسبيوناج تحط لك ابليكاسيون في تليفونك وتنجم يعرف عليك كل شيء دونك يلزم نردوا بها لك فين استعملوا التليفون
1: الحلقه الاولانيه الحلقه الثانيه باش نردوا بالنا شنو نعملوا المره الجايه
0: شوف ما فما حاجات
1: عطينا لا بروشين فوا
0: فما حاجات اديزاكتيفي تنقص خلينا نقولوا على خاطر راهو فما حاجات ما تنجمش تنحيهم لازمك تدخل في السيستم تاع التليفون
1: يقول لنا التكنيسيان اللي تنقصنا شنو هو الحاجه
0: مثلا ما تحطش لوكاليزاسيون ديزاكتيفيها
1: ديزاكتي لوكاليزاسيون
0: ديزاكتيفيها فما ديزابليكاسيون اللي ما عادش ينجموا يعرفوك انت فين ديزاكتيفي مثلا لوكاليزاسيون تاع
1: التصاور قالوا لك تنجم تسكر الميكرو ولا شنو سكر الميكرو ما عادش تكلم به في التليفون
0: يظهر لك سكرته
1: هو ما تسكرش
0: ما هاني قلت لك فما ديزابليكاسيون تنجم ولكن معناها هما يكملوا جوست حاجه بركه باش نخدم لك بها ريتهم لي زونكيت اللي صاروا الكل في امريكا باغ لا اف تي سي فيدرال تريد كوميشن في الاخر يقول لك ما يقولكش راهو سور معناها خاطيهم يقول لك اون با تروفي دو بروف مش معناها ما فماش
1: اون با تروفي دو
0: بروف فوالا
1: شكرا لك
0: ان شاء الله نهاركم زين
1: ميرسي بوكو تلقاو الفيديو تاع على الباج فيسبوك وعلى الانستغرام كما تعودتم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمع المشاهدة. بعثتوا SMS في حرف S على 85-990. نعود لك على 95-990 حرف S. كم صالح هكا ولا لي ولا كم S مروة. هاي سيدة مروة.
4: مروة
3: السيدة S على 85-990. 5 دعوات لدخول حفل افتتاح المهرجان العربي اللي دعوا التلفزيون مع التذكير. راهو الدعوات هذوما مجانية وما تتباعش. هذا اللي نقول لكم عليه. الليلة هو حفل الرسمي الافتتاح الرسمي لأنه يدل يوقع افتتاحه ويدل المهرجان من خلال لقاءات جمعة البارحة. زعما فما حلو افتتاح ما صارش. يحضر معنا ضيف الدنيا ما فيها سي عماد قطاطال مسؤول على الاتصال والإعلام في الاتحاد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية.
5: ضيف الدنيا وما فيها.
3: هل افتتح البارحة ولا استقبلت الضيوف كما استقبلناك انت ومنورنا سي عماد؟
4: منك نسمح. احنا مالي المول ما في بلاش.
3: اما بدأت استقبال الضيوف والوفود توصل
4: طبعاً.
3: هذا
4: طبعا بيه. طبعا احنا ساعة كانت نوعا ما الحدث الاول هو الندوة الصحفية المهرجان كانت نهار الخميس اللي فات. الحمد لله شهدت معنا حضور صحفي معناها ممتاز. أكثر من 100 معناها فريق إعلامي جواك بالندوة الصحفية بين صحافة محلية تونسية وصحافة عربية ودولية يعني مراسليهم في تونس. وفي الندوة هذه تم تقديم كل معناها المعطيات. بطبيعة الحال في النهارين اللي فاتوا بدأ وصول ضيوف مهرجان اللي هما تقريبا العدد متاعهم 500 ضيف
3: ويمشي يكونوا موجودين
4: دوليين. إقامتهم مش يكون في الحمامات. علاش؟ لأنه المهرجان باستثناء الافتتاح والاختتام كامل الفعاليات الأخرى هي في المدينة المتوسطية اسمها الحمامات. والحقيقة التجربة هذه اللي بديناها عم ناول لقت استحسان كبير عند ضيوف المهرجان لأنه المهرجان وقتها يتجاوز الطابع المهني الإعلامي كتظاهرة إعلامية فنية إلى حدث فيه جانب سياحي. نشط الحركة السياحية في المدينة يعطي فرصة لضيوف ربما يجيوا لتونس لأول مرة أنهم ما يقعدوش كان في العاصمة يكتشفوا وجهة من الوجهات السياحية التونسية الممتازة اللي هي الحمامات. فهكا عصفورين بحجرة يعني.
3: واضح بربي فما النشرية سويعات قليلة وينطلق المهرجان. النشرية صدرت اليوم بطبيعة الحال والافتتاح الرسمي هو اليوم
4: الليلة إن شاء الله
3: في مسرح
4: قرطاج الأثري. التجربة اللي بديناها تو 3 سنوات هو أنه الافتتاح يكون في مسرح قرطاج الأثري بحفل جماهيري. كما قلت يخرج المهرجان من طابعه فقط الإعلامي المهني إلى حدث عنده بعد جماهيري لأن يعني وسائل الإعلام زي ما تتواصل مع الجمهور. فليلة إذا نعملوا تجربة زادة قمنا بها في السابق لكن نرجعوا لها السنة اللي هي ضيوف في الافتتاح.
3: شفت المدير العام علق قال معناها ما مشاوش كما يحبوا هما ولا كما تصورات الزوز دورات الفارت على مستوى التقديم. هل لغياب الديو ولا غياب
4: نحكي على الفنانين
3: على الفنانين يعني حتى في التقديم يدور لي ديو هكا ولا لا
4: في التقديم ديو ثم فرح بن رجب في التونسية وجاسمين طه المصرية. لا هو في الحقيقة شوف خلينا نكون واضحين في النقطة هذه. تقديم الحفل الافتتاح والاختتام احنا نحاول ننوع على مستوى الجنسيات العربية هذا مهرجان عربي. فمهم جدا انك من دورة
3: نجحنا في العمل
4: من دورة الى اخرى مهم جدا انك تنوع مرة من العراق مرة من الكويت مرة من
3: شفت موريتانيا من تونس من المغرب
4: من جزر القمر من السودان كلهم قدموا. يبقى انه نسبة النجاح في التقديم هي رأي مسألة حكم وكل واحد كيفاش يحكم. فما إنسان يقول لك واو المنشط هذا محليه فما إنسان يقول لك والله كان بإمكانه أن يكون أفضل. في نهاية الأمر خليني أكد حاجة كل الأسماء التي دعيت إلى تقديم حفلات افتتاح واختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هي أسماء لإعلاميين لامعين عندهم تجربة في الميدان كبيره كما نقول سي حاتم بن عماره في تونس كما نقول اي
3: اي مهمه صعيبه التقديم صعيبه. انا قدمت عماد الاختتام وشفته صعيب شويه التركيز يعني كلي فما الاسماء تغلطش فيها يزمك تركز فيها لانه اسماء نكتشفوها بعض الاحيان وقتها معناها ما نعرفوهاش رغم اللي نعرفوا اغلبيه الفاعلين.
4: هي القائمه نتاع اللي باش يتقال بالنسبه للمذيعين تبدا جاهز وفما بروفات تتعمل في قرطاج البارح في الليل وعملوا ريبيتيسيون وكانوا كانت المذيعتين موجودين في قصر في مسرح قرطاج وعملوا لي ريبيتيسيون تاعهم وكل شيء. لكن كيما قلت رهبت القرطاج ورهبت المكان وتلقى روحه قدام 7000
3: ومهرجان في قيمة مهرجان الاتحاد الإذاعات
4: بالعكس خلينا نشجعوا زملائنا.
3: لا برافو عليهم
4: اللي برافو عليكم لكم. الناس الكل اللي قدمت المهرجان في السابق واللي باش تقدموا في المستقبل نقولوا لهم يعطيكم الصحة برافو نورتوا المهرجان ونرانا
3: إن شاء الله بالتوفيق للزوز زميلات اللي باش يكونوا اليوم
4: مذيع عراقي في حفل الاختتام
3: زاد الاختتام عراقي باش ينضم لهم.
4: لا هو في هذوما في الافتتاح فقط وفي حفل الاختتام في الأوبرا نهار الخميس مذيع عراقي
3: فقط.
4: نعم
3: به هات نمشي واحدة واحدة زوز الديو الآخر اللي بشي غني
4: نصيف زيتون ورحمة رياض. كما قلت التجربة هذه في السابق قام بها المهرجان أنه زوز فنانين في افتتاح ولا في اختتام قلنا نرجعوا للمرة هذه. والهاجس ديما شنو الهاجس؟ أنه نعطيه فرصة أكثر ما يمكن في المهرجان إلى الأصوات العربية إلى المبدعين العرب قد ما نحاولوا نجيبوا تمثيليه للدول العربيه قد ما يكون سواء في اسمه في الندوات او ايضا في الفن. نصيف زيتون جاء القرطاج قبل رحمه رياض جات القرطاج قبل لكن لاول مره الاثنين يتلاقاو مع بعضهم في مسرح قرطاج الاثري فباش يكون كل واحد منهم عنده فقره الخاصه به بطبيعه الحال ولكن باش تجمعهم اغنيه
3: سي بيان
4: اي باش يغنيوا مع بعضهم ديو
3: اون بروميير زاده معناها يكونوا زوز مع بعضهم في قرطاج وفما اغنيه
4: هديتهم الى الجمهور التونسي وهما في الحقيقه غناوا ديو توقع عندهم عامين ولا ثلاثه يظهر لي اغنيه معروفه جدا غنوها مع بعضهم ديو هبطت كليب يظهر لي فهذه المره الجمهور
3: المره هذه على مسرح قرطاج وجديده مش هذيك
4: لا والله هذه ما عنديش تفصيل ممكن تكون
3: هذيك
4: ممكن تكون هذيك لان هي الاغنيه الوحيده اللي غنوها جميع مع بعض وهي اغنيه حبوها برشا الجمهور ومتاكد انه اذا كان باش يغنيوها هي باش تفاعل معاهم جمهور قرطاج بشكل كبير معناها فهمت
3: به عندي خمسه دعوات نذكر بهم انا يبعثوا اس على 85-990 باش تحصلوا عليهم بطبيعه الحال. به اعطيني البرنامج كامل للمهرجان
4: خلينا نقعد في قرطاج عندنا صحيح حفل سهرة افتتاح مع زوز فنانين كبار لكن زاد عندنا أيضا فقرة نعتز بها كثيرا في الاتحاد ونسعى أنها تتواصل وأنها تتطور هي تكريم المبدعين العرب. كل دورة في الافتتاح قدام الجمهور قدام 7000 اللي حاضرين ندعو عدد من المبدعين العرب في مجالات متنوعة ونكرموهم قدام الجمهور يكرمهم الاتحاد تقديرا لأدائهم لمسيرتهم لاسمهم للصيت للتأثير اللي عملوه. سنة عندنا 12 مبدع عربي باش يتكرموا فما من مصر فما من لبنان فما من سوريا فما من سلطنة عمان من العراق من تونس من الكويت من جزر القمر من موريتانيا من تونس الممثلة لطيفة القفسي
3: والله تستاهل والله يعطيكم
4: الصحة محليها المرة هذيك
3: يا مرأة قدمت باش
4: ممكن أنا بعجالة نعطيك فيسال من مصر وفاء عامر محمد ثروت بشرة من سوريا عبير شمس الدين محمد خواندي من لبنان باسم مغنية من تونس قلت لطيفة قفسي من سلطنة عمان سميرة الوهيبي من العراق ألا حسين من الكويت محمد المنصور من موريتانيا محمد سالم ولدندو ومن جزر القمر حسام الدين أحمد. حسام الدين أحمد هذاك الصحافي كنت تذكره في كأس العالم في قناة الكأس اللي حل المباراة كأس العالم وعمل تراند كبير وتشار برشا في الفترة هذه
3: يضرب القديم القديم
4: هذه بالنسبة لحفل الافتتاح.
3: محمد ثروت المطرب
4: لا مش الفنان محمد ثروت هو الممثل
3: محمد ثروت
4: المعروف بك الضحكة متاعه فهمت
3: هذوما المكرمين على امتداد ايامات المهرجان
4: باش يتكرموا في حفل الافتتاح
3: في اليوم معناها
4: الليلة في مسرح قرطاج الاثري وباش تكون اول حاجة في الفقرة في السهرة
3: في السهرة والاختتام فيه مكرمين ولا
4: الاختتام
3: لا؟
4: فيه حاجتين فيه عرض فني وفيه تتويج الفائزين في المسابقات مسابقات إذاعية وتلفزيونية.
3: الاختتام وقتاش؟
4: الاختتام على الخميس إن شاء الله في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة اختتام 8:30 بتاع الليل كما قلت في زوز فقرات أساسية. الفقرة الأولى التقليد اللي احنا الآن متمسكين به أكثر فأكثر هو أنه نقدم في حفل الاختتام عرض فني عربي من مستوى راقي يقدم لي أول مرة، هو حصري لأول مرة وإنتاج اتحاد إذاعات الدول العربية. العرض المرة هذه اسمه سافر إليك وغني، التصور الموسيقي لكريم ثليبي، قيادة الأوركسترا لراسم دمق، وفيه ستة فنانين من ستة دول
3: بلدان عربية،
4: عربية إلى جانب أوركسترا في 65 عنصر معاه تخت عربي. الفكرة هي راي تتركز على بحث في الموال العربي. يعني هذوما جايين ستة فنانين من دول العربية، اللي هما حنين الشاطر من مصر، ويعقوب شاهين من فلسطين، عبد الله طارق من الكويت، مأمون سوار الذهب من السودان، كسيلة أجراد من الجزائر، وفراس فيز من عمان. جايين باش يغنيوا مش فقط الموال متاع الدول متاعهم، لا، باش يغنيوا الموال العربي بشكل عام. كريم ثليبي عمل نوعا ما رحلة بحث في الموال العربي وباش يقدمها ليه. دونك نتصور انا باش تكون سهرة
5: هذا في مسرح الأوبرا، مش في كرتاش.
3: مميز جدا العملية، لأنه ما خدمناش عليه، راهو ما عملناش الرشاش هدية، وما قدمناش تجارب متاع مطربين معروفين في مجال الموال. معناها برافو، فكرة
4: فكرة اختتام، نحاولوا نجيبوا فكرة اللي حقيقة تكون ما تعملتش قبل، واللي هي انتاج في مستوى راقي وفي برشة جانب ابداعي.
3: يا اخي ما عندناش تونسي يقول موال احنا،
4: لا عنا تونسي، لكن انت اللي عامل التصور
3: هو تونسي، هو تونسي.
4: ونحب نقول لك عام ناول في العرض الختامي كانوا فما توانسه،
3: فخلينا نوضحوها.
4: صحيح انه المهرجان هو في تونس، في دولة تونس. المقر بتاع الاتحاد إذاعة الدول العربية، وهذا حاجة في الاتحاد إذاعة الدول العربية نعتز بها كثيرا، وسعداء بوجودنا في دولة المقر تونس، وسعداء بالتعاون الكبير اللي بين الاتحاد وبين الدولة التونسية، وأنه شركائنا في المهرجان هم وزارة الشؤون الثقافية في تونس، التلفزة التونسية
3: والإذاعة
4: التونسية إلى جانب عربسات. لكن على مستوى مضامين المهرجان، فعاليته، ضيوفه، راهو مهرجان عربي. ايش معناه؟ معناه راهو يلزم كل الدول العربية
3: تكون موجودة في مهرجانها،
4: بالضبط. فهذاك علاش اليوم من هندس هذا العرض وأنجز تصوره الموسيقي، ومن سيقود الأوركسترا وعناصر الأوركسترا هما توانسة، والفنانين نوعنا مقارنة مع السنة الفارطة. مقارنة مع السنة الفارطة حاولنا نجيبوا دول ما جاتش في السنة الفارطة. هكاك كل الدول العربية تلقى روحها ممثلة، وتلقى روحها ما تقولش السؤال اللي انت قلته، شبيني انا مانيش موجود. لا، كل الدول الموجودة وتتداول على عروض المهرجان.
3: بين الافتتاح والاختتام،
4: بين الافتتاح والاختتام، الاختتام كما قلت لك باش يتم فيه تتويج الفائزين في مسابقات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد، مع العلم انه
5: الذكاء الاصطناعي لاحظت مستجد موجود،
4: فما 320 عمل تتنافس على جوائز المهرجان بين إذاعة وتلفزيون ومسابقة أعلام الجديد اللي بديناها عم ناول. فما أعمال مشاركة، شنو الخصوصية متاعها؟ هي أعمال تنتج خصيصا لمواقع التواصل الاجتماعي، وطلبنا منهم أن تكون منتجة بتقنية الذكاء الاصطناعي، لأن اليوم هذا
3: مسألة يلزمنا نكونوا حاضرين،
4: يلزمنا نكونوا مش حاضرين بركة خلاص، يعني القطار على السكة، يلزم تركب معنا في القطار هذا. قلت لك بين الافتتاح والاختتام حاتم، هنالك زوز أيامات في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات. اليوم الثاني اللي هو نهار الثلاث غدوة إن شاء الله 11 يتم افتتاح المعرض التكنولوجي، معرض التجهيزات التكنولوجية وسوق الانتاج البرامجي. هذا يمتد على مساحة 2500 متر مربع. فيه
3: قديش من عارض؟
4: فيه 110 أجنحة مشاركين فيهم 85 عارض، لأنه فما عارضين ياخذوا أكثر من جناح بحكم ممكن حجم المشاركة متاحهم. فهذوم بيجيو يقدموا أحدث ما فما من تجهيزات تكنولوجية في مجال الإعلام السمعي البصري، كما شركات أخرين باش يجيو أو الهيئات متاعنا لإذاعات التلفزيونات يجيبوا الإنتاجات متاعهم، وتصير علاقات بي تو بي، وان تو وان، اللي معناها كل واحد يعرض ش عنده، ربما إنسان آخر. هذا بالنسبة للمعرض، واليوم متواصل، يتواصل نهار ثلاث والأربعة وحتى النهار الأخرين.
3: الحمامات، نذكر ياسمين الحمامات.
4: ياسمين الحمامات. العنصر الثاني المهم في مدينة ياسمين الحمامات هو الندوات. كل عام نختاروا معناها ثلاثة مواضيع نعتبر أن المواضيع هذيك مهمة جدا بالنسبة للصحفيين والمشتغلين في المجال الإعلامي. استنى عنا ثلاثة ندوات. ندوة أولى الموضوع متاحة البودكاست.
3: بودكاست اللي هو الفينومين الجديد الظاهرة المهمة جدا ونقبل عليها المتلقي العربي
4: بالضبط. الندوة الثانية باش تكون الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي إلى الشراكة. الجمهور اليوم عشرة ونجم نغزرون في مقبل
3: لا لا
4: متلقي
3: لا. شريك
4: بالضبط مشارك وأحيانا يأثر فينا أكثر من إحنا نأثر فيه.
3: بالضبط.
4: ثم الندوة الثالثة حول الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة. من ناقل الحدث إلى صانع الوجهة. الإعلام السياحي اليوم ما عادش مجرد هك تعمل سبوت ولا كذا. هذه حاجات أوكي ولكن خلينا نقولوا ترجعنا الحاجات قديمة. اليوم بالمؤثرين بالإذاعة بالتلفزة الإعلام صار سواء إعلام تقليدي أو جديد صار هو يصنع الوجهة. هو من معناه يقنعك بالسيف أنك تمشي للوجهة هذه ولا تمشي للوجهة هذه.
3: به نحب نشكرك جزيل الشكر على هذه الطلة اللي نسناه بعدها زادة طلة أخرى بعد الاختتام تجيب أحدنا ونقرأ ما قدم في المهرجان ونصلتوا عليه الضوء ونصلتوا
4: على الضوء. الحال عنا تقييمي عمل كل عام نعمله بعد المهرجان بأيام ندوة صحفية تقييمي. فوش خص كان جيو تشرفونا
3: إن شاء الله شرف لي نحن شرف لي نحن
4: تعطيونا أراءكم ومقترحاتكم حول المهرجان
3: شرف لي نحن ودوزيام بارتي تكون لهنا زاد وسيف الاستوديو مع الأستاذ عماد قدرت نذكر كونه عنا الفايزة ذكرني سعدية هكا هذه هي سعدية مكور من أريانا هي اللي تحصلت على الخمسة تذاكر. سعدية مكور رقمها
4: خلينا نقول
3: دعوات لحضور الحفل الافتتاح. علاش قال دعوات؟ لأنه راهي ما تتباعش خاصة بك انت الخمسة دعوات هذوما. ثم نختم بحويجة أخرى. أعطيني فاصل قصير نجم نختم بالمرادي فاصل قصير ونخدم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: بما أنه موسم الاستشفاء بدأ للباحثين على السكينة في حضن الطبيعة الخلابة بين الجبال الخضراء والغابات الهادية، المرادي حمام بورقيبة يفتح لكم أبوابه باش تعيشوا تجربة فريدة من الراحة والاستشفاء. استمتع بمياه حمام بورقيبة المعدنية الساحرة وخذ استراحة تستحقها من صخب الحياة اليومية. استفد زادة كذلك من تخفيضات توصل إلى -25% التخفيضات هذه لجميع إقامات شهر سبتمبر. ما تفوتش الفرصة، بادر بالحجز قبل 30 سبتمبر. اتصل الآن على الرقم 93-277-777، عاود لك 93-277-777، ولا ادخلوا الموقع المرادي.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتوما على المتابعة والاهتمام. باي وتحية تونس.
0: صباح الورد. صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم غدوة من 6 ل 9.

0: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
1: جوهرة
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الأمين العام والمساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يؤكد اليوم في مداخلة له في برنامج صباح الورد على جوهرة فام أن أضراب قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و24 من سبتمبر الحالي ما زال قائما حتى الآن في انتظار عقد جلسة صلحية تدعو إليها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للفصل 378 من قانون الشغل. وكانت دعت الجامعة في بيان سابق لها الحكومة والأطراف الإدارية إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية وصلحية جدية لتسوية الملفات العالقة بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع حيوي واستراتيجي. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، داعية المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى ما وصفه بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. وجاء ذلك بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، مؤكدا أن خياراته تشمل محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا على حد قولها.

0: وزارة الدفاع الروسية تعلن أن وحداتها ستكثف ضرباتها بالأسلحة عالية الدقة على الأهداف العسكرية في كييف ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية خلال انتخابات مجلس الدوما. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية يعلن مقتل 3 مدنيين وإصابة 3 آخرين جراء غارات باكستانية على ولاية كونر شرق أفغانستان، مما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين. ختاما، تعطلت منصتا التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام التابعتان لشركة ميتا لدى عدد كبير من المستخدمين في عدة دول بينها مصر ليلة البارحة وسط شكاوى من صعوبة الوصول إلى المنصتين واستخدام بعض خدماتها، فيما لم تكشف شركة ميتا عن أسباب العطلة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: حسام يا جوهرة، أنا واحد من الناس شوف في السيطارات خاصة في السيطارة فتو برقبة فما نقص كبير للعوان. أنا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين والله حرام، الطبق كيف كيف، المنظفين كيف كيف، العساسة كيف كيف، اللي يخرج بالتقاعد ما يعودوش لكن ما يدخلوش العوان.
2: أوكي ما جهراتي، اليوم أختي مروحة من السيطار تضربها الكهرباء ومن طبعا معناتها حتى قام بحتى واجب فهمتني وهز روحه ومشي. اسكو معقول هذا واحد يضرب واحد ويمشي؟ صارت لها اضرار ماديه في البسه نتاعها وبدنيه زاده، اختي تكسرت. اسكو معقول بربي هذا؟ نحب نقول له السيد اللي ضربها حتى كان مشيت معناها وما شافك حتى حد، راك ماكش تشتهر بنهار اخر من قدام ربي على اللي عمل.
3: عسلامة جارفي، ربي المدة هذية برشا يحكيوا على الصغار اللي يقراوا في الكوليج دوت كيفاش يكتساحوا يروحوا فيها. سامحني الحق قرينا في البيلوت ما شاء الله تبارك الله، مهندس مهندس وطبيب طبيب وبنيت مش حتى أولاد، بل بنتي عملت الابونمون بيس ونعطيها فلوس باش تاخذ لواج، بالنهار كي ما تلقاش الكار تاخذ لواج، ما تلقاش لواج تاخذ كار، تروح نص النهار تفطر تهز دواتها نتاع العشية وترجع تقرا وتروح الخمسة في اللواج وشتي والدنيا ظلال. هتشقنيس الكل مريت الحقيقة، عمل على ولدك، علمه من اللي هو صغير سواء طفلة ولا ولد كانوا يعمل على روحه.
4: بالله ريه البركة بالزيال الكبار، هلا ما تصب لهمش تلين تلتيش الشهرية بقى في الميحة هذه كالزيال الكبار خلنا عندهم شفاره وش يقول بينا تطفوه من الكادي هي البلاد تعيش بالبركة الكبار يبدي يفهم والله بالبركة بالكبار، أنت نصب كبير والله ولا عندك بركة بالبلاد، الكبار هم البرودة، تقول لهم يسبون من العباد بكري شوية على خلي ما عندهم صغيرات عندهم عندهم قاعدين في شغل تعبين في كل تعبين، تفكروا كشيء بالكبار بس هاي بتفكر.
5: قنطاوي ما عادش قنطاوي، الرجرات الزيجوات كل مبوشين، باركين بتاع مارينا البراني كل يوم يوم مش عارف اني فين حملت النظافه العملاقه فين جهر الرجرات مش كيفاش كيران توريست تتعدى مغادي السواح تتعدى مغادي وشي كل مبوش الباركين مقابل مارينا وكل علاه هيك بربي علاه هيك علاش البلديه مش قادر مع خدمتك الله يلا يهدي والله اقسم بالله لا يهدي والله سوسه مسيكنا والله والله.
0: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 متاع الصباح.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: بيزنس نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتأتي هذه المهمة في سياق تكثيف المبادرات الرامية إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة على مستوى القطاع الخاص، وذلك إثر توقيع بروتوكول اتفاق وتعاون بين كونكت والكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في تونس في ماي 2026 بهدف دعم التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين المؤسسات في البلدين. والمهمة اللي تنتظم بالجزائر العاصمة تهدف إلى إتاحة المجال أمام المؤسسة التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانيات إرساء شراكات تجارية واستثمارية من خلال لقاءات أعمال ثنائية وجلسات للتواصل والتشبيك، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مؤسسات اقتصادية جزائرية وتشمل القطاعات المستهدفة الصناعات التحويلية والتجارة الدولية والفلاحة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصحة والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والانتقال الطاقي والنقل واللوجستيك والاستشارات والخدمات الموجهة للمؤسسات والابتكار الرقمي حسب كونكت الدولية. ومن المنتظر أنه تتيح اللقاءات المباشرة بين المؤسسات التونسية والجزائرية التعرف على احتياجات السوق واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات. تونس تحتضن يومي 22 و 23 سبتمبر الحالي بجمرت مؤتمر أيام الموانئ اللي يجمع خبراء من القطاع الخاص الأمريكي وممثلين عن مؤسسات مالية أمريكية ودولية مع مسؤولين تونسيين وفاعلين في القطاع البحري. ويشارك في المؤتمر اللي تنظمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس حسب بلاغ لها مسؤولون وممثلون عن عدد من المؤسسات التونسية المعنية بقطاع النقل البحري والموانئ، خاصة الإدارة العامة للنقل البحري بوزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ميناء انفيضة وشركة تونسية للملاحة وشركة تونسية للشحن والترصيف. والمؤتمر يهدف إلى تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة وتونس والتعريف بالخبرات والحلول الأمريكية في مجالات إنشاء الموانئ وتحديثها وتكنولوجيات التفتيش الأمني ورقمنة الموانئ الذكية وآليات تمويل مشاريع البنية التحتية وتجديد الأسطول البحري. كما يوفر المؤتمر فرصة لبحث سبل توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة وتونس في قطاع الموانئ والنقل البحري وربط الجهات التونسية المعنية بخبرات وشركات ومؤسسات تمويل أمريكية ودولية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 سبتمبر انخفض إلى حدود 977 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 17 سبتمبر في حدود 1570 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24747 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 17 سبتمبر في حدود 24785 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 97 يوم. دوليا أسعار النفط تحولت للتراجع بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم، مسجلة أقل مستوى في أكثر من أسبوع وسط أمال بأنه تتيح اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للجهود الدبلوماسية في الحرب مع إيران، ومع ترقب المستثمرين تعافي جزئي لشحنات النفط من السعودية. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 2.1% إلى حدود 101.66 دولار للبرميل. الأسعار الذهب انخفضت اليوم بينما يقيم المتعاملون تطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى حدود 4362.60 دولار للأوقية بعد مقرب يوم الجمعة الأعلى مستوى في أسبوعها. دوليا كذلك أظهرت بيانات تجمعها الاتحاد الدولي للروبو أنه نحو 7000 روبو شبيه بالبشر بيعت على مستوى العالم العام الماضي، وذلك لاستخدامها في مجالات صناعية وخدمات مهنية، ويتناقض هذا العدد الصغير نسبيا مع توقعات تشير إلى حدوث طفرة في السنوات المقبلة، خاصة في الصين أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم، واللي استعرضت الشهر الماضي قدرة روبوتات شبيهة بالبشر على الجري والملاكمة خلال تنظيم منافسة للروبوتات. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و369 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و937 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و194 مليم.
1: Business News.
4: جوهرة FM. Tendance.
5: Tendance. برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وكرناتك en mobilité. تمتع en exclusivité بالبوسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
6: أريدو طور عالمك.
7: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، واسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الذكاء الاصطناعي، واللي الناس الكل تعرف ولا واحدة من الأدوات اللي يعتمد عليها برشا ناس يوميا في الكتابة، في البحث، في تصميم التصاور، تلخيص الملفات، وحتى من إنجاز العديد من المهام. استخدام هالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي توا ولا يتطلب الاشتراك في خدمات مدفوعة، يعني يلزمك تدفع الفلوس باش نجم تتمتع بتوت لي زوبسيون اللي تلقاهم في الذكاء الاصطناعي. هذاك علاش اليوم حبيت باش نحكي على ثلاثة نسخ من الذكاء الاصطناعي اللي توفر نسخ مجانية نجم نستفادوا منها في عدد كبير من الاستخدامات، لكن بالطبيعة فما حدود معينة لبعض المزايا. نبدأ بالتشات جي بي تي اللي عاون في كتابة النصوص، إعادة الصياغة، تلخيص المحتوى بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة والمساعدة في البرمجة وتحليل المعلومات، والنجم نعمل به برشا من المهام اليومية. الذكاء الاصطناعي الثاني هو الكلود، واللي يعتبر من الخيارات المجانية المناسبة للكتابة، تحرير النصوص، التعامل مع المحتوى خاصة كيبدا طويل، ونجم نستفيد منه زادة في تلخيص المستندات، تحليل المعلومات، وحتى في تنظيم الأفكار. النسخة الثالثة اللي باش نحكي عليها هي كانفا، واللي توفر لنا مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في وسط المنصة نتاعها متاع التصميم، ونجم نستفيد منها في إنشاء أفكار، تصميمات، تصاور ومحتوى بصري، شيء اللي خليها مناسبة لمنشئي المحتوى وأصحاب الصفحات والمشاريع الصغيرة، اللي نجم يعملوا دي بتي مونتاج عن طريق الكانفا ويهبطوهم على الباج نتاعهم، وينجم يعملوا بهم الببليسيتي ولي بروموسيون دي ديفيرون برودوي اللي يحطوهم للبيع على الصفحات نتاعهم. بالنسبة للناس اللي تحب محتويات أقوى ودي زوبسيون أكثر، بالطبيعة يلزمهم يتعداو للنسخ المدفوعة من الذكاء الاصطناعي. دونك ثلاثة نلقاو تشات جي بي تي، كلود، وكانفا. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع.
4: جوهرة FM. تندانس.
8: تندانس. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
9: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
10: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 99.
11: اس ام اس على 85 99.
12: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Cappuccino.
1: Cappuccino.
0: Cappuccino, ما سنمهم.
2: العشرة 11 دقيقة على جوهر فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. بداية أسبوع موافقة إن شاء الله للجميع. بتاريخ اليوم 21 سبتمبر 2026، يتجدد اللقاء على موجات الدنيا وما فيها من توا حتى الماضي ساعة بالفقرات الأخبار الخدمات والمعلومات. متابعة طيبة لكم الكل، شكرا لاختياركم الغونديفو هذي اللي إن شاء الله يعطيكم برشا طاقة، يعطيكم برشا إنرجي باش تتابعونا طيلة المشوار هذي. وين ليكيب الكل حاضرة، وإن شاء الله أنتم زيدا مستمعينا تكونوا حاضرين باش تتفاعلوا معنا وباش تعطيونا ودنيكم وتركزوا مع مختلف أخبارنا. مرحبا بكم، التحية توصلكم من عند سعاد العدويني في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال أهلا وسهلا، جيهان رحومة في الإخراج التقني مرحبا، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. وقبل ما نتعرفوا بشوية بشوية ديجا ديجا اختي واختي وعلى محتوى اللي استنى فيكم اليوم، حبيت نقولكم من توارا وفما دي باس للربح اليوم، دونك تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر باش تحضروا في حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. دونك مرحبا بكم، نذكركم انه لي باس هذوما راهم غراتوي، لا يتباعوا ولا حتى شيء، دونك تربحوهم وتمشيو تحضروا بهم العرض هذايا اللي هو بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، واللي باش يصير الليلة 8 نتاع الليل بالمسرح الأثري بكارتاج. دونك مرحبا بكم، تبعثوا سي كيما كابوتشينو على 85 990، نعاود نذكركم سي في اس ام اس كيما كابوتشينو على 85 990، والحفله هذيا فيها نصيف زيتون وفيها رحمه رياض. مرحبا بكم الناس الكل. البدايه باش تكون بموسيقتنا والبلاي ليست نتاعنا، ونرجع لكم بعد شويه.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتوما تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
3: الأسعار، شنحويل هالأسعار اليوم؟ كيف كل نهار اثنين شيرازة تزركي تكون حاضرة معنا، واليوم من سوق الجنان في حمام سوسة من خلال المداخلة هذية باش نعرفوا البورصة اليوم طالعة وإلا هابطة. شيراز صباح النور يا شيراز.
4: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، تحياتي ليك وكل فريق العمل معاك وكل مستمعين على جوهر أفام، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع
3: إن شاء الله يا ربي. شيراز، شحال الأسعار اليوم والحركية؟
4: بالنسبة للحركية بنسق أقل من المتوسط، مش برشا حركية. الأسعار اليوم لا،
3: الناس تخدم على روحها وتقرأ على روحها.
4: صحيح. هو لما حالة فما شوية إقبال، أكثر حاجة عليها إقبال هي الأسماك بالرغم الأسعار مرتفعة. وفي المجمل الأسعار فما ارتفاع اليوم، فما كان اللحوم البيضاء فما انخفاض صغير.
3: طماطم يا شيراز قالوا لي طماطم ماهيش موجوده، وحتى كان موجوده جوده ماهيش مزيانه معناها.
4: لا هذيك شنو، الطماطم في المرشي مش موجوده اليوم، اما اما اما كي تخرج البرة تلقاها موجوده طماطم.
3: معناها كاليتي باهيه،
4: كاليتي عادية ماهيش باهية، معناتها ماهيش الطماطم الحمراء فيها شوية كسفورية والكل هكا شايحة شوية
3: مضروبة وصفرة. اي فوالا، دونك هذه الاشكال اللي ممكن نلقاو فيه القهوة في علاقة بالتزود بالمواد الغذائية الأساسية. وكما سألناش على حاجة أخرى سألنا على الطماطم. دايوغ توت سويت جينا تفاعل من عند صابر الغضاب اللي يقول الأسعار نار اليوم بالنسبة للخضر والغلال. أعطيني ترهش عندك يا شيرازة.
4: ونقول لك ملاحظة أخرى، الطماطم زادة ثانية حتى كي تشريها ما عادش تشد برشا، معناتها حتى كي تحطها في الفرجيدير معناتها مهيرين وتفسد.
3: هيك هاو احنا مولينا ديجا عندنا مدة نشريو بالكعبة والكعبتين والثلاثة باش نواصلوا عندنا الصحية وكهو براي.
4: نبداو ثانية بالخضر. الفلفل الشعباني ب 15% الكيلو. الفلفل الحلو ما بين 3800 و 4300. البطاطا 2480 الكيلو. البصل ب 13% الكيلو. ولد القمره ما بين 1480 و 2480 الكيلو. القرع الاحمر بزوج دينارات الكيلو. القارس ب 5500 الكيلو. الخس ب 6 دينارات الكيلو. الليتو ب 8 دينارات الكيلو. الفول والحمص المنفخ بدينار 100 جرام. السلق والمعدنوس الربطة ب 500 فرنك. هذه هي الخضره اللي متوفره اليوم. بالنسبه للغلال، فما التفاح ما بين زوج دينارات و 4 دينارات و 600. العنب ما بين 4 دينارات و 800 و 7 دينارات و 400 الكيلو. والخوخ ما بين 2980 و 7300 الكيلو. انت والجوده. بالنسبه للحوم البيضاء، الدجاج الحي الكيلو ب 7490. سامحني، اسكالوب الدجاج ب 21 دينار الكيلو. فخاذ الدجاج ب 14 دينار و 500 الكيلو. الجوانح ب 7 دينارات و 300 الكيلو. الكبده ب 18 دينار الكيلو. القانصه ب 3900 الكيلو. والكركاس بدينار الكيلو. بالنسبه للداند، فما كان الفخاذ نتاع الداند ب 9900 الكيلو. والعظم ب 14100 الحاره. اللحوم الحمراء، العلوش الحقيقه طلع شويه سومه، فما ما بين 53 و 58 دينار الكيلو. الماعز ما بين 53 و 55 دينار الكيلو. الهبره البقري ما بين 45 دينار و 55 دينار الكيلو. مخلط البقري ما بين 35 و 36 دينار. المرقاز ما بين 35 و 50 دينار الكيلو. الكبده والقلب ب 65 دينار الكيلو. والكرش ب 8 ما بين 8 دينارات و 5 دينارات. هما هذوما الزوز موجودين في نفس المرشي، اما الحقيقه الاسماك بعد شويه على بعضهم.
3: صحيح.
4: بالنسبه للحوم الحمراء، نمشيو للاسماك. اللامبوكه ب 20 دينار. المجل ب 8 دينارات. الشورو ب 8 دينارات. الشفريت ب 26 دينار. تريليا حجر ب 48 دينار، وتريليا العاديه الصغيره ب 30 دينار الكيلو. التن ب 20 دينار الكيلو. المغزل ب 24 دينار الكيلو. البلم 16 دينار الكيلو. النزلي ما بين 22 دينار و 26 دينار. الوراثه ما بين 22 دينار و 28 دينار. السول ب 20 دينار. السردينه ب 10 دينارات. الغراب ب 24 دينار. الحمام 16 دينار الكيلو وكلب البحر 36 دينار الكيلو. هذه الأسعار اللي نجوم
3: الحقيقة بالنسبة لولد البحر كما أشرت أنت في أول المداخلة شيراز، دونك الأسعار مرتفعة، ممكن احنا نقولوا السبب هو النو والتقلبات الجوية ولا اللي كانت موجودة، سينو صحة وبشفاء للناس اللي باش تختار اللحوم البيضاء ما إذا مقدور عليها بيان سور، صحة وبشفاء للناس اللي باش تختار الخضرة بيان سور، وحنا نشجع على استهلاك الخضر، يعني في الأخر قيمتها الغذائية مضمونة كما نقولوا، وإن شاء الله تلبي الرغبات وتكون قد ميزانية المواطن التونسي. مشكورة جدا شيراز التزركي، يعطيك الصحة على المتابعة هذه اليوم لبورصة الأسعار وبداية جولتنا اليومية. خلينا نقول في الأسواق نبدأها نهار الاثنين وكيف كل اثنين من حمام سوسة. غدوة بحول الله وجهتنا بشكون المناستير ونشوفوا فما فرق وإلا لا، كيفاش التزود في الأسواق، شنو المتوفر وشنو اللي ليه، شنو المقدور عليه وشنو اللي ليه، هذا اللي تلقاوه معنا ديما في أولى متابعتنا في كابوتشينو. مرحبا بكم.

0: نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نحكيو لكم نوفوتي، نحكيو لكم شنو اللي فما جديد، نحكيو على صناعة المستقبل التوانسة بيان سور المهتمين بالبكالوريا الفرنسية الباك فرونسي تحديدا، طريقكم للنجاح والتميز. باش تتبعونا مع مدام إيمان حربي الفونداتريس نتاع المؤسسة، على خاطر اليوم نحكيو على ما ريوسيت في سوسة. مدام إيمان حربي صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد، شنو
1: أخبارك يا لالا لافيس؟
2: الحمد لله، يعني
1: برشا انرجي معك انت، مرحبا بك بحضنا. دونك مدام فما برشا انرجي، دونك فما برشا معطيات وبرشا كلام نجمو نودو به مستمعينا، واخبار صحيحه سورتو في علاقه بالباك فرونسي في في في تونس ومع ماريوسيت تحديدا. دونك خلينا نبداو من نقطه البدايه، كيفاش نجمو نعرفوا ماريوسيت اللي هو سنتر دو سوتيان سكولير بيان سور مختص في البكالوريا الفرنسيه، شنو هي الاضافه اللي تنجم انت تقدمها، وخصوصا اللي انتوما ليدر يعني في في تونس من اولى المؤسسات اللي اهتمت بالموضوع هذايا.
2: مرحبا بكم سيراني سوكوليكيا. En fait, oui, ma réussite, c'est un centre qui vise la préparation du bac français et pas que le bac français. Ce n'est Zedna, donc le SAT. Donc, c'est l'équivalent du bac américain. Donc, comme je l'ai dit, on est les leaders. Nous avons un centre qui vise la préparation du bac français pour toutes les matières pour le bac général. On est les pionniers Zeda, en tout cas, fait la préparation du SAT, l'équivalent du bac américain. Donc, on a la préparation des deux matières principales. Le SAT, il compte bien sûr qu'il y a deux matières principales.
1: Voilà, donc, nous avons fait ma réussite à la zouz baquette, le bac français ou le bac américain.
2: Exactement. Exactement. Donc, c'est la première chose, nous avons fait Sousa, nous avons précisément. Je crois que c'est un peu plus simple. Nous avons le rond-point de Souk Sebet, donc Hamem Sousa, où on est tout autour de lycées privés, ou lycées pilotes, ou lycées Hamem Sousa 1 et 2, etc. Donc là, pour tous les thèmes d'alcoolique, donc on est relativement accessible les thèmes d'alcoolique.
1: Donc, au moment où la stratégie est dans le bonheur, elle m'a réussi. Donc, historique et kibira barcha, qui m'a dit les leaders dans le tahdir, le bac français, et on a joué le bac américain. Donc, a-t-il les résultats liés عندكم مشمية الأرقام؟ خاطر ما شاء الله احنا في فترة معينة من من من العام هكا كنا اون تري اكتيف معناها على لي ريزو سوسيو، نلقاو لي بارون بارك الله يهنيو في بعضهم وفرحانين بنتيجة اولادهم الكل. اعطينا شنو اللي عندكم
2: نحن لي ريزولتا نتاعنا من 10-0-0 حتى 19-31.
1: ما شاء الله 1931
2: حتى شي 1931 وبربي بارونتيز 1931 راهو ان باراليل اللي سكولاريزي دون سيستيم تونسي ونجح زيدا افيك اون بون موين في السيستيم التونسي. باهي دونك نقولوا نحن من 1900 حتى 1931 نحن نحكيو على تلامذة اول حاجة كي سون كانديدا ليبر ماهمش يقراو في ليسي فرونسي، يقراو في قراية تونس. دونك عندهم السيستيم التونسي ماشي على روحه ونحن اون اسي دو سادابتي للاوقات نتاعهم باش ينجموا نلقاو لهم دي بلاج اوغير باش يقراو قرايه باك فرنسا.
1: سادابتي يعني نتاقلموا فوالا. كيما برشا اولياء يسمعوا فينا يقول لك كيفاش نجموا نوافقوا بين السيستيم التونسي والسيستيم الفرنساوي.
2: هو عاده نحن نقريو ديما في السلاعات اون انتونسيف اي نوع تاع سلاع داكور نقريو فيه ونقريو زادا دون لي ويكاند. بون سني فما نعطيك تو لي ميز اجور سني باغ اكزومبل لي زونطلوا تاع ليسي ولاو جمعه عشيه يقرا وسبت عشيه بلوز او موان يقرا وشويه
1: دونك في المستويات المتقدمه.
2: وي دونك سني ما بون اون اي ان تران دو ريفيزي نو زونطلوا دو تون دو فاسون سكون ان سادابت نوليو للتلميذ التونسي اللي هو نهار جمعه عشيه يولي اغلبيتهم قاعدين يقراو ونهار سبت وكوليكي. دونك نحنا نقريو توا برانسيبالمون في الصلاعات الكوليكيه ونقريو نهار احد ونهار السبت عشيه وشويه نهار الجمعه وقت اللي فما فضل
1: وقت اللي فما بوسيبيليتي معناها
2: هذه الكوليكيه
1: هذه ما يقلقش
2: دون لو بوت دون لو بوت انه هو يلقى ليكيليبر نتاعو ما بين قرايه تونس وقرايه فرنسا. قرايه تونس اللي هي باش تمشي غولاتيفمون اون باراليل في سيغتان ماتيغ مع قرايه فرنسا، وقرايه فرنسا اللي باش تعاون زاد قرايه تونس. دونك لي فور اللي باش يعملوا لنا باش تلقاه ربحوا زاد في في قرايه
1: تونس. دونك يكملوا بعضهم احنا نقولوا فوالا يكملوا بعضهم
2: سي كومبليمونتير.
1: ويظل حسب التجربه والخبره اللي عندك مدام ايمان، شنو هي النصيحه اللي تقدمها للتلامذه اللي تلقاهم مرسمين عندكم في ماريوسيت في الباك فرونسي وفي نفس الوقت يكملوا في النظام التونسي؟ شنو هو السر باش نوصلوا ل 1931 كوم ريزولتا معناها؟
2: والله ترافاي اون كونتينيو travail en continu
1: madame انه صلاح
2: اكثر الاقل travail en continu انا بدي راني نخليهم الوقت باش يلبسوا قرايه تونس في السما بلوكي وبري بلوكي نعطيهم بوز اكسيتيرا دونك نحاول نعاونهم لو ماكسيموم في قرايه تونس مي لا سول اي اونيك نقول انا بوسيون ماجيك سي travailler en continu وقت اللي عنده مشكله يجينا وقت اللي وقت ما يساعدوش يجينا يقول لنا راهو كل حاجه وكل حاجه راهو التام هذاك ما فهمنيش شي شوز كوم سا مي نعاود نقول ليفور يمشي وحده زاده في الدار يقرا على روحه مي راهو مش ايفور كونسيديرابل خاطر يقعد باقي الباك فرونسي تري اكسيسيبل دايور نجم نحكي لك على سيرتين سكسيس ستوري اللي صاروا لنا نحن
1: متحمسين نحبوا نسمعوا
2: كي نقول كي نقول اكسيسيبل انا نجم نحكي لك على عباد اللي عديت بلوزيغ ريبريز الباك تونسيا ما لقاتش حظها مالوغوزمون تجي تقرا الباك فرونسي دونك اوب ينجح من المره الاولى هذه حاجه حاجه ثانيه نجم نعطيك دي زيلاف كي انتي تعرف ادوليسون بور اون ريزون بور اون اوتر يفد من السيستم التونسي يقول لك ما عادش ني با اتراكتيف ونفدو ما نعرفش ليسي اكسيتيرا اكسيتيرا بو امبورتان ايتاتيك ولا بريفي ولا وين هو كي يدخل في السيستم الفرنسي يلقى اون اوتر ابروش يلقاها حاجه اخرى يلقاها فريمون حاجه اخرى دونك ترجع له كل لونفي كل انرجي تاع باش يقرا و يتروف لي ماتيير ريلاتيفمون انتريسونت وكوليكي دونك لنا بالحق سا روبوست لينيرجي تاع التلميذ انه باش يقرا دونك بالحق ولنا نلقاه البارون يجي يقول لي بالحق شعملتو له باش ولا يرجع يقرا ويكوليكي دونك هذو ما فما ديكا كي وفما زيد بيان سور بربي كي نقولوا نحن عباد ناجحه افيك 16 و 17 و 18 و 19 دو موين وهما ما شاء الله زيد ناجحين في قرايه تونس ويقراو في قرايه تونس زيد فريمون معناتها اون بو كو لي فيليسيتي ويعطيهم الصحه معناتها بور الواحد دونك الى بليزيور بالحق معناتها نجم نقعد نحكي الغدوه معناتها بليزيور اي بالحق معناتها اللي مالوغوزمون خاطر في السيستم الفرنسي زاد اون بو جونغلي دون لي ماتيير جو دي نيمبورت كوا نحنا عاملين سيكسيون سيانتيفيك في السيستم التونسي اون لي بيان
1: هذا السؤال اللي حاب نسال عليه يعني فما هل الاختصاصات هذوما والشعب اقتصاد وتصرف واعلامي
2: جيتك اون بو جونغلي دون لي ماتيير دون لو سونس او انا في السيستم التونسي عامل سيكسيون سيونس دونك عندي سيونس مات فيزيك
1: صحيح
2: هذوما لي ماتيير نتاعي دو باز داكور السيستم الفرنسي لي اون ني با كونديسيوني دون سيكسيون دونك نجمو جو دي نيمبورت كوا نحنا باهين في المات و سيونس مي فيزيك نخافو منو شويه ولا سي فريمون با نوتر بوين فور وي وي هذوما parmi les cas les plus courants دونك و تلقى عنده باغ اكزومبل ان بوين فور في الانجلي ولا تلقاه اون باراليل ينجم يخمم في شويه بزنس و شوز كوم سا دونك نجمو نحطو مات سيونس اكونومي ولا مات سيونس انجلي ولا اكونومي انا عندي ان كات تاع تلميذه تاع دي تاع عندي قبل توا 2004 ميديسين ما شاء الله عليها في باريس هي سيتي لو بابا سيتي ان ميديسان لا مامون سيتي اون اكسبير كونتابل
1: دونك هي جمعت بيناتهم
2: زوج فوالا حطت سيونس و اس او اس فوالا
1: وانا اومبا
2: اي قالت لي الماتيير اللي باش نجي فيها بالكدا هذيك باش نتبعها توا 2000 ميديسين معناتها ما شاء الله عليه ان بو دير معناتها ليفونتاي دو شوا اللي التلميذ فيه معناتها الي ليبر وهيك علاش هو
1: احنا نقولوا سوبليس فوالا
2: اكزاكتومون
1: الي هو مزيانه والله نتصور هذيا ونتصور لي بارون اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يعاونوا صغيراتهم باش يحدوا المستقبل نتاعهم ويفهموا بروفيلهم خاطر ساعات تلقى تلميذ ماشي سيكسيون سيونس ولا ماشي سيكسيون ما نعرفش مات
2: ولا حاجه وعنده ان بوان فابل في حاجه
1: يقول لك انا في المات خير من الفيزيك ولا الفيزيك خير من المات مي مالغري سا يلزمني نمشي مات
2: فوالا
1: حاجه مزيانه برشا دونك كيفاش يتواصلوا معاكم الناس اللي تسمع فينا تاخذ اكثر تفاصيل
2: انا اول حاجه نقول لهم اول حاجه اجاوا بحثنا وبالكدي دو كوا ايساجي سوا بنحكيو على الباك فرونسي ولا لو اس اي تي خاطر الاس اي تي باش نحل عليه تاون بيتيت بارونتيز سي دو ماتيير
1: هذايا الباك الامريكيه
2: وي سي دو ماتيير اونيكمون دو ماتيير سي لونغلي اي لي مات اونيكمون ونعديو قد ما نحبو
1: هذا بالنسبه للسنه الاولى ما عام الجاي نتصور فما مات دوتر ماتيير نو ولا فما عام بركه
2: non en fait هو دو ماتيير نعديهم قد ما وقت ما نحبوا معناتها نجمو نعديو لو اس اي تي في تو انا عندي تلامذة عديت في سبتمبر اكتوبر وفما جماعه اخرين باش تعدي في اكتوبر نوفمبر دونك نعديو قد ما نحبوا قدش مره في العام و فوالا اي سي اونيكمون دو ماتيير وناخذوا السيرتيفيكا نتاعنا وناخذوا السيرتيفيكا نتاعنا دونك انا جو لي انفيت انهم يجيو بحثنا اول حاجه دونك سوا لي بارون سوا تلامذة يجيو بحثنا نفسروا لهم نوضحوا لهم دو كوا اي ساجي سوا في الباك فرونسي سوا في الاس اي تي لو باك فرونسي سي كا بار كا راهو ما فماش اون كومبينيزون ماجيك دي ماتيير فماش حاجه اللي باش تمشي عند العباد الكل كي سي كا بار كا انت ولدك شنو يحب ولا بنتك شنو تحب تعمل وين لي بوان فور نتاعها وكيفاش هي معناتها استراتيجي دو ترافاي نتاعها جينيرالمون كيفاش الكل كي دونك سي فريمون كا بار كا يجيو يفهموا دو كوا اي ساجي اون اي نعاود نقول لك في خزامه غربيه والا ينو كونتاكت بور اون بريز دو رونديفو ديريكت معايا ولا مع زملائي دونك سور لو 95 319 350 95 319 3,50.
1: 95 319 350
2: voilà
1: يطلبوكم ديريكتومون ياخذوا من عندكم اكثر معطيات والا ياخذوا دي رونديفو يتواصلوا معكم بصفه مباشره في اللوكال نتاعكم من بين حمام سوسه وسهلول هكا باش نقولوها بين حمام سوسه وسهلول حكينا على مركز ما ريوسيت المختص في الباك الفرنسي واللاسيتي اللي هو ليكيفالون تاع الباك الامريكي. شكرا ليك مدام ايمان
2: حربي. ميرسي بوكو يا عايشك.
1: شكرا ليك يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه. احنا موعدنا في كابوتشينو مازال متواصل حتى الماضي ساعه. توت سويت موجز لاخر الاخبار تقدمه لنا لبنى حميده ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.
0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا ما نشكيو كان جغرافيا ما نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
3: ربي فتوت ربي محمد فتوت
0: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: راهو الواحد فيه هبه لفظ.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم منزلة ميم تفيد اليوم بأنه في إطار أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 27 في جزئها الرابط بين منزلة ميم وقليبيا، سيتم القيام بعمليات الربط الضرورية على القناة الرئيسية للجلب قطر 500 مليمتر، مما سينجر عنه تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات منزلة ميم وقليبيا وحمام الغزاز ابتداء من الساعة 6 صباحا من يوم غد الثلاثاء. من المنتظر أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر من يوم الأربعاء بعد الانتهاء من الأشغال وفق بلاغ صادر عن الشركة. المستشفى الجامعي طاهر المعموري بنابل رشدي بن حراث يعلن عن اعتماد منظومة رقمية جديدة تعرف بإيزي صف بهدف تنظيم دور الانتظار والحد من الاكتظاظ التي يشهدها مكتب القبول بالشباك الموحد، موضحا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتشكيات وتذمر عدد من المواطنين والمرضى بشأن طول فترة الانتظار والازدحام الكبير أمام الشباك الموحد.
2: المشروع الجديد اللي باش نعملوه في ان شاء الله في مكتب القبول اللي باش ان شاء الله استجابه لتذمر بعض المواطنين وبعض مرضانا اللي قالوا راهو الشباك الموحد ديما مكتظ ويلزم فيه حلول، وحتى بعد زياره السيد وزير الصحه اللي شجعنا على اساس ان نشوفوا حلول دون سو سونس، خرجنا بعض العيادات البر، خرجنا 6 عيادات، رينا انه الباقي مازال الاكتظاظ متواصل بما انه هو المؤسسه الوحيده الجامعية الموجودة. دونك خممنا أن ندخل رقمنا، أول انطلاقة عملناها في أكتوبر 25 شرينا لوحات التسجيل الإلكتروني، نقصت بالكدا لكن مازال شوية اكتظاظ. الحل الثاني مشينا الإيزي صف، هذه منظومة جديدة فيها برشا امتيازات. الامتياز الأولاني أنه المريض وقت ليجي يقص التيكي متاعه، فما أوبسيون في الإيزي صف هذه يدخل لك مثلا راوف أنت كي تاخذ التيكي متاعك تنجم تحط النميرو التليفون بتاعك، تبعت لك ميساج تقول لك راه مازال مثلا 2 ولا 3 خدام باش انت تقرب حسابك، حتى لو كان خرجت تمشي تقضي في قضيه اخرى ولا حاجه نجم ترجع في الوقت المناسب وتلقى الروم تاعك في وقته وتشد من غير لا شدين صف ولا قلق ولا حتى شيء. بالطريقه هذه الشباك الموحد المكتظ سينتقل الى الشباك الموحد المرقمن، واللي ان شاء الله بينتو ما عادش باش تراو اصلا الصفوف، ما عادش باش تراو اصلا الاكتظاظ، بينتو زاد باش نعملوا بناية جديدة لمكتب قبول جديد.
1: دولياً، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يتوجه غداً الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة حسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه منفتح على لقاء بزجكيان في الولايات المتحدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بأنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز، وأشارت الهيئة إلى عدم وجود تقارير في الوقت الراهن عن أثار بيئية ناجمة عن الحادث، مؤكدة أن السلطات تجري تحقيقا في الواقعة. ختاما، صحيفة واشنطن بوست تفيد نقلا عن بيانات جمعها محللون في قطاع النفط بأن إيران شحنت أكثر من 60 مليون برميل من النفط عبر موانئها خلال الفترة الممتدة من منتصف جوان إلى منتصف جويليا الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

محمد رمضان في كابوتشينو على جوهرة فامي. وصلنا ل 11 و19 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية متابعتنا باش تهزنا القفصة نحكي على آخر أخبار التربية والتعليم والحقيقة من المفارقات في تونس. نعم باش نقولها من المفارقات وتفاصيل باش تلقاوها بعد شوية. ما نذكركم اللي عندكم الكادوات اللي يستنوا فيكم اليوم لي باس باش تحضروا في سهرية الافتتاح اليوم لمهرجان المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مع نصيف زيتون ورحمة رياض انطلاقا من 8 نتاع الليل في المسرح الأثري بكارتاج. دونك الليلة إن شاء الله باش تصير السهرة المميزة هذيا. مرحبا بكم. تنجموا تربحوا معنا 5 باس للسهرية هذيا. ما عليكم كان تبعثوا اس ام اس فيه سي كيما كابوتشينو على 85 990.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: لحديش 32 دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. رجعنا لكم مستمعينا متابعتنا بتاريخ 21 سبتمبر، ما زالت متواصلة وفي تاريخ الحقيقة مش بعيد على تاريخ اليوم تقريبا، هكا وقت اللي بدينا نحضروا ونسمعوا في آخر الأخبار على العودة المدرسية. كان الخبر القارويش كبير جدا في وسائل الإعلام التونسية وقت اللي السلطات الإيطالية حلت مدرسة لتلميذة وحيدة، والدها تونسي وأمها إيطالية، وكنا تبعناه الخبر هذايا وحكينا فيه وقلنا شوفوا معناها كيفاش، معناها مدرسة كاملة حلت على خاطر فيها تلميذة بركة. لكن اليوم للأسف من المفارقات العجيبة في بلادنا أنه في قفصة تحديدا مدرسة ابتدائية تغلق أبوابها نهائيا أمام التلاميذ وتجبرهم على النقلة لمدارس أخرى تبعد مسافات طويلة جدا على مقر السكنة متاحهم. احنا التحقيق هذا أمل هنا زميلنا ومرسلنا عبد القادر جلال ونحكيه على المدرسة الابتدائية بورقيبة بكو اللي بشنا ياخذوا اكثر تفاصيل عليها المدرسه هذيا وشنو اللي صار وشنو مصيرهم زاد التلاميذ هذوما. عبد القادر مرحبا بيك، اهلا وسهلا يا عبد القادر.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. انا موجود في منطقه الطلحه الغربيه حوالي 40 كيلومتر على مدينة قفصة. طلحة الغربية فما مدرسة اسمها مدرسة بورقيبة تحديدا في منطقة بوكو. كما تشوفوا ثلاثة سيارات ما حبيناش نوروا الوجه، كانوا السنة الماضية يقروا في المدرسة هذه. للأسف تم يعني نقل السيد المدير والسادة المربين إلى مدارس أخرى. ثلاثة تلامذة هذوما بقوا ما غير قراية أصلا، يعني السيد اللي بيش يسجلوا فيه لقوه مسكر. ثلاثة صغار هذوما شنو مصيرهم؟ يعني الدولة التونسية راهنت على التعليم، دولة تونسية بنت المدارس في عمق الريف، لكن للأسف نشوفوا ثلاثة صغيرات هذوما إلى حد اليوم ما دخلوش يقروا، ما شاركوش الصغيرات الفرحة هذه متاع الدراسة. إن شاء الله على كل حال الصوت يوصل إلى أعلى مستوى، إلى سيد وزير التربية، إلى السلطات الجهوية، ونحن عندنا ثقة إن شاء الله في رجال تونس وناس تونس، مش صغيرات هذوما يكون عندهم الحق في التعليم اللي هو حقهم مكفول بالدستور. السلام عليكم الناس كل.
2: ان شاء الله ان شاء الله. مشكور عبد القادر جلال على المتابعه هذه والتقديم هذه، واحنا باش ناخذوا شهاده الاولياء اللي باش يحكيوا لنا شنو اللي صار معاهم بالضبط. لكن خليني نزيد نوضح التصويره زاده للي يتبعوا فينا على موجاتنا والا قاعدين يتبعوا فينا على فيسبوك. نحكيوا على المدرسة الابتدائية بورقيبة بكو اللي فيها مرسمين ثلاثة تلامذة، زوز سنة سادسة وواحد سنة خامسة، وعمناو القراو في المدرسة هذية. وكان عاود نقول من المفارقات العجيبة انه المؤسسة التربوية هذية كاملة التجهيزات اقسامها على احسن حال، قاعة الاعلامية فيها 10 حواسيب اللي هي حاجة ما تتوفرش يعني في كل المؤسسات التربوية، خليني ناكد زيد اللي هي بصورها يعني محمية. ما نعرفش انا باش نحكي لكم على ليزيكيبمون اللي موجودين فيها كلهم كاملين متكاملين. شنو اللي صار في المدرسة هذية؟ علاش تم نقلة المدير؟ علاش المعلمين زادا خرجوا منها المدرسة هذية؟ وينهم بقية التلامذة اللي نورمالمون يكونوا مرسمين في المستويات الأولى في المدرسة هذية؟ كلها أسئلة الحقيقة احنا بدنا نتوجهوا بها للإدارة الجهوية للتربية بقفصة اللي احنا في تواصل معهم، وإن شاء الله يمدونا بالمعلومات الدقيقة. لكن اللي لقوه الأولياء حاجة أخرى، إنه صغيراتهم مطالبين بالتنقل أكثر من 40 كيلومتر، فما شكون 40 كيلومتر وفما شكون 12 كيلومتر. يعني بالمختصر المفيد الصغيرات هذو ثلاثة وزعوهم على زوز مؤسسات تربوية أخرى، دونك مجبرين على تنقل يوميا لمسافة بعيدة، ويخليوا مدرستهم اللي هي في حومتهم اللي هي قريبة منهم اللي هي قراوا فيها مسكرة، بيبينها مسكرة، أقسامها مسكرة، وهي في أحسن حال. خليني نقول ونركز على البنية التحتية في أحسن حال لاستقبال التلامذة. نسمعوا الولي اللول شنو قال لميكرو جوهرة فهمة.
4: على سلامتك يا سيدي، مرحبا بكم جماعة الإذاعة، وإحنا قصتنا أولادنا

0: ما يخرجوش
1: يعني لليوم.
0: لا لليوم احنا اولادنا معناها شيء ياسف. اولادنا لهم
1: المدرسه
0: هي كل المدرسه فيها ثلاثه تلامذة، زوز تقدموا للسادسه واحده تقدمت للخامسه،
1: وعمنول فيها يعني اطار تربوي فيها مدير
0: وفيها مدير نفس التلامذة دونا نفس مدير نفس معلمين يقروا فيها. هاو الدفاتر نتاعهم هاو يسميهم لهنا حسي. يعني قاعدين نستنوا في الرد من سياده الدوله.
1: دونك هذا هو دبدر النتائج كما تشوفوا.
0: انا والمعلمين والمدير وفهمتني ولا وما علمناش احنا معلمنا حتى لا المدير ولا مواطن ولا دولة ما علمنا حتى شيء. معنا في المدرسة سكرت
2: ما تمش أعلامهم أنه المدرسة سكرت، واليوم 21 سبتمبر الصغيرات هذوما ما يقراوش، وكما سمعتوا اليوم في أقسام نهائية خليني نقول وإلا متقدمة، رغم أنهم عم ناول واخدين نتائج الدفاتر المدرسية متاحهم يعني وكملوا العام الدراسي متاحهم بنجاح. شهادة ثانية مثالش نسمعها من عند ولي اللي يستغرب زادة حتى هو أنه نقص التواصل غياب المعلومة وكيفاش سخطوا مصيرهم الصغيرات هذوما اليوم كيلقاو رواحهم مجبرين أنه أقرب مدرسة اليوم واحدة 14 كيلومتر واحدة أكثر من 20 كيلومتر. نسمعوا تو تسويت شنو قال.
3: أنا وليد تلميذ لسعد سليم، باش نعمل نداء لسيد وزير التربية نقولوا له حلنا المدرسة رانا مستحقينها لصغيراتنا. عمنا أول تخدم سنة ما تخدمش علاش ما نعرفوش كون أخذها القرار هذا، وإن شاء الله يتراجع في قرارها ويحلونا المدرسة في أقرب وقت.
1: يعني صغيراتكم تو من غير
3: التو من غير قراية التو ما دخلوش ما سجلوش أصل التو ما سجلوش وإن شاء الله نسمو حاجة به
2: إن شاء الله.
3: ونسألوا علاش سكروها المدرسة دي شنو سبب معتها كل الإمكانيات فيها المدرسة مجهزة من جميع المطعم فيها المدير قاعات فيها ثلاثة قاعات نظاف فيها اسم أجهزة الانترنت فيها 10 أجهزة هذا ما العلمي به مع منول والبيرو مدير موجود المطعم موجود كل شيء موجود فيها.
2: فوالا علاش يصير هكا دونك علاش الحقيقه مؤسسه تربويه كامله متكامله قائمه الذات يتم غلقها. والحقيقه احنا سؤالنا الرئيسي ديما اللي حبيت حتى اليوم صباح معناها في تواصل مع الاداره الجهويه للتربيه بقفصه ناخذوا معلومه صحيحه، شنو هي الاسباب اللي تخلي المؤسسه التربويه تفرغ من الاطار العامل فيها وتفرغ من التلاميذ؟ شنو هي الاشكاليات حتى من لي بانو فوتوفولتايك موجودين في المؤسسه التربويه هذيا؟ هل هو الانقطاع المبكر عن الدراسه؟ هل انه فما نزوح يعني كثيف خليني نقول عن المنطقة هذيك، العائلات قاعدين ينقلوا؟ دونك المؤسسة قائمة الذات مستقلة بسورها محمية، سمعتوا الولي قال لكم فيها أكثر من 10 حواسيب قاعة الإعلامية حاضرة متكاملة. نستناو الإجابة الحقيقة كيفكم أنتم مستمعينا وشنو مصير الصغيرات هذوما؟ مشقة التنقل يوميا راهي ماهيش سهلة، فما بالك على تلامذة صغيرات هما الكبار وما ينجموهاش النافات لمسافات بعيدة، فما بالك الأطفال الصغار. شكرا ليك عبد القادر جلال على المتابعة هذه لوضعية المدرسة الابتدائية بورقيبة بكو في المنطقة اسمها بكو من ولاية قفصة. دونك احنا في متابعة ان شاء الله وكي وصلنا الرد الرسمي من الجهات الرسمية اكيد باش نمدوكم به. لكن الحقيقة هي مفارقة عجيبة جدا وقت اللي كما قلت لكم في فترة مش بعيدة برشا نفرحوا ونهلوا للسلطة الإيطالية اللي حلت مدرسة لتلميذة واحدة في إيطاليا ولدها تونسي وأمها إيطالية، وفي نفس الوقت نلقاو بعد أيام قليلة خبر كما هذايا انه مدرسة ابتدائية تسكر ببينها نهائيا وثلاثة تلامذة مرسمين ما يلقاوش مصير ما يلقاوش شنو باش يعملوا لليوم ما مشاوش يقراو رغم انهم ملتزمين راه صغيرات هذوما كل يوم قالوا لي يهزوا في الكارتابله نتاعهم يلبسوا في طبليتهم ويمشيوا للمدرسه على امل انه يتغير الحال باش يلقاو معلم موجود باش يقريهم. دونك متابعه الموضوع للمتابعه كما قلت لكم في كابوتشينو على جوهره فام، والتعليق ليكم انتم مستمعينا خليوا اصواتكم على البواد فوكال على 73 24 3000 والا على 29 100 100.

من أجمل قصص الحب وسيناريوهات الحب المغنيات الحقيقة من عند صفية شومية. قالوا لي أسمر توصلنا للحديث 51 دقيقة في كابوتشينو. مرحبا بكم المتابعات تتواصل, وحابين نذكركم موعد هام برشا الحقيقة باش يكون نهار السبت هذا 26 سبتمبر 2026, اللي هو في إطار دعم المجهودات والمبادرات الوطنية والوقاية من داء الكلب وتعزيز سلامة المواطنين والحيوانات. حابين نذكركم ونذكر كل مستمعينا في تونس الكبرى وتحديدا في سيدي حسين انه بالتعاون بين المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بتونس ومعتمديه وبلديه سيدي حسين, نهار السبت 26 سبتمبر فيصير يوم مفتوح للتلقيح ضد داء الكلب اللي ما ننساوش راهو يصيب الحيوانات الاليفه كيما الكلاب والقطط الزاده معنيين بالحمله هذيا. هذيك علاش اللي عنده مربي ولا عنده كلب ولا قطوسه يحب يلقح لهم, دونك ينجموا يلتحقوا بالمبادره هذيا والحمله هذيا اللي باش تصير نهار السبت 26 سبتمبر احتفاء باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى. العملية باش تصير إن شاء الله بحذا مركب طفولة بجيارة انطلاقا من 9:30 متاع الصباح, وكما قلت تستهدف الكلاب والقطط, والتلقيح باش يكون مجاني وإجباري, دونك باش نحميو رواحنا ونحميو العزيز علينا ونحميو حيواناتنا. زادة مهم جدا إنكم تنخرطوا في البادرة هذية, ونذكركم التلقيح مجاني وإجباري. احنا مشوارنا يتواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو. خليني نعمل ديديكاس تري سبيسيال صبحية اليوم للناس اللي تحتفل وعندها الاحتفالات وعندها الافراح والمناسبات السعيده, نقول لهم ربي يتمم عليكم بالخير. دونك ديديكاس لسي فهمي لوصيف بمناسبه زواجه من إخلاص الأسود, اللي يقول له صاحبه وعشيره صابر الغضاب يقول له ربي هنيكم يعطيكم الوقت الطيب وإن شاء الله بالرفاه والبنين إن شاء الله. وإن شاء الله ألف مبروك لكل العائلات التونسية اللي مازالت فيها الأفراح متواصلة حتى للتاريخ هذية, هكا ما قلقناش لا غونتخي لا غير غونتخي, معناه إن شاء الله فرحة دائمة للناس الكل. احنا نرجعولكم بعد شوية في ساعتنا الثالثة بعد ما نسمعوا آخر الأخبار من عند قسم الأخبار هذي إن شاء الله بشيكون على رأس الساعة.

0: سبيشال مع زهير الجيس.
1: علاش في درجين امطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيطين من سماء؟ ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين امطار تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
3: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
4: ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
5: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
2: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
6: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

0: والموسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. إضراب قطاع نقل المحروقات ما زال قائما في غياب دعوة لجلسة صلحية. والاستعدادات لتأمين انتظامية التزويد بقوارير الغاز المنزلي محور جلسة عمل بوزارة التجارة. وفي تفاصيل أخبارنا، إضراب قطاع نقل المحروقات المقرر يومي 23 و 24 من سبتمبر الحالي ما زال قائما حتى الآن في ظل غياب دعوة لجلسة صلحية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ذلك ما أكده الأمين العام والمساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري في مداخلة له في برنامج صباح الورد على جوهر أف إم.
2: لحد الساعة مازال قائم، مازلنا في انتظار الجلسة الصلحية اللي من المفروض تنعقد وتدعو لها وزارة الشؤون الاجتماعية طبقا للقانون، ويترأسها وزير الشؤون الاجتماعية مسلسل شركات نقل المحروقات واللي أثقل وأتعب التونسيين والتونسيات. الحلقة الأخيرة من المفروض اليوم تصورها وزارة الشؤون الاجتماعية وتدعو الجلسة، لأنه كما تبعت الناس الكل خنقول بعض على الأقل الرسائل الإيجابية، الأطراف المعنية وتحديدا وزارة الصناعة والطاقة والمنزل بالتنسيق مع وزارة المالية، هذه معلومة مؤكدة عنا اليوم، قاموا بواجبهم تجاه شركات هذه شركات التوزيع اللي عبرها هي يتم تمويل شركات نقل المحروقات، واعطاوهم القيمة اللي طالبينها هذا بمفعول 1 سبتمبر 2026 من أجل فض النقاط المتعلقة بالعمال. والمفروض زيادة هذه كانت فيها حسب الجلسات اللي صارت طيلة الشهر هذا باش يكون فيها نسبة مخصصة للعمال باش تضمن لهم على الأقل تغطية اجتماعية. وهالمنحة اللي من 2019 هي منحة لسواق نقل المحروقات، لأن يعني الأجور بتاعهم ضعيفة، تم الاتفاق عليها يوم 2 ماي 2019، لليوم لم يتم صرفها. المسألة تتطلب تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية باش نلقاو الحل في صياغة محضر الاتفاق، لأنه فما حقوق لزوز أطراف، يعني خنقول يعني لينا احنا كعمال وللأعراف اللي على الأقل بدأت تتحرك عندهم العجل.
1: كانت دعت الجامعة العامة للنفط في بيان سابق لها الحكومة والأطراف الإدارية إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية وصلحية جدية لتسوية الملفات العالقة بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع حيوي واستراتيجي. متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة مثلت محور جلسة عمل انتظمت بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي بلاغ لها أكدت وزارة التجارة أنه تم خلال الجلسة التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار الساعة أو السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزن والإنتاج وإجراء عمليات الصيانة مبكراً، فضلاً عن دعم شبكة التوزيع. وخلال هذه الجلسة تم أيضاً تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغراماً موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة الصهريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه المساهمة في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. كما تشمل الإجراءات تأمين جاهزية خطوط الإنتاج من خلال تحديث بعض الخطوط أو أحداث خطوط جديدة والرفع من طاقة الإنتاج والخزن، إلى جانب توسيع شبكة الموزعين بما يساهم في تحسين تغطية مختلف الجهات والاستجابة للطلب خلال فترات الذروة وفق بلاغ الوزارة. أخبارنا العربية والدولية، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية. إصابة 4 أشخاص إثر انفجار مستودع للذخيرة في مواقع الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي. والسلطات السورية تؤكد أنه لا توجد وفيات جراء الانفجار بمستودع للذخيرة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية فتح تحقيق للوقوف على أسباب الانفجارات التي وقعت داخل أحد مخازن السلاح في ريف حلب. وكالة فارس للأنباء تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن إيران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. ختاما، وكالة الأنباء الإيرانية تنقل عن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني قوله اليوم إن الرئيس مسعود بيزشكيان سيسافر جوا إلى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
3: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبورت. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: نص نهار وتسعة دقائق، مرحبا في انفو سبور. اجتماع منتظر اليوم بين رئيس الترجي الرياضي التونسي حمد المدب والمدرب الروماني ريغا كانف للحديث ومناقشة ما تم تداوله في الصحافة الرومانية حول تولي ريغا كانف تدريب استواء بوخارست الروماني، هو ما أكده مالك النادي الفريق الروماني جي جي بيكالي، اللي قال انه ريغا كانف باش يكون مدرب الفريق الجديد وأكد استعداده لدفع الشرط الجزائي اللي باش يكون ما بين تقريبا 150 و 170 ألف يورو. ريغا كامب اللي مازال عقده مع الترجي الرياضي التونسي متواصل، واجتماع اليوم باش يحدد مصيره اما بالمواصله مع الترجي الرياضي التونسي او الرحيل للاشراف على استواء بوخارست، رغم انه التقارير الصحفيه الرومانيه حتى للحظات هذه تتحدث انه مالك النادي جي جي بيكالي قال انه كل شيء تم الاتفاق عليه مع ريغا كامب والامور حسمت نهائيا، وحكايه حتى على مكافاه توصل لمليون يورو في صوره التاهل للتشامبيونز ليغ الأوروبية مع الفريق الروماني، يبقى موضوع للمتابعة. هذا الساحلي تعقد البارح مع المهاجم النيجيري كينغسلي إيدو. إيدو من مواليد 96، عمره 30 سنة، 1.80 متر، يعرف جيدا البطولة التونسية، لعب سابقا في كل الترجي الرياضي التونسي، نادي الرياضي الصفاقسي والنادي الإفريقي، تجربة جديدة مع الإتوال وبش يكون بالقميص رقم 9. نجم الرياضي الساحلي، إدارة الفريق أصدرت البارح بلاغ تقول إنه إثر صدور حركات غير أخلاقية ومستفزة عن أحد لاعبي الفريق تجاه الجماهير في ماتش مستقبل رياضي بالمرسى في إطار الجولة الرابعة من البطولة، بعد انعقاد مجلس التأديب تقرر بالإجماع إدانة اللاعب لثبوت ارتكابه لخطأ جسيم يمس من هيبة الفريق وقيمها، وتسليط عقوبة تأديبية تتمثل في الحط من الرتب الشهري للملاعب بنسبة 30%، وتطبيق القرار بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإعلام به. وجدد الإتوال التأكيد على عدم تساهلها مطلقا مع أي تجاوز يمس من صورة الفريق أو يسيء لجماهير الوفية، وتأكد على فرض أقصى درجة الانضباط والالتزام بقوانين النادي. لعبوا ثلاثة مقابلات مؤجلين من البطولة، زوز منهم لحساب الجولة الرابعة ذهاب في ملعب حمادي العقربي بيراتس النادي الإفريقي، حقق انتصاره الثالث على التوالي، فوز على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد سجله صادق قديدة في الدقيقة 57، هو الهدف الرابع ليه مع الكلوب، زوز أهداف في البطولة، زوز أهداف ضد جوليبا، كان هدف في مباراة الذهاب وهدف في مباراة الإياب في المقابلة اللي فاتت 2-2 في ملعب طيب المهيري بسفاقس. الأساس المحل سيابي هدفين مقابل صفر البارح، هدف لولوندو دقيقة 35، محمد صالح المهدبي دقيقة 66. البارح تصويرة حلوة برشا كانت في مدرجات ملعب الطيب الأميري بسباقس، بما أنه جماهير تحولت من بنزرت جماهير السيابي وقعدوا مع جماهير السياسات في نفس المدرجات. والماتش الثالث اللي كانت تلعب البارح مؤجل من الجولة الأولى، اتحاد بن قردان ربح نادي حمام لمف هدف مقابل صفر، هدف دانيال أوبو في دقيقة 83. تقبل الوطني التونسي بقية المدرب معين الشعباني يبدأ اليوم التحضيرات لمواجهة أوغندا، مقابلة تتلعب نهار الخميس المقبل انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الأولى من تصفيات كان 2027 قبل مواجهة بوتسوانا نهار الاثنين الجاي انطلاقا من 8 متاع الليل في نفس الملعب، ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الثانية. فولي منتخبنا الوطني التونسي يلعب اليوم 6 متاع العشية ضد نظيره الرواندي في إطار الدور الربع النهائي من بطولة أفريقيا الأمم اللي دور في تونس، مقابلة تلعب في قصر الرياضة بالمنزه. كل التوفيق لمنتخبنا، خاصة أنه المنتخب المتوج باللقب يتأهل للأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وأيضا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى يمشيوا ديريكتومون لبطولة العالم 2027. ذكر بالبروغرام الكامل بالنسبة للأنكار في بطولة أفريقيا الأمم اللي دور في تونس، في اللحظات هذه انطلاق مباراة الكاميرون غانا بدأت نص النهار، مع 3 مصر الجزائر، 6 تونس رواندا، و 9 متاع الليل المنتخب النيجيري يلعب ضد المنتخب المغربي. مدريد اللي خسر البارح الديربي ضد الأتليتيكو هدفين مقابل هدف، أعلن إصابة فالفيردي في ماتش الديربي البارح في إطار الجولة 7 من الليغا. الإصابة هي على مستوى الكحل الأيسر في انتظار الكشوفات الإضافية لتحديد مدة الراحة. ديانفو سبور قدم لكم من السلة ذوادي، كل تفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينيت وأيضا على الباجم متاعنا سبور جوهرة فيم. شاي طيبة في لمن
5: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانس الكل.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها.
1: على جوهر اف ام رجعنا لكم وفي كابوتشينو ومتابعاتنا مازالت متواصله. لقيت هذايا باش نحكيو على قطاع النقل اللي هو قطاع حساس جدا في تونس ويكثر عليه الطلب والضغط اذا نجم نقول، خصوصا مع كل سنه دراسيه جديده. دونك الناس الكل تستعمل في وسائل النقل العمومي، احنا ديما نقولوا ماذا بينا نطوروا في خدمات النقل العمومي نتاعنا، لكن زاد ماذا بينا لو كان المواطن التونسي يحترم اكل المواطنين اللي قاعدين يقوموا بالواجب المهني نتاعهم، اللي قاعدين سوقوا في التاكسي ولا في اللواج ولا في التاكسي الجماعي. الحقيقه هي حتى تسجلت مؤخرا في الباب الجبلي من ولايه سوسه، دونك باش ناخذوا اكثر تفاصيل على الحادثه هذه ضيفنا يعطينا كل المعطيات في علاش هكا.
2: علاش هكا؟
3: علاش هكا؟
1: شنو اللي صار بالضبط؟ سي نور الدين اللي هو رئيس الغرفة الجهوية لنقابة التاكسي الجماعي يعطينا أكثر تفاصيل على الحادثة اللي تسجلت مؤخرا في الباب الجبلي في سوسة. سي نور الدين صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك أختي ومرحبا بكافة مستمعين جوهر اف ام وكافة الزملاء في القطاع النقل غير منتظم.
1: يعيشك سيدي، مع التحية لكل التاكسيستية اللواجات والنقل الجماعي اللي تبعوا فينا في كابوتشينو، هما من المستمعين الأوفياء. هي الحقيقة الحكاية بدأت من فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قاعد يوثق في تعرض عدد من أعوان الشرطة إلى الهجوم، إلى العنف اللفظي والاعتداء أثناء القيام متاعهم بالواجب المهني. وكيف تحرينا في الموضوع تبين أنه فما إشكال انطلق أو خلاف انطلق بين سائق تاكسي جماعي ومواطن تونسي. حسب المعطيات اللي عندك شنو هي الروايه الصحيحه سي نور الدين لو تسمح؟
4: حسب المعطيات اللي عندي وحسب ما بلغني من الزملاء المتواجدين في محطه تاكسي جماعي باب جبلي انه الحاسه انه مواطن ما نعرفش عليه اكس ايغريك ما عنديش
1: مواطن بيها تونسي.
4: مواطن تونسي صارت اشكاليه تهكم على سائق سياره تاكسي جماعي وبصوا هني خطر احنا تو الامنين موجودين غادي كذا باش يحميوا المواطن ويحميوا سائق سيارة التاكسي ويحميوا العابر من غادي. وكل التجأ زميل للامنين انه تحامى بهم معناتها نادى عليهم بصوا هم يقوموا بواجبهم لحماية المواطنين وحماية الزملاء وكل هذا اللي بلغني من زميل. وديجا
1: الى حد الان واحنا توا قاعدين نسمعوا في الروايه نتاعكم كما نقولوا روايه من طرف واحد، لحد الان عادي ويصير هكا ولي
4: هي صار ديما هي ديما تقع الاشكاليات راهو اسمع اشكاليات بين مواطن بين زميل وهي حتى في جميع المجالات ثم ديما سو فاهم لبعضنا ولا كذا
1: ما يصيرش ما يصير
4: وقت التجال وجاءوا الأمنين بعد صار ما ليك أمور تتجاوزني أما ألا بلغني أنه للمواطن وديجا حتى السائق وصاحب السيارة التجاو بعد هني للإقليم باش هني بلغوا على الحادثة هذيك هني
1: اي اما الخلاف الخلاف علاش صار هو نورمالمون صار على محطه الوقوف النهائيه يظهر لي حاجه
4: إيه هو هو برينسيب في محطه الوقوف النهائيه علاش بالضبط بالضبط ما عنديش معطيات باش ما نحرفش حاجه ولا ما نقولش حاجه ما عنديش بها
1: بني
4: ادق التفاصيل خاطر انا ديما الزملاء كي توقع اي حادثه ولا كذا الاكثريه يحطونا أنكورة باش نعرفوا شما فهمني بعد صار هذيك أمور تخص
1: والتحقيقات الأمنية بيان سور تاو تاخو
4: هي هذيك راهي فهمني كذا أما احنا راهو كمانين رانا للأمانة قاعدين نتعرضوا لياسر اعتداءات ياسر ضغوطات ياسر كذا راهو العلاقة بين المواطن وبين سائق سيارة تاكسي راهو زعما تكون في كنف الاحترام المتبادل راهو لا سائق لا سائق الالماني عنده مزية على المواطن ولا المواطن عنده مزية على الالماني
1: راي
4: مصلحة مشتركة واحنا نقوم بخدمات جليلة للمواطن كيما المواطن هو قاعد يركب معنا راه ما عندناش مزيع على بعضنا
1: هذا السبب الرئيسي للمداخله هذه على جوهر فيم اللي احنا باش نذكروا الحقيقه انه كل واحد عنده واجب وعنده حقوق كما نقولوا ماذا بينا يتمتع بها على خاطر اليوم نشوفوا برشا بلاغات مسانده جاتكم من الغرف الجهويه والقطاعات الاخرى في علاقه بالنقل الجماعي وكانه يعني فما حمله استنكار خليني نقول من الحادثه هذه اللي صارت انه شوفير التاكسي الجماعي يلقى روحه معرض للاعتداء معرض للعنف فقط على خاطره رفض انه يوصل المواطن وهو ماهوش في نفس الخط نتاعو.
4: للامانه اختي احنا الحالات اللي نمر بها يوميا لكن احنا كمهنيه رواسم اي مواطن عندنا رقم منجميه يلتجي بصفه قانونيه يعمل عريضه يشتكي الامن ياخذ حقه لكن احنا كمهنيين رانا 90% منا نتعرضوا العمر لفظي ومادي ومعنوي وما نلقاوش حق. علاش ما نلقاوش حق؟ على خاطر اني مش نضيع كورسة ولا مش نضيع ضمني نعطى المواطنين معايا مش نقعد شد وكل المواطن من خناقه ومش نمشي للأمن مش نعم نجي قاعدين بين المطرقة والسندير هون قاعدين نتحملوا قلني يلا غالب خبزتنا هذيك وربي يعيننا على المهام اللي نقوموا به وعلاش ما ظهرتش الحوايج خاطر قاعدين نستحملوا ساكتين ما نلقاش مش نشكي مش نعطي الراحي مش نعطي المواطنين مش نحبس كرابة عندي هني ديشارج عندنا كذا هني في صدفة الحالة هذه هني ظهرت ما انتهت تقطع المشاكل وهذاك علاش الزملاء
1: المشكلة هي يطفو على السطح سينوردي حسن التعامل مع المواطنين يظهر لي زادة من القواعد الأساسية اللي يلزم كل سواق النقل الجماعي والتاكسي والواجب احترام يلتزموا به متفقين في النقطة هذه زادة
4: لازم احترام متبادل أنا راهو مع الاحترام كل طرف يحترم راهو ثم كل واحد عنده حدوده تحترمني نحترمك تعاملني معاملة طيبة نعملك معاملة طيبة صحيح راهو ثم ما نقولوش رانا ملاك طاهر راهو ثم تلقى حالات راهو مش من نكروش كيما تجي حالات من المواطنين كيما تجي حالات من الزملاء
1: أكيد جدا وإحنا نحب
4: خاطر الواحد من كيما التعبير فهمني بالدرجة ما غطيش عن السم في الغربان ما نقولوش السماء صافية والعصافير تزقزق ومعنا حد شيء
1: جملة ماهوش هذي هو الحقيقة المشهد العام خاطر بكنا عايشين عيشة المواطنين الكل يعني وبكنا قاعدين نشوفوا على أرض الميدان شو اللي قاعد يصير أكيد فما رفض الحقيقة لكل أشكال السب والشتم والعنف والإساءة اللي تنجم تصير لأي واحد قاعد يأدي في الواجب المهني نتاعو لكن زاد الأشكال هذي يا سينور الدين قداش من مرة يتطرح يعني في خلاف بين المواطن و صاحب السيارة هذيك كلمة انه ماكش في ثنيتي ولا ماكش على الخط متاعي كيفاش اليوم النجم نزيدو خلينا نقولوا ننظموا روحنا اكثر ونوعي والمواطن اكثر ونوعي وزاد السواق وسائل النقل هذوما يعني في اسلوب التعامل ممكن ساعات راهو ماك تعرف حتى الاسلوب عنده دور راهو سي نور الدين
4: صحيح احنا كممثلين على القطار وديما ساعين التوعية والتحسيس وهذاك هو دورنا زملائنا وساعات حتى بعض الحالات كي يكلمني مواطن من الحاجة يقول أخوي عندك الطريقة كذا باش تاخذ حق تعمل عريضة اسم السيد الوالي كان عندك حق تاخذه راهو بالنسبة لنا احنا رانا ما نغطيوش حاجة خاطئة ما نغطيوهاش وما نتبناوش
1: كلمة ماكش ميتي وماكش على الخط نتاعي كيفاش اليوم يعني هي كيما نقولوا من السخرية السوداء معناها
4: كيفاش احنا بالنسبة للتاكسي الجماعي ما عندناش مكش في ثنيتي احنا كل تاكسي جماعي موجودة عندها
1: الخط نتاعو يبدا واضح
4: بيان ديترميني مكش في ثنيتي هذه ممكن موجودة في حالات اخرين ما ندخلش في مجال غيري
1: نقصد في التاكسي الفردي
4: وانا نقصد حتى خاطر انا ديما اسمع نتحدث على قطاعي ونتحدث على مجال عندي بالنسبة مش يقول وراه ما نوصلكش لاخر نقطة ولا حاجة موجودة حالات عندي اما باش مكش في ثنيتي ماش موجود عندي
1: اخر نقطة ديما محطة اخر نقطة هذه فيها اشكال زاد انه يقعد مواطن بركة في وسط وسيلة النقل هذيك وتلقى شوفور يعرف انت وميل وقت ذروة
4: بالقانون مضطر باش
1: يعبيلوش
4: بالقانون مضطر باش يوصلوا
1: بالقانون مضطر باش يوصلوا في الحالة هذه في حالة
4: الرفض
1: في حالة الرفض ميسيل خليني نمشي
4: في حالة الرفض نجم التجي فهمني فما اساليب قانونيه فهمني يمشي يعمل عريضه باسم السيد الوالي يوضح فيها التوقيت وكذا وشنو هي الحاله اللي تعرض لها غني وصبب بيرو دردرة ومفاتي احنا ديما غني نعملوا في جلسات ديجان تأديبية غني ونأخذوا فيهم قرارات وقاعدين موجودين فين تطلع حتى على الإدارة في الولاية غني القرارات تتخذ في شأن الأشخاص هذول.
1: واضح جدا واضح جدا يظهر لي أعطينا حل عملي زادة للمواطنين اللي نجموا يتعرضوا لبعض الصعوبات أو التضييقات في علاقة بالخطوط متاع التاكسي الجماعي. وشكرا ليك سينور الدين على قبول الدعوة والتوضيح في علاقة بالحادثة اللي تسجلت مؤخرا في الباب الجبلي في سوسة. احنا نتمنى انه الناس الكل تتحلى بالرصانة والمهنية ونطولوا بالنا على بعضنا ونكونوا متفاهمين زادة لبعضنا. والحقيقة غير معقول انه واحد يقوم بالواجب المهني متاعه ويتعرض للعنف اللفظي او العنف الجسدي، هذا مرفوض رفضا تاما. وماذا بينا زادة نكونوا متفاهمين زادة للمواطن ولأوقات الذروة اللي يكثر فيها الطلب على انواع النقل العمومي بكله، ويكتمل المشهد الحقيقة لو كان كل واحد يخلي من روحه شوية. نتصور تو الناس الكل تروح سلامات والناس الكل تعدي نهاير مزيان. تحية مرة أخرى لكل سواق التاكسي بأنواعهم الكل، النقل العمومي بأنواعهم الكل اللي هما أوفية لجوهرة فيم ولكابوتشينو. وإحنا متابعتنا مازالت متواصلة، بعد شوية نحكي مجال آخر ونحكي موضوع آخر على جوهرة فيم الدنيا وما فيها.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم من جديد في كابوتشينو على جوهرة فام, وكالعادة توقيت هذا يطلع لنا الدكتور رياض مرابط من خلال فقرة يومية نرجع بها للوثائق التاريخية, نرجع بها للزمان البعيد, أما نتعلم زيدا برشا حاجات وبرشا دروس ونتذكر زيدا برشا معطيات. اليوم الوثيقة باش ترجع بينا العام 1784, ومن خلالها باش نمشيو في زيارة سريعة مع الدكتور إلى جزيرة جربة. أكثر تفاصيل تلقاها توتسويت في الثقة في الوثيقة.
2: الثقة في الوثيقة.
3: مرحبا سناء, مرحبا أوفيا جورة فام في كل مكان. الثقة في الوثيقة اليوم باش تمشي إلى جزيرة جربة, ومازلنا مواصلين مع ذاكرة التربية والتعليم في البلاد التونسية, وباش نشوفوا مثال من أمثلة تحبيس أو الأوقاف المحبسة على المدارس أو على المؤسسات التعليمية. وثيقة اليوم هي وثيقة من النوع الأثري, هي عبارة على رخامة مستطيلة مثبتة فوق شباك متاع مكتبة تابعة لجامعة الباسي بحومة والخ بجربة, وهالرخامة هذه عليها نص من 10 أسطر يتحدث على الأوقاف المخصصة للمدرسة هذه, وخاصة طريقة صرفها. بين قوسين, بخلاف الوثيقة هذه الأثرية, بخلاف نص تحبيس اللي مكتوب ومنقوش فوق حيط المكتبة, فما وثيقة أخرى أرشيفية نص حبس عند هدول إلى غير ذلك فيه نفس المعطيات, وكأنه المحبسين للوقفة حبوا يأكدوا ماديا على حقوق الناس الكل بهالشاهد المادي. شو يقول النص بعد البسملة في السطر الأول؟ يقول: هذا مما يسره الله تعالى بإرادته وحسن توفيقه على أيدي الإخوة الثلاث هذوما المحبسين, الحاج محمد والحاج سالم والحاج عثمان أبناء المرحوم الحاج يحيى الباسي, هو جامع منسوب ليهم. أحدث هذا الجامع المبارك وما حوله وحبسوا عليه حبسا منجزا مؤيدا, وجعلوا الحبس هذا كيفاش يصرف, وجعلوا ما يتحصل من جميع غلته حبس على أراضي فلاحية الثلث منه يصرف في مصالحه اللازمة عادة, يعني ثلث الوقف بيمشي لمصالح الجامعة من بياض وحصر وما إلى ذلك, والثلثان يشبههم يعطى منهما أجر الإمام المرتب والشيخ المدرس ومؤدي بالصبيان والمؤذن والساعي في خدمتهم, ويجعل في كل أسبوع للصبيان وفي كل شهر طعاما للمصلين بالليل الخطر شوية, ويعطى للقارئين بين المغرب والعشاء سبع القرآن كل ليلة صاعا زيتا في كل شهر, ومن غاب منهم يسقط حقه مدة مغيبه إذا رجع, وجعلوا النظر في جميع ذلك لهم ثم للأصلح من أعقابهم ذكورا, فإن لم يكن الذكر فالأصلح من أولاد أعمامهم الحاج أحمد ويونس ورمضان, فإن لم يكن منهم ذكر فللجيران المصلون فيه كما هو مبين جميع ذلك برسم تحبيس الرسم فيه التفاصيل كل, فمن سعى في البغي ولي خبسه الانتقام منه, أسسوه في 27 شهر رمضان سنة 1198,
4: وقتها يوافق 23 جويلية 1794.
3: ثلث الأوقاف ماشي للبنية, والثلثان ماشيين للعملية التربوية, الإمام والمؤدب والصبيان ويعملوا ماكلة وقارئي القرآن إلى غير ذلك. في واقع الأمر التعليم في البلاد التونسية ومنذ أقدم العصور كان دائما فيه مساهمة شعبية, وكان دائما الناس المقتدرة واللي يحبوا يعملوا الخير مما يتوجهوا به إلى العملية التربوية, ويقوموا بالمؤسسات ويقوموا خاصة بطلبة العلم اللي تسماه الفقرة. ماشي بدعة, معناها مسألة التبرع للمؤسسات التربوية إعانتها وتخصيص مداخيل لها, هذا داخل في صميم التقاليد الوطنية, ولو كان مش هالأوقاف هذه ما تكونش في الحقيقة العديد من المؤسسات تكون أدت دورها, فما مؤسسات كبيرة فما حتى المؤسسات الصغيرة بالكل, وحتى كتاتيب كانت عندها أوقاف بمعنى مداخيل يعني منظمة ومرتبة تعود عليها بالفائدة وتساهم
4: في تمويل أنشطتها اللي فيها جانب علمي وكما تشوفوا فيها جانب حتى يعني اجتماعي، إطعام الفقراء وإطعام حتى مرتدي الجامعة أو المخلصين في ارتياد المؤسسية في الهي. وفي الحقيقة في كل بص فما خصوصية كل حد كيفاش يحبس، لكن القاسم المشترك هو أنه المؤسسة التربوية وحتى المؤسسة الرديفة للمؤسسة التربوية كان فما ديار أو محلات مخصصة لسكن الطلبة المغتربين أيضا حتى هذوكم يصرفوا من الأوقاف نتاعهم. إلى اللقاء.
1: شكرا لك دكتور رياض مرابط، يعطيك الصحة على الرحلة هذه التاريخية الجميلة. غدوة يتجدد معك اللقاء إن شاء الله، وإحنا هكا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو على جوهرة فيم بتاريخ 21 سبتمبر 2026. الختام يكون بالإعلان على الفايزين اللي ربحوا معنا بيان سور التذاكر ولا بلوتو الدعوات باش يحضروا في سهرة الافتتاح في إطار مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. دونك اليوم باش يصير العرض الفني هذايا اللي فيه نصيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بقرطاج انطلاقا من 8 متاع الليل. نحب نذكركم مستمعينا راهو الدعوات هذوما دعوات خاصة مجانية لا تباع ولا تشترى، دونك ألف مبروك للي ربحت معنا، هي إيمان العاقل من خزيمة. ألف مبروك يا إيمان، 5 دعوات باش تحضر أنت والعزيز عليك في سهرية الليلة مع النجم نصيف زيتون والنجمة رحمة رياض في إطار افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام موعدنا

تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد رفقتنا في التنسيق العام, نرجس قليلة في الديجيتال, جيهن رحومة في الإخراج التقني, وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله تستنيونا على نفس الفريكونس في نفس التوقيت مع متابعات ومحتوى متجدد ديما من كابوتشينو على جوهرة فم. إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

0: فيسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوف. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد أنه على إثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملليمتر ستسجل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب، وذلك ابتداء من منتصف نهار هذا اليوم 21 سبتمبر بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية. وتشمل الانقطاعات بولاية القيروان معتمدية القيروان الشمالية لحوامد والغابات، وفي ولاية سوسة كل من معتمدية سيد الهاني، سيد الهاني وأولاد علوان وغبغوب وأولاد الخشين وأولاد الفالح، ومعتمدية القلعة الصغرى وادلاية والنجر ودرغام والنوالات والجبلين، ومعتمدية مساكن معمل ستيب وقرعة المنجور والكنيس والشيحية وأولاد التومي وابني ربيعة والبياضة وابني كلثوم والفرادة والبرجين. أما في ولاية المنسير فتهم الانقطاعات كل من معتمدية زرمدين، منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والميليشات، ومعتمدية جمال، منزل كامل، بير الطيب والهدادرة، ومعتمدية الوردانين، الوردانين وواد الجبس وابو عثمان ومنزل خير، ومعتمدية بمبلة، منزل نور، وفي ولاية المهدية معتمدية بومرداس، مدينة كركر. الشركة أوضحت في بلاغها أنه من المنتظر استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 8 من صباح يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. أعلن ديوان رجيم معتوقة لتنمية الجنوب والصحراء التابع لوزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة خارجية بالامتحانات لانتداب 8 أعوان في السلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026. الخطط المفتوحة تتوزع إلى 5 تقنيين: هندسة حرارية وطاقات متجددة وعلوم فلاحية، إنتاج نباتي وهندسة ميكانيكية وتقنيات التنقيب والضخ، و3 مساعدين تقنيين: صيانة صناعية وقيس أراضي وعلوم فلاحية. وتجرى المناظرة على مرحلتين: مرحلة أولى لفرز وتقييم الملفات طبقا لشبكة تنقيب تفاضلية اعتمادا على معدلات النجاح، ومرحلة ثانية تتضمن اختبارا شفهيا للمقبولين أوليا. على الراغبين في الترشح التسجيل الإلكتروني عبر موقع المناظرات العمومية www.concours.gov.tr. يصدر البريد التونسي غدا الثلاثاء 2 بريديين بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح المتحف القيونيسي دار الحوت بسلامبو، وذلك احتفاء بالذاكرة الوطنية وتثمينا للتراث العلمي والثقافي والبحري الذي تزخر به تونس. دولياً اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وصباح هذا اليوم الاثنين 13 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية بدو قرب القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي وفق تأكيد وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. موجز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
4: ربي محمد رسول،
1: ما تخليهاش في قلبك،
4: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 1000.
4: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم. جوهر رسول صوتي،
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلي وسلم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.

0: سبعة دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا، موعد جديد وحلقة جديدة من مشهد جديد، المشهد اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى لنهار الخميس من المدي ساعة لثلاثة العشرين. عاد تذكر الناس اللي تبعوا فينا في التلفزة، احنا على التلفزة من المدي ساعة للساعتين، الساعتين رو تسمعونا كان على الراديو. شكرا لاختياركم موجة جارة فهم. نحب نبدا حلقة اليوم باش نشكر برشا ناس اعترضوني في الشارع، برشا ناس بعثوا لي مساجات سعداء بالحلقات الأولى، وما زلنا نستمر. المشهد هو مشهدكم، هو صوتكم، هو نقاشكم وحواركم ومواضيعكم. الحلقة تجي على وقع ويكاند ماتر، تقلبات جوية وأمطار كانت شبه طوفانية في عديد الولايات، وخاصة ولاية تونس الكبرى، أيضا بعض الولايات في الجنوب الغربي، وكذلك على مستوى المنطقة الساحلية كما سوسة والمنسير وبعض الجهات الأخرى. إن شاء الله متير ترضى وإن شاء الله ربي يرحمنا، رغم برشا تصور وفيديوهات الحقيقة كانت سينو. الحلقة جي أيضا على وقع اليوم العالمي لمقاومة مرض الزهايمر، نعود ذكر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026. موضوعنا للنقاش بعد أخبار الرياضة الساعتين، من الساعتين لثلاثة التليفون على ذمتكم، وهذا الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار، ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء، ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة. علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه، باش تشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: بالضبط للمشاركة 73-275-800 وإلى 36-300-1000، وطلبوا من توا تلقاو سعاد العدواني تستنيكم في غرفة العمليات باش تكونوا موجودين معانا كمواطنين نحكيه. هل أنتم مستبشرين بموسم الأمطار الجديدة أم متخوفين من التقلبات الجوية اللي تنجم تصير فيها بعض المشاكل، سواء كان على مستوى تعليق الدروس، ولا على مستوى البنية التحتية، على مستوى كياساتنا، على مستوى فيضانات الأودية وأيضا الديار؟ هل البلدية مستعدة وإلا لا؟ كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم في تدخل بعد لحظات إن شاء الله في ساعتنا الثانية يوضح استعدادات البلدية لموسم الأمطار، وباش نحكيه خاصة بعد جهر بعض القنوات والأودية شنو اللي لقاو بالأرقام والإحصائيات. راهو حاجات غريبة وعجيبة تلقاها البلدية في وسط المصرف متاع المياه، فما حتى من فريجيدير، وفما جلود الصوف، وفما هذا كله طاية تحكي إن شاء الله بعد لحظات في ساعتنا الثانية. أيضا في ساعتنا الثانية في نفس الموضوع ينضم لنا الخبير والمختص في الرصد الجوي وعلوم المياه منصف الراجحي، اللي يحكي لنا أيضا علميا هل هناك تغيرات مناخية كما درجات الحرارة اللي ارتفعت في الصيف، وخاصة درجات حرارة البحر. رو درجات حرارة البحر زادت بشكل ملحوظ، نحكيه على 7% ارتفاع في درجات حرارة مياه البحر. هل هذا عنده تأثير؟ هل هذا عنده أيضا فاعلية على مستوى الأمطار، وخاصة الأمطار اللي ولينا نشوفوها غريبة؟ والغريبة أنه ما ناش نشوفه في الأمطار هذه فقط في تونس، شفنا حتى في إسبانيا، شفنا في المغرب، شفنا مؤخرا في الصين، شفنا في الفلبين كذلك. في المدة الأخيرة فما برشا أمطار طوفانية. شنو حكايتها الأمطار الطوفانية؟ هل هي معناتها حكاية نادرة تصير مرة بعد قديش، وإلا احنا متوقع أنه اشتينا بشي ولي هكا؟ اشتينا من نوع الأمطار هذه؟ هل هي أمطار موسمية تجي مرة بعد قديش وتجي في موسم معين في بداية الخريف في وسط الشتاء، وإلا باش تولي تفاجئنا دائما؟ وكذلك باش نحكيه على التوقعات على المستوى القريب والمتوسط، شنو المازال يستنى فينا في الأسابيع القليلة القادمة من كميات الأمطار باش نحضر رواحنا. هذا اللي باش نحكيه الساعة الثانية. في ساعتنا الأولى نحكيه في فقرة اسمها في قلب الجهات، على الوضعية الكارثية اللي تعيشها ولاية صفاقس. صفاقس تستغيث تحت بنية تحتية متهالكة وإصلاحات تثير الغضب. إيش معناه؟ هك الترقيع وهك هاوجة مقاول عمل على مطرد هزت الدنيا كل. هل هو فساد وإلا الأمطار قوة ربي عظيمة؟ برشا كلام تنحكي فيه مع المدون والناشط بالمجتمع المدني زياد الملولي صاحب صفحة سيب تروتوار. أيضا في حقك علينا نحكي على فاجعة بأتم معنى الكلمة. والفاجعة ما نحكيوش عليها في حد ذاتها، ولكن نحكيو على هذا الخطر اللي ولا يشكل خطر كبير على المجتمع. أكيد راكم سمعتوا صفحات الكل حكيت، موقع جوهرة فيم أيضا كان في الحدث وممكن أول موقع عن شر الجريمة. طفل عمره 12 سنة يقتل طفل عمره 14 سنة بسكينة مباشرة في القلب. آية على عركة، شنية عركة حسب معطياتي الأولية، عركة صارت قدام الليسي. اللي قتل أو القاتل منقطع عن الدراسة والآخر يقرأ على روح، تعاركوا قدام الليسي، روح الطفل يجري يجبد سكينة من دارهم ديريكت في القلب وقعد يدور لين قتل الطفل سيرو كلاس. بقيت التفاصيل والتوضيح أيضا والد الضحية بعد لحظات معنا في المباشر. أيضا في حقك علينا وفي جزء ثاني نحكيه على شبهة فساد. رئيس بلدية بنان بوذر السابق سيد بليل العريبي يقول إنه هناك شبهة فساد في أحد أعضاء لجنة إسناد منحة سكن أو تحسين مسكن. فما هيئة تحسين المسكن يقول فما لجنة، اللجنة تتكلف من مجموعة من الأعضاء ورئيس اللجنة. واحد من أعضاء اللجنة شعمل حسب طبعا قراءة ومعطيات رئيس بلدية بنان بوذر السيد بليل العريبي، يقول إنه واحد من الأعضاء في لجنة منح وإسناد منحة تحسين مسكن عطى منحة الروح، هي يسند منحة روحه باسم زوجته. زوجته باسمها ولقبها، بيان سور لقبه مش موجود في الحكاية. عدى المنحة لمرته والدار داره، والمنحة وين مشيت؟ احنا طبعا بما أننا موضوعيين محايدين ما نحبوش نسمعوا رواية واحدة. بما أنه جاتنا الحكاية من عند رئيس بلدية بنان بوذر السابق بليل العريبي، واللي يقول أنه يطلب تحقيق رسمي من النيابة العمومية في شبهة الفساد، ويقول أنه عنده ما يثبت الأدلة والأوراق اللي تثبت شبهة الفساد هذه. اتصلنا بالمعتمد، اتصلنا بالمعتمد لأكثر من مرة. مرة الأولى قال نرجع ناخذ ترخيص، طبعا يرجع الولاية أكيد، اتصل بالوالي أرجع قال راهو خلينا نشوف الموضوع شنو بالضبط. عطيناه الموضوع كامل، قلنا له راهو الحكاية فيها وفيها وفيها وفيها، وراه باش تدخل سي بليل العريبي وباش يقول شنو هو ردك على الاتهامات أو الادعاءات هذه. ومن وقتها تليفونه ينخز ما عادش يهز علينا. في كل الحالات حق الرد يبقى دائما مكفول لكل الأطراف، واحنا إن شاء الله بعد شوية نحاولوا نتصلوا مرة أخرى بسيد المعتمد باش ناخذوا الرواية منا ومنا ونفهموا شنو اللي يصير، ويبدو أنه الموضوع سيذهب إلى القضاء. هذا اللي عنا وهذا المنيو في حلقة اليوم من المشهد. متابعة شيقة واستماع جيد لكل مستمعينا، فريق كامل لتأمين حلقة اليوم. اليوم سمية صغير في الإخراج، أيضا نرجس قلالة في الإخراج الرقمي والمتابعة على التلفزيون، سعاد العدواني وجمال بوقديدة في غرفة العمليات، زهر الجيس من وراء ميكرو وكاميرا جوهرة فام تيفي. أهلا وسهلا المشهد.

مرحبا بالجميع، شكرا شكرا واهلا وسهلا. هذه حلقة جديدة من المشهد، وهذا مشهد آخر، مشهد المواطنين المستمعين المشاهدين، وقت اللي تنجموا تكونوا موجودين على 73 275 836 300 ألف. نحكيوا على الأمطار الأخيرة وأيضا التقلبات المتوقعة الجوية اللي جاية إن شاء الله بإذن الله ساعتنا الثانية. وانتم من الناس اللي خايفين وإلا بالعكس متحضرين، و إن شاء الله تكون مطير ترضى في قبل كل شيء. وشكون المسؤول على درجين مطر تعوم البلاد؟ هل نحن أمام تغيرات مناخية غريبة وإلا أمام أيضا مسؤولية ناس يلزمها تخدم ما خدمتش خدمتها دونك القنوات أمورها سببها، ولا قدام مواطن أيضا طيش طيش طيش تعبت الدنيا تسكرت القنوات فلقينا روحنا قدام وضعية صعيبة؟ من المسؤول على اللي قاعد يصير؟ الكلمة ليكم على 73 275 800، وإلى 36 300 ألف. حبينا نبدأ بداية متاع برشا أمل وتفاؤل وخاصة دعاء.

0: بحل بيبان الخير علينا بجاه المصطفى ربي الكريم لا تخيبها بينا إن شاء الله يا ربي. أصواتكم كما سجلتوا على 73 24 3000 29 100 على ذمتكم.
1: المشهد المشهد على ذمتكم.
2: جاير إن شاء الله برنامجك المشهد مبروك عليك ومبروك علينا وإن شاء الله تنجح واني عندي ثقة فيك أنك باش تنجح. ويا بركة أنت قلت بليزيوغ فوا كلموني باركولي الناس تهني فيا الناس فرحانة اللي عليها برجوعي فرفرة بيور دونفونتياج دو لابار دان نو مور دو تون آج دو تان امبورتونس كومام سي معاش تعاودها كاو قلتها الجمعة الأولى معاش تعاودها قد شوي تقلق وتو سامبلومون بارك الله في اللي يهتموا بالبرنامج يعطيكم الصحة أكهو وتعدى البرنامج أكهو وربي يعينك وربي يعطيك الوقت الطيب ولا يمرضك.
3: ونقترح على زهير ماذا بيا كان تعملنا برنامج تسأل فيه الناس اللي يعطينهم ثقتنا مش يحافظوا علينا وعلى ممتلكاتنا وعلى أرزاق وعلى صحتنا وعلى راحتنا وعلى صغيراتنا وعلى مستقبل عمر الفقري. التراتيب شو معناتها في تونس؟ إدارة التراتيب هذه شنو خدمتها؟ أنت كتشوف توا غروسو مودو هكا حالة البلاد قول فما التراتيب وفما الإدارات هذه قاعدة تخدم شوف لنا إجابة يا زهير خاطر احنا رانا تعبنا. حاجة أخرى مصلحة حفظ الصحة البيئية زهير هذه جبت لنا عليها.
4: احنا متساكنين حمام سوسة نهج حبيبة نسيكة عجبتي احنا رحنا كل مرة صدنا شوية مطر نغلقوا او علاش تصير لنا تراكم تاع المياه هذايا وبكل ما نضروا على خاطر غلطة نتاع مهندس نتاع بلدي الغلطة نتاعه انه في عود يصلب الماء للبحر ولا للواد صلبوا للديار. رحنا عنا توا فوق العشرين عام نعانيو في نفس المعاناة بالله من افضلكم وصلوا صوتنا لبلدية حمام سوسة.
5: ميساج الى السيد مندوب الجهه تاع ولايه مسير اللي صار في الكوليج ما نحكي لكش بنات علاش دراري اخي ما همش اولادهم اكمام همش لمذا وقت بدات المطر طلعوا مسكرات من بيبان وكل بنات كجيران اولاد كجيران ما عرفوش اخي عندهم قلوب عندهم كبد علاش هيك علاش هذه التربيه نتاعهم باش تربيهم دارينا هكما هكم اولاد الجير غدوة تبدأ المطر تصب تسكر تطلعهم تلاوحهم في الشارع في الغداء على مراد الله.
6: اسمي وباسم هاشمي بن عبدالسلام بن معمر محمودي القاطنين بمنطقة بير البيء بالعظام اثنين أرجو من الصلوات الجهوية والمحلية وعلى رأسهم السيد المعتمد سيدي بوزيد الغربية بالخصوص جاء موضوع المياه الراكدة من جراء الأمطار ومن أنه له وضعا بذلك لقد تضررنا كثيرا بالرائحة والذباب والحشرات والرجاء الرجاء التدخل السريع والعاجل لفك هذا الإشكال.
1: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
0: هذه الطريقة اللي تنجم تخليكم توصلوا إلى برنامج المشهد إلى جوهر اف ام 73 24 3000 29 100. مرحبا بالجميع. بعد لحظات نحكيو في حقك علينا على الجريمة الشنيعة طفل عمره 12 سنة قتل طفل عمره 14 سنة دونك واحد في الجبينة واحد في الحبس وبقيت التفاصيل مع أبو الضحية إن شاء الله بعد لحظات نفهم شنو اللي صار وعلاش وصلنا إلى هذا النوع من العنف. إذا كان فما تفاصيل تنخدوها إن شاء الله بعد لحظات. أيضا بعد لحظات نحكيه على شبهة فساد عضو في لجنة إسناد منحة تحسين مسكن يعطي الروح عن طريق زوجته المنحة صحيح ولا غلط التفاصيل إن شاء الله أيضا في المشهد مقبل. نبدأ مع قلب الجهاد.
1: المشهد المشهد في قلب الجهات
0: في قلب الجهات تهزنا إلى صفاقس عاصمة الجنوب بين ضفرين المنكوبة على حد تعبير الكثير من مواطنيها. صفاقس تستغيث بنية تحتية متهالكة وإصلاحات تثير الغضب عادة الإصلاحات نورمال ما تفرح الناس، ولكن كي نحكيه على إصلاحات تثير الغضب هذا يلزم نلوجو عليه ونفهم شنو اللي قاعد يصير وشنية الإصلاحات. الحقيقة ما نلقاوش خير من زيادة الملولي المدون بصفحة سيب التروتوار وكذلك الناشط بالمجتمع المدني باش ناخذوا الكثير من التفاصيل. وأيضا ترافقنا في المداخلة متاعه فيديوهات واخدينها من صفحة زياد اللي هي صفحة سيب التروتوار، وفيديوهات أيضا يبعثوا منها زياد على الأمطار الأخيرة وحتى الأمطار القديمة. دايور هذه أول تصويرة نبدأ بها قبل حتى من سلام على زياد، هذه تصويرة متاع إصلاحات صارت قبل المطرة الأخرى. هذه إصلاحات صارت على أساس أنه الكياس تحفر وكذا، فجاء المقاول وركح شو جوز صبت شوية مطر كيفاش وليت الأمور. أي هو نفس الكياس رأى. رأى على فكرة التصويرة الأخرى قبل وهذه بعد، هذه قبل وهذه بعد، ولا معناتها هذيك قبل المطر وهذه بعد المطر. شو كيش ولت الحالة الحليلة معناتها اسكو قاعدين نصلحوا ولا مش نصلحوا؟ نصلحوا بالينورم ولا هانو نصبوا في طرف جرافيه وطرف تراب ومطر الاولى الحفر كل ترجع اتعس حتى من اللي كانت. زياد نسلم عليك خويا، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: مرحبا زهير، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي جوهر اف ام.
0: شكرا ليك ايضا على قبول الدعوه، وشكرا على برشا مجهود تعمل فيه على الفيسبوك وعلى صفحه سايب التروتوار من اجل ايصال صوت المواطن وإيصال صوت صفاقس إلى السادة المسؤولين. اخترنا العنوان صفاقس تستغيث بنية تحتية متهالكة وإصلاحات تثير الغضب. ش عنا نقوله وش عنا نحكيه؟
7: والله برشا حكايات أخويا زهير. كي نحكيه اليوم على بنية تحتية على عاصمة الجنوب، كي نشوفوا المناطق نحكيوا على القراب الوسط المدينة، كي نحكيوا على الحركية نحكيوا على شنو حذرنا للرونتري شنو حذرنا للعياد. نشوفوا أنه للأمطار معناتها كي نقولوا سنة قادمين على تبارك الله خريف إن شاء الله كله أمطار وإن شاء الله كله أمطار خير، الناس وليت تتفجع من البنية التحتية لأنه يعرف تصب شوية أمطار طريق منزل شاكر وين المعهد التحضير للدراسات الهندسية وين إذاعة صفاقس مترو ماء، معناتها نشوفوا في صغيرات وطالعين الكيران، الكيران معبية بالماء، ما نحكيوش على الكيران الجدد اللي هما واطيين، كيران القدم تلقاه طالع ومكبش وسراو ودبسوا وسروالو الكل مبلول الميد عام تاعو. دونك اليوم نخمموا في الناس الكبار اللي توح الوسط البلاد وما تلقاش ترونسبور لانه التاكسيات تخاف من البنية التحتية، وقت صب مطر تلقى التاكسي يقول لك نشد الدار. وشنو ذنب المواطن اللي الكيران تلقاها باش تعوق؟ اليوم قلنا الانفراستركتور نصلحوا باه يعطيه من الصحة، معناتها كسسوا بلديات كسسوا تجهيز، لكن راهو التصليح ماهوش نصب شوية توفنون وإلا شوية ترقيع، اطمحنا أموات ترقع بالزفت اللي هو ويكون مدمك بالباهي على أساس أنه اليوم كي تتصلح راهو تصلح على الأقل بلاصة متاع رجارة تشب تشرب برشا ماء ومن بعد تتعدى بها تغرق، هذه راهي المواطن ولا ستريسي يقول لك وقت المطر ناخذ كونجي ولا صغاري ما نهزهمش. وإذا كان حصل معناتها شوف ساعات لجنة حماية مجابهة الكوارث لحماية المواطنين اليوم ساعات تاخذ قرار بعد كما شفنا اخيرا قبل بدرجين ولا قبل ربع ساعه هيك الوقت سيء، معناتها راهو المواطن خرج وخايف يقول لك نوصل بكري
0: طنبك العارض نتاع المطر دونك ما عملنا حد شيء. تقول انت
7: ما عملنا حد هنا نوليو ابديت شويه نكونوا ننسقوا. اليوم قلنا الجروبات كما سايب التروتوار وكما غيرهم وكما برشا جروبات راهي توري
0: شيء المناطق اللي في صفاقس الحقيقه تعتبر مناطق خايبة خاصة كي تصب له مطر، معناتها تغرق مليح مليح. قاعد نشوف في أنهجة توا تسمي لنا الأنهجة والأماكن اللي عموما تغرق بالحق، معناتها كلي دو بريفيرونس ما نمشي ولهاش وقت اللي تصب مطر بالشكل الكبير اللي صبت به المدة الأخيرة.
7: نبداو باب حر زهير، باب حر عندك وين الكورنيش المرة اللي فاتت وصل صاروا زوز انهيارات في الكورنيش اللي هو مبني عنده سنوات من عام 2000 كورنيش مهيئ. علاش؟ لأنه قبل كان يصب ديريكت في البحر، علاوة هذاك اللوتو بلوكون وعملوا له ما قراوش حساب أنه الماء يتعدى، فما رجاريت لكن الرجاريت تعرف اليوم بالزبلة الطين وبالفضلات. دونك اليوم اول حاجه الحوانت هذوك شفناه مر اللي فاتت وفيديو، السكه عاليه من شيرة والكورنيش عالي، دونك باب بحر يولي بالحق بحر رجع ما قبل الاحتلال، معناتها اللي بنات المدينه هذيك اوروبا فرنسا. دونك اليوم نحكيو على باب بحر، نحكيو على وين الاذاعه وين دار الشباب مترو ماء. الشيرة الناصريه وصلت ليكاف تعبيت والكريه بطفت قبل نحكي 5-6 سنين. طريق الأفران كيلومتر 5 وين فما مخبزة وفارماسي، قاي الفارماسي الماء معناتها فوق الركبة، معناتها يقول اليوم يقول لك أنا قاعد نخسر. ما نحكيوش على وقت قص الضوء والكل، اليوم نحكيوش تا العبيت تفرح سيرتو في سفاقس، حتى اللي ما عندوش أرض راو يفرح يقول لك بدلنا النسمه الهواء نظيف، كان فما هواء نتاع مصانع يتنحى. اليوم العباد ولات شويه صحاب يفجعهم، لان كيما قلت لك ولي تخاف من هفوف نتاع اوناس، والا سوناد اليوم تحفر لك حفره تخليها حتى تلمد 30 حفره اخرى باش تطينها، وتقعد تعرف توفنون ولا تعلق فيها جريده. هذوما الكل قاعدين نخسروا في ارواح ونخسروا في عباد تطيح، وعبيت قاعدت صغيرات على موتورات ولا
0: فما اضرار ماديه كبيره تنجم تصير مالوريزمون، لانه حسب رايك حتى الاصلاحات اللي قاعده تصير ماهيش على قاعده. باش نرجعوا للتصويره ديجا زياد، كان تسمح لي المنطقه هذيك وين معناتها ابعث لي تصويره صلحوها على اساس تصلحت قبل المطر، صبت المطر رجعت اتعس من اللي كانت. شنو البلاصه هذيك وش
7: البلاصه
0: شكون
7: ساقيت الزيت البلاصه هذه؟ انه قفال السكه وراء السكه، لانه فما النهج الرئيسي طريق تونس وفما ما وراء السكه اللي طالبت برشا عباد، انه صارت قداش من مره حكينا على الضحايا اللي شاهدوها كما كانت سوسه وقت اللي تران وسط البلاد. الشيره الاخرى قعدت ديما كلي ماهيش سنيه رئيسيه فرعيه، ديكو عديت لوناس ورقعت بتاع طريقتها، معناتها ما عودتش قدت الكيات. دونك البارتي اللي ترقعت مع شويه ماء مع برشا ماء ركحت تغر، وبيان سور تلقى كهرباء واحده غادي.
0: بين الترقيعه والمطره قداش وقت معناتها باش نفهم؟
7: ما عنديش برشا ديجا، كان شفت انت الترقيعه الجديده معناتها
0: اسابيع اشهر
7: عندها ما تفوتش زود اسابيع ثلاثة اسابيع
0: ومن بعد جمعات معناتها نورمالمون تكون شاحت تريقلت كذا في ثلاثة جمعات تهزت بالمطر.
7: لانه تبنيت على مش على اسس، انه ما كانت حفره طينت وكهو، راهو فما تقنيات نتاع تحفير، فما طريقه نتاع هذاك المدماك اللي يدق الارض
0: اللي يطين ولا اللي يصلح قاري حسابه انه فما تقلبات جويه وانه فما مطر وانه فما ريح وانه فما شتاء قادم علينا وداخل، معناتها علاش نصرفوا في فلوس هكاكا؟ وانا متاكد معناتها هذا التصليح هذا راهو فما ميزانيه تحطت عليه، يعني كل واحد جاء حط فلوسه في الزبلة حشيك،
7: وخاصة نزيدوهم خويا زهير عدم التنسيق. اليوم تقد اليوم تقد مثلا لوناس الكياس، غدوة تجي السونات باش تعدي المواطن، دونك تقص البارتي اللي تقصت تولي كروازمون. اليوم الرؤية اللي ناقصة للمسؤولين مثلا
0: البلديين ولا التنسيق من جميع الجهات
7: ولا التجهيز، مثلا نقول اليوم انت كي تخمم تلقى تروتوار عرضه مترو ونغرس فيه نخله، انا هي رؤيه عملتها انت تروتوار لين صالح بنيه تحتيه، حتى هذاك اني بنيه تحتيه يمشي فيه العباد، مش تحط لي نخله عرضها 50 سنتيم والعباد تمشي في الكيات. دونك اليوم يلزمنا نبدلوا التقنيات هذوما. اليوم عندك بيزاجيست، عندك مسؤولين يعرف اللي راهو تروتوار عرضه مترو ما نغرسش فيه، نعمل حاجه جرامبونت نجتهد تبدل، معناتها الكيات اذا كانوا اليوم مهدد ولا انه بالانهيار يا خويا تجيب تقني تقني صحيح ويثبت ويقول هذيا كان لازم سكرها وقدها بعد على اسس صحيحه، مش اليوم بروفيزوار عندك شي عندي هكا عملت وسهي وراهو المشكله خويا زهير تتصور من بعد كان جاهز راهو قديناها كده يا خويا ويعطيك الصحه ويجي خدمتك واحنا نقولوا بارك الله فيك على التفاعل.
0: وميزانيه تحطت بيان سور من بعد ما نرجعوش نشوفوا كيفاش وليت
7: هيك المشكل، معناتها الفيدباك
0: هو الاصلاحات هذه تخدم فيهم البلديه ولا وزاره التجهيز ولا شكون بالضبط؟
7: والله ساعات تتكلم انا ما احنا من غير ما نصوروا ساعات راه قبل ما نصوروا نكلموا المسؤولين علاقتنا طيبه معاهم ونقول لهم بربي هذه باش ما تصيرش كارثه. يقول لك هذيك راهي تابع اقليم الجنوب, هذيك تابع اقليم الشمال, هذه راهي تابع التجهيز, لكن انا باش نعملها كبلديه باش نحيوا الخطر. وقديش من بلديه تتدخل في مجال مش مجالها لانه تقول لك باش نحيوا الخطر. فما التعاون لكن يلزم تنسيق فيما بينهم, مش انا اليوم كمواطن ولا اذاعه جوهر اف ام باش تقول لهم بربي هذه راهي لازمها تتجدد على خاطر ولا هذا. هو معناتها شويه تنسيق شويه تواصل شويه تفاعل ايجابي معانا, ما احناش راهو نحبوا نظهروا للمسؤولين, احنا نحبوا نكونوا بامان ونوصلوا صوت المواطن اللي يتشكل اللي تعمل له فريمون تقلقات كما يقولوها.
0: زياد الملولي الناشط بالمجتمع المدني والمدون على صفحة سيبة الصور, نحب نشكرك ونعطي حق الرد أيضا مكفول إلى وزارة التجهيز ومندوبية التجهيز أيضا في صفاقس بلدية صفاقس. الناس اللي ترى أنها من حقها ترد ربما على ما قيل في رواية من المدون والناشط عن الوضع الكارثي وولاية تستغيث لمستوى بنية تحتية في أمطار منتظرة وأمطار ديجا صبت, والباقي خاصة حول الإصلاحات اللي أثارت غضب المواطنين لأنها ترقيع ماهيش إصلاحات حقيقية.
1: المشهد مع زهير الجيس.
8: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء, ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار

0: المشهد، المشهد حقك عليها.
1: نرجع معكم في المشهد، وفي المشهد فقرة سميناها حقك علينا، ناخذ حقوق الناس وخاصة الناس اللي تقول يلزمني ناخذ حقي. وحق اليوم باش ناخذوه هو حق طفل عمره فقط 14 سنة. تقتل على يد طفل عمره 12 سنة للأسف الشديد، قصة موجعة وخطيرة وفيها برشا ما يتقال. حنا أولا خلينا نساخذوا والد الضحية نعزيوها، سي سالم معنا، سالم عمران من القلعة الكبرى. سي سالم، تعزية الحارة ليك ولكل العائلة، وإن شاء الله ربي يرحم وليدك. شكرا أنك لك من الشجاعة أنك تكون موجود معنا. نعرف اللي ما زلت خرجت من مركز الأمن وأدليت بكل التصريحات، شنو اللي عندنا كتفاصيل حول الجريمة اللي صارت؟ شنو اللي صار بالضبط نهار الجمعة؟
2: ما كنتش متوقعها الحكاية هذه. الحمد لله أنا خرجت العشية ماشي عندي كرهبة تكتي من جيبها من شوفير، ركبت الكار 5:30 6 4 هكاك فهمتني. عشية أنا في الطريق وجاني تليفون كلموني قالوا لي راه فما عيات واحد الوليد فهمت ولا كان ولدي كان مش

0: متاكد بالضبط. وصلت هذا من حاسين انه قال اضرب تليفونات، نزلت عليه تليفون حتى واحد بعث لي صرت قبل الحاتيبي قرعه كبيره بهذيك المنطقه بالضبط فعلا نسيت. طلبني واحد من حافظه من هنا من حافظه بعزايا قال لي راح هو الوليد انا مكزوها كما عندي شاري هو بعزايا حتى بعيده شوي. واللي تكلم شوفيرها بطل شرب هذيك قلت انا عنده انا نقلع كهرباء نرغبه خاطر عنده كاس مكات مضطر تصبك صار خويا. يعني قلت انت دمغه صغار ما تبقاش يعني
1: بالك عركه ضرب خنيفري
0: لا صغار هما قلت يلعبوا مع بعضهم وديما وديما في البطحه قدام داري يلعبوا كوره معناتها
1: مع مع بعضهم ديما اصحاب معناتها جيران انتوما
0: جيران معناتها مش بعدنا بعضنا معناتها والولاد قبل يتعاركوا مكي صغار يتعاركوا ويرجعوا على البلاصه معناتها مش معناش
1: عركة صغار عادي ديما يصير بين الصغار حتى كي جاك تليفون ما كنتش متحير برش على اساس
0: ما انا متحير قلت هذا يا مالك الدماغ حاجه بسيطه معناتها قلت نعبدوا كرهبه ما اسرع ما عندي بنت ولا باش ننزل الاستعجالي فما جاري حسيلو وثبت ما هز علي حد حسيلو انا وقتها في الكار شوفير كارت مقدور قلت له رحم والديك وخي يمشي شويه بترت القوية تصب قلت له برسم قال لي انا مش بيه قلت له خي ولا ما نعرف علم لله يقول لي ما نعرفش تكلموني الدار اخويا بالله يرغب خلنا نوصل للظرف انا اخو كرهبتي خلنا نشوف كيفاش
1: اي
0: اي بالضبط حسين تو هبطت من الكار منا جاني شوفير كنت بحذاه قلت له برا خلنا نعرف الروتاري لو سمعت الزيت كذا كذا خلنا ننزل استعجالي للقلعه حسين طلبت ما تحصلت حتى لواحد نمشي نوصل للبوره حسين وانا نسكن في قلعه كبيره صد البورة معناتها خلص نص ساعة كلمني تيجي خلي قلت له نص ساعة انت ولا وقت وانا نبدون عارضين الكلاب ونثبت بكلمون بتاعي ما فما هدبي وين مش وين مش هدبي قال لي روح نص ساعة تحير ساعة تعلق منا جاري جاري طلبني على البلاصة بعده هو بعد ما علقت على التيبي ودي وينك قلت له قال لي عيت وينك انت قلت له واني نواجه عليكم قال لي روح اقرب نقطة نكون دار كنا 7 كيلومتر اقرب أقل لي ودي يمشي ونسمع بالحس وقايد أخويا سيء نقر قلبي حسين ودي عيت نسي جاري ودي واحد قلت له ودي لباس ودي لباس عرفته سيء ودي سيء
1: فهمت للوليد الدوام الربي هو توفى سير بلاس ولا توفى
0: لا لا لا لا وقتها هزوه من هنا حبل طمه وعجاري كل شيء قبل ما يوصل ما بلاش ما باس كيلومتر وقل توفى على البلاصه قبل ما يوصل
1: الاستعجال لا اله الا الله قبل ما يوصل الاستعجال باهي نحب نرجع معاك بشويه معناتها ولدك يقرا
0: يا لا يقرا نصف النهار صباح وروح في دارنا هني في الدار
1: معناتها الصباح قرا على روحه وروح وراجع العشيه كيفاش كيفاش صارت العركه عندك شي فكره شنو اللي صار؟
0: ما الحكايه سي المعلم بعد ما ما ما بعد النهار الثاني عندي الوليد اقل منه وين ما عمره 12 عام الوليد ولدي بعدي وهو حكاوا لي فهمت ولا واحد هذيك حاطين له ولد صغير ضرب ولدي صغير هو هذا ايوب ولدي صغير بعده قال ضرب الوليد السيد ضرب
1: ولدي القاتل اي
0: مشي حاسيلو صاحب صاحبه قال لولدي الكبير حسين قال له ولدك اخوك راه ضربوك لا
1: اي
0: مشى له ابني الكبير قال علاش تضرب في خويا راه حاسين ودا تعاركوا حاسين تعاركوا قالوا له
1: حتى هو مشى باش يدافع على خويا خي تعارك
0: دافع على خوه هاي تعاركوا حاسين وحزوها موتى طيك رجال كبار قاموا ضاربوا حاسين تعاركوا كل واحد بتاع روحه ولدي مروح عنده بسيلة حليب من هذا تاع عرض تاع حليب مثل المجمع هنا تاع الرياضية حاسين مشى الولاد عاودين الدار الولاد الاخر الحمد لله مشي يجيب سكينه ما ضايع كوني ومدرخها معناتها مو ما راهاش ابني رجع له الحق عليه ما بدي كلكش بتاع صغار وتضربني كيك وكذا حسيت ابني يقول له كذا ما تعرفني
1: هذا السكينه جيبها من دارهم
0: هو ما عنده صغير ما يكون مخصاب لا بك ضربه جت الضربه في تحت دزت الاطاره في قلبه
1: سي سالم السكينه جابها من دارهم السيدة
0: جابها قالوا لي مشى للدار للدار وبعد خرج
1: وخرج قابل ولدك وديريك ضربه في القلب
0: قال له مشى بداو يتلاقوا ومن بعد سالوا تقنوا وضربوا بجنبه اليسار على تحت قلبه اليسار
1: معناتها تمس القلب مباشرة
0: تمس قالوا على حتى بالشرايين قالوا لي حكيت 3 سنتي
1: 3 سنتي
0: اي ولا مشكلة قالوا لي سكينة صغيرة خبز حاجة كبيرة حاجة كبيرة هيك
1: الضربة قوية على ما يبدو أنها اخترقت
0: القفص
1: الصدري ومست القلب، معناتها حاجة شنو العنف والغل، معناتها بورتون قلت لي جيران وحباب وأصحاب وديما يكوروا مع بعضهم في الحكم. هو اللي قتل صحيح المعطيات أنه عمره فقط 12 سنة؟
0: لا لا الوليد ماهوش فرد عمر، لا فرد عمر ماهوش بعد فرد عمر ماهوش.
1: ولدك اللي توفى عمره 14 واللي قتل قداش عمره تقريبا؟
0: فرد عمر ماهوش بعد على بعض بالتيف.
1: لا اله الا الله. ويقرا ولا ما تبطل
0: يقرا؟ لا لا يقرا، رجع عنده 3 ايام انا مشيت للجزائر.
1: نحكي على القاتل؟
0: ها
1: نحكي على اللي قتل مش ولدك.
0: لا القاتل البطل عملها القرا في البطل بطل
1: بطل القرا.
0: ولدي رجع يقرا، رجعت يقرا ومشيت قضيته ما لازمه كله وخذيته تليفون جديد ولدي فرح به ودمش والدنيا كله شريتها له من الدار ولدي فرحان عسير والحمد لله ربي غير ربي لك الحمد الحمد لله.
1: لا اله الا الله. طمني على الوالده زوجتك شنو حوالها خواته؟
0: خاصه عندي العزوز متعلقه به ياسر، ما ما ما حتى البنت هي مع الشاب والعزوز هم مربين وقت هو ولدي الكبير البكر هو فهمت ولا يحبوه ياسر وديما متعلقين به امي تعب ياسر والناس العائله كل العائله كل
1: العائله كل دخلت فيه
0: وارحم الناس كل جاوني اني قاعد مظلوم وخويا العباد اللي جاوني يخلق الله يخلق الله يخلق الله يرحم والدين والديهم وخويا اللي جاوني.
1: شو رسالتك للي يسمع فينا اولا وللسلطات ثانيا؟
0: أنا رسالتي يا أخويا مشيت أخويا فهمت ولا اليوم كلموني جماعة الأبحاث مشيت أعطيت كلمتي قال لي جيب التريك نتاع ابنك جيب زيتو وخذي أقوالي ومن بعد قال لي اقرأ شنو لازم شوف اللي قلته له أخويا
1: كتبوه. هو وقفوه القاتل؟
0: وقفوه حاسيلو نقا جايب جاي بايو زاد جايين تنقلو عنده فما زاد واحد وليد زاد من شاهد زاد هزوه زاد شاهد زاد نفس المحمود هو قالوا زاد فرد عمر واللي
1: شايف بعينيه شنو اللي صار.
0: اي زوج زاد غير المنصه هذاك هو
1: الحكي. لا حول ولا قوه الا بالله. بربي جوست معطى كان عندك تفاصيل كما عندكش قولي ما عنديش. فما بدا كلام يدور على اساس مخدرات ومتعاطي مخدرات فما منها الحكايه ولا ما فماش؟
0: معناني الحمد لله سمعت الموضوع هذا يا خويا من نكتبني من سبحان الله
1: ما عندكش حتى معطى؟
0: ما عنديش حتى فكره. وهذا ما الواحد ما يكذبش على على على الوليد. هو لا هو خويا الواحد هو غلطه واسمعني واني ولدي ما سايب انا حق ولدي ما سايبوش انا حق ولدي ما نزلت المراني مشوي يعني شكلي كل مقصوم
1: اكيد لطف عليك ما نحبش نزيد نوجعك اكثر من هكا.
0: ولدي اكبر مني اطول مني مصلي على النبي فرح بولدي فرح بولدي الله يرحمه
1: الله يرحمه ان شاء الله. تعازينا الحاره مره اخرى وشكرا ليك انك كنت موجود معنا اعطيتنا كل هذه التفاصيل. سالم عمران والد الضحيه اللي توفى الله يرحمه بعد طعنة بسكين طفل خرج مشى يتعارك على خاطر هو أخوه قالوا كيفاش تضرب خويا يجبد سكينة يعطيه. هذا اللي قاعد يصير للأسف الشديد. تو نعملوا موضوع على العنف ونشوفوا محللين نفسانيين واجتماعيين وناس مختصة في الأمن وغيره باش نفهموا شنو اللي قاعد يصير وفي الأخر حقكم علينا.
2: المشهد المشهد حقك علينا.
1: نرجع معكم في المشهد. أنا مصر إصرار أنه السيد معتمد قصيبة المديوني يكون معانا لرواية أخرى ربما مختلفة عن رواية رئيس بلدية بنان بودرة السابق السيد بلال العريبي اللي يقول أنه هناك شبهة فساد في أحد أعضاء لجنة إسناد منحة تحسين مسكن. يقول عطال روحه منحة باسم زوجته وبقيت التفاصيل. ومعانا رئيس بلدية بنان بودرة السابق بلال العريبي. بلال أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي زهير وبمستمعي جوهرة فام.
1: شكرا أنك تواصلت مع برنامج المشهد في إطار الحديث عن شبهة فساد. كيفاش بدأت الحكاية ومنين ليك الموضوع وشنو هو الموضوع بالتفاصيل لو كان تسمح؟
3: والله الحكاية بدأت بلغتني معلومة مؤكدة وتأكدت منها من شفت الوثائق طلعت عليهم إنه تم إسناد منحة تحسين متن لأحد أعضاء لجنة إسناد هذه المنحة، وهو موظف معنا مرتبط بالمعتمدية قام بإسنادها لنفسه بطريقة غير مباشرة بتبيع باسم زوجته، وقال إنه هذا يعتبر جريمة خطيرة طبق الأحكام الفصل 96 المجلة الجزائرية. للناس باش تعرف انه المنحه تحصيل المسكن هذه في المعنى المعمول به انها تعطي الناس تحت خط الفقر، الناس ما عندهمش منطقه دي تواليت، ديارهم في حاله كارثيه، ما عندهمش دي سياج في ديارهم، وخاتهم طايحين، مش يجيو
1: يعني نعطيهم. ثم شروط معينه لتمتيع الناس بها المنحه نتاع تحصيل المسكن. واللي هي منحة قديش بربي باش ناخذوا شويه تفاصيل على المنحه على الاقل.
3: هي ما تتجاوزش 5000 دينار.
1: هي على اقصى تقدير 5 ملايين.
3: مسمليني فما من حقينا تعطيه مثلا على التجهيز، اما نحكيو على معتمدية مجزية وللتنمية تقريبا ما تفوتش 5000 دينار. الحال معناه انه
1: الهيئة اللي تسند المنحة لو تسمح متكونة من شكون معناتها كسيفات؟
3: فهل المعتمد شؤون اجتماعية والعمد وهذا هو من رمو
1: دونك العمد متاع الجهة المعتمد ايضا ولا انت اللي تقول عليه انه واحد من اعضاء الهيئه من غير ما ندخل في تفاصيل اكثر خلي القانون ياخذ مجراه وفي اطار حمايه المعطيات الشخصيه واحد من اعضاء لجنه اسناد منحه تحسين مسكن اعطى منحه لروحه باسم زوجته
3: هذا مؤكد بالطبيعه
1: هو زوجته ما الدار باسمه هو
3: الدار بتبيع هم الدار سواء باسم المرأة
1: ولا أنت عندك فكرة دار ولا باس عليها مش لا باس عليها بكشي اسمعني إذا كان هو عضو صحيح ولكن فقير يعني داره كما قلت أنت تستحق يعطي ولا ما يعطيش القانون شي يخول
3: لا سمحني سمحني هو داي موظف عمومي مرته تختم دونك احنا قلت لك طول عباد معناها تحت خط الفقر وهو يعطيه
1: برشا هو موظف ومرته تخدم امبوسيبل يكون من شروط الطبقة عليه الساعة
3: راهو موظف عمومي صار ما يخوش
1: موظف ما يخوش هذه تمنع من انه يخو
3: هما يعطيو كل عام بعض المنح تعرف انت كان تلقى مثلا باش تعطيه 10 ولا 5 منح تلقى 100 مطلب دونك معناها التري باش يكون معناها بمعايير معناها استهزار على الاخر معناها الاسوء ثم الاسوء فهمتني ما نجيوش انسان موظف كوما معناها عنده مينيموم
1: واضح واضح
3: انت كان محتاج يدبر راسه من طريقه اخرى يا اخو قرر يتسلف
1: هو يقول القائل اذا كان انت بلغتك كمعلومه كنت تنجم تلتجأ انك تعمل مطلب وتطلب القائمه نتاع الناس اللي خدات باش تتاكد من معطياتك.
3: اي زهير اني القائمه شفتها دونك مكتار بامور قانونيه
1: القائمه شفتها دونك انت شبه مش شبه انت متاكد انه زوجة السيده هذا خدات
3: متاكد اي متاكد لكنني مكتار باش تخليه تراث كتابي معناها باش نقوم بالتتبعات الاداريه ولا قضائيه يزلنا ورقه بمطلب قانوني دونك عملت اني تراجعت المعتمديه بمطلب نفاذ المعلومه بعد التشاور هاتفي قالوا الطب في الولايه والولايه تطرد انا طبيت في الولايه المطلب نفذ المعلومه كونتر كون تعرف انتم هيئه نفذ المعلومه تم حلها اتصلت الولايه قالوا لي تعاود لنا مطلب اخر باسم السيد الوالي عاودته في جام في 2025 24 جام بالضبط الى حد الان ما خديتش حتى رد برغم اني اتصلت مرارا وتكرارا بالمسؤولين الغادي الطبيب معنا فماش حتى رد مشيت المعتمدية تحدث الماء في الصور في طبيت مطلب طلبت القائمة هذه آخر قائمة لها اسم زوجة السيدة هذه كيف ما جاوبوني تعاودت مطلب آخر في 30 جويليا فهمتني و ما جاوبونيش ويقول لي عدم الرد هذايا وخليني نقول تعمد عدم الرد لاني يعني كنت رئيس بلدية سابق ونعرف تفسير الأمور معناها في الكواليس في الإدارة إذا كان ثم أمور تتافه و شنو المانع أنك أنت مواطن أنت فما حتى مانع يقول لي هو لانه سامبلومون الرد كتابيا فيه راهو ادانه مباشره للمسؤولين هذايا المسؤولين هذم بقيام تجاوزات خطيره كما قلت لك على حكايه الصف 96 وفي سوء تصرف كبير من العام.
1: اي
3: وانا في اخر مكتوب معناها للمعتمديه اكدت وعاودت معناها ذكرت تعرف انت تعرف منيح توجيهات السيد رئيس الجمهوريه لمنظوريه الاداره بضروره احترام الميثاق الاداري والإجابة على كل المطالب نتاع المواطنين ولا سواء أي كان مواطن ولا مسؤول وكذا خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد فأني ما طلبتش حاجة أني راه كمواطن دافع على الضرائب وكمواطن كامل الحقوق حقوق يضمنهم لي دستور 25 جنيه و 22
4: من حقي الراقب معناها التصرف الملعن في أي إدارة إذا طيب. كان تبلغ لي معلومة ومن تحركش نقول يعني في صفة المتستر
1: المتستر. طيب الفصل 96 اللي تحكي عليه بعد التنقيح يقول يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام وبخطيئة تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو بإحدى العقوبتين المذكورتين للموظف العمومي أو شبهه تبقى أحكام الفصل 82 بيع من مجلة طبعا مجلة الأحكام والمكلف بمقتضى وظيفه بيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب راجعة للإدارة والذي تعمد عن سوء نية استغلال صفته أو مخالفة التشريع الجاري به العمل لتحقيق فائدة مادية لنفسه أو لغيره. هذا الفصل
4: والمحاولة موجبة للعقاب.
1: طيب أنت
4: ما بالك الآن مش محاولة الآن تعدينا اللاكستوم أنا ما عارف شو محاولة برد تعدينا معناها صحيح المنحة
1: باش تمشي إلى القضاء وإلا تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق فسر لي معناتها.
4: والله اني تو انتما اني علاش اتصلت معناها بالبدا نتاعكم تعرف انتم برنامج تاعكم يتبعوه برشا مواطنين وتبعوه حتى المسؤولين على المستوى اني طالب بالهيئات الرقابيه في البريد الحكومه انه يحلوا بحث تحقيقي اداري في الشيء هذا يشوفوا مليح معناها التراس واضح ينجموا يرجعوا للاستاد من العام 2022 المنحه شكون خداها فلان كيفاش هذا ياخذ وبورتون كان يطلعوا الهيئة الرقابة دي يشوفوا دي السياق بتاع المطالب وتمشي على هاي المكان في الوضعيات المزرية يقول لي أنا أبجل نعطيه الموظف كل الواحد تحت خط الصفر تحت الصفر معناها كما
1: قلت واضح. دونك أنت على ذمة الأبحاث القضائية وتقول عندك المعطيات الاسم واللقب والصفة بتاع السيد بالكامل وأنت على ذمة الأبحاث لأنه الكلام خطير
4: هو زهير هو مجرد تعامد عدم الرد فهمتني معناها تكلم كل شيء وهروب المسؤولين من المواجهه احنا طبعا في الاخر هذه اذا باش تقولك ويخ ليخ ليه مختاش
1: وهي اذاعه اللي في اطار موضوعيتها وحيادها وعدم انتمائها الى اي طرف وتبني اي موقف. سمعنا موقفك وانا موقفك في بالي به من الكواليس فكنت في الكواليس حاولت التواصل مع السيد معتمد قصيبة المديوني اكثر من مره. المره الاولى كان يهز التليفون يقول يلزمه تراخيص من الوالي بعد كريمه معش يهز التليفون لاخر لحظه حتى وانا نحكي معك يطلبوا فيه ما ينقذ معش يهز التليفون ورغم هذا يبقى حق الرد مكفول اذا كان فما طلب لحق الرد على المعطيات اللي قدمتها لنا. شكرا ليك وقيد تنبقاو في المتابعه وين تنجم تمشي مقال القضيه اذا كان فما قضيه وابحاث في شبهه الفساد هذه. بلال العريبي رئيس بلدية بنان بوذرة السابق شكرا على كل هذه التفاصيل. موضوعنا بعد الساعتين تسمعوه إن شاء الله خلينا نسمعوه توا ومن بعد أخبار الـ إن شاء الله الرياضة الساعتين بإذن الله راجعين مكملين معكم المشهد حتى الثلاثة. جوهرة
5: بيبليسيتي كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحنين يسوسة في المنار
6: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
7: جوهر اف ام بوبليسيتي
8: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى
9: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jamel FM.
6: نصحوا كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسى لحتى 30 سبتمبر.
10: اريدو طور عالمك.
11: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. البداية بالاجتماع المنتظر اليوم بين مدرب الترجي لاورينسيو ريغي كامف ورئيس النادي حمدي المدب للحديث على عرض الفريق للروماني ستيو بوخارست. الفريق مستعد لدفع الشرط الجزائي. المدرب أبدى موافقته على مغادرة فريق الأحمر والأصفر في انتظار فحوى الاجتماع. اليوم أول حصة تدريبية للمدرب التونسي معين الشعباني على رأس المقاليد الفنية للمنتخب انطلاقا من الساعة 7 في ملعب رادس. الملعبية الموجودين على ذمة الإطار الفني 15 لاعب هما عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، صبري بن حسن، الفرجيني سيسي، محمد علي برمضان، سيف الله الطيف، إدم عروس، علي معلول، أيمن دحمان، خليل العياري، محمد أمين بن حميدة، منصر الطالبي، الصدق قدي، دورين اللومي في انتظار التحاق بقية اللاعبين تباعا. ذكر المنتخب التونسي يواجه يوم الخميس القادم 24 سبتمبر المنتخب الأوغندي، ويوم 28 سبتمبر المنتخب البوتسواني في استاد حماد العقربي بيرادس. الإطار تصفية كأس أمم إفريقيا، يواجه يوم 3 أكتوبر المنتخب المالي في مواجهة ودية. بدنا نحكينا على المنتخب الوطني التونسي، نحكيه على لاعب موجود في القائمة تألق البارح في دوري الدرجة الثانية الإسبانية. الحديث على إسماعيل الغربي اللي كان ضمن التشكيلة المثالية لدوري الدرجة الثانية الإسبانية بعد مساهمته الكبيرة في فوز نادي ليغانيس الثالث هذا الموسم على نادي غرناطة 3-2. إسماعيل الغربي قدم أسيست الهدف الأول في الدقيقة 4 وسجل بونتو قاتل في الدقيقة 90، وهكا إسماعيل يوصل للمساهمة التهديفية الرابعة في 6 مباريات. ما زلنا مواصلين مع لاعبية المنتخب وسيف الله الطيف ضمن التشكيلة المثالية للدور البولندي. تحصل على معدل تنقيطي 8.2 بعد تألقه مع نادي غروغوفيا في الجولة 9 من البطولة البولندية. نهاية الأسبوع الحالي بستعرف عودة مباريات الرابطة الثانية لكرة القدم يومي 26 و27 سبتمبر. السبت 26 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3:30 مباريات المجموعة الأولى. محيط قرقنة، هلال مساكن، هلال الشاب، سيكاك الحديد الصفيقسي، سبورتينغ بنعروس، مكارم المهدية، مستقبل جابة، جمعية مقرين، الملعب السوسي، كوكب عقارب، النجم الخليدي، بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين. الأحد 27 سبتمبر في نفس التوقيت مباريات المجموعة الثانية، أمل بوشم النادي القربي، قواف القفصة، مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين، هلال الرضيف، أولمبيك الكيف، اتحاد قصور السيف، جمعية ريان، الملعب الجبسي، القلعة الرياضية في مواجهة أولمبيك مدنين، وقمة الجولة بين شبيبة القيروان وجندوب الرياضية. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة مازال يسعى طبعا للقب 12 في تاريخه على مستوى بطولة إفريقيا، ويرجع أكيد للبوديوم بعد آخر لقب 2021، ونواجه اليوم في الدورة الربع النهائية المنتخب البولندي انطلاقا من الساعة 6:30 في قصر الرياضة بالمنسى. المنتخب التونسي للأصغر كرة اليد يواجه اليوم المنتخب الغيني في الدور النصف النهائي انطلاقا من الساعة 6:30. نحكيه أوروبيا، وليونيل ميسي واصل تحطيم الأرقام القياسية. البارح سجل هدف رقم 101 ليه بقميص الانتر ميامي على بعد 3 مخالفات فقط، لأنه البارح كان سجل مخالفة مباشرة من تحطيم رقم مارسيلينو اللي عنده 78 مخالفة، وإلى حد هذه الساعة ميسي عنده 75 مخالفة مباشرة. هذا كل معنا في جوهرة سبور، كان معكم أرمي نصر في التقديم، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
12: C'était Jean Respond, Jean Respond avec l'équipe Sport.
13: المشهد مع زهير الجيس.
14: علاش في درجين مطر البلاد تغرق؟ شنو يصير بالضبط؟ هل المشكلة في كمية الأمطار، ولا في البنية التحتية وقنوات تصريف مياه الأمطار، ولا في الفضلات اللي نرميوها بلا وعي وبلا مسؤولية وهي اللي تسكر البالوعات؟ هل بنيتنا التحتية مستعدة لاستقبال غسالة النوادر والمسبوك والزرابة والتشبشيب والخيتين من سماء، ولا نحن ببساطة غير مستعدين للمطر بكل أسمائها؟ في المشهد نهار الاثنين نحكيه بصراحة علاش في درجين مطر تغرق الشوارع وتاقف البلاد والعباد؟ رايك نسمعوه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
15: المشهد مع زهير الجيسي.

0: المشهد، المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم التليفون 73-275-800-36-300. يستناكم جمال مقددة في غرفة العمليات في انتظار الإجابة على علاش ولينا نغرقوا في درجين مطر. شوية شتاء شوية مطر كما البارح، والله العظيم لفاتت 10 دقائق. داير الفيديو هذه اللي باش ترافقني توا واللي باش توريها لنا ياسمين، صورتها انا البارح بالزهر، معناتها مازلت كي مروح وتفرج هذه، والله ما فاتتش درجين يا سيدي باش نكون صادق، وباش انا متاكد اللي ماهيش فاتتش درجين، ما نقولوا ربع ساعة، صدقوني هذا ربع ساعة، هذا رون بوان من رون بوانات نتاع سوسة، معناتها شوية شتاء شوية مطر، وفجأة الشوارع تولي أنهار، تولي أودية، تولي في سوغماخ، السيارات تقف وتتعطل، الديار يدخل لها الماء، والمحلات أيضا الطرقات تتسكر، أمبوتياج حاجة من وراء العقل. والسؤال هوني، المشكل في المطر وإلا في البنية التحتية وإلا في تصريف مياه الأمطار ولا في غياب الصيانة والاستعداد ولا في الفضلات اللي لوحها المواطن؟ علاش المطر اللي من المفروض أنها تكون نعمة وفرحة تتحول إلى كابوس ومصدر قلق وخوف للمواطنين؟ وهل فعلا كميات الأمطار تبدلت مقارنة بالمواسم السابقة وإحنا أمام تغيرات مناخية كيما الصيف ولا سخون برشا المطر ولا تتصب برشا، وإلا إحنا اللي ما عادش عنا القدرة باش نستقبلوا كمية الأمطار ونواجهوها؟ اليوم المشهد باش نحكيو فيه على اللي يحكيو فيه الناس، والكلمة لكم، وأول تليفون يجينا من محمد حمام لنف. محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا زو، نتربش بيك نسميك زو أنا.
1: مرحبا بيك يا خويا، وأنا نسميك حمى.
2: حيا يعطيك الصحة.
1: نحكيو والقوندويت ونحكيو خويا.
2: يرحم بوك يا زو.
1: مرة حمى، قولي ساعة شحوال حمام لنف في البطرة الأخرى.
2: يا زو راني نتأسم وتبع وفي نتبع أسمتني. نتبع فيك برشا لمدة اللي دخل بعد الإذاعة وصرت شنو.
1: يا خويا ربي يبارك لك ومرحبا بيك في كل وقت.
2: من الأيام تمش فكك في المرحوب، الله يرحمه.
1: الله يرحمه حسين الديماسي.
2: يرحم من ميمتك.
1: الله يرحمه إن شاء الله.
2: ويناعم. الرجل الطيب.
1: إن شاء الله ربي يرحمه، إن شاء الله ديما رحمة على روحه الطاهرة.
2: أي. اسمعني خويا زو. أنا ما غير بروتوكولات، ما غير اللي ماسك كلها.
1: أي.
2: أنا نحبك لوجه الله، خاطر أنت الصوت الحق، أنت تتكلم الحق.
1: ربي يبارك.
2: ونموت على الحق. أسمع، ونموت على الحق. تمسية.
1: يا ربي شاهد عليه، ان شاء الله نكونوا ديما في كلمه الحق.
2: شوف خويا، انا عنوان في البلاد هذيا هو يسمعوا فيا. اسمعني، راني نقصد في الناس اللي مش تخدموا بضمير. القافله تسير وكم هم خلي يكملوا الباقي. عرفت اخوي زهير،
1: ندخل في الموضوع حما.
2: اي اخويا ندخل في الموضوع.
1: وين ومن المسؤول في هالمطره هذه؟ درجين مطر نلقاو روحنا قدام وضعيه كارثيه.
2: خويا زهير، كي نمشي انا مواطن ولا باش نقابل مسؤول ما نقابلوه، كي يهز يمشي يكلموا بالتليفون، هو مسؤول كبير في الدوله يهز عليه التليفون، كي يمشي فلان بيقابلوا يقابلوا، اما كي يمشي مواطن عادي لا لا لا. خويا اللي ما يخدمش خدمته على حنك الباب، حنك الباب.
1: دونك انت تقول فشل على مستوى بعض المسؤولين اللي ما المفروض ما يكونوش في بلايصهم هذوك.
2: اكيد اللي تغرسل له وقت اللي تشدها بعدها باش ساعتها الحمايه تبدا تجري وتبدا. علاش مش من اللي مسير مسير؟
1: علاش ما نستبقوش؟ تقول انت ما نعملوش عمليات استباقيه ونحضروا قنواتنا ونظفوا دنيتنا ونعرفوا اللي المطره خاصه تغيرت المعطيات. واضح، شكرا حما، نسلم عليك برشا، نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا في تونس العاصمه الكل، وخصيصا حمام لنف. نمشي لسيدي عبد الحميد فتحيه. من سيدي عبد الحميد فتحيه، اهلا وسهلا، مرحبا. شحوالك يا فتحية؟ أي
3: مرحبا.
1: صباحك عليك.
3: والله مش لابس عليا، وين في عوض تكون المطر رحمة للعباد، احنا نقمة ولا سنة.
1: يا لطيف،
3: رحمة للعباد
1: هي اسمها الغيث النافع.
3: كيف نمشي
1: باه فتحية؟ سكر الراديو ولا التلفزة كان بحذاك بليتور الراديو، وابعد شوية، خلي الريزو يتحسن باش صوتك يتحسن. أي فتحية قول الو خلنا نسمعك.
3: باه باه هاني سكرت.
1: باه هكا الصوت واضح. هاي قولي.
3: باه هاني سكرت. باه هكا الصوت واضح. هاي وقت اللي تصب المطر الماء يدخل لي حتى للدار.
1: انت في سيدي عبد الحميد وقت اللي تصب المطر تلقى الماء في وسط الدار. لا فما مشكلة في الصوت.
3: مشيت حتى لونات
1: فتحية أو بش يرجعوا لك خليه يتحسن الصوت أو بش يعملوا معك تيست ويعودوا يرجعوك بإذن الله تتكلم على مشكلتك. خلنا ناخو حسن من كرم الغربي. حسن
4: لاباس زوايا
1: شحوالك حسن لاباس؟
4: اليوم الرئيس انت عسجون جبت المنتخب في المجلس المحلي مستقيل زوايا رحنا في الكرم الغربي. أنا باش نقول لك في كلمتين، أنا كنت في المجلس المحلي العباد أعطيتني ثقة فيها في الكرم الغربي وكنت معناها في الثقة نتاعهم عام كامل.
1: كنت عضو واستقلت مستقيل اليوم
4: مستقيل علاش؟ أنا كمشيت أنا كخدمت حبيت نخدم معناها ما عندي حتى مشكلة مع السلطات المحلية البلدية والمعتمدية والولاية. أنا كخدمت في المجلس المحلي تاع الكرم الغربي عينت الكرم الغربي. أنا معني أنا نكتب في المكاتيب ونهز أنا كان نعطيك فكرة وظلني تحبس ما قلقكش. أنا كمشيت للاختصار نتاع السيد الرئيس مشيت مرتين قدمت روحي قبلوني. كمشيت للنص على الكرم نتاع المرسى بين لأن المرسى تطلع على الكرم. وأنا في صفة رئيس مجلس محلي للكرم. منتخب معنا وقت ناخذ ثلاث شهور أنا رئيس مجلس. حبيت نقابله رفض الكاتب نتاعها قالها شي يحب. فقلت له روح عايز يحب يقابلك وكذا. قالها كان عنده ورقة يعطيها لك وما يقبلوش. انا معناها تصور انا منتخب على العماده في المجلس المحلي ونمشي معناها للونواس انا عندي 51 مكتوب على العماده نتاعي بنيه تحتيه عداوا كله عن طريق السيد المعتمد السيد الوالي للتجهيز للونواس في الكرم الغربي. انا ما فماش حاجه احنا في الكرم الغربي كتصب المطر نغرخ ونعجب ابو بكر الصديق نعجب الحريه نعجب رمضان حشاد وين البوسته تسعه بنوك ما يخدموش كتصب المطر تسعه بنوك يبعدوا بعضهم 300 متر في الكرم تسعه بنوك والمعتمدين
1: الكيس كله يغرق بالمطر.
4: احنا الكرم يغرق من رمبوان الموعد حتى الوزيز تسعه بنوك في الكرم تسعه بنوك والمعتمديه والبوسته ما تنجمش تعدى. انا مره مشيت للاجتماع وقعدت واقف من هنا بحضر البيات وتكلم فيا السيد المعتمد من غادي فنفي وما حضرش الاجتماع. احنا الكرم كارثه نتاعنا ناجي الشهداء ناجي بشير النبهاني عندنا شارع فرات حشاد حتى المستوى المعرض عندنا ناجي بكر الصديق لهنا عندنا ناجي الحريه في الكرم الغربي عندنا ناجي فلسطين عندنا ناجي بن شرف. احنا في الكرم الغربي دوبش ما تصب المطر سي زوايا حالنا ما يزيد ما يزيدش على حال بحر الغزري وما يزيدش على حال حي التضامن وما يزيدش على قصيدتي على سوسه. معناها انا نتو نكلم فيك على خاطر انا 51 مكتوب اللي سمع بهم السيد الرئيس بعد ما استقلت انا السيد الوالي قال ما كانش يستقيل هذا 51 مكتوب مني انا بالتشارج نتاع المعتمديه.
1: خلينا نكونوا عمليين احسن في الموضوع بيدو شو علاقه لوناس بموضوع المطر؟
4: لوناس في زوهير انا مشيت وطردني وانا رئيس مجلس محلي.
1: انت مشيت له على المطر معناتها ولا على قنوات تصريف المياه ولا ما فهمتش؟
4: انا مشيت له انا
1: مشيت له على ما عندهاش دخل له بتصريف المياه.
4: انا مشيت له على القنوات الصرف الصحي الكرم الغربي اللي هي معضله كبيره تو في شارع معناها في الحات حشاد شارع رئيسي تعدوا منه الحافلات 47 48 يربط من الكرم الغربي بالبحيره والمعرض ومشيت على
1: خلاصة القول انت تحب تقول احسن انه الاشكال انه بعض المسؤولين ما يحبوش حتى يسمعوا الاعضاء نتاع المجالس المحليه ويفهموا شنو فما صاير باش يصلحوا وما يستقبلوهمش. هذا اللي خلى المطر اليوم تتحول الى كارثه في بلاصه نعمه.
4: نعم سي زهير هما ديجا المجالس المحليه مع كامل احتراماتي ليهم احنا في تونس العاصمه عندنا عايشين مجلس محلي في ولايه تونس يعرفوني انا حتى معناها خاطر انا كنت امني انا نكتب عندي 51 مكتوب هددت السيد الرئيس
1: والرئيس استقبلهم وجماعة الاخرين ما استقبلوهم. شكرا لك حسن ويبقى حق الرد مكفول للي راى انه تجبد في المداخله نتاع سي حسن عضو المجلس المحلي السابق او رئيس المجلس المحلي بالكرم اي المستقيل طبعا. به نمشي للفتحيه مره اخرى. فتحيه ان شاء الله يكون الصوت به من سيدي عبد الحميد. اي
3: باهي سي زهير مشكلتي واضح
1: توا بجوز فتحيه اسمح للناس اللي تبعوا فينا على الفيسبوك يتفرجوا في الصوره اللي تشوفوا فيها هذه اريانا ولت البارح هذه أريانا وهذه الوضعية الكارثية اللي صارت في جهة من أريانا، وقت تشوفوا معناتها كيس كامل تبلط طاح وقنطرة وكذا، وهذه الصور تجينا من زميلتنا من وكالة تونس إفريقيا للأنباء. هاي قل لي.
3: أنا نشكر سيدي عبد الحميد وقت اللي جاء المقاول كيس البقعة لحدانا شعمل سكر الروجارات الكل قبل أني قبل داري ثلاثة روجارات سدهم
1: على السد
3: وخلى كنا اللي قدام داري بي وقت اللي
1: استنى استنى استنى استنى لحظة عاد لحظة هما توا فما أربعة روجارات ثلاثة سكرهم المقاول تقول أنت على مسؤوليتك ها؟
3: أي أي
1: أما اللي قدام داره خاطر هو يسكن غادي خليها
3: لا ما قلتش قدام ما نعرفش يسكن يعني وين يسكن أما هو وقت اللي سكرهم كانوا ثلاثة روجارات
1: قلت سكر ثلاثة وخلى كعبة
3: خلى واحدة بركة اللي
1: قدام شكون
3: وقت اللي صب المطر وين مين يخرج يخرج من قدام دار يدخل حتى
1: للدار اللي قاعدت هي اللي قدام دارك معناتها ما تسكرتش
3: قدام دار بالضبط يدخل حتى للدار الداخل وقت اللي مشيت قال مشيت البلدية قالوا لي لا هذا له ناس مشيت له ناس قال لي ما فماش يا اما تعلي دارك ولدي قلت له شنو نعدي ميت الملايش نعدي داري قال لي مالا خاطر احنا الموتور اللي يجبد في سيدي عبد الحميد قدام الجامع مكسر تو هذه الحكاية عندها ثلاثة سنين قال لي تو كنصلحوا الناس تصلح المروحة ولا شنو اللي تجبد معناها اللي تجبد تو ما عادش تو يتسبحوا الكل وما عادش يوصل لك هذه ثلاث سنين والله منهم بيت خليتها هكاك تو كل مرة نقول خليني نوريها لها توا كي بدات تصب المطر وليت خايفه صارت راسي ليش كي كي كي كي عمناول
1: واضح واضح شكرا لك يا فتحيه وصل رايك وان شاء الله اذا كان فما حق رد ايضا من لوناس مرحبا وان شاء الله تتحسن الامور وان شاء الله سيف الشتاء ان شاء الله ما يكونش عندك نفس الكارثه امراه ثلاث سنين وهي كل ما تصب مطر يد على قلبها وبرشا مرات المطر في وسط دارها اي سي بلقاسم المهديه بلقاسم اهلا وسهلا
5: اهلا وسهلا
1: شغلك اخويا لاباس
5: الحمد لله الحمد لله عايش
1: وين يا بلقاسم في المهديه بالضبط
5: من المهديه في المهديه انا ما اصيل انا اصيل جهه الحسينات ما سكن في المهديه
1: مرحبا بك هاي
5: وبيك يعني في الموضوع اللي ربما برش حاجات يهموني اما باش نتطرق لحوايج ربما فنيه نظرا لاني انا متقاعد ومهندس جيولوجي عاد بالنسبة للمياه يعني هي مياه سيلان كما مذكورة فهمتني ياسر حاجة تحسها المهندسين متاعنا ولا المفكرين ولا السياسيين يعني ما يعطوهاش قيمة ثم حاجة في جيولوجيا يقريوا فيها في الجامعة يسميوها الاكتواليزم تعرفش معناها الاكتواليزم في بالنسبة للاكتواليزم معناتها المهندس ولا الدارس يقف يمشي كما يقولوا المنطقة ويتفرج في الماء كيفاش يجري الماء كيف تمطر تصب كيفاش يجري وكيبدا يجري الماء راه ما يستناش انك تختار له منين يتعدى تشوف هو كيفاش يجري وانت يعني بالمعطيات الفنية متاعك تحاول أنك تغير له المجرى متاعه باركوس وإذا كانت تغيرها له بطريقة ما هيش فنية وما هيش مدروسة يعني يفك بلاسته أنت كنت تذكر في السنوات القديمة في صفاقس واد شق صفاقس واد تنساه منتي بناه وناس بنات ناس كذا عبد راقد قام قارو القافرش وما تعبي بالماء خاطر الواد معني جاي خذيها بلاسته عاد بالنسبة للمدن متاعنا الأكثر المدن متاعنا ونتحدث خاصة عن المهدية اللي هي نيفو زيرو يعني وأكثر السيدان متاعنا يسموها لكل ماء الناب معناتها الماء متاعنا كي يجري ما يجريش في واد يجري يعني يتجمع من جبال أكثر المدن تلقاها احنا نسمى بون جبال هي ما نحسوهاش جبال أما ما هي المرتفعات لكن المرتفعات في لحظة خاصة تجيك اللي بالوي تورانسيل الماء في بعض يعني الدقائق يجيب كثرة تجيب كثرة ما يجريش في واد ما عندوش مكان يجري منه
1: يجري
5: اوناب معناتها تحسوا يعني حاجة
1: يعني ويمشي معاه دونك مو شكل يتم مجرى معين ينجم يهرب فيه
5: نجمو
1: احنا نعملو له الديريكسيون تاعه ونهربوه مثلا بحر
5: ونهربوه ونعملو له كذا وكذا انا يعني اللي نربى سؤال نسأل فيه خاصة بالنسبة للناس المهندسين اللي يعملوا المدن وخاصة مثلا جهة المهدية. طيب بالنسبة للمهدية لهذا مشروع مع بن غيادة نسمع عليه في برشة بن غيادة رأي المهدية رأي كل دائرة بجبال المهدية الحي الإداري كان سبخة
1: سبخة بالغيابة الحلول تقول يلزم اليوم استراتيجية كاملة في مواجهة الأمطار الجديدة اللي تصب بكمية كبيرة في توقيت وجيز باش نجمو نخليه الأمطار نعمة مش نقمة. شكرا ليك سيدي بارك الله فيك سي بالقاسم. نادر العجيمي أو العجمي بن سعد ولا نهج العجمي بن سعد نادرة من نهج العجمي بن سعد القلعة الكبيرة. نادرة أهلا وسهلا.
6: عكيمه
1: الزواج شو حوالك يا نادره لاباس
6: الحمد لله عايشك الحمد لله
1: هذا الفيديو تابعك حسب ما فهمت
6: اي تابعنا
1: هذيك بعثت لنا الفيديو خلينا نتفرجوا على الفيديو واحكي لي وين هذا بالضبط
6: هذيك نهج
1: العزبي اللي يهز النوري في القلعه هذا نهج العزبي الكبيره
6: اي
1: هذا وقتاش تصور البارحه
6: هذيك وليم نهار الجمعة
1: هاي شو اللي صار احكي لي
6: هذيك الكيس هذيك عنده تو شهرين في ترافو عداو المي من نهج بن سعد حتى للجرف صبت المطر كيس تكسر حفوريت ما تنجمش تتعدى من الاخر معناها هذو ذكرى هبه من علي وريتور معناتها يوخذ الكيس يوقف معناتها عنده معناتها تو شهرين
1: حسب ما قاعد نرى
6: اي فوالا هذيك راني قصيت عليه فيديو خاطر فما عباد بتعدي وانا جمتش نكمل نصورها
1: ما تصورش وجوه الناس
6: فوالا باش نصورش
1: بعد اللي قاعد نشوف فيه هذا شبه كياس هو توا اصلا كياس كان من المفروض حلوا فيه ترافو مع صبه المطر دقدق الكياس الكل
6: اي فوالا وترافو من شهرين لو عنده شهرين من جويليا كملوه معناتها في حكايه نصف شهر وقعد دكيكه صبت المطر الدنيا مكسر اصلا كيس وما تنجمش تتعدى فيه الكرهبه مشيت العباد الكل تتشكى وما لقيناش حل معناها البلديه ماهيش موجوده ونديري معناها تعديوا عليه وما فماش
1: واضح دعوات الى السلطات للتدخل على الاقل مبدئيا باش يصلحوا هالنهج هذا عاود ذكرني باسمه نهج
6: نهج العجمي بن سعد
1: العجمي في القلعه
6: اي
1: واضح شكرا لك يا ندري يعطيك صحه
6: بارك الله فيك
1: احنا ايضا نحاولوا يكون معنا بعض لحظات سيد منصف الراشحي المختص والخبير في المجال الجوي وفي الرصد الجوي ايضا في علوم المياه باش نفهموا هل نحن امام ظواهر مناخيه جديده امطار جديده ما عرفتهاش البلاد قبل ويمكن هي متسببه ايضا في اللي قاعد يصير والا هذا كان متوقع أو هذا في إطار التغير المناخي كما صيفنا ما عادش في نفس درجة الحرارة وصيفنا سجلنا درجات حرارة مرتفعة وقياسية في بعض الولايات أول مرة معناتها تسجل درجة الحرارة هذيك في بعض الولايات هل نحن أمام قد نسجل كميات أمطار قياسية اشتى هذا وحاضرين ولا لا وهذا في بالنا به من قبل ولا قاعدين ندرس فيه وقاعدين نتوقعوا فيه جديد كذلك شحاولوا يكون معنا المكلف بشؤون تسيير بلدية سوسة سيد مراد بن سالم شناخدوا من عنده معطيات حول الاستعدادات اللي من المفروض تعملها أي بلدية وخاصة اللي عملتها بلدية سوسة للوقاية من موسم الأمطار هذا الكل إن شاء الله بيش يكون موجود معنا نعود ذكركم على 73-275-800 وإلا 36-300 تكونوا موجودين معنا أنتم في دفعة أخرى من التليفونات سمية كان نعطيهم فكرة على موضوع غدوة إن شاء الله في انتظار يجيوا بحدنا التليفونات أي
0: المشهد مع زهير الجيس
7: خيانة الحب خيانة العشرة خيانة الثقة خيانة الوصية خيانة المؤتمن الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-000 او 29-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30
0: المشهد مع مع زهير الجيس.
1: دونك هذا موضوع غدوة كان تحبوا تشاركوا فيه تنجموا تسجلوا توا على ريبوندور 73 24 3000 73 24 3000، وإلا 36 300 ألف. بالله مدامني ذكرت مواطنين بالخارج أيضا، شكرا لكم على متابعتكم لهذا البرنامج، وتنجموا أنتم زادة تبعثونا على الواتساب إذا كان تحبوا 00216 48 155 ألف، 00216 48 155 ألف، هذا رقم الواتساب اللي تنجموا تبعثوا عليه إما فيديو وإما صوت فوكال وإلا زاد ميساج، تنجموا تبعثوا على الواتساب 00216 48 155، هذا اللي تنجموا تلتحقوا به أنتم إن شاء الله مجموعة مواطنين بالخارج وين ما تبعوا في برنامج المشهد وإذاعة جوهر إف إم عموما. شكرا لكم وبارك الله فيكم أنكم موجودين معنا. نمشي ونفهموا الظاهرة علميا، المختص والخبير أيضا في الرصد الجوي وعلوم المياه سيد منصف الراجح حينضم لنا عبر الهاتف باش ناخذ المزيد من التفاصيل، شنو اللي قاعد يصير، هل نحن أمام ظاهرة مناخية جديدة وإلا لا، هذا هو اللي صاير علينا من قبل وفما معطيات أخرى. سي المنصف سلام عليك ساعة، أهلا وسهلا مرحبا.
8: مرحبا بك سي زهير، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمستمعي الإذاعة المتألقة إذاعة الجوي.
1: ربي يبارك لك، شكرا لك جوهر فيم طبعا. قل لي احنا امام ظاهرة جديدة والا ظاهرة قديمة متجددة؟
8: لا هي ظاهرة قديمة، مش حاجة جديدة، كل شيء قديم انما قاعد يبرز بصفة اكثر وضوح واكثر حدة. من ذلك انا كنشوفه نرجع للصيف بتاعنا بدي بدأ جوان 21 جوان جويلي أوت، نجدوا أنه تميز بحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا في بعض الأماكن، وبأصبحنا نتحدث عن قبة حرارية شملت شمال أفريقيا والبحر المتوسط وكذلك أوروبا. الظاهرة توا الناس الكل قاعد تشاهد هي المسؤولة، هي ظاهرة ما يسمى النينو. النينو وهو ظاهرة موجودة لها برشا، هي موجودة لها قرون، لكن تظهر وبدأت تتبان وبدأت تأخذ بعين الاعتبار في علم المناخ من سنة 1976 وقت ظهر الجفاف في جنوب الصحراء. إذا بدأ يدخل النينو، هذا اللي هو شو النينو؟ النينو راه حرارة في كتل الماء على مستوى المحيط الهادي على مستوى المناطق المدارية، الماء يسخن ثم يتجه نحو اندونيسيا وأستراليا ويبقى مدة ثم يرجع إلى السواحل الغربية لأمريكا الجنوبية ثم من ثم يتفرع ويصل لعمر العالم. هذه الظاهرة الأولانية، الظاهرة هي مهمة. علاش هي مهمة؟ لأنها تشمل منطقة كبيرة برشا 18 ألف كيلومتر، تبتد من سواحل البيرو إلى سواحل إندونيسيا 18 ألف كيلومتر. هذاك علاش تعتبر هي هامة جدا من الناحية المناخية. مرأة فما ظواهر أخرين تقريبا كما النينو موجودة واحدة في خليج غينيا ولكن ما عندهاش هناك برشا لأنها تمتد على 3000 كيلومتر فقط. ظاهرة أخرى في المحيط الهندي ولكن أقل، كذلك أقل حدة. هذا نقطة أحد أن تأثيرها هو الماء يسخن، الماء البحري أو بتاع المحيط يسخن، ولكن عندما يسخن ويحترق فإن يتكون سحب، والسحب هنا ارتباط بين الماء وبين الجو وبين الطبقات الجوية، فتتكون هناك ذبذبات على مستوى الضغط الجوي على مستوى الرياح وعلى مستوى درجات الحرارة، لما تتكون السحب، والسحب هذه خاصة تصبح مثلا بالنسبة للمحيط الهادي تصبح وهي أعاصير، أعاصير بتحدث فيها برشا كما توا بدأت تتكون. لكن بالنسبة لنا احنا عندنا حاجة أخرى، السخانة اللي
1: احنا ايش عندنا بالضبط؟ هو التفسير العلمي جميل، ولكن فما ناس يقول لك خويا هي فما أنواع متاع مطر، فما غسالة النوادر، فما ناس يقول لك هاي تشبشب، هكا اللي غير قطره قطره. فما ناس يقول لك بخاخ، فما ناس يقول لك ترشرش، فما ناس يقول لك خيتين من السماء. احنا شنو نوعيه المطر اللي قاعده تصب توا، وهل هي في وقتها ولا لا؟
8: هي في وقتها. ساعة خلنا نرجع شوية، كان تسمع سي زهير. سي زهير وأنه إحنا دور في المناخ نتاعنا، هو ما يسمى المناخ المتوسطي، عندنا زوج فصول، فصل الشتاء وفصل صيف، بينما الربيع والخريف هم يعتبر فترات انتقالية بين الشتاء والصيف وبين الصيف والشتاء، هذا هم اللي عندنا.
1: هو بينك راهو تقريبا ولينا نعيشوا في فصل الشتاء وصيف، الخريف والربيع، عشان راهو فيهم برشا.
8: لكن فين هنا الحاجة المهمة؟ أن الأمطار الغزيرة والأمطار الكبيرة اللي تجي لتونس، سواء كانت جامعة شاملة على البلاد التونسية كما

0: نسميها الأمطار الفجائية، اللي هي تتكون على أثر سحب رعديه، ما هيش جاية على أثر تقلبات جوية منظمة جاية لتونس، لا لا، هذا أمطار محلية تتكون محليا. هذا كما أحدثت النهار 10 ولا البارح ولا نهار 19 في كامل البلاد التونسية، ولكن في مناطق معينة، مثلا مناطق الساحل سوسان المهدية حتى سفاق السيدي مزيد، ثم امتد تشمل كذلك مناطق نابل ومناطق الشمال الغربي ومناطق تونس العاصمة. هذه أمطار ما تسمى، احنا نسموها في تونس نسموها دينا غسالة النوادر. شو معنى غسالة النوادر؟ نعرف البيادر في تونس موجودة برشا وين قل التوى تفرها لأنها تغسل وتنحي ما الحصاد وتنحي كذلك على استعداد للموسم الجديد. أنا في أنا وقت تبدأ هذه تبدأ في تقريبا نقول ديما في 15 أوت بداية من 15 أوت تبدأ الأمطار نصلت النهضر الأمطار الغزيرة الأمطار الفجائية وتكون غالبا مسلوبة
1: وتكون بكمية كبيرة في وقت وجيز
0: في وقت وجيز تسمى أمطار فجائية تسمى فلاش فلوتس. الحاجة
1: ولو أنه توا مع تطور العلمي ما عادش فجائية برشا لأنه الرصد الجوي تقريبا ولا يعطي معناتها هالامطار رغم انه هو ممكن اسمها فجائيه على خاطر في لحظه يكون صيف وشمس وصافيه وكذا وفي لحظه تتلمس السحابه الكحله والدنيا تولي مطره.
0: الدنيا تتلم ممتازه نقولوا احنا ولكن النتائج بتاعها تكون نتائج دائما كبيره برشا من الجو امطار كبيره
1: تجمع المياه
0: مثلا في تونس العاصمه ولا في جهه الساحل وكذا ممكن عندها تاثير سلبي جدا خاصه من ناحيه احنا تراكم المياه وتراكم السيول وهذا فتكون عندها شويه تاثير كبير لما نقولوا شويه تاثير التاثير يكون كبير في بعض المناطق.
1: طيب
0: حبيت نضيف شيء. نعم
1: الوقت يجري بينا ونتاكد الناس اللي يسمعوا فينا الكل يقول لك ايه تو شنو اللي يستنى فينا؟ عندك شي توقعات على المستوى القريب المتوسط والبعيد شتي سناك
0: هو يجبنا نكون واقعين في النقاط هذا والناس يجب أن تعرف راهو النشرات التحذيرية اللي تهم المواطنين وتهم البنية التحتية واللي تهم الاقتصاد الوطني لا تصدر إلا على المعهد الوطني لرصد الجو لا مصدر غيره له هذه الصلاحيات قانونا.
1: دونك المرصد الجوي هو الوحيد اللي نجم يعطينا
0: المعطيات
1: سواء كان على صفحته ولا ناخذوا المهندسين معانا
0: وهو الوحيد. علاش؟ لان في كل انحاء
1: الكميات ولا كذا قل لي اشتي صعيب ولا سهل الصيف تعدى صعيب وفما درجات غير عاديه سجلناها وقياسيه في بعض الولايات اشتي
0: يا سي زهير ما دام عندنا درجات الحراره مرتفعه ومرتفعه جدا راهو باش نهدرها أمطار غزيرة وغزيرة جدا
1: واضح
0: فهذا هو
1: هذا هو المطلوب. دونك حذاري راهو شتاء كما كان صيف كاسح شوية نجم يكون شتاء لازم نحضروا له مليح من غير ما نخوفوا الناس. شكرا لك سيد المنصف الراجحي المختص والخبير في الرصد الجوي وكذلك علوم المياه بارك الله فيك على كل هذه التفاصيل. أيضا باش ناخذوا عمليا الاستعدادات نعرفوا من المفروض عادة تترمي كل شيء على البلدية هو من المفروض راهو التجهيز والبلدية وكل الأطراف والولاية وكذا ولكن الحمد لله وشكرا أنه قبل دعوتنا المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة سيد مراد بن سالم معنا بالتليفون. سي مراد
2: مرحبا يا سي زهير ومرحبا بالسادة المستمعين
1: شكرا على قبول الدعوة
2: وعودة ميمونة إلى
1: الله يبارك لك وشكرا لك يا سيدي. هاي سي مراد الاستعدادات كيفاش تكون عادة وشنو هو اللي تحقق ديجا من بلدية سوسة في إطار استعدادها لموسم شتوي كاسح على ما يبدو؟
2: حقيقة سي زهير قبل ما نحكي على الاستعدادات باش نحكي على تصريف مياه الأمطار في تونس. تونس راه منذ الاستقلال خذات الخيار نتاع تصريف مياه الأمطار انسيابيا على الطرقات. انسيابيا على الطرقات تعرف أنت الكلفة نتاع تصريف مياه الأمطار كلفة مرتفعة جدا جدا جدا وتعيق معناها البنية الأساسية دونك الخيار كان هو تصريف المياه الأمطار انسيابيا مقابل بعض الإجراءات اللي يجبنا نقوموا بها احنا توفي انتي سوسة مثلا تقاسيم اللي عملت طبقا للقواعد المعمول بها تقسيم سهلون

0: زي الرياض تكاد تكون معناها الاشكاليات من عدنا مش حتى اشكال في البلاصه هذيك. أقابناها الانسيابية المياه عادية بخلاف بعض النقاط اللي نركز فيها قنوات التصريف المياه الأمطار كما أو إشكال فني باش نخرجوا الماء انسيابيا. قريبا في مدينة سوسة فما 2400 نقطة تصريف مياه الأمطار تعهدها البلدية تقريبا دوريا منذ سنوات. دأبت بلدية سوسة معناها على تنظيف القنوات هذه دوريا مرتين في السنة قبل الأمطار هذه وبعد الأمطار هذه بإضافة إلى تدخلات نتاع العوائل البلدية بين الأمطار. تلقى البارح مثلا في الأمطار هذيك الماء كان كبير ياسر لكن ما بعد نص ساعة ولا ساعة من زمان ما بقى حد شيء. قبل ما نتحدث معك كنت في جولة في المدينة ما نعرف ماش حاجة هكا متاع ركود مياه أمطار كبيرة ياسر في البلايص هذوما اللي يشهدوا معنا بعض النقاط الزرقاء. اللي عايقنا برشا اللي الماء يبدأ انسيابيا يجري مع كل شيء. لا تريبا ما تقلقش برشا على خاطر ما هي إلا مش تعتبر مش تولي كيل فيلتر بنعم وفي الأخر تعدي الماء. لكن اللي يعيق أكثر حاجة هو الأوساخ بعض ساعات على دبوسة بتاع ماء بلاستيك. معناها توقف الدنيا الكل بعض النقاط الزرقاء اللي تم إحصائها في مدينة سوسة واللي نعرفها واللي إحنا لازمنا جوج دبوسة نطوف المطر نمشيو ندخلوا فيها بالتنظيف نتاعها ولا بروز معناها لا لا لا لا لا مفترق بتاع نزل من رياض النخيل شارع حبيب بورقيبة شارع بعض النقاط الزرقاء اللي البلدية عندها الاحصائيات نتاعها ونترف الكل تتجنب المناطق هذه. تقريبا ما عندناش حاجة كبيرة ياسر ما انا حكيت مطر نتاع نص ساعة تشد شوية تغمر المياه هذا الطرقات صحيح لكن فما يستاهلش تحوس المطر. بعد نص ساعة الناس الكل كل واحد يخوض ثنيته الماء انسيابيا يتعدى ما فما حد شيء ربي عطانا نعمة البحر كنت. لكن اذا نفكروا الحقيقة الدولة قاعدة تفكر فما دراسة قاعدة تعود تحضر على تصريف مياه الامطار وحماية مدينة سوسة من الفيضانات. تخلف الدراسة هذه يلزم اجراءات عملية تقوم بها البلدية في مجال خلق ما يسميهم لباسات دو ريتونسيون نشدوا كيما كيما الماجل عملهم يتعاملوا في الشوارع باش ينقصوا الماء معناها يحضر الماء وكل ما هذاك انسيابيا بعد يخرج بشويه ويستعملوهم للري يستعملوهم الى غير ذلك. العمران اكتسح تقريبا كافه المنطقه البلديه كلها عمران ما نعملوا هنا لكن ما عندناش حاجه كبيره ياسر الحقيقه. اللي ترى الفنيه البلديه معناها في قبول التقاسيم اخرتها من تقسيم بحسينها نحن تقسيم محسينة اللي يمكن إن شاء الله يفتح قريبا منع عملية البناء فيه منع في مراحل متقدمة مع
1: الوكالة العقارية لأنه مهم جدا هذا. في إطار العمليات أيضا الاستباقية فما ناس ديما يتحدثوا على جهر الأودية جهر القنوات فما قنوات زادة مالورزمون العباد يعبيوها بالفضلات اللي طيشوها كما جاء وحديث حتى على أنه تلقى برشا حاجات غريبة من جلود متاع علالش من فريجدير
0: بالنص ما يش واضح مليح لكن ما جرت به العادة وما جرى به العرف اللي ندولوا فيه على مستوى الأودية اللي داخل مناطق العمران أراها تعد بالأساس للتجهيز وصحيح البلدية كما قلت أنت في كلامك في المداخلة متاعك مناعي البلدية على كل شيء. احنا نعاونوا ندخلوا الحاجات البسيطة ندخلوا فيها الحاجات الثقيلة الحقيقة مع كافة المتدخلين. كان ريتو منع الفترة السابقة تقريبا في 3 أو 4 أودية منع البلدية دخلت منع فما وقت حلوف لما تقريبا منذ 10 سنوات ما كان مسكر وكان ما في حد شيء من الكل نظاف ما بقى منه حتى شيء كيف وادي الجبان. قلت لك اليوم يعني في جولة منع في مدينة ما عندناش حاجة كبيرة ياسر فهمت إن شاء الله بالإجراءات الاستباقية الأخرى اللي قاعدة
1: تعمل سي مراد بن سالم
0: اللي برمجتها البلدية سواء في الدراسة المائية اللي قاعدة تعمل فيها أنا تحد من الإشكال هذا تحد من المفاضلات وبعض الحاجات اللي تخيطة تقعد راها ديما لازم فهم حاجة بسيطة مش تقعد. بلدية سوسة اختارت عملية التهيئة هي تكون معناها الواقي الأول من عملية الفضلات تقريبا 70% من منطقة البلدية مهيئة عن طريق
1: هو كل مطرة فما نهج النخيل بحر يولي معناتها مربوط بالبحر بريسك يولي شارع بالحق يملى ويفرغ هذاك إشكاليته تابعة شكون بالحق؟
0: يعني هو تابع البلدية، لكن هو ذلك كما نقولوا يسميوه روت كانال، ميل كل تصب من الخزامة الغربية كل
1: شيء يهبط من سهلول للخزامة الغربية الكذا الكل واللي غادي ما فيش حل هذاك.
0: تلاحظ معناها ما يتجاوزش البردور، ما يتجاوزش البردور نتاع التروتوار، صحيح يتمناه كياس لكن ما يتجاوزش البردور نتاع التروتوار. ممكن تدعيم الشبكه، البلديه قاعده تخمم في تدعيم الشبكه على مستوى شارع النخيل، ندعموا شبكه في الاخر باش نمتصوا المياه كيف كمل هائل من المياه اللي هابط، المنسوب الكبير من المياه اللي هابط كانت خزان الغربيه بركه تصب توا لنا سهلول وصلى على قريب بحسينه بحسينة. دونك يلزمنا نعملوا عملية استباقية. فما دراسة قلت لك دراسة مائية تقوم بها إدارة
1: المياه تغيير القنوات أو تكبير القنوات باش ترفع أكثر كمية
0: دراسة كاملة على حماية مدينة سوسة من الفيضانات، تهم كافة المناطق الأربع المعتمديات الكبار تهمهم، وقاعدين نتبعوا فيها وقاعدين نتبعوا فيها إن شاء الله القد ما تظل بعد يكون إيجابي. معنا الحقيقة البارح في الليل معناها الناس كل موجودة في حماية مدنية عوام بلدية الناس كل ولاية على مستوى الولاية الناس كل موجودين معناها يعاينوا راك تقرأ الماء كيفاش يمشي كل شيء تلقى بعض الإجراءات نتاعك سهلة وكل شيء ما عندناش حاجة كبيرة.
1: هو راهو فما استعدادات وفما أيضا من بعد عودة على تقارير التأثيرات، خاطر فما تروتوارات تدقدق وفما كياسات إصلاحاتها مالوريزمون تكون مش على قاعدة تتجدد دونك نتصور هذا كله اليوم في المتابعة.
0: بعد بعد العاصفة الأخيرة اللي تمت سابقا على بوجعفر ما عندناش حاجة كبيرة ياسر قاعدين ندخلوا تو فما كشك الرواسب يجيبها بها الامطار ومن عبر القناة نتاعكم عبر انا موجه الاذاعه دعوه للمواطنين المساهمه. الحقيقه القنوات كلها نظيفه حتى راه الماء كي هبط القنوات مش يعمل له توكوراج، لكن يبقى عمليتك الانسيابيه نتاع الماء هذيك مع بعض الاطاله العشوائي نتاع الفضلات معناها ينجم يعيق يوقف الطرقات ويعبيها بالماء. دونك دعوه ماشي
1: تخدموا بخطه النقاط الحمراء او النقاط السوداء بمنطقه انه درجين مطر فما نقاط معينه فما اماكن كما مثلا رومبوان ياسر عرفات اليختينغ معروف في سهلول كما
0: مقر الاذاعه فما مفترق المقر لاذاعه جورافيم الحقيقه البارح تملا بالماء وبعد بالمعاينه عرفنا الخلل بلاش فما بعض زوز قنوات معناها اللي سكروا شرعنا الصباح نصرحوا فيهم وان شاء الله معنا جاوزنا الاشكال هذا
1: واضح. سي مراد بن سالم
0: ان شاء الله نكونوا ديما متفائلين وان شاء الله المطر ديما بخير يلزمنا زاد كيف كيف
1: ان شاء الله تكون نعمه اهم حاجه وان شاء الله معروفه تاع البلاد الناس والاستعداد تكون على
0: اثر نفرضوا الماجل كنا قبل بالماجل اي لازمنا نفرضوا الماجل ان شاء الله السياسه زاد كيف كيف هذه مع الزام الباعثين او الناس اللي قاعده تبني
1: ان شاء الله لانه فما برشا عادات ترى الماجل يتكلف معناتها المواطن البسيط يوم اعطيه خمه باش يكمل الدويره ولا يقها ويسيقها دخل له ماجل يقول لك منين دونك اذا كانت الدوله ما تعملش
0: شيء بالماجل والبناء معناها لازم تكون زاد طبق القواعد راه البناء معناها كيبدا منظم وكل شيء معناها
1: سعيد يكون سياسه الدوله
0: الواحد لابروف سهلوا الكل بحسينه فين تقاسيم قانونيه وفين الاراضي القانونيه معناها واحد بحسينه حي الرياض ما فماش حاجه كبيره والسادو يقفزوا على القصر هذه.
1: مراد بن سالم المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة نشكرك على هذا التدخل وخلي التعليق أيضا عند الناس على 73-24-3029-100 وما زلت نستقبل في 10 دقائق تقريبا أو أقل باقي دفعات المكالمات الهاتفية واللي ما خلطش نجم يسجل على ريبوندور 73-24-3000 وإلا 29-100 في الديريكت 73-275-800 36-300000. معايا شكون من حازم من بمبلة ولاية المنستير. حازم أهلا وسهلا.
2: أهلا بك زهير مرحبا.
1: شو حوالك يا حازم لاباس؟
2: الحمد لله عايشك سهلا تكون أنتم لاباس.
1: شو حوال بمبلة؟
2: لاباس الحمد لله كي تغرق المطر نمشيو.
1: تولي بمبلة قريبة للبوجعفر لطول شو اسمه القراية.
2: القرعية هيك
1: تربطوا بعضكم قرعية مع بعض
2: بحضر بعض بملة زي في غرقة هي هابطة شوية من المدلس الكل صعدة منه ومنه ومنك ونغرقوا بالماء. احنا عنا اشكال في حومة نازل الرباط حومة النبكة هي بملة الكل اما خاصة الحومة هذه ديما نتشكى
1: شو اسمها الحومة حومة
2: نهج الرباط حومة النبكة
1: نهج الرباط حومة المبكة هكا
2: اي هي كي تصب المطر تولي بيسين، معناها ما عنده الماء ما عندوش وين يخرج. احنا نقعدوا في الديار ما نخرجوش الا ما يخرج اللي ما تسحى المطر بلطف ربي. هي سبحان الله يعني قداش المره كي تصب في الليل لازم نخرج ونقعد قدام الدار ونحضروا شكاير نتاع الرمل باش الماء ما يدخلناش،
1: ما يدخلش ويدهم عليكم للديار.
2: فوالا نكلموا البلديه، نكلموا المعتمد يقول لك ما عندي ما نعمل. يلزم فماش تصريف مياه امطار، فما نورمالمون هم المفروض كي عملوا الانهج كي قسموا معناها عملوا انهج، فما نهج باش يخرج الماء في سنيه طويله. يجي فما عندنا جار يسكر السنيه هيك يبناها بنيه ولات.
1: ايوه دونك ولا مجمع نتاع مال كله يتلم غادي ويتحم على الديار.
2: يتحم
1: ان شاء الله يحبوا اقتراح نتاع تدخل ان شاء الله ربي يتفاعلوا معنا. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. شكرا حازم. ناخذ قيس من رواد ولايه اريانا. قيس
3: اهلا سيدي، اسمحوا
1: لك يا قيس. لاباس
3: الحمد لله. قيس مصمودي من ولايه اريانا.
1: ايوه
3: طريق رواد جعفر الشماليه.
1: مرحبا بك.
3: وبيك عايشك.
1: اختيار جديد عندنا فيديو داير صورتها زميلتنا شادية من وكالة تونس افريقيا الانباء البارحة حبطتها. دونك نجمو نعديوها. شادية هلالي سلم عليها برشا برشا. الفيديو نتاع الكياس اللي طايح هذاك وهبط بلط الكل باهي. احكي لي.
3: قلت لك حاولت انا جديد عندي معناتها في الصيف بلاصه في الصيف امريكا اول مطرة صارت ما نحكي لكش معناتها الماء كيفاش دخل للديار وكياسات مسكرة. ديجا بعثت لك معناها على الواتساب.
1: هي البقعة هذيك اللي طاحت شنية معناتها كياس ولا ممشى ولا
3: ممكن جعفر كبيرة. هي هو كياس طاحت فيه الكهرباء هذيك.
1: لا إله إلا الله. دونك هذيا بسبب الأمطار الأخيرة. بلي قداش قعدت الأمطار تصب؟
3: إيه ما اشتقعد درجين ربع ساعة هيك نحكيها كل أكثر مرة قعدت شي نص ساعة هيك.
1: مسؤولية شكون في الأخر قيس حسب رأيك اللي قاعد يصير؟
3: والله يا أخوي مسؤولية هو تشوف الناس كل أما الأكثرية لوناس بلدية توظيف ما فهمهاش. توا سيدي بعد ما كليت بعضها جات كاميون نتاع حماية صغيرة معاها تراكتور باش ينفذوا ما نجموش يدخلوا جملة. معناتها وقت اللي تغرق الدنيا هما باش يسكتوا العباد يبعثوا كاميون فهمتي. والله حاله يسلها.
1: ما لقوش حلول دائما للاسف الشديد.
3: ما لقاوش حتى العباد عطاوا راي معناتها سالت الجيران وسالت العباد قال لك صححنا وعملنا وشكينا وما فماش حاله يرسلها. والله طفل الصباح زقته قدامي طفل 7 سنين مشى. المكتب مسكر الكارد مسكر. هذه صغاري وحلو تو والله بالسيف دخلت هكا ما نعرفش كيفاش بالكهرباء وغرقت بيا باش خرجت صغاري مغاديك.
1: واضح. شكرا لك سيدي على الشهاده اللي قدمتها لنا وعلى الراي اللي قلته. وفي الاخر يبقى النقاش للجميع. بلا نكمل مع سهيل من حمام سوسه. سهيل اهلا وسهلا.
4: عسلامه سي سهيل وعود ميمونه.
1: بارك الله فيك. مرحبا بك يا سهيل.
4: عايشك وبيك. سي زهير علاش الامطار؟ على خاطر النظافه زاد عندي ناس اللي تطيش في الدبابس حاجيك والبلاستيك الله غالب ذيك تولي تتسد حاجيك البلوعات تسمع فيه سي زهير معايا؟
1: نسمع فيك بابا نسمع فيك.
4: على لازم النظافه قبل كل شيء. لازم المجتمع ما يطيش
1: باش البلوعات ما تسد. حكينا على كل شيء لمسؤولية المواطن اللي ما على بالوش. دونك هذه نتيجة
4: كل المسؤولين
1: عدم الوعي وقت اللي نطيش اللي جاء وين ما جاء.
4: اي وزاد نورمالمون كرا الوزارة نورمالمون تشري ماكينة تاع كيما الأجانب. ما نحبش نقارن ما بين تونس وبلدان متطورة على خاطر فما نظافة البلوعات حاشاك لازم هم يبدأوا ينظافوا.
1: واضح. العملية الاستباقية اللي نحكي عليها الناس الكل. شكرا سهيل.
4: اللي بيبيعهم باش يجيبوا فنانين من دول الأخرى كانهم يعملوا حاجة كما هكا يجيبوا ماتريال.
1: فما ميزانية تمشي المهرجانات زي ما نجموش نقولوا على خاطر باش نمنعوا البلاد من المطر وننظفوها ما عادش نعملوا مهرجانات زادها كل حاجة في بلاصتها. ما في الأخر يبقى رأيك سهيل. نشكرك عليه. شكرا سهيل. المطر في نهاية الأمر يلزمها تكون نعمة وما عندنا حتى حل إلا أنه لازم تصب المطر، لأنه يعني ما غير المطر لا فما فلاحة ولا فما صناعة ولا فما حياة بالأساس. المطر والماء هو كنز ونعمة، أما كتولي كل قطرة متعمية تنجم تهدد شيء.

0: دار سيارة وإلا حتى حياة إنسان، وقتها يولي السؤال ما عادش علاش المطر غرقتنا، السؤال يولي علاش ما حضرنالوش وعلاش ما توقيناش، علاش كمسؤولين ما حضروش اللي يلزم يحضر، وعلاش المواطنين ما توقعوش باش ما عاش يطيشوا الزبلة وين ما جاء، وما عاش يطيشوا الفضلات في أماكن متاع تصريف المياه. المشكل مش في المطر في نهاية الأمر، المشكل في جاهزية البنية التحتية وفي جاهزية الوعي متاع الإنسان التونسي. المشكل في تصريف وقدرتنا على حماية المواطن. اليوم نحكيه على الموضوع باختلاف تام، وسمعنا أصواتكم واختلفتوا، ولكن سمعنا الأراء من هنا ومن هناك، من المسؤول ومن المواطن ومن كل الأطراف، وهنا يكون المشهد مختلف، ونعرف اللي الحل موجود، فقط إرادة لإيجاد المشهد ليتغير المشهد ويكون المشهد متاع مطر نعمة ومش نقمة. تقابلوا غدوة في موضوع جديد. مبقى لي كان نسلم على سمية في الإخراج، سمية صغير، شكرا ياسمين في الإخراج الرقمي، شكرا جميل بقديدة في غرفة العمليات. أنا زهير الجيس، قابلكم غدوة في موضوع جديد. هذا المشهد إلى أن يتغير، إلى اللقاء.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها؟

0: الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. افتتح وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بمدينة روما الإيطالية أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المدير العام للمنظمة ورئيس الاتحاد السويسري ورئيسة وزراء تنزانيا ورؤساء حكومات ووزراء من مختلف دول العالم. حيث أكد وزير الصحة في كلمته أن حماية صحة المواطن تبدأ من سلامة الغذاء والبيئة، داعيا إلى تعاون دولي لحماية صحة الإنسان انطلاقا من سلامة غذائه وبيئته وفق بلاغ الوزارة. استهدفت هذا اليوم عملية البحث والتمشيط عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته أمس الأحد رفقة زميله الذي تم العثور على جثته من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي، وذلك بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين، إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية وفق مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين. دوليا، قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية إن الحكومة العراقية ماضية في قرار حصر السلاح بيد قوات الأمن الرسمية، مؤكدا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن السلطات ستجمع ما يصل إلى 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة. رحلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 25,000 مهاجر بموجب صفقات سرية أبرمتها مع دول ثالثة، حسب ما كشفه تحقيق صحفي نشرت تفاصيله اليوم. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض في جانفي 2025، أبرم الرئيس الأمريكي ترامب اتفاقيات مع دول نامية عدة لاستقبال المهاجرين الذين يمنعه القانون من ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وباشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: الاثنين 21 سبتمبر، تحياتي لكل من التحق بنا في الاستماع عبر موجات الجوهرة. ماضي ثلاثة تجاوزناها ببضعة دقائق موعد المحقق بلس، الموعد اليومي مع القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية اللي نهزكم فيها لواقع أقوى من الخيال. معكم حمزة البلومي في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، صحبة كامل الفريق التقني لجوهرة اف ام. إذن المحقق بلوس اليوم نقترح عليكم فيها أن نمشي ونشوفوا قضية أولى تحكينا على المال. عادة كلنا نتصوروا أنه المال يحل برشا مشاكل، صحيح مش غلط أبدا، ولكن شنو رأيكم لو كان ساعات الثروة تولي ملعونة؟ هذا بالضبط اللي باش يصير في قضيتنا بالنسبة لليوم، سيد والثروة الملعونة. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلس، محقق بلس.

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قضيتنا اليوم تهزنا للشقيقة مصر وترجع بينا أطوارها لنهار 17 جويلية 2013، في واحدة من الأحياء الشعبية اللي في الجيزة. متساكنين المنطقة هذه من صباح وهما يتشكاوا من ريحة قوية، ريحة لا تطاق، خارجة من إحدى المحلات، محل يبيع الدجاج. هو أصلاً في العادي ريحته مش ولا بد، فما بالك انهارتها الريحة اللي يشموا فيها. ماهيش ريحة سخ دجاج عادي، ولا ريحة ذبيحة، ولا ريحة بقايا دجاج، ريحة نقوى بياسر أكثر من هكا. رغم أنه المحل مسكر، لأنه زادة فما صوت خارج من وسطه، صوت تقطيع أو ضرب، حاجة من هذا القبيل. الجيران دقوا، ضربوا الجراج مرة، اثنين، ثلاثة، شيء، حتى حد ما جاوبهم. صوت ضرب كأنه يقص شوية ويعاود من بعد يرجع من جديد. فما أشكون في وسط هالحانوت؟ أكيد فما البعض منهم مشيوا طلعوا العمارة بجنب الحانوت وتوجهوا المنزل أمال. أمال هذه هي مولات المحل، أما عطيته لخوها نادر هو اللي لهي بيه. بلغوها بالموضوع وطلبوا منها طابت تشوف شنية فيها الحانوت متاحة ومنين جاية هالريحة وشنية أصلها وفصلها. أمال قلت لهم اللي هي راي ما عندهاش مفتاح، وراو خوها نادر من الصباح تكلم فيه ميزش عليها في التليفون. أما وعدتهم أنه أول ما يجي تقول له يشوف شنو حكاية الريحة هذية ويشوف فيها حل. أما طمنتهم على أساس أنه إيش باش تكون، معناها ما نفايات متاع دجاج تعفنت وإلا لهوا. لكن الجيران ما همشي باش ينجموا يصبروا، بما أنها هي ما لقت لهمش حل توجهوا لمركز الأمن وقدموا شكاية. رجال الأمن تعاملوا مع شكاية بكل جدية وتحركوا سريعا لهالمحل. بمجرد وصولهم خلعوا الباب مباشرة، واللي شافوه الداخل مثل صدمة كبيرة لجميع الحاضرين. قدامهم كان فما راجل حوايجه بكلها دم وشادد في ديه السطور وهو مزبهل، بجنبه أنواع عديدة مسكاكن، تلقاه الكبير والصغير متاع واحد يحضر في روحه باش يذبح ويسلخ عجل. قدامه كانت فما جثة، أو الأصح بقايا جثة، أما مش العجل، بشرية. رأس مفصول على بقية الجسم، والبعض من الأجزاء تلقات في برميل موجود في تركينة في الحانوت. حسيروا المشهد كان مرعب جداً. عناصر الأمنية طلبوا تعزيزات على الفور وتم نقل ما تبقى من الجثة للمشرحة. في المقابل تم اقتياد الجاني بين ظفرين اللي أكدوا الجيران أنه نادر هذا جارهم خو أمال. نادر كان قاعد في غرفة التحقيق مذهول، الخوف والارتباك ظاهرين عليه. المحققين حاولوا يفهموا من عنده وش صار، يسألوه، لكنه كان رافض الإجابة على سلا وكان ملتزم الصمت. لحب يقول لهم شكونوا هالضحية، ولحب يقول لهم علاش قتلوا، خطر ظاهر أنه هو اللي قتل. المحققين كي فهموا اللي ماهوش باش يتكلم اختاروا يلوجوا أحدهم ورجعوا من جديد للمنطقة وبدأوا في سماع الجيران. الجيران اللي بشي أكدوا أنه سيد راجل أمال أخت نادر مختفي عنده نهاري، حد ما يعرف وين. حسب كلامهم أمال نهاري التالي جاتهم تلوج عليه، كانت تدور وتسأل في اللي يعرضها إذا كان شاف سيد رجلها، لكن الجميع أكدوا لها وقتها أنه ما شافوشي بهر، ما شافوشي من مدة. المحققين سألوا الجيران على بلاصة أمال وين يلقاوها، والجيران أكدوا لهم أنهم بلغوها رام باللي صار وبالجثة اللي تلقات في الحانوت متاحة وبخوها اللي كان على ما يبدو يقطع في الجثة، وحكاوا لها على شكوكهم يكون شي رجلها هو اللي تقتل. ذيك علاش فورا هي ركبت توك توك وتوجهت نحو سبيطار لتم نقل بقية الجثة لي. الأمن التحق بها فورا للمستشفى، غادي مش يلقاوها في حالة من الهستيريا، تمشي في الكولوار وتصيح وتبكي. مش يفهموا المحققين أنه
أمال تعرفت على رجلها من خلال رأسه. هو فعلاً الضحية سيد أبو اليزيد. الرأس كان سليم، وبالتالي نجمة تتأكد أن الجثة ترجع لرجلها. رغم أنه أمال تعرفت عليه، المحققين طلبوا طبعاً إجراء تحليل الحمض النووي للتثبت بشكل علمي ونهائي من الهوية، والنتيجة أكدت أن نحكي فعلاً على سيد رجل أمال. هكا هوية الضحية تحسمت، لكن طوى السؤال الأهم، علاش تقتل سيد؟ وعلاش نادر خو أمال هو اللي قتل؟ للإجابة على السؤال هذا، وهذه الإجابة ستمثل صدمة كبيرة للأمنيين وللجيران. أما باش نجم نفهمك الحكاية مليح، لازم طبعاً نرجع بيك سنوات التالي ونعرفك بداية على سي سيد أبو اليزيد. رجل عاش في عائلة ميسورة في الجيزة، تخرج من كلية العلوم وخدم في مجال التعليم، وهو أستاذ جامعي. كان معروف عليه أنه راجل ناجح ومحترم، كان مركز على خدمته والكاريير متاعه. بعد وفاة أبوه وأمه، سيد ورث مع أخته أموال كبيرة وأملاك عديدة، لكن رغم الفلوس والمكانة الاجتماعية بقات نقصته حاجة مهمة، تكوين أسرة، امرأة وصغيرات. ورغم أنه عمره تجاوز 50، إلا أنه باش يختار زوجة في عمر 25. أمال السيدة الوحيدة اللي شدت انتباهه، قال لهم يا ناخذها هي يا ما ناخو حتى حد. تعرف عليها بالصدفة هو عن طريق واحد من أصحابه، وبالوقت حس بانجذاب كبير لها، وحس أنها فعلا هي المرأة اللي لوج عليها من سنين. طلب منها الزواج، وأمال وافقت وصار العرس. حياة سيد وأمال كانت ماشية بشكل طبيعي، جاب وليد وسماوها عبد الله، وكل شيء كان يظهر مثالي في حياة الكوبل. لكن هذا الظاهر، لا أعلم شنو اللي مخبي وراء البيبان. لأنه في الواقع المحققين باش يتوصلوا لمعلومات أنه أمال من ثاني عام عرس تغيرت برشا مع رجلها، وليت السطوة متاعها ظاهرة، هي اللي تتحكم في رجلها في كل صغيرة وكبيرة، دي حتى أملاكه الكل كتبهم باسمها، فلوسه اللي ورثها من عند عائلته وليت أمال تتصرف فيهم. وأمال الحقيقة كانت تدير الفلوس بطريقة مش ولا بد. كيفاش؟ عملت عبارة بانكا، دخلت في عالم إقراض الأموال بالربا، تسلفك مليون ترجعهم لها بعد كذا شهر 1.5 مليون. كانت تسلف الناس يدن فلوس مقابل أنها تاخذ عليهم وصلات أمانة وتاخذ عليهم فوائض ربوية، يرجع لها المبلغ أكبر بياسر من اللي أعطاتك. ورغم أنه سيد ما كانش راضي باللي تعمل فيه مرته، لأنه ما كانش قادر أنه يمنعها ولا حتى ينقشها. لكن التحول الأخطر في حياتها الكوبل جاء بعد ما مرض سيد. سيد مرض، وهذا المرض تسبب له في فقدان البصر. وقتها بشوية بشوية بش يتبدل، بش يولي يشد الدار، وما عادش باش ينجم يخدم، وصحته ماشيه وتتدهور رويدا رويدا. كان في باله لفلوسه وثروته اللي امن عليهم مرته يكفيه باش يعيش بقيه حياته مرتاح، لكن الحقيقه كانت عكس اللي كان يتوقع. لانه أمال اللي كان من المفروض تقف معاه وتعانيه بين ظفرين كما نقولوا، وراته وجه اخر ما كانش يتوقع. أمال شافت في ضعف سيد فرصة جديدة للسيطرة عليه أكثر، خاصة بعد ما ضمنت أنه علاقته بأخته ولات شبه منقطعة. بدأت معاملتها ليه تقسى أكثر فأكثر، ووصلت حتى للعنف والضرب، بل أكثر من هكا، فرضت عليه أنه يخرج للشارع يطلب. قتلوا كنتي ما عادش قادر باش تخدم وتدخل الفلوس، على الأقل ليجا نهبط بيك، أبدأ أطلب في الشوارع وقدام الجوامع ونطر المصروف، وانت هاك ما تشوفش ضريرة توي يعطيوك أهل الخير. هو ما كانش قدامه خيارات،
بالسيف عليه، أهبط للشارع واستغلت فقدانه للبصر في الطلب. أخوته أول ما سمعوا بالموضوع جاوة حكاوا معاه، قالوا له إيجا بحذانا وإحنا تو نتلهاو بيك، وطلقها هالمرأة اللي رغم فلوسك الكل هبطتك تطلب. لكنه كان رافض. علاش رافض؟ الله أعلم. سنوات باش يعديهم سيد على هذا الحال المزري، يوم ورا يوم يضيع في صحته وفي كرامته. وفي الوقت اللي هو كان يعاني فيه، آمال مرته كانت منطلقة في حياة جديدة بعيدة عليه. كيفاش؟ أنا مش تجي المفاجأة الكبرى في هذه القضية. مش اكتشفوا المحققين أنه نادر اللي الجيران يعرفوها. أخوها مال قلت لك الحقيقة لا أخوها ولا هم يحزنون. شكون يكون؟ هي راك عرفت عاد، ولد عمها، حبيبها بالطبيعة، حبيبها اللي هو بدوره أصغر منها ب 17 سنة، هي أصغر من رجلها ب 25 سنة، وهو أصغر منها ب 17 سنة. تعرفت عليه وقت اللي جاها باش تعطيه قرض باش يخلص بيها ديون بقاوله من عرسه. عرسه اي ما هو معرس هو. وامال كانت تعرف انه ما عندوش خدمه قاره، وبالتالي كانت تعرف اللي ماهوش قادر يخلصها في فلوس، ومع ذلك اعطاته الفلوس. اش تحب تعمل؟ الحب يعمل. اقترحت عليه بالاماره ان وقتها يجي يخدم معاها في حانوت الدجاج اللي ما زالت كي حلتها، هوكا من شيرة يخلصها في الدين، ومن شيرة أخرى يحصل هو على شهرية وشوية فلوس. ونادر وافق دون تردد. لكن العلاقة بيناتهم تطورت تدريجيا، وملي كانت علاقة خدمة وفلوس الاثنين قربوا من بعضهم، وتطورت العلاقة إلى علاقة عاطفية. أمال حست روحها معناها مغرمة بيه، وقالت هذا هو الراجل اللي عندي مدة لوج عليه، واقترحت عليه عرسه. بما أنها هي معرس وهو معرس، شو عملنا وجامليه؟ قرروا يعرسوا عرفي، ولا نادر يعيش معاها في الدار هي وسيد راجلها المريض اللي ما يشوفش. هي ونادر كان يعيشوا في بيت وسيد في بيت أخر. كجيران ولاو يشوفوا في نادر هذا طالع هابط على دار أمان، في كثر الكلام والهمس واللمس في الحومة. أمان قلت لهم خويا، أروجت أنه نادر خوها، ها خوها اللي كان يعيش البرة وقرر يروح ويستقر في مصر، هكا باش يعاونها على هم الدنيا، وباش يعاونها على مرض رجلها المسكين اللي فقد البصر وما عادش يشوف وما عادش قادر على الخدمة وما عادش قادر برشا على الحركة. المعلومات والمعطيات ما زالت متواصلة حول هالكوبل الشيطاني. معلومات الأمنيين تأكد أنه نادر كان هو زاد يعنف في سيد، وأصبح الأمر يوصل لدرجة التعنيف اليومي، حتى أنه في الأشهر الأخرى قبل وفاته سيد أصيب بالشلل، والأرجح أنه كان نتيجة الضرب المبرح اللي كان يتعرض له من أمال ونادر. وهذا كان أول خطوة لهالكوبل الشيطاني في التخلص نهائيا من سيد. بعد اللي عرفوه المحققين على هذه العائلة السعيدة، وبعدها المعطيات الصادمة حول علاقة أمال بنادر، ألقي القبض على أمال وأحيلت على التحقيق هي زاد. أمال في الأول حاولت تنكر وتبعد وتقول لا ما عندي حتى علاقة بالجريمة، أما مع تضييق الخناق عليها بدت تكشف للمحققين شنو صار نهار 17 جويلية. أمال قالت اللي فكرة قتل سيد كانت في مخها من قبل حتى ما تعرف نادر، لكن نادر زاد شجعها أكثر عليها. قالت ثلاثة أيام قبل الجريمة كنت ساهرة أنا ونادر ونحكيه. نادر قالها اللي سيد ذايا ولا حمل كبير عليهم، الرجل لا يبل لا يعل، وزيد فوق هذا ولا مشلول، مع العلم وأنهم هما عايشين بفلوس. قالها نوكلوا ونشربوا فيه بفلوسنا، فلوسه.
وفوق هذا ولينا نزيدوا ننظفوا له ونبدلوا له. قالها لازم نخلصوا منه. كيفاش ترى؟ سهله برشا. قالت وانا وافقت على كلام. كنت نشوف لي الموت ارحم له هو كي بيه كي بليش. من غدوه الصباح نهار 15 جويلية قالت قمت كما العاده حضرت ولدي بعثته للمكتب ودخلت انا ونادر للبيت هزينا في دينا زوز عصي. وقفنا عند راس السيد. السيد ما كانش حاسس بشيء. من غير تفكير انطلقوا في ضربه، هي من شيرة وهو من شيرة، وكانوا يضربوا في البلايس الكل. سيد ما قاومش، كأنه كان حاسس اللي المقاومة ما عندها ما تجيب. العملية ما خذتش منهم برشا وقت، سريعا مات سيد. وقتها قالت انتقلنا للمرحلة الجاية، لفوه بالباهي في ملحفة وحطوه في خزانة كبيرة عندهم وقديمة في الدار، وخليه وغاد وبقاو يخمموا شنو يعملوا باش يتخلصوا من الجثة. وقتها نادر باش يقول لها اهبط للشارع واعمل روحك تسهل على سيد، قل لهم اللي راهو خرج من الصباح وانت ما تعرفش عليه وين مشى، ودور في اكثر بلايس ممكنه باش هكاك نربحوا وقت وما يشكوش الجيران اللي فما حاجه غريبه. وفعلا هذاك اللي عملته، وهبطت للشارع وبدات تسال عليه عند الجيران. حد ما في باله اللي سيد وقتها كان مشلول، بالتالي كانت الخطة أنه الجيران يعرفوا اللي هو خرج وربما ضاع بما أنه ضرير وتمشي الأمور هكيك. لكن ما عملوش حساب الطقس السخون، الجثة تأثرت بالسخانة وإحنا في طنبك جويلية وبدأت الريحة تخرج. الشيء اللي خليهم يقروا نهار 17 جويلية يهبطوه للحانوت باش يتخلصوا منه غادي. قالت أمال أنا عاونت نادر في تهبيط الخزانة الفجر وغادي سيد المحقق وفي دوري. في الغرفة المجاورة كان موجود نادر يتم سماعه في التحقيق. قاعد مقابله محقق و بنبرة فيها سخرية قال له هاي سي نادر، أخت كمال سمحني، مرت كمال اعترفت بكل شيء، هاي سيدي من غير لف ودوران احكي لنا كيفاش قتلتوا سيد. نادر بعد ما فهم اللي ما عادش عنده وين يهرب قرر أنه يعترف، وحكي تقريبا نفس التفاصيل اللي حكيتهم أمال. حكي على العنف اللي مارسوا على سيد واللي كان ساعات قدام عينين ولده صغير. حكي على الخطة اللي رسمها هو وأمال، وكمل السرد على المحقين شنو اللي صار في حانوت الدجاج. قال بعد ما تأكد أنه سكر الحانوت بالقدي جاب أدوات التقطيع الكل اللي مسان يستعملها في العيد وانطلق في تقطيع الجثة. قال كانت نيته يحط الأجزاء الكل في برميل ويحط فوقهم بقايا الدجاج، وكي تجي كميونة البوبالة يرميه وكأنه دجاج مع الدجاج. الرأس كان ناوي يحطه في ساشي بعد ما يتأكد أنه اختفت الملامح متاعه، ويهزه آخر ليل يرميه في ترعة من الترعات. لكن هذا الكل توقف بمجرد ما الريحة خرجت للجيران، والجيران عملوا فترية وجابوا الحاكم. تم إحالة المتهمين الزوز لمحكمة الجنايات تاريخ 25 نوفمبر 2013، وبعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد حكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق حتى للأربعة متاع العشية. ثاني قضايا اللي نقترحها عليكم اليوم باش تهزنا إلى قاعة تجميل أو إلى قصة جولين في صالون التجميل. شنو اللي باش يصير لها وعليش لليوم لن يتم العثور على جثتها؟ جولين في صالون التجميل تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا بالصوت والصورة على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تزن للولايات المتحدة، وإحنا تحديدا في مدينة يولي بولاية فلوريدا. ترجع بنا أحداث القصة لنهار لحد 13 مايو 2018. نهارتها كان يوم الاحتفال بعيد الأم اللي وافق ثاني أحد في شهر ماي في الولايات المتحدة الأمريكية. نهار كان من المفروض يكون يوم مميز بالنسبة لجولين كامينغيز، 34 سنة، اللي هي أم لثلاثة صغار، كانت تخدم حجامة في قاعة حلاقة معروفة في المنطقة. وعليش نهارتها نهار مميز بالنسبة لها؟ خاطر بخلاف هو عيد الأم كان عيد ميلادها، وكانت مخطة تحتفل به مع أمها وصغارها. صغارها الثلاثة كانوا يستناو بحماس باش يشوفوا أمهم، كانوا محضرين لها الكادوات وكاتبين لها الأماني والتهاني. موعد جولين مع طليقها باش تهز صغارها كان مع الخمسة، يعني بعد الوقت اللي تكمل فيه الخدمة. لكن تعدت ساعات وجولين ما مشيت له، ما ظهرتش. طليقها حاول يكلمها ما تحصلش عليها. استغرب، مش من عوايدها تخلي صغار هذيك، علاش باش يتصل بأمها أم جولين ويسألها على بنتها أن أمها؟ هي بيدها استغربت، كيفاش قتلوا جولين ما مشتش هزت الصغار؟ مستحيل تغيب عليهم خاصة في نهار كيما اليوم. لكن بون، قالت ربما يكون شي، بما أنه اليوم نهار حد القاعة الحلاقة كانت معبية، ممكن تعبت برشا في الخدمة، رقدت تعديت في الطويل، يمكن. لكن تعدى النهار كامل وما فما حتى أثر لجولين. أمها كلمت عرفتها في الخدمة اللي أكدت لها أنه جولين ما جاتش تخدم، حتى الكليونات يسألوا عليها بالاسم. وقت يتعدى والقلق متاع العائلة بدأ يكبر. قررت وقتها أن تبلغ على اختفاء بنتها اللي تعداوا عليه توا النهاري. انطلق البحث على جولين. أول حاجة عملوها المحققين هي البحث على كهربتها. الكهرباء لا هي موجودة في دارها، لا هي موجودة قدام خدمتها، لا هي موجودة قريب من دار أمها، لا بحذا دار طليقها، بح كهربتها ريحتها ما فماش. بعد الكهرباء انطلق البحث على تليفون جولي، وين آخر مرة تليفونها أعطى إشارة. لكن هالعملية تتطلب وقت. في انتظار نتائج سجلات الهاتف، المحققين تواصلوا إذن مع طليقها جيسون كومينغز للتحقيق معاه. جيسون وجولين عرسوا عام 2013. في الأول كانت حياتهم عادية، لكن مع الوقت المشاكل والخلافات بيناتهم كبرت حتى قرروا الانفصال عام 2017. اطلاق ما كانش سهل ولا سلس، بل كان فيه برشا مشاكل خاصة فيما يتعلق بحضانة الصغار. في التحقيق معاه جيزون ما أنكرش الخلافات اللي بينه وبين طليقته، لكنه باش يأكد للمحققين أنه مستحيل يضرها ولا يفكر أصلا بإيذائها، وباش يأكد لهم أنه ما قابلهاش نهار اختفائها. طليقها كان متعاون مع المحققين، بل أعطاهم فركسوا تليفونه، بل خلاهم يفركسوا كرهبته، والزوز ما فيهم حتى حاجة تخلي الشكوك تحوم حوله. هذاك عليه سيتم إخلاء سبيله، لكن باش يبقى تحت المراقبة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. بعد الطليق المحققين تواصلوا مع مديرة قاعة الحلاقة اللي تخدم فيها جولين. المديرة عقدت أنه آخر مرة شفت فيها جولين كان ينهار اختفائها، قد تخدم وهي اللي سكرت القاعة، وكانت معاها موظفة أخرى قلت لهم اسمها جينيفر. إذن بالنسبة للمحققين، آخر شخص شاف جولين حية موجودة هي جينيفر زميلتها. جينيفر هذه موظفة جديدة تعينت في صالون الحلاقة عندها تقريبا 4 شهور التالي. كلموها المحققين، طلبوا منها تجيهم للمركز، لكن جينيفر كانت متحفظة جدا بخصوص حضورها للمركز. والله سيد المحقق ايش باش نقول، قالت له في التليفون انا راني جيت لفلوريدا باش نبدا حياتي جديده، وما صدقت لقيت خدمه وبديت نستقر، راني هاربه من خطيبي اللي قالب الدنيا يفركس عليا، وخطيبي هذا هاكر، اذا تحط اسمي في اي دوسي هو قرصان من قراصنه الانترنت باش ينجم يعرف بلاصتي.

تم توزيع صور المختفية في المدينة الكل. خبر اختفائها تصدر عناوين الأخبار المحلية. في نفس الوقت المحققين كانوا عاملين مجهودهم للعثور على جولين، خاصة أنه الضغط عليهم ولا كبير بعد انتشار الخبر إعلاميا. في المرحلة هذه قرروا يراجعوا البلاغات القديمة اللي عندهم، فماشي مثلا شخص عنده عداوة مع جولين أو سبق وهددها وهي شكت به، وفجأة لقوا بلاغ يسميوه عنف منزلي قدمته جولين قبل اختفائها بخمس أيام تقريبا. جولين كانت شاكية براجل اسمه جيسون جي. تفاصيل البلاغ تقول إلي جيسون جي هذا مشى لدار جولين وطلب منها يبات في داره، لكنها بالطبيعة رفضت. صارت بيناتهم مشكلة كبيرة قدام الدار، لدرجة أنه الجيران سمعوا صياحة وهم اللي اتصلوا بالشرطة. مش عارفوا المحققين شكون جيسون جي هذا وشنية علاقته بجولين. تواصلوا مع أمها آن، لكن آن باش تأكد لهم اللي هي ما عندها حتى فكرة على جيسون هذا شكون، وبنتها عمرها ما حكيت لها عليه. مش يلقاوا الجواب اللي يستناوا فيه، توجهوا لدار جولين لتفتيش. جولين كانت تعيش في دار صغيرة عبارة من كارفان. بمجرد ما دخلوا لها المحققين تفاجئوا باللي فيها. الدار كانت مقلوبة حرفيا، بيبان مكسرة، حيوت منقوبة، ادبش فوق بعضه، فوضى كبيرة كأنه صارت فيها عركة عنيفة جدا. بطبيعة الحال المحققين ربطوا الفوضى اللي في الدار بجيزون جي اللي تهجم على جولين في دارها. كيف حلوا عليه الكتاب فهموا أن جيزون هذا هو حبيب جولين الجديد. علاقتهم بدأت عندها مدة، لكن جولين ما حكيت عليها لحتى حد. علاش؟ أولاً لأنه ما زالت كي خرجت من تجربة زواج فاشلة وخافت للناس يضغطوا عليها. ثانياً لأنه شي سي جيسون هذا سمعته مش ولا بد صاحب سوابق، وزيد خافت لطليقها يستغل النقطة هذية وبها يقدم مطلب في الحصول على الحضانة المطلقة للصغار. المهم بعد ما عرفوا المحققين اللي جيسون مطلوب للعدالة في قضية أخرى وكان هارب من الشرطة، تم تخصيص دوريات للبحث عليه وفركسوا عليه في ديار أقارب وأصحاب ومعارفه، حتى تم إلقاء القبض عليه في دار عمته وتحديدا تحت الفرش متاع بيت نوم عمته. في التحقيق معاه أول ما سمع أن جولين مفقودة ظهرت عليه علامات الاستغراب والصدمة. قالهم أما ما كنتش نعرف أصلا للجولين مختفية. جيزون بش يحكي للمحققين على علاقته بجولين وبش يأكد لهم أنه في وقت قصير حبها صحيح، لكن كانت تجيه نوبات غضب كيف تحاول هي تخبي علاقتها به. هذيك علاش قال مرات نتنرفز ونضرب الحيوت وكسر الدنيا، هاما عمري ما مديت يدي عليها. سيد المحقق سألوه وين كان وقت اختفاء جولين، قال لهم أنه كان في دار عمته وينجموا الجيران يأكدوا كلامه. ثبتوا المحققين من حجة غيابه، وهكا جيزون تقريبا خرج من دائرة الاشتباه فيه لأنه فعلا أكدوا الجيران كلام. رجعوا المحققين لنقطة الصفر، المشتبه بهم المحتملين تم استبعادهم، ولحد اللحظة لا لقاوا كرهبتها ولا لقاوا جولين ولا جثتها، كان فما جثة في الأثناء. يجي اتصال للمحققين يعلمهم بأنه وصل بلاغ لمركز الشرطة من شخص يقول أنه شاف كرهبة جولين اللي تصورها معبية المدينة. كرهبة جولين قال كانت واقفة في باركينج مش بعيد برشا على خدمتها. الكرهبة مش لقاوها الأمنيين عادية جدا، شبابكها وبلارها كما هما، من داخل ما فيها حتى حاجة غريبة. لحسن حظهم المرة هذه الباركينج كانت فيه كاميرات مراقبة. بمراجعة التسجيلات المحققين شافوا شخص يسوق في الكرهبة وصل بها ليلة اختفاء

صاحبتها مع ماضي ساعة متاع الليل. من بعد الشخص هذا هبط من الكهرباء وتوجه على ساقيه لكيوسك قريب. الصورة ما كانتش واضحة بشكل الكافي لتحديد ملامح الشخص، أما محطات الوقود عادة تكون مجهزة بعدد كبير من كاميرات المراقبة. وفي التسجيلات ستأتي المفاجأة، الشخص اللي كان يسوق في كهرباء جولين هو شكون؟ جينيفر زميلتها في الخدمة. جينيفر ظهرت في الكاميراوات، ظهرت دخلت للمغازة الموجودة في الكيوسك، شريت مواد تنظيف، سشيات كحول، منشار كهربائي. في الأثناء كانت تقارير سجلات التليفون متاع جولين خرجت، والتقرير أكد أنه آخر بلاصة كان فيها تليفون جولين محلول هي قاعة الحلاقة اللي تخدم فيها. توا جاء الوقت بالنسبة للمحققين باش يتوجهوا لقاعة الحلاق. المرة هذه المحققين كان معاهم أفراد الشرطة الفنية، وغادي تم استعمال مادة اللومينول، مادة اللي تبين إذا كان فما دم ممسوح من بلاصة معينة ولا لا. وفجأة قاعة الحلاقة الكل ولت عبارة تشعل بالضوء. المشهد كان مرعب، الدم في كل بلاصة، في الحيوط، على الكراسي، في القاعة، على الماتريال. بطبيعة الحال عينات من آثار الدم هذا بعثت للتحليل، والنتائج ستؤكد شكوك المحققين. الدم يرجع لجولين، جولين اتقتلت، أما وين جثتها؟ لحظة ساعة، علاش المحققين ما شافوش كاميرات المراقبة متاع المحل من البداية؟ ما هو كاميرات المراقبة متاع قاعة الحلاقة كلها طلعت من نوع الزينة. عرش كان في بالكم فما عبارة كيلانبوبة، عبارة زينة يخوفوا بها في الناس فقط، هي منظرها من برا كاميرا مراقبة، أما هي من داخل أنبوبة فقط تشعل بالضوء كي يتعدى شكون قدامها باش انت تعتبر وأنها كاميرا مراقبة وتخاف. هذه اللي كانت موجودة في قاعة الحلاق، لكن كان فما كاميرات مراقبة وراء قاعة الحلاق. قرروا المحققين يعملوا عليها طلة، وغادي شافوا مشهد مرعب. بعد ماضي ساعة تقريبا ظهرت جينيفر وهي ماشية جاية على حاوية نفايات كبيرة تحط في ساشيات كحول كبار في البوبال. وهكا إذن كل شيء ولا واضح. جينيفر قتلت جولين في المحل في قاعة الحلاق، من بعد قطعت جثتها ورميتها في البوبال. انطلق البحث على جينيفر، خذوا الأمنيين العنوان متاعها من عند عرفتها، لكن وقت اللي وصلوا لذلك العنوان القاور واحهم قدام دار مهجورة. جينيفر كانت كاذبة فيما يخص عنوانها في الوثيقة لعمرتها كي جات باش تخدم في قاعة الحلاق. أما عليش زعم المحققين قرروا تتبع تليفونها ونجموا أخيرا يحددوا موقعها. لقاوها راقدة في كرهبتها في باركينج، تم إلقاء القبض عليها وانطلق التحقيق معها. في التحقيق جينيفر ما كانتش متعاونة وتمسكت بحقها في الصمت، بحق بين ظفرين أمريكي بالأساس. وبعد ما رفضت الإجابة على أسئلتهم تم سماع جميع الزملاء متاعها في قاعة الحلاقة بخصوص علاقة جينيفر وجولي. كلهم باش يأكدوا أنه العلاقة كانت عادية وكل واحدة فيهم كانت تخدم على روحها. لكن مع الوقت بدأت جينيفر تغير من جولين. جولين كانت محبوبة برشا من طرف الكليونات اللي كانوا يطلبوها بالاسم، وتقريبا خدمتها هي اللي موقفة قاعة الحلاقة على ساقها. كانت ناشطة وطموحة وكانت تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي باش توصل خدمتها، عكس جينيفر اللي كانت معصابة ونرفوزية مع الكليونات وديما بمشاكلها. شوية شوية الغيرة تحولت لكراهية، حتى أنه في إحدى المرات صارت مشكلة بيناتها هي وجولين. جولين قالت لجينيفر بالحرف الواحد: أنت إنسانة متصنعة مزيفة، وأنا نعرف اللي وراك سر كبير. على ذكر هالموضوع يجاو مع المحققين نحلوا الكتاب على جينيفر ونعرفوا شنية حكايتها وحكاية أسرارها.
المحقق حط اسم جينيفر سيبيرت في قاعة البيانات، وهنا كانت الصدمة. الاسم اللي كانت تستعمل فيه جينيفر مش اسمها الحقيقي. جينيفر سيبيرت هذه بنية عمرها 13 سنة، ماتت من 30 سنة من عام 1987 بعد ما عملت المسكينة أكسيدون في ألمانيا. تشنو حكايتها هذه؟ كاذبة حتى في الأسماء، كاذبة في العناوين وين تسكن، كاذبة في هويتها. شنو عندها مخبي؟ بعد نهارين من إيقافها ومع الضغط عليها، أخيرا أعطت هذه السيدة للمحقين اسمها وعرفتهم على روحها. اسمها مش جينيفر، اسمها كيمبرلي كيسلر. تقول كيمبرلي اللي هي مولودة في أسرة بسيطة في ولاية بنسلفانيا، كانت بنية عاقلة قراية هادئة. في المقابل أمها كانت امرأة قاسية جدا تعنفها على أتفه الأسباب. هذك علاش كي كبرت هربت لولاية أخرى، غادي خدمة راقصة في نايت كلوب. وفي إطار خدمتها تعرفت على شاب، بعد فترة صارحها حبيبها وقالها لي هو راهو ريشيرشي. كيفاش؟ اي فركس عليه الاف بي اي، فركس عليه على خاطر سارق بنوك محترف. من وقتها قررت كيمبرلي تحميه من الاف بي اي وتخبيه عندها، وهكا شويه شويه اتورطت معاه. مع الوقت علاقه الكوبل توترت وقررت تهرب منه، لكن حسب كلامها حبيبها هذا ولا يفركس عليها ويحصر فيها وين ما تمشي. هذيك علاش كانت تتنقل بين الولايات بهويات مزيفة. بطبيعة الحال المحققين ما صدقوش فيلم الدراما هذا اللي حكيته كيمبرلي، خاصة وأنها خبيرة في الكذب. وعملوا بحثهم عليها واكتشفوا فعلا أنه كل اللي حكيته كان تأليف وكذب في كذب. لا فما FBI، لا فما حبيب، لا فما سرقة بنوك، كله من تأليفها. اكتشفوا المحققين أنه كيمبرلي حسب ما وصفوها أقاربها الحقيقيين امرأة مجنونة، تكون قاعدة لبس عليها تعمل مشكلة، تبدأ تصيح وتعيط وتكسر من غير سبب. في مرة ضربت قريبها بسكينة في صدره، ومرة عضت حموها في ساقه. شخصيتها خليتها تولي منبوذة من عائلتها ومن أصحابها. من وقتها وليت كل ما تتعرف على شخص جديد تقدم روحها بهوية جديدة، الشيء اللي وليلها غرام ولا مرض. الحقيقة كانت تعمل بحث على ناس متوفية وتاخو أسمائهم، تسرق مرات بطاقات الهوية من ناس تقابلهم صدفة، وعدت حياتها تتنقل من ولاية لولاية. تقريبا فما 17 اسم و17 هوية مزورة عاشت بهم كيمبرلي. يمكن هذا السبب الحقيقي اللي خليها تتخلص من جولين، اللي ربما كشفت سرها وقررت تفضحها. قررت تفضحها بعد ما قالت لها انت مزيفة ومخبية سر كبير. كيمبرلي ما زالت مع ذلك مواصلة إنكار التهم رغم مواجهتها بالأدلة ضدها. ومع مواصلتها الصمت قرروا المحققين يتوجهوا لمصب النفايات في المنطقة للبحث على أي دليل ولا عن بقايا جثة المرحومة. لكن رغم البحث المتواصل لأيام، إلا أنه لليوم لم يتم العثور على جثة جولي. حسب تحليل النيابة العمومية، الجريمة صارت كالتالي. بعد ما صار الخلاف بين كيمبرلي وجولين، خافت كيمبرلي لتكون جولين عرفت سرها وناوية تفضحها، ومع الحقد اللي تكنهولها بسبب الخدمة والغيرة استعملت المقص قص الحجامة واعتدت على جولين بعدة طعنات في ظهرها حتى ماتت. المقص كان من بين الأدلة اللي ثبت أنه فيه آثار دم جولين. بعدها خليت الجثة في المحل وسكرت عليها، هزت كرابتها مشيت بها للمغازة، قضت ما لازم للتنظيف ولإخفاء الجريمة ورجعت. قطعت الجثة بعد حطت الأجزاء في ساشيات وتخلصت منهم في أول بوبالة، ومن بعد
عدت ليلة كاملة تنظف في قاعة الحلاق. انطلقت محاكمة كيمبرلي، وبما أنه الأدلة المتوفرة كانت كافية بالنسبة للمحكمة لإدانتها، في جون في 2022 صدر على كيمبرلي كيسلر حكم بالسجن مدى الحياة من أجل هذه الجريمة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. الأربع متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم، قلكم ربي يحفظكم في لمان.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ له أنه في إطار أشغال تجديد وتأهيل تجهيزات محطة الضخ الرئيسية للمياه المستعملة SP5، تعلم الإدارة الجهوية للتطهير بصفاقس أنه سيتم إيقاف تشغيل هذه المحطة مساءً

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. بداية أسبوع موافقة لكم الكل. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلس. كالعادة نبدأ بتحية الجروب متاعنا متاع اليوم. واش تحية الجريب؟ تحية الجروب سامي سنوسي، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعات والمستمعين. إن شاء الله خويا مزيان في الجريب.
0: لا لاباس،
1: المناعة باهية من السخانة تاع السيارة، واستانسنا شوية بالسخانة ما قصرنا الضوء. دونك بقدرة ربي المناعة أمريكا.
0: لاباس، راس بن مالك مرحبا بك.
2: مرحبا سامي، مرحبا سامي، مرحبا مستمعات ومستمعي جوهر اف ام.
0: كالعاده نبدا بك واد نف.
3: واد نف، واد نف.
0: ما نعرفش اذا كان خذيته بعين الاعتبار ما قلناه المره اللي فاتت، انه واد نف الناس يقولوا عليه ايش ما يحكيوا شويه على الحاجات اللي قريبه منا. ها سامي سنوسي، انت مشيت بينا الولايات المتحده.
2: سامي بن نور، علاش علاش
0: خطيني انا؟
2: اي علاش ما تعملش انت كواد نف في تونس معناتها وتحمل
0: مسؤوليه؟ نجم نعمل انا كواد نف، علاه كواد نف عوده مدرسيه، كواد نف
2: عملنا على عوده المدرسه
0: ميتيو، كواد نف مرا عملت نجاح طبي فهم برشرة،
2: حتى راجل عمل نجاح طبي
0: ولا راجل يشرفونا زوز يعني. يلا تفضل.
1: انا مش نحكي على تونس، مش نحكي على السينما، مش نحكي على القضيه الفلسطينيه. مش نحكي على الدوكيومنتير اللي طرح قضية لي دوماج كولاتيرو في غزة وقت اللي إسرائيل تقصف الكيان الصهيوني يقصف. صفق عليه الجمهور في فينيس 25
2: دقيقة،
1: اللي هو ريكور أبسولو في تاريخ طول الفستيفال الموجودين. فيلم اسمه نازا في اللغة العسكرية الصهيونية يعني دوماج كولاتيرال، يعني أضرار جانبية. نتاع يوفال أبراهام وغاشيل زور، يعني بلغة أخرى عدد المواطنون المقبول باش اون لي ساكريفي كما نقولوا،
2: نضحيو بهم،
1: نضحيو بهم وقت اللي احنا نستهدفوا في شخص اللي هما. خاطر الفيلم هذا يحكي على عمل دي تيمونياج 24 جندي انونيم بيسير ما وراوش الهوية نتاعهم، يحكيوا على يقول لك اذا كان نستهدفوا فلان في البلاص الفلاني في الشقه الفلانيه ثم ابري 500 ينجموا يموتوا،
0: ينجموا يضحيوا بهم.
1: هما يعطيوه لوكي، ولا لا هو يعطيه لوكي ماشي
0: يسكريفي.
1: دونك ال 24 الجندي هذا يحكي على حاجات، وبينهم برشا اللي اللي اللي استقالوا يعني وهربوا من زرتاو كيما نقولوا من
0: الجيش.
1: الجيش الفيلم هذا ما ننساوش اللي المخرجين زاد اخذوا اوسكار دو ميور دو ميور دوكيومونتير عام 2025 اللي هو نو اذر لاند، يحكي على احتلال الضفه الغربيه اللي هو اكسبسيونيل لو دوكيومونتير بوكو بلوس جورناليستيك وبوكو بلوس تيران. وفي الكيان الوزير وزير الثقافه طلب انه يسحبوا الجنسيه على خاطر الخيانه العظمى. قال لك كيفاش يحكيوا على على بلادهم بالطريقه هذيا، وسي الوزير الاول نتاعهم قال اللي فيو كو الجيوش كانوا انونيم دونك ما نجموش نحسبوه ناخذوه بعين الاعتبار وكله كذب وما فما حتى منه حتى صحه. عليهم كان يوريو لي تيمونياج هذوما بالكدا ويكون عندنا لا بروف اللي هما بالحق.
0: هذا شنو يعني؟ هذا يعني هذا يعني برشا حاجات، عنده برشا دلالات. هذا
1: هو ديما روف ديما في في في في التاريخ عندك هذاك السيد اللي يمشي اكونتر كورون ويعرف كيفاش يدخل بطريقه ذكيه شويه باش يعطيك دي بروف اللي يتقال اون جينيرال يعني المستور عنه اللي ما يحبوش يوريوه اللي ما يحبوش يقولوه اتسيتيرا. تلقى شكون بطريقه ذكيه ياسر اون برونو ان ريسك، خاطر هذا ريسك انورم اللي خذاوه يعني حياتهم وال الدنيا الكل، انهم يوريو حاجات ويسمع تسمع بهم دي تيمونياج. وبيان ايفيدامون اللي مش عاجبه الحال باش يقول لك مسرحيه ومخلصينهم ومهوش بالحق واللي تحب انت. الوغ كو في دي تيمونياج صادمين، انا سمعت كلكوزان صادمين بصفه كبيره ياسر، عندهم اون بريسيزيون. راو يا انس ثم اون بريسيزيون كي يقول لك باش نستهدفوا فلان، يقولوا في ليتاج نيميرو 1 ثم محمد وعائلته عنده زوج صغار
0: مسموح معناها يقولوا غازي
1: مقابل البورتمان وهذاك، ثم امراه تسكن وحدها هي وطفله صغيره يعرفوا بالضبط
0: يقصفوا كمان. طبعا طبعا يعطي في فير.
2: انا سامي وسامي زاد ما كنتش احكي عليه الموضوع هذا مثلا، ياما واحد مولى يا اخو حذروا. علاش؟ لانه ما عاش فما سماحة صدر، وانك تحكي
0: رحابة صدر
2: ولا رحابة صدر، وانه الموضوع هذا اللي زوز مخرجين
1: اسرائيليين
2: يحملوا الجنسية الاسرائيلية، يحملوا جنسية الكيان الصهيوني. ولو أنه شو المضمون؟ المضمون متاع الفيلم هذا بالنسبة للقضية الفلسطينية أكثر من 10,000 بيان عملته جامعات الدول العربية من اللي تعملت التوى. معناتها عالم الكل متاع الثقافة تأمو من الترهيب اللي يمارس فيه جيش الكيان الصهيوني ضد. هو صحيح فما تلقى عنصر من حماس بين قوسين نجم تعتبره مقاتل، لكن تلقى بعضها 40 و50 شخص بريء مدني بريء لا علاقة له،
0: طفل ولا شيخ ولا غيره،
2: إنسان طفل صغير، امرأة، كبير، راجل. معناتها أكثر من هكا الفيلم شنو الخطر أكثر من هكا؟ الفضح، ممارسات فضح، القتل المبرمج، واللي تعرف شكون يمشي يموت بالحق أكثر من هكا. وأنهم جرؤوا وأنهم يقارنوا الممارسات هذه بلفظ يعتبروه خاص بهم هو الشواء أو المحرقة اليهودية اللي تعرضوا لها. يعني وقع مقارنة المحرقة اللي تعرض لها اليوم الشعب الفلسطيني من اللي تعرضوا له الشعب متاعهم في الأربعينات من النازيين، وهذا اللي خلى المطالبة بسحب الجنسية عندهم.
0: شكرا. عندك كواد نافة ولا
2: لا؟ عندي كواد نافة.
0: تفضل. ما عندكش برشا وقت تايبر
2: تحب خليها غدا؟
0: لا خليها اليوم.
2: خليها اليوم. باهي انا باش نمشي في حاجه، نمشي للصين. انا ما بعدش برشا
0: جمله
2: في الصين. فما تعرف فما برشا طول برشا فلوس في الصين، وفما برشا رجال اعمال في الصين. فما زوز رجال اعمال متنافسين برشا، سيتان وسي واي. سيتان قرر وانه ينهي حياه سي واي. شو عمل سيتان؟ سيتان كلف قاتل ماجور سيريال كيلر انتيو غاج هذاك باش يقتلو، فهمتني؟ وعتال
0: سيتان باش يقتل سي واي.
2: سيتان باش يقتل سي واي،
1: سي بالتونسية.
2: تان باش يقتل واي، السيد تان باش يقتل السيد واي.
0: والله في بالي سيتان
2: يمشي لشي هذا معروف، قاتل ماجور معروف،
0: خدمته هذا
2: يقعد في القهوة. زوز مليون دو يوان بقيمته بالتونسي مليون دينار، مليار. سي تشي هذا قال شنية هذي نحط الريسك هذا، ومشيل سيمو وقال واسمعني تحبش تقتل واحد ونعطيك 1,000,000 يوان؟ قالوا ناخو. سيمو قال اسمعني مش فما ريسك وواحد شنية الدنيا باش نخسر حياتي. مشيل تقاتل مأجور اخ اسمه سي يانج. مشيل يانج هذا قالوا باش نعطيك 270,000 تسبق مش كمان لك
0: 70,000 يان قداش في دولار؟
2: اشتراهم ديما بالتونسي 135 مليون تونسي، فهمتني؟ قالوا نعطيك 270,000 يوان وكي تقتل السيد واي نكمل لك 500,000. قالوا به، فهمتني؟ سي واي هذا سي يانك مشى لي وقالوا اي تقتل سي واي ونعطيك 100,000 يوان. قالوا به مشيت معك. سيلي
0: كاني شفته في فيلم هذا.
2: سيلي هي جي سيري هي زد كسرت. سيلي ايش عمل هذا لي؟ لي قالك على 100,000 يوان.
0: عملناها كويز.
2: يجي عملته كويز.
0: ولا هي مش مشكلة.
2: ما قل لي تبا ممكن بعضك حاجة محروقة تقول لي. على 50 مليون مش نمسخ روحي. كلم رجل أعمال هذا يا واي، فهمتني؟ وقالوا اسمعني راوينا راني باش نقتلك، فهمتني؟ وباش ناخذ 100,000 وان هاني ماني باش نختلك، يا ما ابعث لي تصويرتك وانت مكتف وعندك كيما الدم وابعث لي. قالوا به مشي عم كتف روحه وزعما كتفوه وعمل زعما دم وبعث له التصويره
0: خذ الفلوس لاخر
2: ولا هاي دونك شو عمل لينك؟ بعث اليانك بعث له تصويره كملوا له فلوس. يانك بعث لشي تصويره كملوا له فلوس. تشي بعث التا وكملت الفلوس الكل. ومن بعد 5 أيام سي واي هذا واي اللي مفروض وأنه مات سي يمشي للبوليسية ويمد لهم تصويرة خبر عليهم كل ويتشدوا نشوفوا ما نعرفش تصورها ومعناتها كيفاش
1: اللي كانوا خايفين من الحبس
0: العقبة بتاع الفعل الخايب دي ما مش باهي
2: وسوتريتونس عاد مش باهي سوتريتونس
0: سرتو في حاجات كما هكا خايب
1: نجم تعمل حاجة واحدة
0: كعملها يلا اغنيتنا الأولى نهار اثنين اغنية الأولى ذكرى علمني الحب بعد شوية نرجعو لكم في أنتيبيوتيك بلس

0: الأربعة 23 دقيقة على موجة جوهرة. شو كان اختياركم جوهرة فن كالعادة مع سامي وناس؟ نبدأ الكويز متاعنا في بارتي الأول متاعه. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: مزيني موسيقيتك معز. والله برافو عليك. برافو. رأيي فيك ديما ممتاز. اي انتم زادة نجموا تشاركوا وتعطيونا اثراء للاجابه هذيا وتقولون اذا كان عندكم حاجه تحكيوا عليها على الاسئله اللي باش نقدموها في هيا بيننا نلعب، ولا تقترحوا علينا اسئله زادة. المعلومات اللي هم تسمعوهم في الاجوبه ربما عندكم اضافه ليهم، هذا الكل على الرقم واتساب. ابعثوا ميساج فوكال في 48 رقمه عفوا 48 166 ألف. ميساج فوكال على الرقم واتساب 48 166 ألف. في اليابان آلة البيع اللي منتشرة برشا مش مجرد وسيلة مريحة للحصول على مشروب، عندها دور آخر أهم برشا، تعرفوا شنو؟ تعرفوا أنه في اليابان ترقى حتى فما ساعات ديماشين شفت مرة واحدة تعمل باسبور استونتاني، ماهوش إيارة ثلاث أربع سنين تيل بالحق، تحط لها باسبورك القديم تعطيها تصاور تاتا تخرجك باسبور جديد.
2: المكان المشهور جنب جامعتنا.
0: نتكلم إكس نتكلم إغريك.
2: ثم تمبري.
0: أكيد بون هو توا التمبري نوسيون تاع التمبري في تونس ولات كمان ديجيتال. هو التمبري صفر راه ولا ديجيتال. مش بشرط هي تمشي تشريه من القباضة معنا.
2: أما أنا مرة.
0: تشريه أونليني. وتهزو وترقاه عند الكرام تاع البوليس كيف تغادر البلاد.
2: أما كل بوليس ما عندوش الكرام.
0: عنده. لا كيف شكت
2: ملي هذاك في المطار. اما في انا المطار انا توقفت مره في لوتوروت جوست كنترول، قال لي الفينيت، قلت له الفينيت خلصت اون لين، قال اعطيني الورقه. قلت له سي با لو برينسيپ باش تخلص اون لين، قال لي تمشي كوم تجيب الورقه من القباله.
0: لا لا لا انا سالته البوليس في المغادره.
2: ما هاني قلت لك انا اتكلم بالهاتف يعني
0: للثقافه العامه. قلت له بربي لازم كذاك التمبري اللي تمبري مع تمبري مع تمبري ياخذ لك ورقه ولا زوز الباسبور. قال لي لي راو تنجم تشريها اون ليني والكيتونس، اما تمبريميها ولا حتى ما تمبريميهاش تلقاها عنا احنا في الكرا.
2: خاطر البرانسيب اللي تشري اون ليني باش ما تمبريميش
0: لا تمشي لا تقابل لا تمبريمي. اي شنو اللي في اليابان هذا معناها معروفه المدن اليابانيه باش انه موجود فيها لي ديستريبيوتور هذوما
3: من
0: سلوت ماشين وديستريبيوتور بتاع مختلف الحاجات. معنا
2: شنو الحاجه البيزار اللي تتباع في ديستريبيوتور؟ صار هذا سؤال.
0: الآلة بيع منتشره برشا ماهيش مجرد وسيله باش انك تشري بواسون ولا تشري ساندويتش ولا حاجه، عندها دور مهم جدا.
2: تفرح الناس.
0: اش معناها يعني؟ اش تشري منها؟
2: تشري طرف حب يعني ما نعرفش، تشري حاجه سولون المود نتاعك.
0: لا لا اقوى من هك، عندما معنى حياتي معناها. خم شوي. دمج التكنولوجيا مع المواطنة مع الاستعداد للكوارث، هذا هو المنطق. في ماشين
2: حقيبة سكوت
0: حقيبة ماكينة راي ماكينة تلقاها في الشارع. هي أنظمة مجهزة للزيرجانس للطوارئ، تزود آلات البيع بقدرة احتياطية وبرمجة خاصة وقت لتقع كارثة تتعطل الخدمات المعتادة، وتتهيئ الآلات لتوفير الطعام والشراب مجانا للناس.
2: باليز زيرجانس
0: التقنية دي معناها في زلزال أو تسونامي أو إعصار، فقد تتضرر الطرق والمجازنات يسكروا والكوران يقص والناس ما عندهاش مؤونة، معناها تحصر واحد في حاجة في بقايا ما نجمش يخرج منهم بعد نهار ولا نهارين. دونك البنية التحتية ذي وسيلة الراحة اليومية، معناها الراحة كل يوم معناها كي تعديوا اليابانيين، ولكنها تظهر وقت الكوارث هذية. دونك أما آلات يبيعوا الماء يبيعوا لي ساندويتش يبيعوا برشا حاجات، معناها فهمت الاستعداد للكوارث مش معناها أنك تستعد وتبني بنية تحتية استعداد للكوارث، زادة تطوع الحاجات اللي عندك مش أنهم يكونوا هما فما معناها ان كروزمون ما بين التكنولوجي وما بين كما قلت المواطنه وما بين التخطيط للكوارث.
2: وثما كوارث
0: الياباني يعيشوا في حاجه خرافيه.
2: اي ما الكوارث اليابانيه يعني والازيل كلها البارتي هذيك دوليس
0: كوارث كوارث رايا
2: ما ثماش بنيه تحتيه تنجم
0: فماش
2: عملوا
0: حتى البنيه توسا يستجيب لانه يكون مهدد
2: معنا. عنده كعملوا كانسرتان موك البلاصات المانيتيك اللي تعمل منها وضع شادين بالواحد وكل شيء اما باقي عندهم كوارث كبار برشا
0: سورتو
2: البراكين
0: والزلازل. زوز مسؤولين من الهند قلبوا الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي المده اللي فاتت احنا عشان حكينا على الهند شنو احتضنت الهند ما بين 11 و13 اللي هنا بين 11 و15 في نيو دلهي
2: العاب
0: احتضنت قمه عالميه
2: نتاع بريكس
0: البريكس خلال قمه بريكس في نيو دلهي بعد ما ظهروا زوز مقاطع معناها نتاع زوز مسؤولين فاش يعملوا انا ريتها انا ريتها باتتني بعدها في قمه مع رؤساء دول
2: ياكلوا
0: ياكلوا فاش
2: في قلوب ولا حاجه
0: ياكلوا في اللوز ولا ياكلوا في في في في في نوات كاجو ولا حاجه
2: سناكس
0: بطريقه اثارت استغراب المتابعين والسخريه نتاعهم. في المقطع الاول ظهر متحدث وزاره الخارجيه الهنديه رانديل جيسوال وهو ياكل المكسرات خلف الرئيس الايراني مسعود بزيشكيان اثناء حديثه وقبل ما انه فما حد جاء هذول شافوا في الاكران جانا حاله الحكة. وفي المقطع الثاني ظهر مستشار الامن الوطني الهندي وهو يتناول كيف مكسرات بطريقة نفسها مما دفع البعض الى التساؤل علاش المكسرات المسؤولين الهنود ما نجموش يقاوموها ولا ما مغرومين بها ولا ما نجموش يستناو
2: شقان فاطر بتحرش عليها.
0: أنس انت يظهر لك فما مسؤولين ساعات قعدوا دي سين كولت ولا دي سيكونس كولت
2: قعدوا بيان سور لكن
0: قدافي مثلا الله يرحمه
2: ما نعرفش اسكو لعل في الثقافه نتاعهم معناتها الهنود
0: انك تاكل في اجتماع رسمي عادي
2: تاكل اي فما ثقافات مختلفه معناتها بوريس يلتين كان يرقد
0: كان يرقد
2: لا هذاك من الكبر وال ومن الحاجات الاخرين معناتها ومن المشروبات اللي كان يتناولها برشا
0: حتى شو اسمه زاد كان الرئيس الامريكي اللي قبل ترامب
2: بايدن
0: ظهر راقد
2: مرض مريض مرض هذاك اللي ما عاودش ديجا
0: اما يقعدوا لسيكونس تاع القذافي حاجه
2: لا ابداع هذاك
0: ابداع وفما برشا بالواقع فيها
2: شو نقول لك انا
0: لا فما واحد ياسر فيريدي كأنه يتقال ينطبق على سنوات قال لهم رد بالكم جايكم الدور يعني قبل الثورات العربية سبعة ثمانية سنين
2: هو راو كان عنده مواقف راهم
0: افونغارديست
2: خيز افونغارديست والله بالحق راو كان شوف حكاية يعني اللي قالوا الكل مش الكل يطيش راو بالحق راو
0: وي. سمعكم مقاطع تقولوا لي اسم العمل إذاعة مسرح ولا سينما ولا تلفزة واليوم باش نسمعكم نخرج شوية من السيري والمسلسلات شوفوكم شوية شان قلق منهم
2: ليه نبدلنا
0: هاي
2: خلنا نبدلوا
0: بيه يلا حاضر معز مقطع الأول
3: Bonjour.
4: Ça va?
3: Oui, ça va bien. J'ai rencontré une fille, j'ai dansé avec elle toute la nuit. Tu veux savoir comment elle s'appelle?
4: Clarisse.
3: Non, Fédé. Olivia.
4: Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini, ça y est, entre vous, c'est fini.
3: Fini, je ne veux plus entendre parler avec
0: elle. C'est fini.
2: Vous êtes animé, Heather?
0: Là.
2: Là, série, c'est une série B américaine.
0: Là. برنامج تلفزيوني
2: برنامج
0: مسابقات تلفزيوني
2: امريكي
0: لا
2: فرنسي موتيس
0: بيج ديل هو برنامج فانسون لاغاف بمشاركه فريق عمل ضم في نسخته الاولى غافيت و دي جي اس بي وفريق لاغاف بالاضافه الى شخصيه افتراضيه متحركه هي بيل وهي كائن فضائي يتعين على المتسابقين خوض تحديات متنوعه باش في نهايتها يا الاختيار يكون الاحتفاظ بمكاسبهم سواء كانت هدايا او مبلغ مالي او استبدالها بحاجه موجوده وراس ستار عرض البرنامج على قناه
2: تيفا
0: عام سنين 98 حتى 2004
5: مش ناس كل عندها بارابول كان وقتها معناتها
0: 98 2004
5: اي مش ناس كل عندها بارابول معناتها كان وقتها البرامج اللي نعرفوه هما بتاع الحقيقه اونتيندو وفرانس 2
2: صحيح
5: اللي من 89 حتى كشي ل 2000 البارابول بدا ما ينتشر ولا فيلغاريزي من اواخر التسعينات معناتها واول الالفينات
2: شيفر ديليت
0: هاو كان وقتاش تفرج فيه في الرديف رامي 98 2004 تفرج
5: رامي من عائله ثريه معناتها
0: علاش وقتاش عندك بارابول سامي من سنه
2: ليه منظر لي كيكا 98 99
0: 98 99
5: 99
0: 98
2: اما فانسون لاكافرا وعدى عوام في تونس في في شان نتاع النزول معروفه
5: كانت في
0: سان كوميكو
2: لا مازالوا
0: سان كوميكو
2: في بالي ثم
5: في بالي ثم
2: في بالي ثم في تونس واحد
0: شنو
2: هو سان كلوب متوسطي
0: فهمت كلوب ميد ماش موجود
2: ماش موجود في بالي سي في جرباسي
0: ماش موجود
5: حسن يمكن قاعد شي واحد برك يا لط للاسف برشا سكروا مكثرهم سكروا
0: جربه مازال
2: اي جربه مازال اما هو هو كان جوستومون غاديكا عدى عوام في تونس و سيتي اللي تي تري كونو حتى في تونس في الـ في الـ في الـ في الاسفير واحد
5: في الثمانينات هذا
2: الثمانينات
0: بربي سامي على ذكر كلوب ميد كانوا فما برشا في تونس في برشا بقايع كانت وحده فما بوب في الزاني 90 تاع كلوب ميد فريمون عالميه يوريك ناس امبيونس في بحر بعد في ريستوران بعد في ديسكوتيك بعد يلعبوا بيتش 10 ويوقف الكرونو يقول لك سا سي 7 سكوند او كلوب ميد ايماجيني اون سيمين هي حاجه وقتها سوا ابريسيوني هذاك تشوف دي بي باكي
2: وانا احسن وقتها كلوب ميد كان يعجبني وانا صغير وقتها مشيت
0: وعنده
2: لا يعمل يعمل دي سبور نوتيك يجيب دي فري غران فورماتور ودي سبورتيف دو هو نيفو وصلوا حتى عملوا لي جوز اولمبيك اتسيتيرا في مستير
0: معروف برشا هذاك
2: وعندهم كلي كاتامارون وكلي لازير وكلي فوال رافي يافي ان كلوب اكستراوردينير
0: هذا فان دي زاني 90
2: اي فان دي زاني
0: 90
2: ميم با فان يعني ميليو 94
0: 95 يلا هذا المقطع الثاني
6: ما نعرفش اذا كان ممكن سي محمد لانه ربما يتسألوا الناس على الصوت اللي أنا لاحظت برشا من الناس اللي يعني نراهم يعني يوميا الصوت اللي كل يوم الأفطار يكون عليه ما شاء الله في الأذان
2: أي نعم
6: الناس يحسبوه صوت عليه هو صوت محمد براق
2: أي
6: لو كان في هذه الليلة الكريمة
2: أي نعم
6: الأذان أذان المغرب
0: يلا
2: شمس الأحد
0: لا
5: هلا ركبي هذه
0: هلا
5: ركبي أما بون أرضي وفاء ووعود
0: أرضي وفاء ووعود سنة
5: أول التسعينات
0: لا هذيك أرضي وفاء بالوعود
5: أنا خدك ووعود
0: أي صحيح
5: في آخر الثمانينات
0: 85
5: 85
0: في وقت برجيبة
5: في وقت برجيبة هذه تبارك الله دارك نزالت اللغة قديمة برشا
0: أي 85 هذايا
5: في أولها
0: مع منصب مكشر اللي هنا هو هو مخرج وبعد رجعت هيلا ركبي تحية لها طبعا رجعت 98 مع أرضي وفاء بالوعود
2: أنا شوف لنا مقطع سامي بن نور
0: أول شوف سير أحد ذيك عدي ولا عدي أول الحاجات اللي شفتها منها في التلفزة وهكا بديت نتعلم شوية تقول لي هي وقت لمتنا هكا جماعة الكاستينج شوفوا تفرجوا هي أرضي وفاء بالوعود خاطر احنا خلطنا ثلاث سنين بعد معنا نشوفوا كيفاش هذا الكل كانوا رجعت هي لليميسيون هذيا وشنو تحقق ابري 13 ans ولا 14 ans دونك واحده من البون قد ما نقولوا على انه فما جانب سياسي فيها ليزيميسيون هذوما مي كان ميم كان وانا جورناليستيكمون جو تروف كو هما ديزيميسيون معمولين بالكدا معناها معمولين des beaux reportages, les témoignages mizyanin, les prises de vue kif-kif. Il y avait pas mal de grands techniciens dans les émissions. C'est assez.

0: لا في الواحد وقتها تعجبني ياسر كانت الحكايه. شنو الاستوديو كان يعملوا في لي سونتر كوميرسيو ليميسيون الكل؟
1: اي بون الكل
0: لا ليميسيون الكل جو دير مش توت ليميسيون.
1: انا مثلا وقت اللي كنت في عروض الازياء مع اصدقاء ليا عملنا في اللاك مثلا عملنا وقتها شكون رؤوف كوكا يظهر لي مناشط
0: مناشط
1: لا لاك سنتر وقتها دوب ما تبنى
0: حتى نجيب الخطاب
1: شنو بطحة ما نحكي لكش على سنوات الخمسين ترى
0: حتى نجيب الخطاب
1: نجيب الخطاب كيف كيف برا نجيب الخطاب ما خلطتش أما مثلا أرضي وفاء بالوعود سامحوني شمس الأحد مثلا كان يتعمل في أن لوكال على ملك صديقتنا هنتشاوش قبل
2: هنتشاوش
1: هاي
2: اللي خدت معنا كان ثرية للدرجة هذي
1: علاش ما تحبش الناس اترين؟
2: ليه نحب نفرح لهم متواضعة تبارك الله
0: فهي محلاها
1: خدمت على روحها
2: ربي هنيها ان شاء الله ربي يزيد
0: في اختي ناسيونال رد بالك
1: اي بعته هيتا ولكن وقتها سيتي ان ريستورون معروف وكان
2: في تونس
1: اي هنا في اللاك
2: في اللاك
1: يعني كان كونداني سبت واحد سبت يحطوا الماتريال ويحطوا الضوء وكل شيء ونهارت لحد الديريكت ويرجع اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة يخدم رستوران على روح
2: سيعة خدمت رستوران في بالي سبت واحد هم اللي يخدموا أكثر
1: يبا لو كاشي بتاع تلف ذاك الخير وقتها
2: أكا هاو
1: جمع جينا
2: نصور
1: يلا المقطع الثالث
3: أنا معي أسطوانة جبتها الليلة مثلا لعبة الشخصية المجهولة اللي أنت تسميها صورة تحت التحميل هذا تاريخ المسابقة دي يا حبيبي قلت البارح في التلفزة بدأت أول مسابقة لكيسويج هذه من أنا سنة 1954 فيها لحن مميز ما حابتش نستعمله علاش لأنه زملائنا في التلفزة واخذين منه فقرة موسيقية عاملين لحن مميز لنشر الجوية هاول أسطوانة معي لأول مرة في تونس باش تتقدم للأسطوانة هذه
1: الله الله الله
0: نجيب الخطاب يا الخطاب يا رحمه
1: الله الله يلا نجيب الخطاب
0: يا رحمه
1: وشكون
0: ما سمعناش صوت لي
2: صالح اشغام
1: صالح اشغام
2: حقيبه المفاجات
1: حقيبه المفاجات انا هذيا كان عندي موعد مقدس
2: نهار جمعه
1: اللعب لين هالخميس
2: الخميس
1: من 10 نص الليل كان والدي يرحمه يجي يحل الباب تاع بيتي تو ما لقيتش شنو وانا نقرا من غد يعني بالنسبه لي ما نجمش نفلت وانا من اول الحاجات اللي تغرمت بها بالميديا هي ليميسيون هذه
2: انا الخميس
1: والجمعه نجيب
2: لا
1: جمعه نجيب الوان واجواء
2: انا جمعه نحط الحقيقه
1: اختصيه
2: هيكل بوزويت ار تي سي دي
1: كولور بلو نوي
0: كريم بن عمر
2: وراك دي ويكاند كريم جنب بعض
1: اما هذم ما هذه حقيبه المفاجات وفيها الضيف نجيب الخطاب لانه هما كانوا مش كيما مش نقول كيما تو مش كيما تو مثلا يبدا واحد يفك من الانفيتي الاخر بطرق مبتذله والاخر يمشي لذا
2: كانوا يتعاركوا على الانفيتي
1: كانوا يتعاركوا ما فما كانت فما كان احترام فهمت وما بيناتهم كان فما باشا تنافس راه وصلوا عملوا مع بعضهم اون ايميسيون في الاذاعه الوطنيه من ماضي ساعة للساعتين يذولي ولا من نص من ماضي ساعة للساعتين اسمها ساعة للجوائز جوست ايميسيون جو تطور ايميسيون جو ينشط فيها كل يوم صالح اشغام ونجيب الخطاب حقيبة المفاجآت راه جابت الطيب صالح وجابت محمد عبد الوهاب انفيتي وجابت نجيب محفوظ انفيتي وجابت عادل امام وجابت نور الشريف يعني مش توا زوز تعاركوا على شكون أقل من الآخر يجيب في النيفو يلا يا زمن هاي ستيند It's been a while نرجع بعد شوية في أرتي بيوتيك

0: يلا رجعنا لكم في انتيبيوتيك وين ما كنتوا. نحييكم مستمعينا، شكرا على مساجاتكم وتفاعلاتكم، سعداء انكم ديما تكونوا معانا في انتيبيوتيك حتى للستة. الموعد متاعنا طبعا من الاثنين حتى للجمعة باش نكملوا، ونحب نقول ديما انكم تنجموا تتصلوا بينا، تبعثوا لي ميساج، لي ميساج فوكو متاعكم، الرسالة صوتية على 48 166 ألف. إذا كان عندكم معلومة، كان عندكم اقتراح متاع سؤال، إذا كان عندكم تفاعل، مرحبا بكم. يلا نكمل مع الأسئلة. وين موجود أطول طريق مستقيم؟ ذو ما اللي تحبهم أنت أنس. أسئلة أطول طريق مستقيم،
1: تورونتو.
0: أطول طريق مستقيم
2: في أمريكا الجنوبية،
0: السيارة تقعد ساعتين والطريق يظل عفوا مستقيم.
2: في السعودية،
0: من غير منعطفات، هي العربية السعودية،
2: يشق الربع الخالي،
0: لا صعود أو هبوط ملحوظ. طريق في المملكة العربية السعودية، الصحراء، طريق السريعة رقم 10 هايواي 10 في المملكة العربية، اللي يحمل رقم قياسي في موسوعة جينيس.
2: حتى الدورة، حتى الربع
0: مستقيم، حتى شيء، بامتداد 240 كيلومتر. تصور أنت معناه ماشي 6 مرات حمامات وغير حتى دورة. يمر عبر
2: علش اختار
0: عبر صحراء الربع الخالي، ويربط منطقة حرض بالبطحاء في مشهد يبدو كأنه طريق رسم بخط واحد في الصحراء. والطريق لم يبدأ أصلا كطريق عام، بني في البداية كطريق خاص للملك فهد قبل أن يصبح مفتوح أمام حركة المرور. خطر من ناحية،
2: خطر ذا على الذهن نتاع السائق، لأنه المونوتوني تخليه يسرح،
0: المونوتوني رهيبة،
2: تخليه يسرح وتخليه نجم، معناتها يفقد السيطرة، معناتها لا يمين لا يسار، لا ينقص لا يزيد، فهمت؟ المونوتوني تخليه فما يعمل برشا حوادث نتاع نجم كلي يغفل، فهمتني؟ يحس كأنه يعمل في حاجة لا إرادية، لا إرادية،
0: واللي تتعاود تعطيه الإحساس.
2: يزم في برشا انتباه، على العكس معناتها ما تتصور أنه بيسكو هو مستقيم
0: طريق،
2: معناتها أسهل، لا أسهل كي تبدأ مستيقظ.
0: أنت تحب تسوق المسافات طويلة؟
2: لا ما نحبش برشا الحقيقة،
0: نحب الجملة. أنا أنت سامي
1: نحب برشا،
0: تحب
2: هيد رود جاك أنت؟
1: هيد رود جاك على الأخر. كل ما نمشي البلاد
0: حمامات ما عادش نجم،
1: كل نمشي البلاد بعيدة ولا حاجة
2: نمشي. حتى انا كيف كذاك، علاش معناتها باش نمشي لبلاصه يلزمني الور؟ لا شكون نسوق انا وياه، ولا شكون، ولا في كرهبت شكون، وشوفوا شوف معناتها تعب المسافات، سيرتو واحد في العمر هذا وبالمشاكل في الظهر،
0: زالت البركه،
2: فهمتني؟ تعب.
1: لا انا نحب السوقان الجربه بار اكزومبل،
0: ابارك يا ساتر هالتعب زاد.
1: اي امراو ثم اون فورم دو ثيرابي، انا تعجبني موسيقى بار اكزومبل، معاك شكون راقد حتى صغار ولا حاجه، راقدين ولا حاجه، انا يعني نبدا سارح مع الموسيقى.
0: شنو الموسيقى اللي تحطها؟
1: برشا عندي بلوزير بلاي ليست.
0: اي شنو المفضل عندك؟ تو نقول لك انا سامي عندك خدمه بعد شويه في صفاقس، كي تخرج شنو تحط؟
1: في صفاقس عندي بلاي ليست مخلطه، ما فيها
0: شرقي
1: فيها
0: غربي.
1: لا لا لا غربي، اما
0: شرقي لا
1: شرقي القديم. شرقي القديم برشا انا نميل اكثر للسوري والحلبيات اكثر من المصري.
0: صباح فخري وجوالك
1: وسينو اون جينيرال ليكوسفير تاع جاز ولا لاتين جاز، زوز هذوكم
0: جو. ترتيب الدول العربيه حسب كميه الهدر الغذائي، يعني غاسبيا، يعني التبذير.
2: صار دول الخليج الاولى
0: لكل فرد سنويا بناء على أحدث تقديرات متوفرة وبالكيلوغرام من تقارير منظمة الأمم المتحدة للبيئة يونيب ومصادر تحليلية حول التبذير الغذائي.
1: مصر
0: التاسعة، تسعة هما اللي عندي هنا.
2: فما الكويت
0: مرتبة الثامنة، 99 كيلوغرام للفرد الواحد.
2: قطر
0: مش موجودة. قطر.
1: البحرين
2: لا. تونس
0: مرتبة الأولى،
2: تعرف علاش؟
0: 173 كيلو للفرد الواحد تبذير في السنة.
2: اي اما الرقم صحيح، خبز. الرقم مخادع على خاطر هما ياكلوا برشا روز والحم خاصة، فهمتني؟ واحنا شنو اللي يتلوح؟ الخبز اللي بيت، فهمتني؟ كي واحد اشتر باجيت في النهار ديجا هذيك معناتها نحكيو على ولا باجيت ولا اشتر خبز، نحكيو على 200 جرام للفرد.
0: اي اللي انس احنا ساعه ديجا كي نشريو الخبز ما عندناش تقييم، معناها نقولوا احنا مثلا اربعه في العائله راو احنا مثلا فطورنا مناش مع بعضنا في العشاء باش نتعشى مع بعضنا نعملوا حاجه بالمعدل نص باجيت في العشاء نشريو زوز باجيت لا احنا نمشيو اول حاجه نشريوها من غير ما نعرفوا شكون الطيب وشنو الطيب وشنو اللي طاب اعطيني ستة باجيت عليه
2: ترقد السومة
0: عليه
2: ترقد السومة الباجيت
0: ولا هاو هاو رامي قال لك انا كل يوم ثلاثة باجيت مهما كان العشاء علاش؟ باش تقعد منهم على الاقل واحدة واحدة ونص كل يوم
2: ترسم الباجيت قداش؟ 190 ملي
0: وهذا سامحني هذا مدعم راه
2: هي في بالي
0: اهدار للمال نتاع الدولة
2: هذا كان ندخلوا في الاقتصاد نحكي لك انا كيف يخم المواط 190 ملي
0: قداش تحب تولي باجيت انت؟
2: لا لا ما قلتش نزيدوا الباجيت لا
0: مالا شنو نعملوا؟
2: نحكي لك انا كمواطن كيف نتصرف فهمتني؟ كي ناخذ باجيت وتبات ولا تبات تشترها
0: ما تلوحهاش
2: لا لا وتتلوح سومها ماهوش ما يضرش برشا يا ما كي انت تروح للدار وما فماش خبز غادي المشكله تولي لحظه تولي باش تشبع ولا باش تشبع باش تشبع اللي عندك يلزمك تاخذ كل الاحتياطي الاستراتيجي بتاع العظم وبتاع عندك شي دجاج معمول وبتاع تتكلف لك 20 دينار
0: ليه هو جوست انا مره نشوف في خبير ولا عجبني كلامه يقول لك مثلا راهو حتى كي باش ترتب الفريجيدير نتاعك عندك طريقه باش انك ما تلوحش لانه فما حاجات تشريهم انت وتخبيهم وما عادش تراهم وتنساهم وكي تجي تستعملوا مثلا جبن ولا ياغورت ولا حاجه تلقاها فسدت فما اون استراتيجي معناها كي تشري ياغورت جديد تحطه هو من تالي وتقدم
2: للاخرين صحيح
0: ريت
2: نعملها انا ذي نعملها
0: على خاطر التبذير يعني
2: على الخبز
0: فما ناس ما عندهاش الخبز هذاك
2: الخبز عمل تروماتيزم راه في الـ في الـ في, الـ في البلاد هذه
0: 173 كيلو سنويا سامي
2: سامي الخبز عمل تروماتيزم وصارت عليه ما يسمى بثورة الخبز
0: برشا بلدان صارت ثورات على الخبز راه
2: أربع ليه
0: برشا بلدان عربية صارت ثورات
2: دونك الخبز قد حاجة مقدسة وذاك علاش تتسمى ريت مثلا نتفكر أنا كانت الباجيت الباجيت بمية ولا الخبزة بمية الخبزة بمية والجازوزة بمية اليوم الجازوزة بثلاثة آلاف واش فهمتني ولا والباجيت 200 معناتها الحاجه
0: أي.
2: اللي الدوله التونسيه على مر
0: دعمها خاطرها
2: على مر اكثر من 40 سنه عندها كي تابو زياده الخبز تزيدك في حاجات اخرين يا اما الخبز بما انه خاطر
0: هذاك كلمه حرار معناها
2: صحي تاثر على الواحد والتونسي شو يقول لك؟ يقول لك حتى كان ما بيت جيعان ناكل شطر الخبزه فهمتي دو قاعده حاجه استراتيجيه احنا في الـ في الـ في, الـ في اللاوعي نتاعنا كتوانسه لازم عندي كلمه هذيك نكن بها راسي
0: شطر خبزه شطر خبزه فيها
2: شطر باجيت
0: شطر باجيت فيها فيها 10 طابع سكر
1: مي اسكو اسكو نحكي كيكا يعني من غير ما اسكو جوع ولا صعب اقتناء الاكل ما يلزش العبد اللي يولي اكثر يستحفظ اكثر كي تصعب عليه انت
0: لا هو لو كومبورتمون دو معناها دو لتر هيومان هذاك
1: لتر هيومان احنا
0: رينا كي مثلا تصير مثلا بينوري في الماء الانسان بطبعه وقت يحس روحه مهدد في ماكلته سورتو فانه ينسى القوانين وينسى الاحترام وينسى الواحد
1: انا كي تصعب على عبد بار اكزومبل كان نشوفوهم بار اكزومبل اون اوروب اون اوروب تمشي تدخل البولونجري تاخذ ستة باجيت
0: لا تنجمش
1: علاش اول حاجه غالي جوستومون يعني لاكسي انا نحكي لك على لاكسي كي تصعب عليا لاكسي
0: تصعب
1: لاي حاجه تولي تحسبها
0: اي ما كي تصعب زاد على الزوال اللي ياخو 400,000 زاد
1: لحظه لا اي
0: لازمك ترقى طريقه للدعم
1: اللي كنت عدل في كل شيء خاطر الخبزه هي بيدك كما قال لك انس كي دوفنو شويه لاديان نتاع الاكل التونسي يعني تحط تمس الخبز
0: اي اما سامي خلينا ناخذ بعين الاعتبار حاجه راهو عيب كبير باش انك تمشي في مطعم يقدم لك في دي بلا ب 40 و45 و50 دينار ويجيب لك كوربين نتاع خبز شاري باجيت 190 ملي في نفس الوقت مدام سيده اللي تخدم فام دو ميناج في جندوبه تشري هي بيدها الباجيت ب 190 وتاخذ في 470 في الشهر. هذا لا يستقيم معناه كيفاش اوتيل 5 ايتوال يقص الخبز كوربي يحطها على الطواول وهو البيت نتاعو ب 600,000 وكيفاش مولى الدار الزوالي اللي يصور مليون يشري الخبزه 190
1: كيف كيف راه وقت
0: حتى يفوت روفين سوليسيون بالنسبه للدعم
1: والوتله يعني والوتله راهو يعملوا خبزهم ينجموا ياخذوا الفرينة ياخذوا اطعس ياخذوا الفرينة المدعم
0: مش الكل
1: ياخذوا الفرينة المدعم
0: الريستورونات مش الكل زاد انا نحترم برشا ريستورون كي تقول لي غالي شويه يبدا عنده بان كومبلي وبان اكحل وظهر عامله وحده ولا شاريه من بولونجري سبيسيال نحترمه شو معناها انت كي تجيب لي تعطيني بلا وسلاطه ب 40000 وتجيب لي كوربيه تاع خبز شاريب 190 الباكيت مش معقول معنا
1: هذيك على الاقتناء هذيك نحكي لك الصعوب
0: هذا مشكل الدعم
1: نتاع الكل نتاع حتى لاكسين
2: كل ما
0: خلاتيو الترتيب تونس الاولى مصر الثانيه كمان
2: خبز كيف كيف العيش كيف كيف
0: ثالثه العراق الرابعه السعوديه راه الثقافه العربيه الكل خبز موجود الخامسه المغرب
2: لا في الخليج اخر
0: السادسه الجزائر الخليج تلقاهم في الاخر هاكم الامارات والكويت ممكن السعوديه
2: يلوحوا الحم ما يلوحوش الخبز
0: لا والله لا يلوحوا الحم لازم يلوحوا فضلات معناها
2: كل ما يكبر ويقوى مستوى العيش كل ما يقل استهلاك الخبز راهو معناتها اللي يصرف اكثر في ماكلته فهمتني راهو يقل استهلاك الخبز عنده
0: خاطر الخبز الابيض ماهوش نافع غذائيا
2: لانك يعني تحب تشبع يا سامي شو النافع مش
0: انت حكيت تحكي لي في في في مقارنه ما بين الدول الغنيه اللي قل فيها الخبز خاطر هما يعرفوا انه لانديس جليسيميك هذاك نتاع الباجيت عالي وما يشبعش البريفير ياكل برغل ولا ياكل روز ولا ياكل كسكسي ولا ياكل حاجه خير من الخبز الابيض جوستومون فهمت مش مشكله امكانيات راه
2: واحد كي يجوع عليه يشزك الخبزه ويعمل يعني
0: انا اعطيتك انا اعطيتك
2: ترفع ذم وترف زيتون وترف زيت وترف
0: ما تلوحوش كولوا ما تلوحوش ما تبذروش وكاو هاي بعد شوي نرجع واحنا يلا بعد شوي نرجع في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش
3: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس بالدنيا وما فيها
4: برعاية
3: تحب ما أحسن تعدى المخير استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك
4: جوهرة
3: بيبليسيتي تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى سوسة المنسير صفاقس نابل والحمامات باجة وجندوبة منين وتطاوين قبلي وتوزر سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62 لانستيتو فرونسي دو تونيزي الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل
4: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
5: بيزنس نيوز بيزنس نيوز
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي تراجع أداء الإندكس اليوم الاثنين بنسبة 0.77% وأقفل دون مستوى 19000 نقطة ولم تتجاوز الأموال المتداولة خلال كامل الحصة في البورصة بحسب الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية قيمة 5 ملايين دينار. أعلن صندوق النهوض بالصادرات عن التمديد في الأجل المحدد لإيداع ملفات دعم النقل الدولي لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة ليصبح 360 يوماً عوضاً عن 30 يوماً وذلك في إطار تعزيز تنافسية المؤسسات المصدرة ودعم نموها في الأسواق الدولية. الصندوق أوضح في إعلام للمصدرين أن الأجل الجديد يتم احتسابه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التصدير ويشمل عمليات النقل الدولي البري والبحري والجوي. تحتضن تونس بين الأول والثالث من أكتوبر القادم الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي سيت 2026 تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالاشتراك مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وتسجل هذه الدورة مشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في مجال الطاقة والانتقال الطاقي إلى جانب 10 شركات ناشئة ضمن جناح خاص بالمؤسسات المبتكرة لعرض مشاريعها وحلولها أمام المستثمرين والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية. كما تشهد التظاهرة مشاركة وفود من إيطاليا وألمانيا وليبيا ودول أخرى، بما يعزز بعدها الدولي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار. ومن المنتظر أن يستقطب هذا الصالون أكثر من 700 ضيف ومشارك في مختلف فعالياته، إلى جانب نحو 2500 زائر على امتداد 3 أيام. ويتضمن برنامج التظاهرة 6 ندوات دورية بمشاركة ممثلين عن الإدارة والمؤسسات العمومية والخبراء والمهنيين والمؤسسات المالية، تتناول أبرز ملفات الانتقال الطاقي، من بينها استراتيجية الانتقال الطاقي والمشاريع الكبرى في قطاع الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة. دوليا، أغلق خط حقل الشرار النفطي في ليبيا إثر توقف أحد الصمامات في منطقة الحمادة الليبية، ما أدى إلى تراجع إنتاج هذا الحقل إلى نحو 130 ألف برميل يوميا. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر من 10% على أساس سنوي في الربع الأول من التقويم الفارسي، وهي الفترة التي تعرضت فيها إيران للقصف من كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وفق أرقام إيرانية رسمية. إلى اللقاء.
7: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، واسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على الذكاء الاصطناعي، واللي الناس الكل تعرف ولا واحدة من الأدوات اللي يعتمد عليها برشا ناس يوميا في الكتابة، في البحث، في تصميم التصاور، تلخيص الملفات، وحتى من إنجاز العديد من المهام. استخدام هالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي توا ولا يتطلب الاشتراك في خدمات مدفوعة، يعني يلزمك تدفع الفلوس باش نجم تتمتع بتوت لي زوبسيون اللي تلقاهم في الذكاء الاصطناعي. هذاك علاش اليوم حبيت باش نحكي على 3 نسخ من الذكاء الاصطناعي اللي توفر نسخ مجانية نجم نستفادوا منها في عدد كبير من الاستخدامات، لكن بالطبيعة فما حدود معينة لبعض المزايا. نبدأ بتشات جي بي تي اللي عاون في كتابة النصوص، إعادة الصياغة، تلخيص المحتوى، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة والمساعدة في البرمجة وتحليل المعلومات، والنجم نعمل به برشا من المهام اليومية. الذكاء الاصطناعي الثاني هو الكلود، واللي يعتبر من الخيارات المجانية المناسبة للكتابة، تحرير النصوص، التعامل مع المحتوى خاصة كي يبدأ طويل، ونجم نستفيد منه زادة في تلخيص المستندات، تحليل المعلومات، وحتى في تنظيم الأفكار. النسخة الثالثة اللي باش نحكي عليها هي كانفا، واللي توفر لنا مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في وسط المنصة نتاعها متاع التصميم، ونجم نستفيد منها في إنشاء أفكار، تصميمات، تصاور ومحتوى بصري، شيء اللي خليها مناسبة لمنشئي المحتوى وأصحاب الصفحات والمشاريع الصغيرة، اللي نجموا يعملوا ديبتي مونتاج عن طريق الكانفا ويهبطوهم على الباج متاعهم، وينجموا يعملوا بهم الببليسيتي ولي بروموسيون دي ديفيرون برودوي اللي يحطوهم للبيع على الصفحات متاعهم. بالنسبة للناس اللي تحب محتويات أقوى وديز أوبسيون أكثر، بالطبيعة يلزمهم يتعداو للنسخ المدفوعة من الذكاء الاصطناعي. دونك 3 نلقاو تشات جي بي تي، كلود، وكانفا. هذا شو اللي عنا اليوم، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع.

0: رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. كالعادة هذه الساعة الثانية ديما نبداوها بالحنين والذكريات في حاجات هكا قعدت عنا، وسمينا الفقرة نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
0: هي في نهار من نهارات أنس بن مالك كتب ورقة أنا فكيتها له. تنجم من غيرها ولا
2: نجم؟ ما يخلي عندك
0: باه. أوكي
2: تحدي. خلي عندك تحد
0: ولاني ماني قادم في حد شيء من كتبته.
2: مثال الشيء هذيك كتيبة تبيب بيبا ما حد. لا لا مثال السامي ها نسكروها فهمتني ونعملوها ونعملو من عال. اليوم نعرف نهارات باش نرجع المنوعة تلفزية، برنامج تلفزي عنده بالضبط 40 سنة عام 86. قديش الدنيا لف
0: في تونس؟
2: في تونس برنامج أسبوعي ولا شهري ساعات؟ مشموم الفل.
0: مشموم الفل روف كوكا.
2: روف كوكا طلع نسمع شوية في الجينيريك.
0: نسمع شوية إذا كان موجود الجينيريك. مشموم الفل إمضاء روف كوكا.

0: كيما قلت
1: لك عبد اللطيف خير الدين يظهر لي الممثل
0: اي ما كان ديما يعمل الجينيريك عبد اللطيف خير الدين. دونك كهي منوعه من تقديم روف كوكا واعداد روف كوكا واخراج عبد الجبار البحوري المخرج عبد الجبار البحوري عام 86 تقريبا. مانيش يقول تقريبا بقى. هي ترجع الماضي معناتها كيما احنا نهار من نهارات نحكيه اليوم على
1: مستلجي.
0: على مشموم الفل اللي عندها 40 سنه. مشموم الفل تحكي على الاشياء التوصيه القديمة والزمنية على التراث الموسيقي على التراث الفني على على الصناعة الصناعات التقليدية على الزراعات التقليدية. أنا كي حذرت مشموم الفل تفرجت في ثلاث حلقات معناتها فما حلقة قعدت نحسب وحدي جابوا مرأة من الكابون اسمها مدام زبيدة عام 86 عندها 70 سنة تخدم في التريزة
1: ما شاء الله.
0: تصور معناتها عام 1916 بدات نتصور ما نعرفش يمكن توفيت الاكثر والاغلب معناتها في العمر وانها توفيت الا زبيده فهمتني كان حيا ربي فضلها كانت توفيت الله يرحمها بدات تطرز عام 1916. فما سي صادق في الحمامات حلقة هذه كيفاش يزرعوا الفل وكيفاش يعملوا المشموم.
1: يا بي دي ريبورتاج
0: دي ريبورتاج
1: دي بورتري بلوتو.
0: تفرجت في حلقة زادة سوق العطارين كيفاش بدا السوق وواحد يحكي قال عندي برشا مليانة صغير راجل كبير زادة يمكن امين سوق عام 86 يمكن عمره 80 ديجا هو كان مش اكثر ويحكي كيفاش حتى الاتراك اللي جابوا بعض المنتوجات وكيفاه. دونك البرنامج هذا منع اون برانسيب مازال منه حلقات في ارشيف التلفزه. الاهميه نتاعو هو حفظ الذاكره نتاع الموسيقى نتاع الصناعه التقليديه نتاع خصائص المدن خصائص الاحياء الصناعات كيف روف كوكا الحقيقه هو من المبدعين في الحكايات هذم يقدم الحكايات هذم يعرف كيف يقدمهم. في الحلقه الرابعه اللي شفتها فيها طفل صغير عمره 12 سنه يغني في غنيه شفتك مرة متعدية تسلب العقول عمره 12 سنة طفل هذا هو زياد غرس كان مرة جيت ونجيبها ونحاول
1: ما جبتش التسجيل هذا؟
0: لا قلت ما يتعديش خطر عدينا يابا نجيبها مرة نجم ونعديها
1: معناها كان
0: معناتها نجم أنا نجيبها ونختاروها كغناية اللي نبدأ بها الساعة الثانية وإلا في آخر البرنامج. زياد غرسة عمره 12 سنة يؤدي في غناية شفتك مرة متعدية تسلف العقول.
1: الاوريجينال هو اللي كان في الستيل نتاع لي زيميسيون ذي خاطر مشهوم الفل عملوا في الثمانينات كيما
0: 86
1: روف كوكا وبعد روف كوكا عمل اوتار وصور
0: من بعد تسمى بمؤثرات خير واجد
1: وهو وقتها ممكن من اول التجارب كيما كنا
0: على الاقل اللي بالالوان
1: نسمعوا قبيله على مثلا في ارض وفاء ووعود لهذا الركبي اللي هي لي روبورتاج على المدرسه هذيك نتاع لي بورتري لي ريبورتاج على لي فيل على المدن على القرى على الحرف وغيره والناس مثلا يصير لهم دي بورتري راعي غنم مثلا تعمل له امتي بورتري هذوكم الحاجات الاولانيين اللي في التلفزه في الثمانينات تعملوا في لي زيميسيون و لو ستيل نتاع لي زيميسيون هذه ممكن كانوا فما قبل الناس عملوهم ممكن ولكن نحن اللي خلطنا عليهم شويه
0: بلتو. سامي الحصه اللي عملها في على المشموم في الحمامات بدا بيصور في البحر بحر حمامات تقول بحر اخر 40 سنه الثاني تقول بحر اخر ساعه بلو تيركواز هذاك الواحد والرمل الاكبر برشا والناس تعوم فهمتني هو التوا به لكن في 40 سنه حفظ الذاكرة مهم برشا في وي. أرشيف معناتها
1: حتى حملم في الزهرة كان بهزت يلا ميرسي بوكو أنس بن مالك نهار من نهارات الجاية تكون بإمضاء سامي سنوسي
2: إن شاء الله غدوة
1: غدوة عندك الموضوع ولا
2: عندي
1: عندك طبعا نخليه تو غدوة نرجع له ساعة ثانية ديما نبدأها بنهار من نهارات فضل شاكر يغني لو على قلبي بعد شوية نستدعاو هوني للبلاتو نستدعاوكم معانا في الانترفيو مع الممثل المميز الفنان محمد صابر وسليتش فضل شاكر وبعد الانترفيو
3: المشهد مع زهير الجيس
4: خيانة الحب خيانة العشرة خيانة الثقة خيانة الوصية خيانة المؤتمن الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل الثلاثاء في المشهد نحكيه بصراحة ومن غير أقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي و انفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-942-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
2: Yeah.

0: L'interview. L'interview.
1: 25 دقيقة على جوهر اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا مستمعينا والناس اللي تشاهد فينا على جوهر تي في. طبعا الانترفيو مع ضيفنا هو في الحقيقة صديقنا وبطبيعة هو برشا محبة واعتزاز انه يكون بحضينا ديما محمد صابر وسليتي. مرحبا بك.
2: اهلا بك، تحية كبيرة لك سامي وكل حضور، وتحية لكم. وانا توا كان نحس روحي في داري عاد.
1: اكيد
3: انت مولا دار قبلنا.
2: قبلكم انا اخويا
3: من اول المهاجرين.
2: انا من اول المهاجرين الى الى الى الى اذاعه الجوهره، وتحيه
3: الوقت اللي حالته هناك في تونس
2: والمستمعين. اي وقتها انا كي جيت اول نزل كي بدا وقت البلاتو عنده وقت جو بونس عام
1: 15 16 هكا
2: 17
1: خاطر 2016 كنت المنتج نتاعي في الفيديو.
2: خدمت خويا وقتها عملنا راسين كاري. وي وكانت عندي وقت صابر وبرا
1: يا حسرة. صبر وسليتي. انتوكا سعيد جدا بالتدرج هذا والنجاح اللي انت توجدوا بخدمتك وتخلي البصمة متاعك سواء في التلفزة ولا في المسرح ولا في السينما. يعني تستحق كل خير لانك تخدم برشا غرام برشا موهبة، وبطبيعة الحال لو ترافاي باي توجور كما قولك فرنساوي.
2: وي صحيح، احنا نحاولوا. انا كل واحد قاعد يحاول في البلاد يحاول وين ينجم يوصل المهم ما يقفش ويجرب ويغلط ويقف ويقعد ساعات
1: يتأمل. ايه يعمل نظرة تأمل.
2: تعرف مثلا سما برشا توا دي جون اللي يضرب في التلفزة ولا في الراديو ولا في السينما ولا كذا، مسكين على أول غلطة يدق تقول له كراين ألور كون قول لهم أنا ذيك يزمو توا يغلط ياز ما تي فرصته باش يغلط وباش يطيح
1: يتعلم
2: ولا
1: يتعلم.
2: دونك انا خذيتهم هذوكم الكل طحت وقمت وتعبت دونك توا تقريبا
1: اكثر تيحه انا هي اللي وجعتك.
2: والله ما نعرف فماش تيحه وجعتني الحق
1: ولا كل امتحانات قمت بعدها
2: كبار ريل موش ما تطيحه معناتها انك ما تاقلمش مع فريق بار اكزومبل بالنسبه لي
1: ما مشيتش حاجه ما
2: او تخدم مثلا دور ما نجحش كما انت كنت
1: تتصور.
2: كنت تتصور وراه ساعات مثلا تخدم دور وانت تخدم فيه تقول هذه حلو به كل شيء من بعد راه مش هذاك
1: النتيجه مش هي بيد
2: التوقع
1: ولكن اليوم احنا نحكيوا على الصبر الكوميدي. دونك الحدث هو الفيلم هذايا الفيلم كوميديا لايت دار العرس الموجود في القاعات ابتداء من 23 سبتمبر. دونك دار العرس هي كوميديا اجتماعيه فيها العائله، اختلاف العقليات، الثقافات، مفارقات الحياه اليوميه. الحكايه تبدا من مشكل ماهوش عادي، زوز عائلات ما عندهمش برشا تشابه، زوز من جايين من ثقافات مختلفه يحضروا في عرس. بطبيعه تبدا السلسله من المواقف الساخره. الفيلم يدوم ايامات، ما يتجاوزش جمعه من زمان يظهر لي.
2: الشيء
1: كلكو جور الاحداث
2: الفيلم من نهار تبدا الفيلم من نهار الاثنين توفى نهار لحد
1: يوفى نهار لحد. دونك ساعتين و15 دقيقه جمله من الاسماء اللامعه وجهه جندوبي، محمد صابر وسليتي، شادلي عرفاوي، سهام مصدق اللي عجبتني برشا انا في الدوره ذي، جهاد شيرني، خلود جليدي، نبيل بن مسميه اللي قاعد يقدم نبيل تحيه ليه طبعا، ساميه الحامي صديقتنا وزميلتنا اللي فيها شويه المغنيه خاطر صوتها ممتاز والصحفيه طبعا وشويه الممثله، الى جانب ظهور خاص لصديقنا جعفر القاسمي. الفيلم لهيفا بن يوسف. دونك قداش تعطي باراسول اللي هو تجربه جمعتك بهيفا بن يوسف؟ يعني
2: شي قداش
1: تعطي نوت؟
2: نعطيها نوت محترمه جدا باراسول، لكن زاد فيلم دار العرس ثم فيه تطور كسوالي نحن الممثلين اللي
1: ولا المخرج
2: زادة ولا الفريق التقني وحتى الفيلم اللي بعد هذا باش يكون فيه تطور زادة.
1: معناها اذا كان النوتيو اون دي نابورت كوا الباراسول 7 على 10
2: دار العرس ينجم يكون 8 على 10
1: انت توافق اللي فما التطور في الكتابة ذي ما هو يتطور الفيلم، تحس الفيلم فما أكثر نضج ربما زادة كي تكون فما مشاركة في الكتابة فما أكثر نضج في الفيلم؟
2: نعم بطبيعة الحال ما أنت مشاركة في الكتابة، هو ساعة ديجا الكتابة هو النص مكتوب كاتبه هيفل وحسام حمد. لك بالطبيعه من بعد في كي قعدنا عملنا دي سيونس دو ليكتور
1: خاطر هاي روشيكيت
2: فوالا هاي في اللي يخدم معناتها ثم نظام معين انه قبل ما ندخلوا نصوروا كنوا ديجا تقبلنا برفنا من دي ليكتور اللي عنده دي بروبوزيسيون يقترحهم الغادي وكل شيء باش من بعد في التصوير ما نقعدوش كل واحد يزيد في حاجه ما عنده دونك حتى كان ثم اضافات في التصوير
1: ديما بسيطه
2: تكون معناتها زاده مع ممثلين اللي يعرفوا يعطيوا الاضافات لانه هي بيدا معناتها اغلب الممثلين حتى كي لاحظنا في الامبروفيزاسيون وكل شيء ماكش تخدم مع ممثل ما يعرفش يعمل امبروفيزاسيون لا في الاغلب يعرفوا من اغلبهم عاملين مسرح دونك يعرفوا يعملوا امبروفيزاسيون
1: انت صبر وصلتي يعني اللي ممكن يرجع واحد 7-8 سنين للتالي يقول الفيلم الاول اللي باش يعمله باش يكون ان فيلم دوتور بما انه السيد هذايا جاي من مسرح جاي من مدرسه كبيره جاي من مدرسه توفيق جبالي برشا جراه في حاجات قدمتها في الاذاعه عديد التجارب مش يتصور واحد انه صابر وسليتي يبدا بالكوميديا الاجتماعيه
2: والله كان ينجم يكون اذا كان تقدم لي وقتها فيلم دوتور وخدمت فيه انا ما تقدمليش انا اول واحد راه يكلمني في السينما ويقترح عليا فيلم واقترحوا عليا ادوار مش برشا زاده ما قبل اللي ما
1: كوميديا زاده
2: ما خدمتش فيهم لا واحد في الفيلم دوتور و وهذاك واحد اخر كيف كيف في افلام اللي ما انا ما اقتنعتش اما اول فيلم برول برانسيبال
1: هو باراسول
2: هو باراسول ما تهيف اللي هو اول واحد اقترح عليه
1: اول السينما. واحد شافك ممثل سينمائي غريبه نو
2: والله اعلم فيها نوع من الغرابه لاني قبل خدمت برشا في المسرح وبرشا سينمائيين يعرفوني في المسرح ويجيو يتفرجوا في المسرح من بعد خدمت زاد حاجات في التلفزه من عام 2015 خدمت امبيلونس خدمت دار العزاب خدمت في شوف لي حل خدمت حاجات من نوعي هكا لكن ما في السينما ما تشفتش
1: الا في باراسول
2: الا في باراسول
1: كانه انت ذيك انطلاقتك الحقيقيه تعتبر
2: الا انطلاقتي الحقيقيه بالنسبه لي انطلاقتي الحقيقيه
1: خدمت
2: قبلها في السينما خدمت كل شيء مع هيفي لحد الان ديجا خدمت زوز افلام مع هيفي وانا نحب برشا الخدمه مع هيفي لان خاطر انا قبل معناتها العباد اللي نخدم معاهم مثلا نركز مليح على الناحيه الانسانيه اللي فيهم وناحيه الاحترام اللي فيهم وناحيه الاخلاق اللي فيهم قبل ما نحكي وحاجات
1: اخرى هذه بالنسبه لك حاجات مهمه ما تتناقش
2: هيفل متخلق برشا متربي برشا يعرف يتعامل مع الممثل باحترام يعرف يعطي رايه او حتى يفرض رايه ما ديما باحترام وديما بانه الممثل يكون مقتنع لانه عندنا كونفيونس فيه اون طونك مخرج كيف حتى الخدمه مع حسام هو شاد اداره الانتاج حسام حمد احنا اصدقاء من قبل ونعرفه حتى هو في طريقه التعامل نتاعو حتى الكاستينغ اللي اختاروا يختارنا شاكي قراب لبعضنا
1: هذا سؤالي يعني تقريبا نفس الفريق انتم مع نتاع باراسول ممكن اضافات فهم
2: لا تعرف شكون قعد من باراسول قعدت انا وجهه وجهت الباقي كلهم تشهد لي ما خدمش معنا في باراسول مدام دليل ما خدمتش معنا في باراسول خلود كيف جعفر ما خدمش معنا في باراسول ساميه دونك الكل معناتها ثلاثه برك قاعده من باراسول
1: كيفاش كان اللقاء مع ناس ترجع تعمل معناها رجوع للسينما ممكن ولا حتى للمشهد التلفزيوني زاده ما نشوفوهاش برشا سي مصدق يعني
2: اي كان فخر كبير انا فرحت ملي وقتها هاي في القلي على انه سهام موجوده معنا وهي تلعب دور اختي
1: في دور مختلف
2: جدا
1: أي.
2: سهام ما مريتهاش قبل في دور كيما هكا دور مختلف وما شاء الله عليها كيفاش خدمته الدور معناتها بطريقه ممتازه وهذا معناتها مش ما تسحقش لشهادتي انا ما انا كان لي شرف كبير اني خدمت معها زاده مدام سهام مصدق كيما كي خدمت مع وجيهه زاده بالنسبه لي انا من الممثلات الكبار
1: شاد لي كيف مع وجيهه
2: والله ناجح ديو ناجح وي الحمد لله خدمنا مع بعضنا احنا من قبل ديما انا وجيه حتى كي نتقابلوا قبل ما نخدموا احنا اصدقاء وكي نتقابلوا كل علاش لتو ما خدمناش مع بعضنا شبينا ما مثلناش مع بعضنا الى ان جا باراسول
3: فما سين صابر عملتها انت وجيه في الريستورون
2: اي
3: انا نعتبرها شادفر شوية
1: أنا منهم فما زوز
2: فما زوز هم
3: فما ثاني اللي فات بعركة وقامت هاي
2: زوز بعركة أوكي فهمتني تحكي على الثاني أنت اللي فات بعركة
3: هما زوز باهين فهمتني أوكي جست كان أنقص شوية شوفوا شمو فهمتني؟ ياما سين سين كولت معناتها سين تتقص وحدها وتهبط وحدها وكل شيء. سين كولت انا نعتبر ديو انت وجهها ان ديو اكسبلوزيف معناتها تخيتو تخيتو الحقيقه معناتها فوزافي كروفي ليكرون. الكاستين كان باهي، انا شفت الفيلم فيلم حلو برشا، ندعو معناتها الناس باش تمشي تفرج فيه ويظهر لكم طويل من بعد تفتوا بالوقت اللي ساعتين وربع
2: ما تحسوش بها هكا تقارن
3: العباد. حتى كان انت تدخل الموضوع يهتم بعرس واحد فما حوارات يمسوا الانسان وين كان معناتها التونسي والتونسي بخصوصا خاطر ظاهرين عادات وتقاليد.
1: نشوفوا البوندانونس احنا نتاع الفيلم اللي نحكيوا عليه طبعا دار العرس، نرجعوا لكم مع صابر وسلاتي.
0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
4: احنا البرس نتاعنا راهو جغرافه، ما نحكيو كان جغرافه نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
4: ربي فتوح ربي محمد فتوح.
0: ما تخليهاش في قلبك.
4: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم جوهرب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صغي وصفكم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
6: اول واحد فيه هب اللف.
7: تم مدينة في كندا اسمها مانيتوبا، ضربين 5000 خدام. الناس اللي عندها حظوظ اكثر لبعرسة لو كان تجيبولي صديق لبعث الدوسي نتاعكم تلقاو وعكم في مانيتوبا.
8: دي كنا باش نطلعوا مصاحبين، علاش ما نطلعوش مع رسين؟
9: يعطونا تزغريطة ان شاء الله ديما فرحانين.
10: عجبتك انت معناها الخطبة اكسبريس
11: ان شاء الله مبروك عليها.
12: اي اما كالسو فليس
13: مرة جاي في وجهة تريك يعني كركرني قلت له تريثوا شوي خلينا نسأل عليكم زادة بالكشي
10: بالكشي لا سامحني انتوما بالكش
13: لا سامحني لا لا
10: لا لا
13: لا انتوما بالكش
10: لا انتوما بالكش ما دامش بنت بالكش معني انت هتعرف
14: ماما. انا وهيثم قررنا ديت العرس قديش لحد الجاي
15: اقوى صاله افراح في اكبر البلاد كل شيء الليد كلها بالليد
10: نحبوا عرس تاع اكابر
15: تورناتا صالي وتورناتا سوتري
16: دونك اختي باش تجي تحكي معاك
17: عمر المقرون وحضر الفليجه
16: وانا عندي ثقه انكم باش تفهموا
17: يا ويلك مني يا ناجي
18: نورمال انه بابا عنده شوروم قد راسه وكراه دولوكس
19: مخليني نخدم في سنتر دابيل
20: شبيه بابا سنتر دابيل هاك عرفتني فيه
21: انا مونيكا بلوتشي عرفتها فيه
17: مش تفهمنا عليا الهيثم وهيثم العليا
22: انت مضروبه في هيثم
23: ما نعرفش اصلا مش معناها نحب
24: جبت لكم اقوى ويدينج بلانر فيك يا توت
25: 130 عرس 80 فيونساي و6 طلاقات والكلهم ناجحين
26: المحرم سي اوبليغاتوار
27: لا مش اوبليغاتوار
28: لا لا برالي تشتغل
27: المحرم لا مش اوبليغاتوار
17: جيب العرس نتاعي يا العرس ما يتم
10: العرس ما يتم
29: 40 سكر
30: 40 سكر تعمل افتتاح كرتون
10: تونس كامله ما فيهاش 40 سكر
31: تونس كامله في تاريخنا وفي جذورنا وفي ثقافتنا نخرجوا السكر من تحت التراب
10: فول انت باش تخرج
32: على حسب ما فهمت يظهر لي ذويق نتاع العائلات زوز مش كيف كيف
10: ما نصفوا
31: باهي فرشة ذي باهي هات هات خلينا نجربوا
32: نعم
31: يبابي مليح اي اي
10: عرس الطفله بطل بعد ما كليت انا وياك الماء والملح فسد لي عرسي سنيج هذاك طلع
17: العرس شكون ينظمو
31: عيط الراجل
10: شكون ينظمو
31: عيط المراه
32: شي ما تصورش بندور يا
17: يلي شفتها
10: شفتها
16: جات مدت لي حرز
31: قلت شنيا شنو يعمل هذا
16: تاع الفازيت
31: خلي هادي اتو نجرب انا
16: شنو تجرب
17: لا تويدنج بيجن
12: لا رئيس ما فهميش
31: ومشي
12: هربوا
0: جوهرة ببليسيتي
33: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز
34: والله إيش بش نقولك فاتورة الزوج جاتني كاس هالمرة هذي
33: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش
34: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور
33: لا لا مش هكا بالكل انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه
34: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات
35: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
0: جوهره اف ام بوبليسيتي
1: Antibiotique plus.
2: Antibiotique plus.
1: Entoumatasma. Antibiotique plus. Ma Sami Ben Nour.
2: Al-Jawah FM TV. Chouf. Asma.

0: تر مربع. عدد السكان 1,400,000.
1: تحت مرات قد تونس
0: فيها
1: مليون برك
0: تحدى
1: شوف عندك الظروف الطبيعية اللي فيها
0: متخيل. مقاطعة ساسكاتشوان غربا، لونتاريو شرقا، والولايات المتحدة جنوبا. اقتصاد يعتمد على الفلاحة، الطاقة والصناعات. المعيشة تتميز بأقل معيشة مقارنة ببعض المقاطعات الكبرى، والهجرة توفر برامج هجرة كبيرة ومميزة. هذه هي تقريبا صحيح.
1: ما جاش من فراغ،
0: ما جاش من فراغ طبعا. صبر يعني اليوم انت الضحكة ذي ولمة الممثلين الكل تقريبا قادرة أن تكون موجودة في الكواليس الامبيانس
1: متاعكم. الغادي مني تتولد بطبيعة الحال. شو هو
0: ما بين شكون وشكون؟
1: الكل شاد لي رقم واحد.
0: اي شاد لي
1: اوكي. جعفر خاطر ما قعدتش
0: مش برشا.
1: فوالا مش برشا، ما كان ظهوره مميز جعفر. أي. في البارتي الاولى والبارتي الاخرى ما كيخرجش
0: الاختيار كان ممتاز
1: ما شاء الله عليه. بالحق بالحق برافو عليه. دونك شادي ديما معاه جو جهاد كيف
2: سامي على وجهها عارفين عاد اربع سنين احنا هنا في برنامج
1: شادي.
0: بيان سور اذا كان نسالك على الارتجال قداش الارتجال موجود في
1: لا ثم مثلا بني انا وجهها ثم نسبه محترمه من الارتجال. ثم نقترحوا مثلا قبل البريز نشوفوا النص نقترحوا على المخرج قبل ما نصور ونجيب حدانا هيفل نشوفوا شنو الحاجات اللي عملناهم في الارتجال يفاليدي وساعات حتى من بعد
0: يفاليدي ديما ولا ساعات
1: ينافس؟ لا والله في الاغلب ليه خاطر احنا خدمنا معاه هيفل ونعرفوا حتى الثنيه نتاعو معناتها
2: وتعملوا ارتجال على ارتجال
1: نعملوا اي ارتجال على ارتجال. قلت لي شوفوشمو بينك وبين وجهها انا شو نقول لك معناتها بالحق صعيب انك تنجم تقضي عليها 100% شوفوا شنو خاطر بحق ارتجال فوق الارتجال
0: فوق الارتجال
1: هكا سي بون معناتها سيرتو في الفينيش راه هكا نعطيو مثلا سي بون ارتجلنا قدمنا للمخرج شاف لا فاليدي. ساعات في الفينيش المخرج كي يبدا بالحق انتيليجون وفاهم الاكتور نتاعو كمل الحاجته بيه سي بون سيكونس كمل ما يقولكش كوبي خليك فكلي خليك هذيك انت مارج باش انت تزيد وباش انت تقترح
2: صحيت
1: اكزاكتومون انا وجهي الغادي شي خدمه.
0: عدلت حاجات في دار العرس؟
1: لا لا ما عدلتش حاجات لا لا لا
0: انا جست الارتجال في النصوص
1: نتاعك في الديالوج نتاعي كهو
0: ان توكا تنجم تقول مثلا حسام حمد فما حاجات ما تروق لكش تقول ما نجمش نقولها مثلا هي
1: لا لا بالعكس اللي والله الكل عادي ما ثماش حاجه راهو شو في الـ في الـ في الـ في الحوار شنو من بعد الحاجات اللي انت باش تبدل فاهم وكل شيء سورتو كي انت تفهم البيرسوناج نتاعك على خاطر اللي كاتب بالسيناريو كاتب الحوارات للشخصيات الكل يحاول هو كل ما يكتب حوار حاول يقرب للشخصيه هذيك باش تعطيها حوار قريب للشخصيه هذيك لكن موش نفس القرب اللي باش يقرب له الممثل في حد ذاته. دونك ديما الممثل كي يتقمص هو الشخصيه وهو يعيش هالشخصيه باش يعطيك زاد حوارات اخرى اقرب للشخصيه.
0: خلطت الدور الاب نتاع ولده عمره 36 سنه
1: والله ولدي جهاد
0: جهاد عمره 36 سنه تقريبا
1: نلقى روحي في نمثل في دور البو انا مازلت
2: مازلت جون برومي
1: مازلت صحيت في
2: بالي في مصر هكاك تلقى مديحه كامله امها سسمة عبله كامله
0: كي اقترح عليك هذا كيفاش تراه؟
1: قلت له هاي في قلت له كيفاه معناتها نساعد ديجا بو اوكي سام شوك ولدي جهاد اوكي سامي نيرف ديجا شاطر جهاد
0: مقنع كمان
1: اصدقاء انا وياه لا لا شو مقنع من بعد معناتها كي تخدم كيفاش تخدم زاد حتى نحن كيفاش خدمناه وحتى الرؤيه نتاع المخرج زاد عطات معناتها انه كي تتفرج تصدق انه جهاد ولدي هذا جهاد زاد خدمها بطريقه صحيحه
0: زاد برك عليه جهاد اللي تري سامباتيك وطريقه الاداء نتاعو مميزه بصراحه البول باهي هو انت صابر وسلاتي اللي هو مهما كان عنده فلوس يخلي الولد يتعلم ويتمرمد ولكن هذاك الكل لصالحه
1: في عمر معين لا في عمر معين مثلا البو اللي هو الناجي بو هيثم اللي هو جهاد نورمالمون في الوقيت هذاك راهو سي بون معناتها الراجل كمل قرايته وتو باش يبدا يخدم علاش تخليه يخدم في سونتر دابيل وانت عندك معناتها انت مالك
0: هو امبراطوريه
1: فوالا انت مالك امبراطوريه فلا معناتها طول برشا معاه ممكن من الاول تنجم تعمل له هكاك باش يفهم قيمه الفرنك يفهم المجهود زاد حتى اللي انت كابو تعبته باش تنجم تجيب الفلوس هذيك باش هو ما يضيعهاش لكن في عمر ولدي هيثم
0: لازمك تاخذ بيد
1: لا نورمالمون وقت وقتها وقت يكون معاك

0: في المشاريع نتاعك.
1: اذا كان عندك الاختيار تختار الشخصيه ناجي، كان عندك حريه الاختيار.
0: شو ما تختاروا فيه؟
1: تختار الشخصية هذيك في الفيلم ولا تختار حاجه اخرى؟
0: لا الشخصيه هذيك هي، نختار شخصيه في فيلم دار العرس. هذيك هي الشخصيه اللي انا معناتها اقرب لي، معناتها هذيك هي الشخصيه، معناتها شخصيه ناجي،
2: الشخصيه المحوريه في
0: وشخصيه محوريه فوالا اكزاكتومون، هو شخصيه من الشخصيات الرئيسيه في الفيلم.
1: اذا كان فما معناها لي زوتي نتاعك نتاع الضحك، خاطر شفنا صابر وستيتي في رمضان في عمل تلفزيوني مقنع بصراحه يعني. ضامر يعني، ضامر انت في السيت كوم تاع رمضان قد عملت له واحد؟
0: لا لا سيت
1: كوم واحد
0: عملناه ولا
1: ايه على الحوار التونسي.
0: اي اوكي تحكي الحوار اوكي.
1: دونك لي زوتي حسب رايك لا تكنيسيتي نتاع الممثل هي بيدها يعني؟ صابر لو كوميك معناها الممثل الكوميدي يستعمل نفس الشيء سينما مسرح تلفزيون؟
0: ما لازمش هكاك، كما راهو نجموا نتيحوا فيه هذاك نجموا نتيحوا فيه، لكن ديما ثم حاجه ما نسويهاش، ثم طابع نتاع الممثل في حد ذاته. ثم ساعات ممثل تشوفه في
1: ويطغى ساعات
0: بطبيعه الحال، وثم الطابع نتاعو التامبر نتاعو هذاك راك باش تلقاه، الا ما مثلا تجيب لي رول كومبوزي اخر من نوع اخر في عمر اخر ولا في بنيه جسديه اخرى ولا كذا، حاجه اخرى هذاك ما عادش هذاك يجب تخلق له تو دي تكنيك ولا تجبد، خاطر احنا عاملين مسرح، ما تقول عاملين مسرح، راهو عندك التكنيك للكوميديا للتراجيديا للرول كومبوزي، الكل خدمناها وكل جربناها.
1: انا اقرب لك من الادوار، تتمنى انك تعمل حاجات في الكومبوزيسيون في حاجات بعيده عليك يعني؟
0: بالطبيعه نحب الغادي يعني. ما انا بيلك راهو حتى كنت تسالني تقول لي اش تحب انت يا مخير، متى تخدم تراجيديا ولا تخدم كوميديا؟ نقول لك ماذا بيا نخدم تراجيديا، نحب نخدم تراجيديا. كوميديا هنخدمناها الكوميديا ونجم نقولوا قلنا ها وشنو نجموا نعملوا فيها الكوميديا. لكن الخدمه في دور التراجيديا زاد تعطيك عمق اخر وبعد اخر وخدمه اخرى وصعوبات اخرى اللي الممثل يحبها.
1: يعاني بعض الممثلين سواء في تونس ولا البرا، خاصه في تونس، انه المخرج يحطوا في كليشيه معينه وما عادش يرى صابر وسليتي مثلا هو رئيس عصابه وفي التراجيديا ولا في الاكسيون في فيلم ولا حاجه.
0: هو تعرف مثلا الدور اللي خدمته بتاع الديناري هو اعطى زوز جوانب، باين انه فيه خاطر فيه جانب تراجيك وتراجيدي
1: ليمور نواغ شويه زي
0: فيه، وفيه الكوميديا السوداء ولا وفيه لو ساتيريك وفيه زاد الكوميديا. دونك معناتها نجم نقولوا مريت فيه حاجات هذوما معناتها، لكن برشا بالحق المخرجين هذه موجوده من قبل ومش كان في تونس، موجوده في نقول احنا في العالم العربي اكثر. انه يشو كلاسيك ساعة ديجا
1: كلاسيك بالفيزيك
0: بالواحد صحيح، حتى بالفيزيك وحتى في الكوميديا ولا في التراجيدي زيد كلاسيك اصلا، حتى الرول شنو اللي تخدمه انت فاش تخدم زوالي ديما زوالي ولا تخدم واحد لاباس عليه ولا ثم مهن معينه ديما عندهم شخصيات في مخاخم الباربو ديما هو
1: البدن
0: وكل شيء ولا مثلا عصام عبسي ومحمد السويسي كيخدموا معنا مثلا في رقوش ما جابهمش عبد الحميد يخدموا باربوات، جابهم يخدموا ممثلين على خاطر هكاك يلزم واحد يخمم.
1: اذا كان رقوش ثلاثه ترجع للديناري؟
0: ايش ما تنرفهمش مش ممثلش دور اخر
1: لا تقبل يعني تعاود نعم نفس التجربه؟
0: علاش ليه رقوج متى رقوج تجربه ما سيتون اكسبسيون، متى تجربه وحدها حتى في الدراما التونسيه معناتها حاجه باهيه بيان سور،
1: عاونتني على الاخر تجربه اخرى.
0: اي تجربه اخرى حتى رقوج راه شفت مثلا كي خدمنا رقوج راه باش خدمنا رقوج 2 راهو معناتها عباره نخدموا في حاجه جديده اول مره نخدموها في الكتيبه في الفكره في كل شيء، معناتها ماهيش سهله، ما جاتناش معناتها مش قلنا يا نجح في الاي سهله الدو، بالعكس صعبت على الاخر.
1: يجيك مخرج يقول لك اعطيني الديناري مره اخرى تعطيه ولا
0: لا؟ امبوسيبل بيان سور، لا الديناري يخدم في رقوش اكا هو معناتها حتى كلموني في حاجات كيما هكا ولا بوب ولا درشنيه ولا كذا، لا
1: ديناري بوب زاد
0: الديناري اي يحبوا بوب يجا الديناري وعمل لنا قلنا هاي كذا
1: ودي
0: مش مشكله يا خدي برشا
3: فلوس
0: شنو هي نمشي نمثل لهم الديناري ولا
3: لا في بوب برشا مثلوا بشخصيات
0: لا انا امبوسيبل، والشخصيه زاد مش ملكي وحدي وانا حتى كان جات ملكي وحدي امبوسيبل، شفتوني من بعد الديناري اللي مريتوني فيه في حتى بلاصه اخرى كان في رقوش.
3: انا الديناري احسن حاجه عجبتني فيه سي عمق لو كوتي تراجيك جوستومون، وقت اللي كي جاب شعرس سي ترانسفورمي الانرجي تي باس اي لا تريستيس ايتي انكرويابل، يعني كيفاش هو كيفاش فككها هذيك. انا يظهر لي الكوميديا السيخ اسا اوسي
0: وي.
3: يعني تعطيك كل خاطر ما غير ليموسيون راهو كي تضحك للضحك هكا واحد طاح واحد لبس باب والاخر شنو سي فاسيل سي رابيد اما بار كونتر اذا كنت تلقف ليموسيونيل يكون عميق بعد ترجع لي للديناري فاسيل ثلاثه
1: اي اي
3: لي ميكانيزم هذوكم انا بور موا سي سا لو
1: كوميديان. قداش شبه لك ناجي في دار العرس؟
0: لا مش شبه لي في في علاقته بولده. انا علاقتي بولدي مش بعيده ياسر علاقتي بجيتش في الـ في الـ
1: كيفيه
0: هكاك ما تندن هكا بالعياط وبالدزان وكذا حاسبوا صاحبي معناتها ولادي
1: تفرض عليه حاجات يعني
0: نفرض عليه حاجات اي نفرض عليه
1: ما عندوش حق انه يخمم
0: لا يخمم ما نفرض عليه
3: حتى جيت لازم تفرض عليه
1: اش معناها كي اش معناها انه تخليه يخمم يكون عنده راي محترم وتاخذ به اذا كان صحيح
0: راي ونحترمه
3: يا ما نفرض عليه
0: انا ما نفرض عليه ها
1: واذا كان صحيح
0: لا بيصير اذا كان صحيح ما خايبش مش ناقصه لاني مش ناقصه لا لا
1: يلبس على كيف وتاخذ الحاجات اللي هو يحبها
0: اي ناخذ انا اي
1: هنا
0: من الاول كنت لين بعد طحت لا غلبني هو ما تمشي بده في الوضحين ما نحكي لك على قبل تو غلبني كبر تو
3: وصل للتاشا
0: اي لا سي بون
3: لا اذا تاشا وصل للتاشا
1: ربي يفضله لك فما لموذة فما شكون يقول عليها باهية فما شكون يقول عليها أقل الفيلم ينجح يمشي للتلفزه ولي سيت كوم
0: ما هو هذايا مت القرار يعود للمجموعه ويعود للهيفل ويعود لحسام اما هو ما هو كسيري نجم يكون سيت كوم معناتها نجم نقولوا بالحق هي سيت كوم ابل اوكي اما مش كما هي
1: زيدها
0: بطبيعه الحال
1: تصور دي سيكونس
0: صحيح خاطر راهو كي نحكيو على سيت كوم ولا سيري ولا كذا وهوش حتى سيت كوم هي سيري مش سيت كوم خاطر احنا عندنا انتريور واكستيريور دونك يلزم حاجات اخرى تتصور باش تعمل لي شوت نتاع كل حلقه باش تزيد حاجات اخرين باش تزيد نجم تزيد ديزاكس اخرين باش تولي وقتها سيري تتعدى في التلفزه باش ما نمشوش في الاستسهال لانه عادي جدا تنجم تشد السيري هذيك احنا عندنا ساعتين وربع هاي فلو ديجا عنده في الروش اللي عنده في ثلاثة سوايع ونص احنا ما كيكا
1: ولكن التجربه
0: انت مش كيف
1: قابل التجربه دي يعني هل انه فما تفكير فيها مثلا
0: انا ما تقول لي انا شخصيا مش انا افكر انا ما عنديش
1: فما تفكير فيها من المنتج من المخرج
0: ما عنديش فكره بحق لا. والله ما عنديش فكره
3: حسام حمد يفكر
0: يفكر اذا هو موجود حسام دائما يفكر
1: يجيوك ميساجات وتلقيت مع جمهور دار العرش ويقولوا لك الناس شافوك في لافون بريمير
0: برشا انا فرحان برشا بردود الافعال نتاع نتاع نتاع الجمهور اللي قابلني غادي واللي يبعثوا لي مساجات
1: بعيد بعيد عن المجاملات نتاع الاصدقاء
0: لا لا لا لا بعيد بعيد حتى نقرا حتى في دي كومونتير مش علي مش في باجي انا بعثوا لي انا وحتى شو خاطر احنا حضرنا في دي زافون بريمير دونك تشوف الغادي رياكسيون نتاع الببليك منك ليه من غير ما هو متاثر بيك ولا حتى شيء انت تتفرج كايو هالمشاهدين وتشوف في الرياكسيون نتاع الببليك بالحق الببليك يدخل ملي يدخل يخرج ويضحك من اول سيكونس لاخر سيكونس معناتها وخاصة راهو كي نقولوا احنا توا بيبليك يضحك بعد الشيء اللي تعدينا به وبعد الشيء اللي تعدى في الصيف وكل المشاكل اللي صارت وكل شيء معناتها عباره نعمل في عمل وطني نحن كي كي كي يدخل معناتها جمهور يتفرج في السينما ويضحك فيه
1: ويعمل جو فيه
0: ويعمل جو في الكلام حق ردود افعال ممتازه جدا وذي بالحق فرحني على الاخر
1: مع الموجه ذي نتاع الافلام الاجتماعيه الكوميديه صاحبك راجل لص شايح غيرهم من برشا لقشة بسمة
0: برشا برشا ومعاه
1: شفت حاجات؟
0: مازلت ما تفرجتش لا مازلت
1: وقت يخرجوا في اللسان ما تراش
0: لا لا مازلت ما مشيتش خاطر انا الفترة اللي فاتت كنت عندي العروض في المهرجانات وكل شيء ومن بعد تلهيت بشوية عندي خدمة وتوا باش نبدا نتفرج
3: تو شنو تأثير هالموجة الكوميديا اللي هي حاجة البيسة اللي هي تخلص روحها وما تحتاجش لدعم وزارة الثقافة ورجعت برشا ناس للسينما
1: تأثير على شنو؟
3: مع على السينما اللي كانت موجودة قبل نعرفها كل في تونس الغالب عليها ما يسمى بسينما سينما دوتور
0: اللي هو احنا
1: لازم كل شيء تجدد
0: لا بيان سور لازم كل شيء تجدد اما زاد النوعية هذية نتاع الافلام الكوميدية الافلام العائلية الافلام اللي فيها قصة تنجم تفهمها تنجم تتفاعل معاها الافلام الكوميدية زاد هذوما
3: فيها قصة برك زاد
0: اه
3: فيها قصة برك
0: اي قصة غاديش من قصة
3: الافلام خاطر ساعات فيلم دوتور يحلك 80 باب
1: دوخ
0: فوالا هما هذوك افلام بالحق عندهم نقولوا نحن جمهورهم لكن ريالمون خلينا نكونوا واضحين راهو معناتها ماهيش نقطعوا فيهم ولا راه وصلنا سارتان مومون العباد ما عادش تمشي السينما العائلات ما عادش تمشي السينما هذيك سا سي سور فيلم تونسي ما يدخلولوش يخافوا من المحتوى نتاع الفيلم بخلاف انه يقول لك ما فهمناش ما كذا ما كذا باه اوكي. لكن نوعيه الافلام هذه توا اللي طالعه في هما افلام نوعا ما فيها الجانب التجاري زادة، هما رجعوا الببليك للسينما، رجعوا الببليك. والله نذكر وقتها في باراسول نتفرج انا في في في في في سينما الغادي واحدة تبيع في حاجات وكل شيء الغادي في السينما، والله قد يرحم والديك يرحم والديكم معناتها
1: دورتونا زيرو
0: دار زيرو دار الدولاب خاطر كوميرس كاملة مش
1: باهي الوقت يداهمني يا سامحني سامي
3: لا لا حبيت تقول له ما شفتيش مخر شوية الحكاية
0: اي مخر برشا لا مخر برشا
1: المنتجين شافوها مخر
0: علاش علاش علاش علاش على خاطر ديجا انت باش بتعمل فيلم ويزمك دعم
3: وي
0: هو مقبل ما كانش ثم إمكانية خاطر الدولة ما تدعمكش في هذا
3: صحيح.
1: ما تدعمكش
0: توا ولاو المخرجين أيسوا من الدعم أو المنجين أيسوا من الدعم
1: دونك مشاو
0: ولا قال لك توا خييه توا يلزمنا نحن يا خويا نعملوا
3: نمشيو
0: حظنا
1: ما يعطيش شوية أن في أنفيغ ساعات وقت نتيحوا في حاجة أخرى
0: كيما فاش نتيحوا
1: إذا كنت تقول لي معناها الكوميديا الاجتماعية الأفلام فيها ناس وإقبال على خاطر لايت وخفيفة وباهية اللي راهو فيه توا إذا كان يكثر مش نتيحوا في الاستسهال شوية وحاجات
0: لا بطبيعة شوية ماناش ما نحبش التطرف أنا ماناش ياسر زعما في نعملوا أفلام ما يفهمها حد والا فيها مشاهد واحد ما يدخلهاش مع عائلته ولا بنمشيو في افلام زاده مبتذله ونحطوا شويه نكت وما عندناش قضيه مهمه ما عندناش قصه باهيه ما عندناش ممثلين يؤديوا ادوار بالكدا خلينا نعملوا حاجه بين البينين
1: ما بين البينين وي
0: كيما دار العرس
1: اي بابا نويل المسرحيه كانت في جوله صيفيه باهيه
0: جوله باهيه
1: باهيه
0: اكتشفت
1: مسارح كبرى بنزار الدقه غيرهم
0: مسرح دوليه عملت دورة بها باهية الببليك مهما جاء ببليك محترم عملنا دي كومبلي في بعض البلايس أو اكتشفت خويا الظروف نتاع المهرجانات اللي هي ظروف تعيسة جدا
1: مثلا
0: مهرجان متى تدخل قديش مهرجان تدخل تلقاها سقف وقاعة راهو شوف مهرجان يلزمنا نعملوا عليها حصة واحدة خاطر
1: سقف وقاعة
0: سقف وقاعة مهرجان لا عنده لا ضوء لا عنده لا صوت لا حتى شيء لا عنده مثلا
1: هو مطالب أن يوفر هذا
0: إذا كان أنت حال مهرجان وعامل مهرجان
1: سمحني خلينا نفهمك هذه في مسارح معناها
0: مسارح دولية
1: دولية
0: اي مسارح دولية ما محطوط مسرح المسرح توا مانيش باش نذكر تويك انا اما مهرجانات دولية المهرجان الدولي بكذا دخلت والسلام عليكم عندك خويا ضوء ما عنديش عندك صوت معناتها البفلوات وسونوريزاسيون ما عنديش مش تو باش نسمي
1: كيفاش مسارح
0: لا
1: دولية
0: لا لا يعني. ثم مسارح دولية والله العظيم يا سامي
1: شنو عملت صبر وسليتي سنا في عمل بنزار الدقة
0: لا
1: مستير سفاق السوسة
0: نقول له في وقته
1: ونابل أجل
0: شو خاطر سي امبورتون سي امبورتون راك بالحق يقول لك دخلت المسارح لقى سقف وقاعة والله العظيم ثم أقسم بالله حتى شيء عندك اسمه سيمان وعندك حيط وتصرف
3: فهمت معناتها تجيب على كاسك الماتريال
0: اي بيان سور تجيب على كاسك
1: معناتها لا سامحني انت كممثل انت الجهه المنتجه لدي انت تجيب اللوميير وتجيب لي زاكسيسوار
0: هو المفروض انا ما نجيبوش
1: ما تجيب شيء
0: كيفاش بربي سامحني
1: اما انت في عقد نتاعك تقول راه لازمني اكران خاطر عندي
0: كونتينيو اي
1: عندي لوميير
0: اكزاكت انا نخدم بالانتيليجونس ارتيفيسيال ونخدم
1: ما وصلناش انا الانتيليجونس
0: ارتيفيسيال ما وصلناش لا ما عادش طالبوا انا هذاك بروجيكتور وكل شيء تعرف مثلا اكزامبل في دقه اكزامبل او اكزامبل في دقه عامل بروجيكسيون ما لقيناش كيفاش نعمل بروجيكسيون تصور في دقه عامل بروجيكسيون على ملحفه لقاوهم بعض التكنيسيان ضربني ندبروا ملحفه وحطوها هكايا والبروجيكسيون على ملحفه كيتفرج في التصاور انا وقتها مانيش قاعد نشوف من القدام من تالي خاطر ورايا لاحظت في وسط العرض اما بعد اتفرج في التصاور قلبي وجعني خدمه تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال اللي تعدى في تتعدى في اسمه في
1: ضيع ولكن
0: صافي عليها دم قلبنا
1: مسرح عريق مسرح
0: هذا اكزومبل تو الاخر
1: وفما اخرين
0: بيان سور ثم اخرين قلت لك انا شفت الانتيليجونس ارتيفيسيال وبروجيكسيون وكل شيء شو ثم بعض المهرجانات المحترمه جدا وبعض المهرجانات اللي حاله تعيسه وحتى معناتها في الساعه ديجا في الخلاص وبايمون كل شيء قلت كان لازم موضوع خاطر ما
1: اي بالك شي صبر
0: انا ما يقلقنيش ما عادش نرجع المهرجان
1: بالك شي صبر عرضك انت غالي يعني
0: لا والله لا لا لا لا
1: غالي, غالي كيما لي ستاند اب
0: لا لا كيما واقل لا لا كيما واقل والله اسمعني اكتشفت انه العالم هذا نتاع المهرجانات والله العظيم سامع قلت لك

0: تكوير اخر وفيها حاجات اخرى
1: بنومي الرقص الاخير
0: بنومي الرقص الاخير
1: اي تقول خساره قالوا العمل هذا يعني مشي يعني كهو ودعنا العمل هذا
0: هو وي
1: مزيان العمل انا شفت 3-4 حلقات مزيان
0: وي انت ما بعد احنا لميناها من الكل في مسرحيه واحده
1: اي مريتش
0: بنومي ما تدورنا بها
2: الناس اللي ما راوهاش للتاريخ
0: والله في شو من الاول وقت عملنا الحلقات عبد الحميد صور بزاد بدي كاميرا بروفيسيونيل وكل شيء صورها من الاول عبد الحميد من بعد كي ولينا وحده برك مت مسرحيه وحده ما نعرفش
1: اما عزيز جبالي مره في حوار قال لي انه ما همش ديسبونيبل ياسر النجوم يعني مش انا نكمل في مسرحيه
0: عنده الحق عنده الحق وشو
1: اللي عنده ون شو اللي عنده فيلم واللي عنده
0: اللي مسافر اللي كذا انا ما تنعرف الا قديش تتعب ملاك في الـ في الـ في, الـ في البروديكسيون باش تلمنا في
1: عرض انت كعمل كان مميز كل تمنيت بالنجاح اللي كسبر تستحق كل خير بتبيعه دار العرس الفيلم هذايا اللي تشوفوه في السال ابتداء من 23 سبتمبر ما تندموش كي تمشيو تتفرجوا فيلم خفيف كوميديا ممتازه وبطبيعه فما برشا دي بريستاسيون مزيانين تاع نجوم تحبوهم في التلفزه ولا في المسرح تلقاهم في الفيلم هذا منهم صابر وستاتي كل من التمنيات بالنجاح للفيلم وان شاء الله مره اخرى كل ما عندك جديد مرحبا بك
0: ميرسي
1: يلا احنا استغنينا على الغنايه نتاع اليوم تغدوا نعديوها معز يلا نتلقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده
3: في الشبكه جديده 2026 على جوهره اف ام تي في الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبورت كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبورت معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبورت المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبورت وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشا مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة اف ام تي في دنيا أخرى
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
8: اريدو طور عالمك
9: لا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور اليوم الموعد مع أول حصة تدريبية للمنتخب التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني انطلاقا من الساعة 7 بالملعب الفرعي برادس الملعبية الموجودين في الحصة التدريبية الأولى عيسى العيدوني محمد النصراوي معتز النفاتي صبري بن حسن الفرجاني سيسي محمد علي برمضان سيف الله الطيف إد معروس علي معلول أيمن دحمان خليل عياري محمد أمين بن حميدة منصر الطالبي صدق الديدرين اللومي حازم المستوري حمزة في عن ذكر المنتخب التونسي يلعب يوم 24 من الشهر الجاري يوم الخميس المواجهة الأولى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 ضد المنتخب الأوغندي ويلعب المواجهة الثانية في نفس الملعب أمام المنتخب البوتسواني يوم 28 ومواجهة ودية منتظرة يوم 3 أكتوبر أمام المنتخب المالية نقعد مع المنتخب التونسي لكن اللي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي المنتخب التونسي كلعب البارح مواجهة ودية في استاد مصفى بجنات المونستير وكان فاز على الاتحاد المونستيري هدف مقابل 0 بوينت ولعب النجم الرياضي الساحلي ياسين الشعباني ذكر بدورة اتحاد شمال افريقيا اللي باش تصير في مصر غدوة المنتخب وبعث المنتخب تسافر يوم 24 سبتمبر الخميس تونس الجزائر يوم 27 20 تونس المغرب، يوم 30 تونس مصر، ويوم 3 اكتوبر المنتخب التونسي يواجه المنتخب الليبي. نحكيو على برنامج مواجهات الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى، الموعد مع الجولة الافتتاحية

يوم السبت محيط قرق نهيل المساكن هلال الشابة سكك الحديدة صفاقسي سبورتينغ بنعروس مكارم المهدية مستقبل جابس جامعة مقرين الملعب السوسي كوكب عقيرة بالنجم الخليدي بعث بوحجلة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين. ثم المجموعة الثانية يوم الأحد كل المقابلات تنطلق على الساعة 3:30 أمل بوشم النادي القربي قوافل القفصة مستقبل قصرين سبورتينغ المكنين هلال الضيف أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف جامعة ريان الملعب الجابسي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية وطبعا قمة في الجولة الأولى بين شبيبة القيروان وجندوبة الرياضية. الدور يومي الجمعة والسبت 25 سبتمبر 26 سبتمبر الجولة الافتتاحية من بطولة كرة السلة للأكابر قسم الوطني أليف. طبعا الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة الدالي رياضية بجرومبيليا في قاعة حمام سوسة انطلاقا من الساعة 6. يوم السبت بقيت المواجهات في قاعة حمام سوسة أيضا النجم الرياضي الساحلي في قمة كلاسيكية يواجه الملعب النابلي انطلاقا من الساعة 6. في قاعة عزيز ميلاد القيروان الشبيبة القيروانية الاتحاد المونستيري كلاسيكو باش يتلعب ويكلو بدون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة 5:30. الخمسة نجم حلق الوادي واجه النادي الافريقي اتحاد الانصار شبيبة المنازة والنادي الصفاقسي واجه النجم الراتسي. ونحكيو ايضا على الجولة الرابعة من بطولة كرة اليد سبورتينغ المكنين نصر تبولبا النجم الساحلي الاتحاد الرياضي التميمي بعث بن خيار يواجه طبعا فريق المنزة الترجي نادي كرة اليد بجمال النادي الافريقي جمعية الحمامات ونادي سقية الزيت مكارم المهدية كل المقابلات تتلعب على الساعة 5 مساء. هذا كل معنا في جوهر سبور كان معكم رامي نصر في التقديم في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.

0: Open Zone. Open Zone. Open Zone. انتم تسمعوا Open Zone مع مادي بالراديا على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. دقيقة بعد الستة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أوبن زون على جوهرة اف ام تي في. أوبن زون، البرنامج المختص في رياضات المضرب، التنس، تنس دو تابل والبادل. حلقة اليوم فيها برشا بادل وآخر أخبار التنس، نرجع للكوب ديفيز والانتصار الأخير للمنتخب التونسي. باش يكون معنا رئيس الجامعة التونسية للتنس السيد باسم زواوي، وين باش ندخلوا زادة في عالم البادل من جديد مع زوز من أبرز لاعبين في تونس، مهدي مزاح ودالي بلالونة. معكم مهدي بالرافي ورفقني مهدي العيادي كالعادة. هذا هو أوبن زون، الموعد 100% سبور دو راكيت. معنا في التكنيك معز حسام وياسمين، أقعدوا معنا من تول السبعة متاع العشية. مهدي العيادي مرحبا بيك من جديد على في أوبن زون.
1: مرحبا بيك مهدوش، شنو أحوالك؟ أسبوع باهي كان
0: مريكل. صباح الحمد لله.
1: الحمد لله. مرحبا بيك.
0: برشا جديد عن خاصة برشا في التنس.
1: أكتوالتي احنا الحدث يفرض نفسه مهدي. كوب ديفيس المنتخب التونسي عمل المهم 3-0 المنتخب الباكستاني في المنستير، كانت التظاهرة هذية نحكينا الأسبوع الفارط مع المدير الفني. برافو برافو للمنتخب التونسي اللي بالانتصار هذية حسم تأهله للمجموعة الأولى من كأس ديفيس. أكثر حبينا ما نعطيوش أكثر أكتوالتي مهدي، حبينا نسمعوا شنو الدورة هذية، صار في هذه الدورة مع رئيس الجامعة التونسية للتنس سيد بسام زواوي اللي معنا في المباشر.
0: عسلامة سي بسام.
2: يا مهدي ومرحبا بضيوفك.
0: عسلامة، شنو حوالك؟
2: جاورة فين؟
0: يعيشك سي بسام. دونك نقول لكم مبروك الترشح لل كيفاش نقولوها، المجموعه الاولى، المجموعه الاولى من الكوب ديفيس، ونباركوا لكم حتى مش رميان ورود، لكن شفنا نجاح تنظيمي وشفنا نجاح فني. لو كان تحكي لنا اكثر على الدوره هذه واللقاء ضد المنتخب الباكستاني في مدينه المنستير.
2: بالضبط مهدي، يعطيك الصحة. وحبيت ديجا كي نبدأ نشكر الأفراد الكل اللي ساهموا في التنظيم هذايا من الجامعة ومن خجل، يعني كوب ديفيس فيها بروتوكول صعيب برشا وتخي بوانتو، ودايوغ كانت موجودة لتياف عليهم شكون لهنا وكان يراقب كل شيء، لي بانو كل شيء تحط راويزهم في بلاستو، كل شيء عنده ضوابط نتاعو. دونك الاولاد الكل يعطيهم الصحه، هند الكاتبه العامه، وحيد، نظام، ما ننساش الاولاد الكل، الاولاد الكل نتاع الجامعه يعطيهم الصحه. وحتى ولو بساعة شويه اشهار ما نسالش ظريف عادي وهولي ماجيكو تيرس على على على التنظيم نتاعهم وعلى المسانده نتاعهم وعلى الليتا نتاع السيت هذاك اللي خلانا نجموا ننظموه، لانه بالحق كان تجم تكون معضله كبيره باش نلقاو الظروف الملائمه هذيك الكل باش ننظموه. بالنسبه لكوب ديفيس الحمد لله، معناتها كما قال لكم الاسبوع الفارط سي وحيد، معناتها على الورق تونس فافوريت على على على باكستان، وهذا ظاهر من تصنيف اللاعبين نتاعنا، معناتها كي تاخذهم نقارنوا بيناتهم لاعبين اخير، لكن تعرف هذه مقابله معناتها نتاع فرق وساعه ساعه تصير مفاجات. الحمد لله معناتها الولاد يزون اسوري وانتصرنا بثلاثه بلاش، وحتى لي ماتش كانوا 2-7-0 معناتها كان تفوق واضح وشاسع بين الفريقين الحمد لله. لكن عند هذا خلي تونس سايتي توجور، معناتها احنا ندرجحوا بين الجروب 2 والجروب A، وهذاك على خاطر اللاعبين نتاعنا وتصنيفهم يخلينا نكونوا في البلايص هذوما. المره الجايه باش يكون مقابله اصعب برشا، هي البلاي اوف، باش نتاكدوا ان نوليو في الجروب A، باش يكون مع منتخبات اقوى من هكا. ان شاء الله الاولاد نتاعنا يكونوا حاضرين، وان شاء الله هم عندهم حلم الأولاد الكل، معناتها نحب نشكرهم كسوة معز عزيز وعزيز ومحمود، وعندهم حلم باش يحبوا يخلطوا للكواليفايرز، ما هي سهلة صعيبة شوية، لكن عندهم سنوات يحاولوا قربوا برشا يا يوناني ولا أكثر شوية. كان ماتش السويد حاسم خسرناه، مالوغوزمون ما طلعوش. ان شاء الله المره هذه يعاودوا المسيره ويحاولوا نخلطوا لهذاك، لكن راهو معناتها باش ما نكذبش على عباد ولا نمنيو بحاجات غلطه. اليوم الواقع نتاعنا خلينا هذيك البلاصه نتاعنا نحاولوا نكونوا فيها، وان شاء الله نحضروا جينيراسيونات جدد يجيو بعد ينجموا بوتيتر يكون عندنا بلوس دو شونس. دايوغ تونس كان عندها مالك الجزيري وصل 42 مونديال، ما نجمناش نخلطوا اكثر لان نجم يكون عندك اكثر لاعبين. وكما تعرف الجامعه دورها مع اللاعبين هذوما معناتها هما محترفين، يختاروا مدربينهم على رواحهم، يعملوا الكالندري نتاعهم على رواحهم ويلعبوا على رواحهم يعطيهم الصحه. احنا الحقيقه معناتها نعاونوهم ماديا لانه العباد بتاتر ما تعرفش انه لاعب كيبدا كلاسي 200 300 100 وكالك راهو ما يربحش براتيكمون فلوس، معناتها راهو يجعلوش يخلط يخلص على روحه، معناتها هذوما عاملين تضحيات كبار هما وعائلاتهم. دونك احنا كجامعه باللي
0: مهمتنا نحاولوا فما شارج
2: كبيره برشا. اللاعب في التنس معناتها ما ينجم يولي يصور فلوس بالكدا لما يدخل للتوب 100 يونكور توب 50 ولا حاجه، وقتها يولي تبارك الله لاباس عليه. اما سينو قبل راهو لا، راهو جوست يحاول يلقى روحه معناتها في بين مصروفه وبين مداخيله وخلاص مدربين وكل شيء. دونك احنا كجامعه نعاونوهم بهذايا، ودورنا ان شاء الله نحضروا لا روليف. تعرفوا الاولاد هذوما مازال قدامهم ان شاء الله اونتر 3 و 5 اون دو تنس اقل حاجه، لكن في جرتهم احنا ما لقينا شيء، معناتها ماناش باش نلوموا اللي قبلنا ولا باش نبرئوا روحنا، لا، مي هذا الواقع لازم الناس الكل تعرفوا. بعد الاولاد هذوما معناتها دوغاز والشرقي ومنصوري فما شويه الواقع اللي هو في ستار ثنيه، بعده هو معناتها ما براتيكمون ما عندناش لاعبين اخرين. جست فما علي الطريفي اللي هو سنه طلع لامريكا يقرا واللي وصل 800 عام ناول كيلعب عام براتيكمون في المستير، اونتر تون ما فماش. قاعدين نحاولوا نرجعوا في الاتصالات مع اللاعبين اللي مشاو لامريكا وقاعدين يقراوا، غادي وسام عبد الرحمن اللي شفناه عمل باركور باهي في الجوماد وصل لانكارت فينال، فما الساحلي زاد، فما واحد اخرين قاعدين عاملين سيفارس زعير المدرب هو لاهي بالكونتاكت معاهم وقاعدين نحاولوا. فماش ما ان شاء الله هما من بعد يكملوا قرايتهم يعملوا كارير تنس ونجموا وقتا نعاودوا تصير كونتينيتي. مي هذا هو اليوم الواقع نتاعنا، وان شاء الله نستحفظوا عليه ونحاولوا ندعموه.
1: سيباستيان عندي سؤال على الحضور الجماهيري اللي ما كانش في مستوى الحدث، وماهوش اول مره سيباستيان رينيه في التنس، علاش؟ شنو السبب؟
2: صحيح صحيح والله، معناتها كنا نتمناو ان يكون فما جمهور اكبر واحسن. علاش الحقيقه في حتى في الماضي معناتها ما نتذكرش ابار بوتيتر مرات يبدا فيهم لاعب نجم ولا حاجه جاي العباد تجي، ما في مقابلات اخرى العاديه ما كانش العدد كبير برشا، ما عنديش في مخيلتي. مش معناتها التنس بوتيتر مازال ما يستقطبش في تونس برشا جماهير خارجه من اللعبه، لكن مش نعطي اعذار. احنا حاولنا عملنا شويه كوم ديجيتال، فما حاجات ما نعرفش كان انت تتبع تطرا لي باج والانستغرام والفيسبوك تاع الفيدراسيون قاعد يتبدل وقاعدين نحسنوا فيه. بوتيتر ماهوش سوفيزون، ان شاء الله نزيدوا نعملوا اكثر، لكن زاد فما دوتر فاكتور اللي خلاو بوتيتر الجمهور ما يكونش برشا، اللي هو المقابلات تلعبوا جمعه وسبت. وتقول لي علاش ما اخترتوش سبت وحد مثلا وكانوا خير، لانه عنا لاعبين وكما معز الشرقي بدا يلعب نهار الاحد الصباح في التورنوا نتاع فرنسا، والجمعه هذه مهمه لمعز لانه عملنا ربح التورنوا هذا، دونك عنده بوكو
1: وانتصر في المباريات معز. صحيح
2: يعطيك صحه، بينا نلعب جمعه وسبت يكون هو مرتاح شويه ويلعب التورنوا نتاعو معناته وما يضيعوش. دونك عليك كان الاختيار جمعه وسبت. الجمعه الحقيقه كانت قرايه، ودونك توقعنا السبت يمكن يجوا العباد اكثر، لكن باللي انتومبيري اللي صارت نهار الجمعه في تونس وكل الامطار الغزيره واللي صار حتى فما برشا عباد معناتها مش يقولوا هما قلبوا هذا الكل لوجيك. كانوا باش يطلعوا ويتفرجوا لكن بطلوا. نهار السبت هاك شفت المقابلات قاعده تتاجل من 11 لعبت ما 3:30، دونك يمكن هذا زاد خلى لي ما فما جمهور شويه، لكن ما اسمو كان نقولوا احنا بدنا لازمنا نعملوا دورنا اكثر باش نحاولوا مره جايه ان شاء الله يكون مره هذه فيها المجموعه الاولى.
0: يعني سيباستيان الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس، يعني في كلمتين راضي يعني على بالنسبة فنيا وتنظيميا وكل شيء، فوزيت ساتيسفي اون تونك فيديراسيون؟
2: لا الحمد لله، معناتها كانت كانت ايامات معناتها باهيه معناتها الانتصار هذاك يفرهد شويه الناس الكل في السور. تنظيميا تعداد بالكدا وعندنا حتى لي رابور نتاع لي تي اف ونتاع الواحد اللي كانت
0: الحمد لله
2: الامور باهيه الحمد لله. بعض هكا حويجات خفيفه ما نجم نقولوا ما هي ما ترتقيش انها باش تولي تقلق معناتها.
0: اللي لاحظناه فما تغطيه اعلاميه ممتازه طيبه خلينا نقولوا اقل ما يقال انه طيبه. شفنا برشا وسائل اعلام شفنا اذاعات شفنا تلافز شفنا مواقع الكترونيه فما تغطيه في الدوره سيباسيا.
2: كما قلت لك مهدي احنا الحقيقه قاعدين نحاولوا نحسنوا من الكوميونيكاسيون نتاعنا نتاع الفيدراسيون معناتها ياس وفي البادال مازلنا بعاد تبارك الله البادال ينجم يعطينا اون ليسون ولادهم معناتها تبارك الله في الكوم تبارك الله عليهم دونك قاعدين نعملوا في مجهود ولينا نخدموا مع اون اجونس ان شاء الله نزيدوا نحسنوا كل مره وان شاء الله تولي عنا اكثر معناتها بتاتخ تاثير على الجمهور وباش نخليوه يجي يتفرج ان شاء الله
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه سيد بسام زواوي رئيس الجامعه التونسيه للتنس مشكور كل مره فين نكلموهم ديما متوفر وديما موجود. يعطيك الصحه وبالتوفيق
2: ما غير مزيد.
0: دونك بعد شويه نستقبلوا كما قلنا هذا هو كان اخر مشاركه المنتخب الوطني والترشح للمجموعه الاولى من كاس ديفيس. احنا باش نخرجوا فاصل قصير بعدها نستقبلوا زوز لاعبين من ابرز الاسماء في عالم البادل التونسي كل من دالي بلالونا ومهدي مزاح. خليكم معنا في اوبن زون مواصلين حتى للسبعه تاع العشيه.

0: أوبن زون كل نهار اثنين من 6 ل 7 نتاع العشية مع مهدي بالراديا. واحد وثلاثين دقيقة بعد الستة نتاع العشية مكملين معاكم حد للسبعة في أوبن زون. بعد ما حكينا آخر أخبار التنس مع رئيس الجامعة تو باش نبدلوا شوية الجو نمشوا للرياضة قاعدة تكبر برشا في تونس اللي هي البادل. رياضة فيها برشا سرعة برشا تكنيك وبرشا مونتال أما زادة فيها استراتيجية وبرشا حكايات بين اللاعبين. سعداء باستقبال اليوم زوز أسماء من الوجوه المعروفة في البادل التونسي واللي هما مهدي مزاح ودالي بلالونا. مرحبا بكم في أوبن زون. عسلامة.
1: عايش. مرحبا.
0: دو روتور كنت بحفانا عاملة والمهدي ترجع بحفانا اليوم في أوبن زون من جديد ويحضر بحفانا زادة دالي بلالونا ومعايا مهدي العيادي. نبدأ بمهدي مزاح. مهدي اليوم
2: برشا مهديات
0: برشا مهديات
3: حطيت في وسط
0: دونك اليوم مهدي مزاح يجينا ما يجيش كيما نقولوا ايدي فارغة يجينا بجديد اليوم مبارك يقولوا ساعة بالكلوب. مبروك مهدي.
1: يعيشك يفضلك.
0: مبروك الترافل.
1: يعيشك ان شاء الله ينو بوخت شانس. هو ما تعرف الترافل باربع وراق يرمز للحظ. ان شاء الله نكونوا محظوظين انا وشريكي وصديقي برشا ماهر بوقرة. دونك اوني دو جوور اون فوا دير برو سمي بروفيسيونيل في تونس حالينا كلوب كانت حلمة هذايا لينا عامين ونص نحكيو فيها قعدنا عام كامل اون شانتيي حابين نستثمروا في غرامنا ونكملوا نعيشوا معاه وان شاء الله تصير زادة ترانسميسيون مع لي جينيراسيون اللي بعدنا وكهو هذا الكل الغرام غرام برشا غرام.
0: دونك انت ومهدي انت وماهر بوقرة اللي هو بارتنير معاك ديجا صديقك ودونك هو الشريك نتاعك في المشروع هذا
1: اكزاكتومون ومعايا فانداليت تو نغزل له قدامي رانا احنا نعرفوا بعضنا الكلنا من الصغر معناها باش تشوف اهميه الرياضه هذيك سواء تنس ولا البادل خاطر اوني دون لا كونتينيتي. انا ماهر عرفت ولا عمري 8 سنين سوغ ان تيران دو تنس اون كومبيتيسيون ضد بعضنا وقت دالي نتفكروا عمره 6 7 8 ترينيو في التيران اللي بحذينا الكلنا كبرنا. دالي مشى لامريكا قرا ورجع والبادل عاود لمنا دونك جو تروف كو سان تري بون اكزامبل نتاع كيفاش نجمو برشا عباد نتطوروا مع بعضنا وندزوا بعضنا للبقايا الباهي.
0: وي محليه المساج دالي بلالونا. مرحبا بك اول مره بحذنا في اوبن زون.
3: عايشك. مرحبا بك.
0: اقرب الميكرو.
3: مرحبا بك. مرحبا
0: كيما في الاوف توا كنت تعرفوا بعضكم بالكدا دونك ظاهره اليوم ماتش سري اليوم ماتش سخون بالكدا بين دالي وبين مهدي.
3: جوستومون نحب زيد نزيد حاجه على اللي قاله مهدي ملي صغار كيما قال معناها ندورو مع بعضنا نعدي وقتنا الكل في الكلوب تربينا مع بعضنا كالجو متاع الكمبيتيسيون والجو متاع الانترينمون والبروغري وكل معناها رجعنا كالجو
0: داكوغ. دالي لاعب كنت عندك نتائج طيبة كنت في التنس متألق وصلت لعبت كيب ناسيونال عندك ألقاب شو لعبت حتى ألقاب نيفو أفريكان ألقاب قارية تطلع لأمريكا وكل من بعد تودانكو توفى التنس وبادل كل بقية يعني شفنا الأغلبية دجا كان يحكي تويك مهدي اللي لابلوبار اللي هما ولاد التنس يقارو حكي في البادل شنية ترانزيسيون هذه كيفاش كانت شنية أسبابها.
3: والله صارت مش بالعاني كما تقول
0: كلمني
3: طفل صاحبي نتسلم عليه برشا وبارتنيري لو لعبت معه في تونس لي تورنوا اوفيسيال اللي هو فارس بن سميدة جون فريكس ربجو بيه عمره 16 جون دو 16 تبارك الله عليه من الاحسن الصغار البارزيين في تونس قال لي نلعبوا طرح على الجو قلت له باه بعد قال لي نلعبوا تورنوا على الجو قال لي قلت له باه
0: بديت على الجو
3: بديت هكاك
2: لكن السبب الرئيسي انت كنت شامبيون دافريك في التنس ولعبت في جونيور وصلت زاده في جونيور ظل ترتيب محترم جدا شنو خلاك اليوم تخرج من التنس ولا ما تكملش التنس قرايتك في امريكا كانت سبب مثلا الموارد الماليه نعرفوا التنس خاطر باركور يزمو كبير برشا فلوس يزمو برشا حاجات
3: كيما قلت صحيح التنس لازمو برشا حاجات ورا ماكش وحدك سان سبور انديفيدويل اي اما لازمك ستاف كامل وراك لازم ساعات بلاد كامله اون فيدراسيون كامله وراك دي سبونسور وراك احنا في تونس ناقصين شويه كي دونك واحد يخمم يولي يخمم في بلاصتي خو ريسك ويمشي وحده في سيركوي بروفيسيونيل واللي يخمم يعمل الزوز كي والبلاصه الوحيده تنجم تعملها في امريكا تنجم تقرا وتكمل تلعب اما او نيفو يونيفرسيتير دونك برشا يقولوا يمشي لامريكا مشاو برشا لامريكا معناتها تبعد على السيركوي بروفيسيونيل بالوقت وفيريا مزيو 4-5 سنين العباد في التنس الجمعه بحسابها
2: ترينا قداش من نهار هذيك في امريكا ترينا كل يوم ولا
3: ترينا كل يوم اما تلعب ماتش ولا زوز ماكسيموم في الجمعه
2: ده دونك مش يهربوا عليك المنافسين دونك خير تمشي البادير حكيت على ستاف تو اكيد تو في البادير عندك ستاف وناس وراك بيان سور
3: والله الحقيقه مازلت كيما بديت ما عنديش برشا بديت عندي عام نمشي عندي كلكو كلوب نترينا فيها نترينا في البادل كونيكشن أكثرية مع بارتنيري نلعب معاه تو في تونس ألبير فريكساس عاوني برشا هو وعائلته الكلهم هنا يلعبوا بادل ويريني و سينو لا مازلت الحقيقة مش مصح مع كلوب ولا عندي ستاف
0: او نيفو سبونسورينغ عندك دي سبونسور اللي مازلت اللي هي حاجه مهمه برشا في البادل
3: عندي سبونسور تاع ايكيبمون اللي هو بابولا تونيزي و سينو هيك
2: راهو كلام مهم جدا مهدي راهو توب تيز اليوم اليوم مرتبه العاشره في تونس اخر ترتيب صار لنا نهار 1 سبتمبر 2026 مهدي ما عندوش كلوب ما عندوش مدرب يعني قاعد يترينا وحده هذا اللي فهمته انا تو من كلامك مانيش غلط دونك باش تعرف يعني نتصور كان مهدي او حتى مهدي يجم يعاقب عليه كي يبدا عنده ستاف ويبدا عنده كلوب وراه مهدي نتصور راه يقدم بالكدا في الكلاسمون وعنده عام فقط يلعب بادير مهم جدا راهو يعني ترتيبه توب 10 وعنده عام بركه
0: في عام ديجا تسمى اكسبلوا مهدي نشوفوا الترتيب الاخراني ما لقاوش مهدي مزيح في التوب 10 اسكو شنو السبب قلة مشاركات ولا
1: السبب سهل ياسر ما لعبتش سنين يمكن لعب دو ترو تورنوا نعش اقل من خمسه سيرتينمون إكوت الحياة اليوم نحبش نكون نعمل شوية دراما ما هي سهلة بور ان جون دالي مقابلني يقولكم خاطر نعرف جي شانج افيك لوي اون اوف برشا مرات دونك عندي خدمات أخرين عندي زمني عندي موارد رزق عندي بروجي عندي حاجات أخرين نتعب فيهم دونك ما نجمتش نوفق السنة بالكدا ما بين الكومبيتيسيون تاع البادل والمسؤوليات متاع لا في دادولت دونك ان شاء الله تاو نحب نرجع بتيت ابتي وان شاء الله نحاول نلقى اكيليبر جديد بين كومبيتيسيون والحياه المهنيه
3: ان شاء الله ان شاء الله كلكو بليسور زيد ما خليكش تلعب والسلام نتفكر
1: اي سي فري تضربت ومشيت لتايلاند زيد شهر ونص
0: في اطار البليسور
1: لا زوز لا والله تايلاند عملت فيلم دوكيومنتير على اون اكسبيريونس دو موي تاي عملتها غادي ان شاء الله نهار نحكيوا عليها طلعت غادي فوق الرينج وعملت
0: ميسيرش حكي لنا توا علاش عندنا ميسيرش
1: والله كنت عندي انا عندي برشا احلام في الحياه هذاك علاش ديما باش تلقاوني مبدل ديما باش تلقاوني عندي حاجات جدد دونك حبيت نمشي للتايلاند باش نعمل ان كوم تاع مواي تاي بوكس تايلانديز سبور ناسيونال نتاعهم عندك اليوم بوكو ديترونجي يمشيو لغادي لدي سال يترينيو ان انترينمون انتنسيف يبيتو غادي في الصاله تفيق 7 نتاع الصباح تجري 10 كيلومتر على الخوي سيونس دو بوكس
2: تاكل ستاج بلوكي يعني
1: ستاج بلوكي وتعاود العشية مرتين في النهار 6 ايام في الجمعة لين تتعصر بكلك كعبد معناها تخلط لي ليميت مونتال فيزيك نتاعك الكل تغلب روحك اون فيت لوبجيكتيف زي انك تغلب روحك وما ترخش ومن بعد لو تشالنج والتيم زي انك تطلع فوق رينك
0: بعد ما تكمل هذا الكل
1: باش اللي تعلمته الكل تحطه غادي فوق الرينج وتكون فاس ان ادفيرسير سوف كو في المواي تاي سي با ايفيدون خاطر نحكيو على مرافق نحكيو على ديكو جنو دي

0: تريفل. علاش التريفل يعني اللي هو رمز من رموز يعني الكاخت، يعني لعبة الكاخت، علاش تريفل؟
1: صحيح ما مشيناش للكارتة، مشينا أكثر للنبتة اللي كما قلت تخاف لك تخاف، يرمز الحظ، سين بلانت سوفاج سبونتاني كيفي أنا وشريكي، تكبر اون كوميونيتي زادة خاطر نمنو برشا بالكوميونيتي، اون فو كونستخوير ان كلوب، نبنيو فكرة يمنو بها برشا عبيد. Donc هذا هو et on est dans la nature, c'est très important en fait. احنا في في وسط ميتشلفيل Notre-Dame qui est un quartier bourgeois historique. فيه غابة كبيرة، فيه beaucoup de verdure, on est en hauteur. Donc on offre une expérience متاع تفرهيد للعباد اللي يجي.
0: تريفل يعني سي على بورتي تو الموند، ماهوش حاجة إليتيست ولا حاجة، مش حاجة نخبوية ولا حاجة للناس الكل. مش للأفرياء يعني للناس.
1: لا لا لا جملة. هاي يقول لك ده لي أنا وياها صحاب وماهر. مانيش جملة من الفئة اللي يحكيوا عليها العباد.
0: لا خطة تتقال ولهنا دالي يعني لهنا تتقال، تقولش يعني يعني اللعبة مكلفة، ممكن فيش تلعبها المرة الأولى مرة ثانية كل شيء من بش تدوم وكل بادير حتى نحكيوا أماتور، مكلفة كمان.
2: مكلفة صحيح مكلفة معناها، أما توصل النيفو كومبيتيتيف اللي حكينا عليه ناقص شوية في تونس، معناها لازم تولي عبيد وراك وعبيد تتكلف بال بال لي ديكسبو لي كيفاش يقولوا
3: الاكسبيريونس تاع
2: لا تتكلف
0: بالشعر شو برا
2: متيرا لي ديبونس على يعطيك سا. اما باش تقعد تخمم في اللي اوتور دو تيرا ماكش نجم تخمم في اللي في التيرا كيما تحب انت.
3: خلينا نسالوا سؤال اوترومون ليكم الزوز، نبدا بك انت مهدي، باش تكون رقم واحد في تونس اليوم شنو الناقص باش تعمل؟
1: واو
3: هاي
1: والله سويت في بلاست وتسألت لروحي الحقيقة، جيت فترة ما ونحي اليوم نمر واحد في تونس مهدي لومي كي نكسلون جوار معناتها يستحق عنا نتخي بون نوميرو وان، يشرف بالمستوى متاعو وسورتو مهدي مريد بور موا دات نوميرو وان. فما حاجتين، فما يلزم فورسيمون لو تالون اما با كو، وفما لو ترافاي لانفستيسمون لا ريغور لا ديسيبلين. اليوم انا شخصيا نشوف مهدي اللومي نمر واحد، اكثر واحد انفستي، اكثر واحد ديسيبليني، عام ومسطر روزنامه نتاعو تورنويت والبرا سبونسورات. مهدي من بايريني ظهر لي ما يكوتشيش كازيمون، دونك عنده وقته وطاقته الكل ماشيين للرياضه هذه للبرفورمانس،
3: محترف 100% بروفيسيونيل 100%.
1: دونك نشوفو انا سي ان مود دو في يتطلب برشا دي ساكريفيس. اليوم انا واحد من الناس عمري 32 سنه مانيش في اول كارير نتاعي، مهدي عمره 22، بوتيتر كو نجم يستثمر اكثر هو في في التالون نتاعو.
3: بالنسبه ليك دالي
2: كما قال مهدي، الحقيقه مهدي اللومي معناها ديسيبلين، هذا معناها عنده اكسبيريونس ما شاء الله في البادل.
0: يعني في كلمتي نجم نشوفوا دالي بلالونا رقم واحد نهار في بادل في تونس
2: ان شاء الله. ان شاء الله
3: هدف ليك شو هدف؟
2: هدف
3: دي في ولا هدف
2: دي في وهدف
3: تزوز
2: تزوز ان شاء الله يا رب.
1: دالي لازم يحسن الجين دو في باش نكونوا متفاهمين مش سهله راهو نحكيوا على ريغور ديسيبلين تاع دالي قدامي، نجم يشدك نهارين ثلاثه ياكل بنظيف يرقد في سوايع معينه الميم تاعو لي كومبليمون اليمونتير
0: وبعد يرجع.
1: كنا عندنا ساعات نخرجوا ساعات واحد
3: عادي جدا
1: اغراءات نتاع الحياه ولا اللي هما فهم. دونك سي با ايفيدون، انا بالحق عندي ان ريسبي كبير برشا للي زاتليت دو نيفو خاطر نعرف اللي سي دي جون كي ساكريفي
0: على حساب برشا حاجه.
1: فوالا
0: دونك هذا هو حوارنا مع مهدي اللومي دالي بلالونا، مازلنا مكملين معاكم. مهدي مزيح حكينا على مهدي اللومي ماهوش مشكل، تحيه ليه مكملين معاكم حتى للسبعه. بخليكم معنا بعد شويه، عنا ان كويز ديكالي بين الزوز وفيوف مهدي مزيح ودالي بلالونا وموسيقى وراجعين.

0: أوبن زون كل نهار اثنين من 6 ل 7 متاع العشية مع مهدي بالرادية. مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من أوبن زون حتى للسبعة متاع العشية. نرحبوا بضيوفنا من جديد، مهدي مزاح ودالي باللالونة، ويرافقني كالعادة صديقي مهدي العيادي. برشا مهديات في استوديو فاس أن سول دالي. دونك أمتي كويز هكا بيناتكم ديكالي، خلنا نعرفوا شخصيات الضيوف متاعنا أكثر. شكون يتنرفز أكثر في الماتش، دالي ولا مهدي؟
1: باهي، فما ماتش باهي، فما ماتش باهي بينات الزوز خريدق، ما نكذبش عليك. زوز ما فينا ما يتفصل.
2: صحيح تقول.
1: انا فما عرفت افون ايجاليتي افونتاج.
2: انت بالله
0: شكون يعني مهدي يتنرفز اكثر؟ شكون يعطي اكثر ديزكسكيوز بعد الماتش، انت ولا هو؟ شكون دالي ولا مهدي؟ قاعد يزكسكوز في الخساره، في حاجه يحكي جوستيفي؟
1: والله الحقيقه في الزوز هذه كيف معناش برشا
2: الحقيقه،
1: مانيش بكاي
2: تكلم عن المسؤوليه. الحقيقه عملوا المسؤوليه
1: كيف
2: حاولوا نحسنوا من
0: روحهم. شكون يحب روحه اكثر ستار في التيران؟
1: نصور انا ما بش نجاوب انا على خاطر
2: ستار
0: يعني نجم المباراه، يسو كومبورت كوم نجم المباراه هكا. حبي شو الاستغلال شوية؟
1: كل واحد هزينة
0: باهي. مهدي شنو هو البوان فور متاع دالي؟ سانسيرمون شنو هو البوان فور متاعو؟
1: مش نحكي على دو تروا بوان فور عندي انا ما عنده منهم، كان هو نحكي اكسكلوزيفمون، كان هو عنده اكسبلوزيفيتي، معناها ان باساج من الديفونس للاتاك، عنده كاباسيتي متاع غدره ما عنده منها حتى جوار في تونس، وعنده يد سوليديتي في اليد ما عنده منها حتى جوار في تونس. بور ما سي سا
0: سي بيان. نفس السؤال دالي، البوان فور متاع مهدي مزاح في التيران في الماتش؟
2: انا باش نقول كيف حب بوان مريتور في السيركوي التونسي اللي هي القرحه في التيران، وما يعطي حتى بوان غراتويه كيف
0: قرح
2: قرح وما يعطي.
0: البوان فيبل متاع مهدي مزاح في التيران؟ مسالش يسمع فينا حد وحدنا قاعد
2: بالكش الفيزيك شويه كبرت شويه
0: سبه
1: حسيته حبي لطفة
0: حبي لطفة
1: بليجيو كي دوتر بوان فيه بالقول لي
0: مسالش فرصة راه مسالش
2: لا الحقيقة لا تكنيكمون ضيف كل شيء ضيف
0: تكنيكمون ضيف
2: شوية استعمل
0: نسمعوا لا يعني هم الاترم يستعملوهم
1: صحيح الاندورانس صحيح
0: نفس السؤال بوان فيبل متاعو
1: دالي عندي انا نقص كونستانس اليوم نقص كونستانس ونقص نقص شوية كويت بادل خاطر ماهوش لاعب اساسي
3: اي عام بارك فقط صحيح
0: مازال تنس هكا لي روبير نتاع
1: كيلكو روبير في التنس الفوق دالي نجم عنده قفزه عظيمه نجم يعملها اي تون ميو بور لوي لان مارش دو بروغريسيون انورم
0: اون فاس دو توا تو باش تنصحو سانسيرمون يعني هكا باش شناش تحب تقول له هو اون فاس دو توا ركز اكثر
1: حم نقول له اعرف تحب في حياتك مش نقول له ركز على البادل ولا اعرف شو تحب وكان البادل حط الكل عمل 3-4-5-6 سنين خاطر إلى بوكو دو تالون بوكو برشا يتمنى يكونوا عنده لي كاباسيتي نتاعو دونك استغلهم كان عندك الفرصة
2: ان شاء الله عايشوا معاه
0: وانت ايش تحب تقول له خاصة انه مع الاكسبيريونس الجديدة اليوم مع المشروع الجديد مع ما عادش نحكيو على مهدي مزاح كلاعب فقط اليوم صاحب الشيز يخمم في صناعة أبطال باش نجيو نحكيوها بعد شوية
2: الحقيقة فرحان برشا بالبروجي هذايا نتاع زوز خواتي الكبار
0: علاش حاب تنصحو؟
2: نتمنى لهم ساعة نتمنى لهم ساعة التوفيق ونتمنى لهم كل الخير وننصحوا باش يرجع يلعب توحشنا يا خويا في السيركوي هذا أول حاجة توحشنا الإنرجي نتاعو في التيران توحشنا
0: جرحتو
2: توحشنا اكزاكتومون الكومباتيفيتي في التيران نتاعو وننصحوا يقعد كيما هو ويزيد يطور من روحه ويطور من اللعبة اللي دايره بيه
0: ميرسي يعطيك الصحة. دونك هذا كان كويز بادل ديكالي. باهي لو يخيروك اليوم مهدي بين دور كبير في مسلسل ناجح مسلسل كبير وإلا لقب رقم واحد في تونس في البادل شنو هتختار؟ مسلسل عرفتك اللي ظهر مسلسل ناجح على الأخر دور كبير دور بطولة ولا دور ثاني هكا وإلا رقم واحد في تونس في البادل؟
1: مغرية برشا لحكي باه برا يا خويا في حياتي فو فير دي شوا هاي لورول لورول بتاع التمثيل
0: يعجبك في التمثيل دالي مهدي؟
2: والله الحقيقة ما كنت في تونس كي ما تفرجتش تفرجت كان في المقاطع على انستغرام واحد
0: اللي تفرج فيه
2: كان الباهي الوهرة موجودة الوقفة موجودة
3: الدور اللي جلد المهدي ده اللي على قياسه هذا قصدك دورة بيه بجي على قياسه
2: ليه مبارفي الحقيقة ان شاء الله في مخير
1: اما ما يبلو سيريزمون يظهر لي اللي اوتوكا انا اليوم نشوف في حاضر ومستقبل اكثر في التمثيل كيفاش نقوله معناها كانفستيسمون من عندي بتاتر خاطر كما قلت البادل نشوف في روحي اقرب من الفانت كارير كلو ديبيوت كارير والعكس في التمثيل حس على تاب دبري
2: ولا مقصد راني على الفيزيك
1: لا حبيلي
0: شنو اللي مش عاجبكم سؤال مشترك شنو اللي مش عاجبكم اليوم في البادل ما نحكيش على الوزير نحكي اليوم على كومبيتيسيون سيركوي بروفيسيونيل سيمي بروفيسيونيل نبدا معك دالي
2: الحقيقة مازلنا نستنى
0: ميسيرش حتى مش لازم نقد يعني كأنك حاجة تتمنى أنها تتصلح يعني شنو اللي مش عاجبك اليوم
2: نحبوا معنا كما توا شفنا في ليجو ميديتيراني الاولاد تشرفوا تونس نحبوا نشوفوا معناها منتخب نحبوا مدام الفيدراسيون اللي هي بالبادل نحبوا نشوفوا ايكيب ناسيونال بروجرام معين للجوارات نجموا يقدموا
0: مهدي شنو اللي تراه لازم يتخدم عليه اليوم البادل باش تكبر اكثر نحكي اونكور اون فوا نقول لك نحكي على السيركوي بروفيسيونيل سيمي بروفيسيونيل
1: والله الطموح معناتها نشوفه أنا مثال مصغر من تونس من البلاد اللي نعيش فيها نشوف ساعات دي ديريجان تلقاه طموح متاعه في راس النهج على حسابات صغيرة برش
0: ليميتي
1: سبور هذا نجم يهزنا البقايا بعاد وكبار برشا نجم نصح ودي كونترا كبار برشا مع دي سبونسور نستثمر في دي كلوب دي تيران دي جوار دي جون باري بور لي كلوب مثلا تلقاه يحسبها خاطر حل كلوب في الحومة اللي مبعد ويبدا هو وياه الور كو لا بار دو غاتو اي تري تري غراند معناتها اليوم لونغومون نجم يكون اكبر من هكا في فرنسا فما 800,000 براتيكون برسك 1 مليون سي انورم معناها مازلت ماتش دو بروغريسيون كبيره باري بور لي جوار اخر حاجه نحب نكمل بها راه نحب نقول كلنا مازلنا بعاد على البوتنسيال نتاعنا مازلنا بعاد برشا ونجم نزيد ونطلع اكثر من هكا برشا دونك طموح في كل شيء في اي استرات
0: يعني تقول انت نقص المجموعه ككل هي الطموح بالمسؤولين باللاعبين يعني
1: الكل
0: يعني سيكتور تراث انه نقص الطموح تحب الطموح اكثر يكون
1: اي نجموا نعملوا مخير حتى لورغانيزاسيون دي تورنوا لو كالندري كيفاش معمول فهمت هذا هو
3: مهدي اليوم الجامعه على التنس هي ولات ليها بالبادل براتيكمون الكلوب الكل ولا في ليه مع الجامعه تاع التنس وقاعده تنظف القطاع هذا انت شنو رايك اللي صاير تو النقله هذه النوعيه اللي ولات في البادل
1: والله نشوف اللي فما مجهودات فما حاجات خير تبقى مش نكون عندي نفس الجواب الحقيقة مانيش نشوف فيه سوفيزون اليوم شخصيا أنا سعيد الشخصي وهذا رأيي معناها هاي نجمو نعملو رينيون مع لي جوار مع لي بروفيسيونيل أهلا عسلامة باش حاشتكم أما مش زادة تقعد رينيون وكتبناها في ورقة من بعد ما عادش فما حتى سويفي فهمت اخترنا هذا علاش نوما لي كريتير دو سيليكسيون هاي نشجعوكم هاي نهزوكم الفيب مره في العام مره منا مره من الغادي دونك نشوف اللي نجموا يعملوا ما خير
3: ماش انا برشا وقت بسرعه كان جيت رئيس جامعه اليوم تاع بادل شنو اهم نقاط تعملهم تو في تونس
1: شنو هي
3: كان جيت اليوم رئيس جامعه تاع بادل شنو هي اهم نقاط اللي تعملهم
0: اول قرار
3: قرار كما قالك
1: والله ما خممتش فيها اما نستثمر برشا في الليجان متاع التنس اللي مهمش يوليو دي بروفيسيونيل خاطر صعيبه برشا نجيب عابد حاضر قاعد يترينا 6 ايام في الجامعه 3 سوايع في النهار.
0: ما تستناش اللي هما يبدلوا تمشي تقترح عليهم انهم يبدلوا البدل.
1: معناها كانوا كيما نقولوا سامحني في الكلمه تلقى ك ك كحصان يجري ويسر بيرفورمان وحاضر
0: مش في بلاصته
1: مش في بلاصته تجيبوا الشراء الاخرى وتقول هاي نهزك.
0: دالي تتفق معاه في النقطه هذه
2: 100% هاي كنت نقول كيما قالوا نصرف على جوارات من غير ما نحسب الحاجات الصغار اكثر من لازم.
0: واضح الوقت في سمت عاد محلها الانترفيو ان شاء الله كنتوا عملتوا جو معنا دالي ومهدي.
2: شكرا على الاستضافه.
0: كم مود لفا اش تحب تقول دالي؟
2: مرسي عليكم على الاستضافه.
0: العفو العفو هذا
2: فرحان برشا معاكم فرحان برشا معاكم مع اخوي الكبير مهدي.
0: مهدي ان شاء الله مبروك انكور اون فوا. تفكير فيت فيلو كان تذكرنا بالكلوب نتاعك
1: تريفل بادل كلوب تلقانا في الوتيل شيراتون تونس ميتويل فيل نوتر دام. مرحبا بكم ان شاء الله نعيشوكم تجربه اخرى مختلفه في الطبيعه دون لا جوا لا بون هومور.
0: ميرسي وبالتوفيق مهدي العايدي يعطيك الصحة. دونك كان معكم مهدي بالرافيا نتلقاو الأسبوع المقبل الجمعة الاثنين الجاية من سبعة من ستة لسبعة متاع العشية وموعدنا نهارة الجمعة مساء المساعتين في كومبيز زون قاعدين باش نقول لكم خليكم أوفياء لجوهرة اف ام تي في. تصبح على خير باي باي.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا بس متاعنا راهو جوهرة اف ام نشكيو كان جوهرة اف ام نشكيو لحد.
4: عندك راي؟
5: ربي محمد بسول
4: ما تخليهاش في قلبك
5: مش حرام عليكم.
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جوهرة اف ام راني ديما نتبع فيكم جوهرة وصولي صوتي.
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
4: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: لا الواحد فيه هب الله.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. في ظل عدم وجود جلسة صلحية، جامعة النفط تؤكد ضرورة الترفيع في هوامش ربح الشركات البترولية من أجل توفير اعتمادات التغطية الاجتماعية. وتسريبات عن قرار أمريكي بضرب الحوثيين في اليمن. تفاصيل أخبارنا، انتظم اليوم بقصر قرطاج موكب تسلم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيد أوراق اعتماد عدد من السفراء إلى جانب الجدد المعتمدين لدى تونس. رئاسة الجمهورية ذكرت في بلاغ لها بالمناسبة أن هؤلاء السفراء الجدد هم على التوالي: سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية كولو هارونا أبو بكر، سفير المملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله بن حمد البريثن، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الحسن بخريص. أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي اليوم بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية بتاريخ الخميس 17 من سبتمبر الجاري. وأوضح في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء أن الزيادة في هامش الربح للشركات البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها أيضا الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق الثاني من ماي من عام 2019. السحيمي بيّن أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه يوم 27 من أوت الماضية. عقدت اليوم لجنة المالية والميزانية في البرلمان اجتماعا للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 إلى حدود شهر جوان الماضي، وأيضا لتقديم قراءة وفرضيات وتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. موفد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر كتارية.
2: بالنسبة للجنة، كما شفتوا جدول الأعمال في برشا نقاط، والحاجة اللي سألتوني عليها هو أنه قاع تفويض رئيس اللجنة باش يستدعي أعضاء السلطة التنفيذية للاستفسارات باش نشوفوا شنو صار الصيفية هذه وشنو قاعدين نحضروا الصيفية الجاية والمستقبل متاعنا. وأيضا الحاجة المهمة برشا هو تشخيص الإشكال، لأنه احنا قاعدين نشوفوا أنا قاعدين نعالجوا في النتيجة اللي وصلنا لها، ما احناش قاعدين نعالجوا في الأسباب نتاع النتيجة هذه، وهذا هو المهم، لازم نعالجوا الأسباب علاش وصلنا للوضعية هذه. انقطاعات الكهرباء والماء وتواجد خلط علينا الفيضانات، لازم نسلوا على البنية التحتية وشنو هي الرؤية نتاع السلطة التنفيذية في المواضيع هذه، مواضيع هامة وهامة جدا. وكيف كيف باش نبعثوا مراسلة غدوة الصباح لاستدعاء وزيرة المالية باش نشوفوا على تنفيذ الميزانية ل 30 جوان 2026، وتأثير ارتفاع سعر البترول على التوازنات المالية متاع البلاد، وإذا كان فما باش تكون فما ميزانية تكميلية ولا لا، وهذه الإشكاليات الكل اللي قاعدين باش نحكيوا فيها. وهذا الكل ليش؟ هذا الكل نقولها ونعودها أنه احنا في مجلس النواب وفي لجنة المالية مدين يدينا للتعامل الكل مع بعضنا، باش نخدموا مع بعضنا يد واحدة لمصلحة البلاد هذه، لمصلحة تونس ومصلحة التوانسة. كما قلت هنا في أنه تونس لازمها ترجع للمكانة الطبيعية متاحها، ألا وهي هي تكون القاطرة بالنسبة للدول في شمال أفريقيا، هي تكون المثال اللي كما كنا قبل كان تونس هي القاطرة في جميع المجالات.
1: دوليا، قال موقع أوكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي ترامب درس إمكانية الأمر بشن ضربة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين باليمن، لكنه قرر التريث في هذا الأمر، في حين أفادت وكالة رويترز بإجراء اتصال بين ترامب ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليبي. ونقل موقع أوكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن ترامب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاورات مع كبار مستشاريه حول إمكانية شن ضربات ضد الحوثيين. أعلنت شبكة المنظمات الأهلية اليوم في فلسطين إطلاق اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى هامش الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى. وقالت الجهات المؤسسة إن اللجنة ستعمل على توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى قطاع غزة، خصوصا في ظل انقطاع المعلومات عن عدد منهم وصعوبة حصول عائلاتهم على تفاصيل بشأن أماكن وجودهم وأوضاعهم الصحية. ختام النشرة بفكرة عن أحوال الطقس، حيث يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب ومحليا بالشمال والمناطق الشرقية للوسط، وسحب عابرة ببقية الجهات وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
1: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد نحكي بصراحة ومن غير أقنعة، الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: تنهار كل ما نزيد نكسيح كل ما نشد الغاز كل ما نزيد تفيح كل ما نعرف قسمي عند ربي نزيد نرتاح ومنغني والفلوس مصبيح
1: ملفات عالمية ملفات عالمية مع فاطمة الكراي.
2: السبعة واحد وعشرون دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا في الموعد الثاني من ملفات عالمية، الموعد الجديد في البرمجة الشتوية على برامج الجوهرة FM اللي هو سويعة من زمان تقريبا كل يوم اثنين وخميس، نسلطوا ضوء على أبرز القضايا والملفات العالمية بالتحليل والتعليق، وترافقني كما كل يوم اثنين وخميس زميلتنا فاطمة الكرايم من استوديو تونس. بعد شوية رحبوا بها، وضيفنا باش يكون بعد شوية من لندن الكاتب والصحفي ورئيس تحرير الرأي اليوم من لندن الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان، نرجع معه بالتعليق والتحليل على تداعيات التصعيد الأمريكي الإيراني على العالم، اجتماع مجلس التعاون الخليجي ومآلات سيطرة الحوثي على باب المندب، الهجوم السعودي هل هو قرار حوثي ذاتي، ونرجع بعد لحظات افتتاحية اللي اختارت فاطمة اليوم تكون عنوانها أي دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم على كف عفريت. غدوة الثلاثة تبدأ فعاليات الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد اللقاءات التنسيقية، بالتوازي مع ذلك اجتماع وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع خليجي انعقد اليوم تنسيقي والتفاصيل بعد لحظات. المشوار ينطلق ويتواصل حتى الثمانية متاع الليل، بعد شوية رحبوا بفاطمة وظيفنا من لندن.

0: إلى التيت عالمية.
1: السبعة 22 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. ملفات عالمية، برنامج يسلط الضوء على مختلف القضايا في العالم بالتحليل والتعليق. وتنضم من تونس العاصمة، تنضم لنا زميلتنا فاطمة بن عبد الله الكراي. أهلا وسهلا بك فاطمة، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا بك أشرف، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل اللي انضم الآن إلى جوهرة FM، ومرحبا بكم الكل. وإن شاء الله نعدي السويعة هذه في نظرة شاملة، فيها التحليل، فيها الإخبار، فيها المعلومة حول ما يقع في العالم اليوم وما نراه ونشهده.
1: تذكير أنه البرنامج هذا جديد في برنامج جوهرة FM الشتوية، سويعة من زمان، كل يوم اثنين وكل يوم خميس رفقوه معكم فاطمة ومع مستمعينا، ونسلطوا الضوء على مختلف القضايا العالمية والملفات العالمية. بعد شوية باش ينضم لنا الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان مباشرة من لندن، ولكن قبل هذا نحيل لك الكلمة والافتتاحية اللي اخترت تكون عنوانها اليوم فاطمة: أي دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم على كف عفريت؟ الكلمة ليك فاطمة كراية. تفضل فاطمة.
2: أي دور للجمعية العامة للأمم المتحدة والعالم على كف عفريت؟ هي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تنطلق غدا في نيويورك، الاجتماع الأوسع والأكبر في مؤسسات الأمم المتحدة في الأرض، في هذه الأرض بمشارقها ومغاربها، بجنوبها وشمالها، بمشاكلها وقضاياها. ستكون حاضرة في شكل دول مستقلة لها رايات ترفرف في مدخل الأمم المتحدة، ولكل دولة عضو كرسي في القاعة الكبرى التي تسع 1993 عاصمة في العالم. كلمات وخطب ومواقف مع شجار وتنابز بالمواقع هي ما يؤثث الجلسات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتساوى فيها الأعضاء، إذ لكل دولة صوت واحد، لكن القرار الفيصل ليس بيد هذه المؤسسة الهامة والمهمة وهذا الهيكل الأبرز من مؤسسات الأمم المتحدة الستة. هي ساحة مفتوحة للخطب تسودها الديمقراطية وحرية التعبير على طريقة هايد بارك في لندن، حين يجتمع المجتمع السياسي والمدني وينقد ويصرخ ويواجه ويضغط، لكن الحاكم بأمره ليس سوى ذاك الواقع في 10 داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطاني. كذلك الشأن هو مشابه لها وحد التماهي. تفتتح جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتشحذ الدول سكاكين الكلام فتواجه الكلمات بالكلمات، أما القرارات فهي من شأن مجلس مصغر اسمه مجلس الأمن، والذي تكون القرارات المرحلة إليه من الجمعية العامة رهن فيتو واحد حتى يسقط كل الحل في الماء. غدا يبدأ سوق عكاظ بالجزيرة العربية، طبعا سوق عكاظ، بل هو ساحة هايد بارك في بريطانيا، أو هو يختزل كل الساحات التي بها الإنسان يعمد إلى تفريغ قلبه، فرغ قلبك، لتبقى القرارات والحلول والحروب والتغيرات المناخية والمتغيرات الجيوسياسية والحرب والقهر والخروج من الأراضي لأن الاحتلال حل بها، كلها تخضع إلى ارتدادات زلزال عنيف يهز الكون بلا حل، وتبقى ربما على حالها القديمة. هذا إن لم تزدد سوءا في فلسطين وكامل البلاد العربية التي تتعرض للسلب والنهب والعبودية والحروب وكل أنواع الشر. وسيبقى الاحتلال احتلالا، ويبقى المنشد للاستقلال واقفا على صخرة سيزيف، مرة يعتليها ويقف وهو يصرخ، ومرة يحملها على ظهره وهو يئن. نسيت، الجمعية العامة للأمم المتحدة من مشمولاتها النظر في الميزانية، وهي التي تقر الميزانية وتناقشها. ميزانية لا تغني الشعوب ولا تسمنها من جوع، بيد أنها أي الجمعية العامة تملأ الجيوب، جيوب العاملين المؤمنين لأصوات الصراخ والعتاب والسؤال، فهم الموظفون والمبعوثون الموقرون للأمم المتحدة، فتلك منظمتهم وتلك أمهم الحنون، وليست منظمة الشعوب كما أرادت أن تورد في ذلك في ميثاق الأمم المتحدة.
1: شكرا لك فاطمة الكراي، ومباشرة ننتقل إلى لندن، وينضمنا الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الرأي اليوم الأستاذ عبد الباري عطوان. مرحبا ومساء الخير أستاذ.
0: أهلا وسهلا فيكم سيدي.
1: تحياتي، وترافقني كذلك زميلتنا فاطمة الكراي من استوديو تونس.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: نبدأ فاطمة ونرجع بعد بالتعليق والتحليل لافتتاحيتك، ولكن الحرس الثوري الإيراني أعلن اليوم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء مضيق هورمس، وحذر من أنه أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى ما وصفه بتغيير جغرافيا الحرب ونوعية الأسلحة. التهديد هذا أو التصريح هذا جاء بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، وأكد أنه خياراته تشمل محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا على حد قوله. تعليق على جملة التصريحات وتصريحات المقابلة في الآونة الأخيرة والأيام الأخيرة منك الأستاذ عبد الباري عطوان في علاقة بالموضوع هذا. أكيد
0: يا سيدي، أنا في تقديري يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ويهدد ثم يتراجع في اللحظة الأخيرة، لأنه يعرف جيدا بأن إيران مستعدة لكل الاحتمالات. أنا في تقديري هذا تصريحات اليوم وتهديدات اليوم إن بأما يعني دمار إيران بالكامل أو تعفنها بسبب الحصار الاقتصادي أو الخيار الثالث هو الحل السلمي. أنا في تقديري ترامب يصعد هذه اللهجة لأنه يستجدي لقاء مع الرئيس الإيراني بشكير، هو يعرف جيدا وقال هو أنه يرحب بهذا اللقاء مع الرئيس الإيراني. هناك معلومات تقول بأن إيران لم تقرر التجاوب لهذه المسألة، فأنا لا أستبعد يعني أن الرئيس الأمريكي يتراجع في اللحظة الأخيرة. وسمعنا يعني محسن رضائي اللي هو مستشار الأمن القومي الإيراني يقول بالحرف الواحد نحن جاهزون، وفي الحرب القادمة سنغير الجغرافيا العسكرية وسنضرب اللي هي سفن بحرية أمريكية، وهذا يعني وقوع خسائر بشرية ونقطة ضعف أمريكا مثل ما حصل في فيتنام، هي الجثامين أو التوابيت التي عادت إلى أمريكا وحركت الرأي العام الأمريكي ضد الحكومة في ذلك الوقت. فأعتقد هذا السيناريو ربما يتكرر في الأيام القليلة القادمة، وفي تصعيد أمريكي وإيران مثل ما يعني قال المتحدث كمان باسم الحرس الثوري جاهزة للرد ولديها مفاجآت كبيرة وستستخدم أسلحة جديدة يعني ستذهل العالم.
1: نعم فاطمة الكلمة.
2: أستاذ عبد الباري.
0: نعم.
2: أستاذ عبد الباري أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. في الحقيقة انطلاقا من تفسيرك وتعليقك الآن على تصريح الرئيس الأمريكي، وصحيح أنه في آخر لحظة ربما يتراجع وربما يبحث عن قليل من ماء الوجه، ولكن هناك مفارقة، ألا تعتقد أن الجانب الإيراني اليوم بدأ يخطو خطوة أخرى نحو ضرب الجيش الأمريكي أينما كان كأشخاص، يعني ليس عتاد، سينتقل من ضرب العتاد والطائرات والمسيرات إلى آخره إلى ضرب الأشخاص، ومثل ما قلت حضرتك أنه كمية الجثامين عندما تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقلب الصورة والمشهد في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الثاني، ألا تعتقد معي أن هناك مفارقة في أن الرئيس الأمريكي تمنع أو كان حذرا في أنه لا يريد أن يضرب الحوثي، أن يضرب اليمن، هل هذا باعتقادك سكين ذو وجهين، يعني ربما خوفا من الحوثيين على أساس أنهم ما عندهم ما يفقدوا، أو هو ضرب للسعودية للمملكة العربية السعودية على أساس أنه ربما حان الوقت بالنسبة للأجندة الأمريكية الصهيونية أنها تنهي إلى الأبد أي ممكن قليل من الوقوف للدول العربية مع القضية الفلسطينية، وخاصة بالنسبة للسعودية التي لم تعطي كلمة الآن إيجابية إلى ما يسمى بالمعاهدات الإبراهيمية.
0: يا سيدتي، يعني حقيقة ما تفضلت فيه هو يعني الحقيقة التي تجري حاليا في معظم اللي هي الأروقة العالمية. يعني ترامب، نحن نعرف الآن المملكة العربية السعودية تعيش حالة صدمة، لأنه وقعت اتفاق مكة أو محور مكة مع باكستان ومع تركيا، وهي الآن يعني الصواريخ الحوثيين وصلت إلى الرياض، ورغم ذلك لم تتدخل أي من هذه الدول لحماية المملكة. هذه النقطة. النقطة الأخرى تتعلق بالحوثيين. يعني المملكة العربية السعودية طلبت من أمريكا أن تتدخل وتحميها من هجمات الحوثيين، لكن أمريكا تراجعت، ويعني وعد بالإيجاب ترامب ثم تراجع. لماذا تراجع؟ بسبب لسبب بسيط جدا، هو أن عندما اشتبك مع الحوثيين ماذا حصل؟ كان رد الحوثيين بضرب حاملات في الإطار طائرات أمريكية.
1: أستاذ عبد الباري، في الإطار هذا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن التطورات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، يعني أثارت اهتمام واسع. رسالة حملت يعني أن تركيا تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، وأنها مستعدة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك التي أشرت لها حضرتك، في الدفاع المشترك الموقع في مكة، لتقديم الدعم العسكري والتقني اللي قد تحتاج إليه الرياض. العبارة فيدان قالت: نحن أهل لكلمتنا، وإذا أعطينا وعدا فإننا نفي به، وأشار بشكل خاص لأن تعكس التزام تجاه حليف وشريك وتحديد تجاه المملكة العربية السعودية في إطار تحالف مكة. يعني يبدو في اعتقادك أنه الموقف التركي يمكن أن يذهب أكثر إلى التصعيد الميداني والدعم الميداني، وليس فقط البيانات والدعم والمساندة نظريا.
0: والله أعتقد أن يعني هذا الاتفاق دفاعي وليس هجومي. يعني المحور مكة تأسس من أجل الدفاع وليس من أجل الهجوم، وأعتقد أن تركيا لن تنجر إلى مواجهة مع إيران، ونفس الشيء يعني ينطبق لباكستان. باكستان أول معاهدة وقعتها مع السعودية كانت 1935، ولم صحيح. تتدخل مطلقا عسكريا لتحارب مع المملكة العربية السعودية. كمان نفس الشيء أمريكا، هناك اتفاقيات دفاع بين أمريكا وبين المملكة العربية السعودية، ولكن يعني أمريكا لم تتدخل مطلقا لحماية المملكة العربية السعودية. فهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه هذه البلدان. أعتقد أنها تبيع كلام وتوقع معاهدات، لكن عندما يأتي الأمر للتنفيذ لا تقدم على التنفيذ على الإطلاق، لأنها تعرف جيدا بأن يعني الحوثيين استطاعوا أن يسيطروا على الساحل الغربي للبحر الأحمر، ويسيطروا على مضيق باب المندب، والآن الصواريخ الإيرانية أسر الصواريخ الحوثية وصلت إلى الرياض وضربت من اللي هو يعني مؤسسات نفطية تابعة لشركة ترامب في أسر شركة اللي هي أورامكو في الرياض. الأمر الآخر يعني جرى قصف اللي هو خط الأنابيب الذي يمتد من المنطقة الشرقية على الخليج في السعودية إلى اللي هو ميناء ينبع على البحر الأحمر، وإعطاب هذا الخط كليا، والآن خرج على العمل ويحتاج إلى 4 أشهر لإعادة تشغيله مرة أخرى. فحقيقة يعني تركوا المملكة العربية السعودية لوحدها تواجه هذا الخطر اليمني الذي أيضا مزود بصواريخ فرد صوت ومزود أيضا بصواريخ برؤوس انشطارية، علاوة على أنه معروف أن اليمنيين يعني من المحاربين الأشداء ويستطيعوا أن يحققوا أهدافهم. حاربوا مع المملكة العربية السعودية 8 سنوات وصمدوا ولم يهزموا على الإطلاق، وجاءت الهدنة لتنقذ الجانبين اليمني والسعودي. الآن الصورة مختلفة كليا، وأعتقد أن يعني المحور المقاومة الذي تتزعمه إيران يملك اليد العليا في هذه الحروب.
1: فاطمة، في تتم لما قاله الأستاذ عبد الباري عطوان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعا إلى موقف دولي حازم إزاء الاعتداءات الإيرانية وتهديدات جماعة الحوثي حسب توصيفه بإغلاق مضيق باب المندب، وأكد أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديد مباشر لحرية الملاحة الدولية. المتحدث أكد خلال
2: طبعا هذا على خلال على مستوى الكلام أشرف
1: بالطبع يعني الموقف التعاون دول التعاون الخليجي في اعتقادك أستاذ عبد الباري وفاطمة أنه يعني نجم يكون أقوى من مجرد بيانات على غرار بيانات جامعة الدول العربية وبيانات التنديد ويعني دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك؟ الوزن دول الخليج ومجلس التعاون دول الخليج يبدو أنه يجب أن يعني يمكن أن يكون رقم صعب في المعادلة ميدانيا حتى.
0: نعم يعني حيكون رقم صعب، هذا الأمر مؤكد. يعني إذا كان السؤال لي يعني
1: أقول للأخطاط
2: طبعا لك أنت وأستاذ، ونحب نزيد عليه السؤال هذا، أنه ألا تعتقد أن هناك بوادر ربما، وانت عندك ربما المعلومات تحديدا، انا عندي تحليل فقط الحقيقه ما عنديش معلومات، انه اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي ربما تسبقه الان محاولات للاتصال بايران وتهدئه وربما نوع من الضغط هنا وهناك، الا تعتقد ذلك؟
0: يا سيدتي يعني الرئيس ترامب عنده الانتخابات بعد 40 يوما، الانتخابات النصفية، والآن شعبيته في الحضيض وشعبية الحزب الجمهوري في الحضيض. هو يريد عذر من أجل أن يعلن انتهاء الحرب مع إيران، وهذا العذر ربما يكون لقاؤه مع الرئيس الإيراني بزشكشان. فهذا هو ما يبحث عنه الرئيس ترامب، يريد أن يقول أنا التقيت مع الرئيس الإيراني واتفقنا على وقف هذه الحرب وإحنا خرجنا منتصرين كأمريكا. لكن الصورة على الأرض مختلفة كليا. أنا في تقديري أولا يعني أنا سمعت من مصادر أنه إيران قد لا، أو القيادة الإيرانية قد لا تعطي الضوء الأخضر للرئيس الإيراني للقاء ترامب على هامش اللي هي انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمر الآخر أنه يعني القيادة الإيرانية لا تثق مطلقا بترامب، ورجل كذوب وقال أكثر، هدد أكثر من مرة ولم ينفذ، وادعى أنه سيطر على مضيق هرمز، واليوم إيران ضربت ناقلة نفط في مضيق هرمز وأسقطت طائرة مثل ما تفضلتم في أجواء مضيق هرمز، طائرة اللي هي يعني مسيرة متطورة جدا. فالأمور لا تسير حسب ما يريد الرئيس الأمريكي على الإطلاق، والإيرانيون حذرين جدا من قصة اللي هو الثقة فيه، خاصة أنه ألغى أو لم يلتزم باتفاق أو مذكرة التفاهم مع إيران على الإطلاق. فأنا في تقدير الإيرانيون الآن مستعدين للتصدي للسلاح البحري الأمريكي، وربما تضرب عاملات طائرات، وربما أيضا يعني تضرب حتى دول الخليج. يعني إيران حذرت دول الخليج أنه أي وقوف مع أمريكا في الحرب القادمة ستنتقل يعني الضربات ليس فقط للقواعد الأمريكية التي دمرت في بالكامل تقريبا، وإنما أيضا للبنى التحتية الاقتصادية الخليجية. فأنا أعرف يعني ترامب مفروض أنه بغدا الثلاثاء يلتقي مع 6 من قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة المتحدة. هل يضغط عليهم من أجل أن يدخلوا في حرب مع أمريكا في حالة فشلت محاولة اللقاء بينه وبين الرئيس الإيراني؟ يعني أمر خطير جدا. مثل ما قلت القواعد تقريبا جرى تدميرها، خاصة في دول الخليج وفي الأردن. والآن لو أنه يعني دول الخليج تدخلت في هذه الحرب فأعتقد أن إيران ستوسع يعني دائرة هذه الحرب بحيث تشمل اللي هي البنى التحتية الاقتصادية والنفطية الخليجية، وهذا ما قصده اللي هو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأننا سنقدم على تغيير جغرافي في المنطقة، وهذا هو التغيير الذي

0: يعني شوف يعني هو الأمريكا الآن في وضع صعب جدا، وترامب في تقديري أنه أيامه أصبحت معدودة وشعبيته في الحضيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس الشيء الحزب الجمهوري. فأعتقد هو يبحث عن نوع من المخرج من هذه الحرب اللي هزم فيها، يعني اللي هو مايكل فوكس مستشار الرئيس الأمريكي السابق بايدن قال بالحرف الواحد في مقالة نشرها في جريدة فورن أفيرز الأمريكية المعروفة والعالمية، قال بالحرف الواحد إنه أمريكا انهزمت في إيران، أمريكا انهزمت في الشرق الأوسط، وعليها أن تسحب قواتها جميعا من منطقة الشرق الأوسط وأن تركز على الوضع الأمريكي الداخلي. هذا لما يقوله المستشار الرئيس بايدن بهذه الصراحة وبهذا الوضوح، ويقول يجب أن نعترف بأن هزمنا، والذي يرفض الاعتراف علنا هو الرئيس ترامب. لكن أعتقد أن يعني أي الجولة القادمة من هذه الحرب، وأنا ما زلت أشك أنها ستتم لأنه هو يتراجع في اللحظة الأخيرة ويجد أعذار ويجد أكاذيب. فأعتقد لو حصلت هذه أو جرت ترجمة هذه التهديدات من قبل ترامب بتدمير إيران، أعتقد أن أمريكا يعني ستواجه عدو إيراني عريض جدا، وضرب اللي هي السفن، هناك 19 سفينة حربية أمريكية في بحر العرب وفي المحيط الهندي وثلاث حاملات طائرات. وأعتقد أن إيران الآن مستعدة وجاهزة لضرب هذه الحاملات، الأمر الذي سيؤدي إلى حالة غضب شديدة جدا في أوساط الرأي العام الأمريكي، وهو أكثر من 80% من الشعب الأمريكي ضد الحرب في إيران. فأعتقد أن الأيام القادمة ستكون في غير صالح ترامب، سواء نفذ تهديداته أو لم ينفذها.
1: فاطمة، سؤالي ليك الأستاذ عالبيري عطوان، يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيامه الأخيرة إن صحت العبارة ويواجه الحرب مفتوحة مع إيران وواجهة أخرى هي قديمة مستجدة، واجهة اليمن والحوثي. في اعتقادكم هل سيكون اللاعب الحوثي هو من سيلحق الهزيمة يعني بكل وضوح ضد أمريكا في اعتقادكم، خاصة وأنه كما أشار الأستاذ عالبيري عطوان أنه الحوثي ودخولها على جماعة الحوثي ودخولها على الحرب سيكون رقم صعب في المعادلة هذه؟
2: أنا باعتقادي إذا تسمحوا، معناتها دائما أذهب إلى أكثر مما هو متاح الآن في الصورة، لأن هذه سياسة واجهة وربما تحليل آلي لا يستقيم. باعتقادي أن الحوثيين مثل الفيتناميين، مثل الذين الثائرون الذين يواجهون قوة عسكرية ضخمة ليست متكافئة، لكن الإيجابي بالنسبة للحوثيين أنهم فصائل أو مقاومة مثل ما وقع في العراق. نتذكر أن العراق الذي احتل من الولايات المتحدة الأمريكية بأرمادة كبيرة جدا وأسلحة كبيرة جدا، كانت المقاومة هي التي قضت مضاجعهم، وفي فيتنام كذلك، وبالنسبة لكل الاحتلالات دائما المقاومة التي ليس لها ما تخسر، معناها ما هيش دولة ما تعملش دبلوماسية. هذه ناحية. ناحية ثانية، أنا باعتقادي أن الحوثيين أو اليمن، خليني نقول اليمن، ليست وحيدة ولا إيران وحيدة، لأن ترامب اليوم رسم سياسة مواجهة تجاه كل العالم، وقد بدأ بالحلفاء واليوم يختمها مع الخليجيين. ولا أدري إن كان هذا اللقاء بالنسبة للغد هل سيكون فيابل، يعني له مصداقية، ستكون قراراته تنفذ؟ لا أعتقد، لأن الخليجيين الآن في أزمة من أمرهم، وتأكد اليوم بالبنط العريض أن الولايات المتحدة الأمريكية إنما هي جاءت لضربهم، لمحوهم، وليس من أجل أن تحميهم، حتى من إيران ولا الحوثيين لا تحميهم. بالتالي هناك حسابات جديدة وهناك لاعبين جدد في الحقيقة، ونحن لم نتحدث عن الجانب الروسي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تقيم مقايضة بين القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية وسوريا إلى آخره مع إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن يبدو أنه الرئيس الروسي

0: لم يعطي كلمة في هذا الاتجاه كلمة إيجابية. وكذلك أعتقد أن الرئيس الصيني أيضا صعب المراس، لأن هناك تأفف في الحقيقة. رأينا في مؤخرا في بريكس، رأينا أن هناك تأفف وتذمر من هذه الدول تجاه هذه الحرب أحادية الجانب. هم يحملون الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه المسؤولية، إضافة إلى الغرب الأوروبي الذي أصبح اليوم جهارا نهارا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد هذا هذه الحروب العبثية. تفضل سي عبد الباري.
1: استاذ عبد الباري،
2: يعني
1: تفضل.
2: يا سيدي، يعني الأخت فاطمة يعني وضعت الصحة على الجرح. أنا بس بدي يعني أبدأ حيث توقفت النقطة الأخرى، اللي لما بيحكي قالبة اللي هو رئيس البرلمان أو مجلس الشورى الإيراني ويقول أن عهد يعني حامل اللي هي المقاتلات الأمريكية الشبح اللي هي F-35، لما أقول هذا العصر انتهى، هذا يعني أن إيران أصبح لديها أسلحة جديدة وقادرة على سد الثغرة الأساسية في سلاحها، وهي الثغرة الدفاع الجوي. وأنا في تقديري أنه حصلت على أسلحة جديدة من الصين. الأمر الآخر، يعني سواء نحن نتحدث عن الحوثيين أو عن الإيرانيين، النقطة الأساسية هي أن هذه الأسلحة للحوثيين هي صناعة ذاتية. يعني اللي قال هذا الكلام ترامب نفسه، اعترف بأن الصواريخ الحوثية صواريخ صناعة محلية وليست مستوردة. ونفس الشيء في إيران، إيران كل الصواريخ هذه سواء الفرص الصوتية أو الانشطارية أو حتى المسيرات، عندها آلاف المسيرات، كلها صناعة محلية. وأعتقد أن إذا المواجهة حصلت، يعني إذا المواجهة حصلت، فأعتقد أن يعني سنرى أسلحة جديدة جدا وسنرى خسائر أمريكية. حتى الآن وحسب الاعتراف الأمريكيين 46 طائرة أسقطوها الإيرانيين، وهؤلاء يعني هذه الطائرات المتقدمة منها 12 طائرة من اللي هي الوقود في الجو، يعني وهذه يعني طائرات متقدمة جدا. مضافة إلى ذلك كمان طائرة F-15، وهي النسخة المتطورة منها، كمان جرى إسقاط عددا من هذه الطائرات، علاوة على طائرة يعني اللي هي شبح F-35 جرى إسقاطها، وأخرى يعني طائرة إيواكس، وهي قيمتها الطائرة الواحدة 400 مليون دولار، لأنها فيها أجهزة رصد وأجهزة متابعة وتجسس عالية جدا. فأعتقد هذه الأشياء كلها الأمريكان يعرفونها ويضعونها في عين الاعتبار، ولهذا ترامب في اللحظة الأخيرة يتراجع عن الضربة، لأنه يعرف بأن هذه الضربة سيكون ردا عليها، أو ستكون هناك ردود عليها ضخمة جدا ومؤلمة جدا. والأهم مرة أخرى نقرر بأن إذا ضربت إيران حاملات الطائرات أو ضربت السفن البحرية، هذا يعني مقتل الجنود. هناك 50,000 جندي أمريكي الآن يتواجدون على ظهور حاملات الطائرات وعلى ظهور 19 أو 20 سفينة حربية أمريكية في بحر العرب وفي المحيط الهندي. ومثل ما قلنا، نقطة ضعف أمريكا الأساسية هي مقتل الجنود وعودة الجنود بالتوابيت. وأعتقد أي مواجهة قادمة ستؤدي إلى مقتل ربما المئات أو حتى الآلاف من الجنود الأمريكيين على هذه السفن، وأيضا في القواعد الخليجية الأمريكية في الخليج وفي الأردن. وعلينا نتذكر بأن إيران استطاعت أحد الصواريخ أن يقتل 3 جنود أمريكيين، وهم هذا اعترفوا فيهم الأمريكان، وعادوا بالتوابيت إلى واشنطن وإلى مدن أمريكية، وكان ترامب في استقبالها. وبعدها ترامب تراجع عن الكثير من التهديدات، لأنه يعرف بأن هذه الأرقام ستكون ضخمة جدا وستصل في الأيام أو الأسابيع القادمة.
1: فاطمة، المحور الأخير معكم على الأستاذ عبد الباري، عطوان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وأنتونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، كما قال الأستاذ عبد الباري عطوان في وصفه لترامب، كذلك تقريبا يصح الوصف على غوتيريس لأنه في أيامه الأخيرة كما نعلم. وسأقرأ هنا يعني مقدمة للصحفي في موقع الجزيرة أنس زكي: إنه منصب يتيح لصاحبه أن يدق الجرس لكنه لا يمنحه دائما القدرة على إطفاء الحريق. ربما كان هذا أحد أصدق التعليقات على حصاد أنتونيو غوتيريس بعد 10 سنوات شغل فيها منصب الأمين العام للأمم المتحدة. المقال أو الخبر تعلق على يعني خلاصة المواقف التي صدرت في عهد أنتونيو غوتيريس، وفيها إلى حد ما تشبيه أو مقارنات بالأمين العام السابق بان كي مون التي كانت في وقت من الأوقات يعني مدعاة للسخرية. ولكن قراءتكم بشكل عام لمواقف الأمم المتحدة في عهدة أنتونيو غوتيريس أستاذ عبد الباري عطوان، وهل كانت جريئة بالكلمة يعني أكثر من المواقف السابقة للجمعية العامة لجمعية الأمم المتحدة أو المنظمة العامة للأمم المتحدة؟ أستاذ عبد الباري.
2: يا سيدي، لا شوف، الأمم المتحدة حقيقة الآن يعني فقدت قيمتها، أصبحت مثل الجامعة العربية. لكن يعني الأمين العام الحالي كان جريئا جدا، وخاصة في حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وكمان أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تعد هي يعني اللي تلتزم باللي هو القانون الدولي والأمم المتحدة
0: وميثاق الأمم المتحدة
2: وما شابه ذلك. بعدين كمان الأمر الآخر، الآن في قوى خارجية خارج الأمم المتحدة قوية جدا مثل الصين ومثل روسيا. الصين الآن حقيقة يعني أصبحت هي القوة العظمى الرئيسية في العالم. فأعتقد أنه إما أن يتم إصلاح الأمم المتحدة، وهذا يعني غير مستبعد على الإطلاق، خاصة أن الكلمة الروسية والكلمة الصينية أصبحت مسموعة. مضافا إلى ذلك أن أمريكا يعني قوضت المنظمة الدولية من الداخل، يعني لما تيجي تمنع اللي هو محمود عباس الرئيس الفلسطيني من أن يلقي كلمته هناك، وبعدين كمان الآن منعوا اللي هو الطاقم الإعلامي من مرافقة اللي هو الرئيس الإيراني في زيارته لواشنطن لنيويورك. فهذا كله بيطرح علامات استفهام قوية جدا مثل ما تفضلتم، اللي هو على مستقبل هذه المنظمة الأممية التي جاءت من أجل حفظ السلام في المنطقة. هي لم تحفظ السلام في المنطقة على الإطلاق، بالعكس فشلت فشلا ذريعا في ذلك. فأنا أعتقد أن ستكون هناك مراجعة للمنظمة الدولية أو إعادة حتى بناء منظمة دولية جديدة الآن في الصين، والصين أصبحت قوة عظمى واقتصاديا وعسكريا، ومعها الآن روسيا بشكل أو بآخر، واللي هي التطورات حتى الاقتصاد، سيطرت أمريكا على الاقتصاد مثل ما كان عليه الوضع في السابق، لم يعد قائما، ولا حتى الدولار يعني خسر كثير من قوته كعملة أساسية للعالم. فالأمور الأيام القادمة في تقديري ستشهد تغييرات سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها.
1: فاطمة، كلمة الختام لك.
0: باعتقادي أن الأمم المتحدة، صحيح نحن عندما ننظر إلى غوتيريس ونقارنه بما كان عليه الأمر في عهد بان كي مون، نقول إنه في غزة على الأقل رفع صوته، ولكن الوضع الدولي والمشهد الدولي والعلاقات الدولية الآن ومركز الأمم المتحدة في سياسة العالم تراجع، وتراجع بشدة عندما تنكرت الأمم المتحدة أولا إلى القضية الفلسطينية وإلى الدولة الفلسطينية التي هي بنفسها هي التي أوجدت ما يسمى بالدولة الإسرائيلية الكيان الصهيوني. ولكن نحن الآن عندما نلتفت إلى الماضي نقول ما أحلى الثنائية القطبية وما أحلى الحرب الباردة، عندما تمكن أمين عام مثل داغ هامرشولد من أن يفرض روح القانون الدولي والعلاقات الدولية الصحيحة، وأن يصون كأمين عام وكأمانة عامة ميثاق الأمم المتحدة. هذا. وأيضا ما أحلى ذاك الزمن عندما نتذكر كيرت فيلدهايم في السبعينات والذي قال كلمة الحق في حق فلسطين وفي حق الشعب الفلسطيني وفي حق الفيتناميين إلى آخره. إذن تغيرت الساحة الدولية، ولكن لسنا على نفس درجة التشاؤم الذي كنا عليه منذ 10 سنوات، لأن الآن كما ذكر الأستاذ عبد الباري وهو محق في ذلك أن هناك قوة اسمها الصين، وهذه القوة ليست قوة اقتصادية فقط بل هي قوة عسكرية. لنتذكر أنه منذ شهرين، كانت شهرين أكثر من شهرين بقليل، في شهر جوان أظن في شهر 6، كانت هناك مناورات عسكرية جوية بين القوات العسكرية الصينية والمصرية في حوض المتوسط وفي الأجواء المصرية. ونتذكر وقتها أنها اهتزت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني لهذه التدريبات، والطائرات التي تدربوا عليها التي كانت محور المناورات كانت طائرات تماهي التي ذكرها الأستاذ عبد الباري، الطائرة العظمى F-35 بالضبط. إذن أعتقد أن هناك متنفس على الأقل، وهناك شيء إيجابي سوف يأتي، وهذا هي لغة المستقبل. بقيت أن أقول أن الأمم المتحدة بكل هياكلها والجمعية العامة اليوم ستكون على محك، هل سيذهب نتنياهو ويعبر الأجواء كل العالم من أجل أن يصل إلى نيويورك،
1: رغم مذكرات التفتيش في بعض
0: القرارات
1: الدول.
0: بالضبط بالضبط، هذا هو سنراه كيف سيسير.
1: واضح. شكرا لك فاطمة الكرامي، استوديو تونس. وشكرا لك الأستاذ الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الرأي اليوم عبد الباري عطوان، حدثنا مباشرة من لندن. احنا كنكون وصلنا الى نهاية ملفات عالمية، ملتقانا ان شاء الله فاطمة نهار الاثنين في ملفات عالمية جديدة. شكرا لحسام القايد وياسمين وجمال بوقديدة رفقونا في سويعة من زمان. ملتقانا إن شاء الله يوم الخميس، إلى اللقاء.

de la Arab Sat, جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

جوهرة اف ام. إيكونوميكا مع خالد الزيدي. أهلا وسهلا بكم في برنامج إيكونوميكا. طبعا البرنامج اللي في كل مرة نفتح فيه ملف اقتصادي هام يهم صناعة من الصناعات التونسية. اليوم باش نفتحوا ملف قطاعي حقق صادرات سنوية تناهز 3 مليارات من الدولارات، مع توجه لأكثر من 90% من صادراته نحو السوق الأوروبية، وهو كذلك يوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، وبذلك يعتبر أول مشغل صناعي. القطاع هذا رغم المكانة هذه فإنه يواجه تحديات كبيرة، تحديات هيكلية عميقة، أبرزها ضعف القيمة المضافة، قطاع الإنتاجية بتاعه كبيرة وربحيته صغيرة، والاعتماد الكبير على المواد الأولية الموردة، إلى جانب تراجع صورته لدى الكفاءات الشابة والمنافسة الشرسة على مستوى الأسعار من آسيا والغول الصيني. إذن القطاع هذا اللي باش نحكيه عليه اليوم هو قطاع النسيج والملابس في تونس. والسؤال الجوهري اللي باش نطرحوه اليوم هو التالي: هل يملك النسيج التونسي مقومات الانتقال من قطاع قوي من حيث الحجم إلى صناعة أكثر قيمة وتنافسية وابتكار؟ وهل الرؤية الاستراتيجية اللي وضعتها الجامعة التونسية للنسيج والملابس قادرة على كسب التحديات، أم أن الأمر يتطلب إصلاحات جذرية عميقة وإرادة مشتركة بين مختلف الأطراف؟ إذن عن هذه الأسئلة وغيرها سيجيبنا ضيفنا السيد هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، في فقرة رقم اليوم. ثم سيكون اللقاء مع السيد طارق بالحاج علي، صاحب مؤسسة صناعية رائدة في صناعة ملابس الشغل، اللي أثبتت قدرتها على النجاح والتطور والابتكار من خلال فقرة صناع النجاح. ثم باش ناخذوكم إلى مدينة إيسن الألمانية للحديث حول مشاركة كونكت في المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني. لكن قبل هذا الكل هتنسمع موسيقى ثم لنعود.

0: 8 و9 دقائق أنتم في الاستماع وفي مشاهدة برنامج إيكونوميكا. إذن بالعودة إلى قطاع النسيج والملابس في تونس، القطاع هذا الحقيقة مش مجرد قطاع صناعي، بل هو جزء من الذاكرة الاقتصادية لتونس. وكنا نتذكره قبل 1972، نقول لك الواس صندوز، واليوم الحاضر متاعنا نحبه يتغير، يعني فما رهانات وتحديات كبيرة. ففي البداية لابد باش نرحب بالسيد هيثم بوجيلة، رئيس الجامعة التونسية للملابس أو للنسيج والملابس. شكرا على قبول الدعوة وحضورك في برنامج إيكونوميكا.
1: شكرا، مرحبا بك سي خالد، وشكرا على الاستضافة والاهتمام بالقطاع الصناعي عموما وبقطاع النسيج والملابس بصفة استثنائية.
0: مرحبا يا سيدي، شرفتنا. إذا عندما نقول قطاع الملابس أو قطاع النسيج، هو قطاع ينتج برشا، ولكن في نهاية المطاف المردودية أو الربحية مش كبيرة برشا. التشخيص هذا صحيح، وإلى أي مدى يمكن يكون صحيح؟
1: والله بون، باش نهرب بالسؤال فهمني، مانيش باش نجاوب عليه مباشرة، مي باش نعمل سرد فاهم. في القطاع اليوم متكون ما بين 1450 و1500 مؤسسة، في أكثر من 150 ألف موطن شغل. فيه ان كونتراست كبير ياسر، اللي فيه شركات عملت قفزة نوعية، في حوالي ما بينات 200 و300 شركة عملوا قفزة نوعية تكنولوجيا في البحث وفي التجديد وفي القيمة المضافة. احنا اليوم كجامعة جستمون في نطاق النظرة فيزيون 2036 نحب العدد هذا يتضاعف ويزيد يتضاعف في السنوات المقبلة، اون سويفون هالي بيلوت هذوما 200 300، اللي هما فيهم الصغار، فيهم متوسطين، فيهم الكبار. راهو كي نقولوا شركة تطورت مش بالضرورة شركة كبيرة، لأنه فيه العديد من الشركات الصغرى والشركات المتوسطة اللي عندها إنجازات واستثمارات تكنولوجية وعندها سافوار فير وعندها نيش دو مارشي وعندها نيش دو برودوي وعندها سافوار فير كبير ياسر في العديد من لي كاتيجوري دو برودوي. علاش؟ خاطر راهو النسيج نتاع البارح نتاع 20 سنه التالي نتاع 30 سنه التالي ما عادش النسيج نتاع 10 سنين التالي وما عادش النسيج نتاع اليوم. النسيج اليوم في تونس وقت اللي نحكيو ولينا نحكيو باش نرجع لك هنا على شنو القيمه المضافه وشنو المربوحيه، لانه اليوم مثلا تونس واحد من المنتجين نتاع الفيتمون بروفيسيونيل تكنيك ولا الفيتمون بروفيسيونيل تكنولوجيك، واحد من المنتجين المهمين في النطاق هذا، وقاعده وتتعزز لا سيتواسيون، خاطر كل سنه كل تريميستا كل سيمستر كل عام قاعدين نشوفوا في شركات قاعده تطلع في مستوى نتاع الجوده نتاع المنتوج ونوعيه المنتوج. دونك قولوا النسيج تاع اليوم ما عادش اول حاجه جزء كبير من الشركات قاعده تخرج من السو تريتونس ومن المناوله نتاع الانتاج، نحكي مش المناوله نتاع اليد العامله، قاعده تخرج من ترافاي فاسون من سو تريتونس فيغ لا كو تريتونس فيغ لو كو ديفلوبمون فيغ لو برودوي فيني وفيغ لو ديفلوبمون دو برودوي.
0: ان اوتر موديل
1: هذاك الموديل يمشي فيه قيمه مضافه وفيه تشد البارتنير والحريف يكون هو اوبليجي باش يخدم معاك نظرا لقيمه الخدمات اللي تقدمها ونظرا لقيمه الانتاج اللي تعمله نظرا لجودة المنتوج ونظرا للبحث والتجديد الموجود في المنتوج هذاك ونظرا للكونديسيون اللي دايرين به من مسؤولية مجتمعية ومسؤولية بيئية اكسترا اكسترا. به في العوام 70 و80 و90 بالعكس كانت نوعية العمل أفقر برشا من اليوم، هي ما كانتش فيها فالور اجوتي، خاطر جينيرالمون على شنو تبنيت على سو تريتونس قص وخيط، وتبنيت زيادة على المنوال متاع الشركات العمومية مجمع سوجيتكس وما تبعه، اللي في السنوات الأولى مع شركة سيتكس كانوا منارة وكانوا طلعوا قولوا احنا انتر جيمي بالفالور، مي سيتي اون فالور ستاتيك، لأنهم الشركات العمومية ذو ما قعدوا في الاختصاص هذاك وما تطوروش في 100% كوتون في لاتور صبغة تيساج اكسترا. اليوم وقت اللي نحكيه نسيج، أول حاجة نحكيه على مئات وألاف متاع أنواع من الخيوط ومئات وألاف متاع أنواع من المنسوجات اكسترا اكسترا. دونك اللي يخدم لزونيفورم تنجم تلقى قطايع في لزونيفورم تكنيك وفيتمون دو ترافاي فيهم 4 5 6 7 أنواع من الماتير الكلهم ديفيرونت فونكشناليتي، الانتي باكتيريان الانتيستاتيك الانتي فو الباربال الواتر بروف اللي ما عندوش الماء اللي يتنفس اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا دونك الانواع متعدده جدا اللي يخدم الفاشن الفاشن زاد تعدد في تونس اليوم في تونس الماركيت اللي قاعده تخدم في تونس ماركيت بريميوم لوكس دو تري او نيفو دي مارك ايطاليان دي مارك فرونسيز دي مارك امريكان دي مارك انجليز اكسيتيرا مع العلم فما جزء كبير زاد قاعد مازال يتبع في الانتري برايس دو مانت لي بري انتري دو جام ou fait la grande distribution voilà les grands groupes qui m'a Inditex voilà qui m'a H&M voilà Giro et donc معناتها justement في النظره نتاعي انا كيفاش نطلعوا في القيمه في الاعوام الجايه يخرجوا اولا من سو تريتانس ويدخلوا الاكثر منوال فيه ديفلوبمون باش تكبر القيمه المضافه ويكبر الشيف وتكبر لا بروفيتابيليتي حاجه بركه باش نبداو واضحين راهو فما كلكو غران جروب عندهم كل ايكو سيستيم اللي داير بهم تاع 10 شركات 15 شركة 20 30 شركة كل حد وشنو نوعية الخدمة نتاعو زيد راهو الشركة موجودة وداير بها ايكو سيستيم نتاع بريستاتير دو سيرفيس نتاع كوتريتونس نتاع تشاركية فهمني في العمل يعاونوا الشركات الاخرى اللي هي السنتراليز جينيرالمون ريشيرش ديفلوبمون سورسينغ والاخرين الايكو سيستيم نتاعهم يعاونهم في الاسامبلاج ولا يعاونهم في برودري ولا يعاونهم في امبريسيون ولا في غيره دونك حتى الايكو سيستيم هذاك اللي يتخلق يعمل نوع من الانكلوزيون سوسيال في الجهات في المعتمديات في العمادات في القرى اكسترا وحاجه هذيا منويل بيه ممتاز ونشجعوه خاصه وقت اللي يكون مبني اوتور دو ان ويو اللي هو يتحلى بالمسؤوليه المجتمعيه والمسؤوليه البيئيه ويشجع العباد هذوكم باش يكونوا البيزنس نتاعهم بروفيتابل وباش يكونوا مسؤولين مجتمعيا وبيئيا.
0: يعطيك الصحه هذا كل كي يعني ممتاز جدا. تحدثت منذ حين حول الاستراتيجية 2036
1: نعم.
0: يعني لمدة 10 سنوات القدام
1: أيه.
0: وهذا يعني فيه ربما في رؤية ورؤية استراتيجية واضحة لو كان تعطينا يعني أهم العوامل أو أهم العناصر الموجودة أو أهم الإصلاحات اللي أنتم قادمين عليها الإصلاحات اللي عندها سبغة العاجلة والإصلاحات اللي عندها سبغة الآجلة يعني في نهاية المطاف هناك إصلاحات هيكلية نحكيه على مدى 10 سنوات فشنو ترى أنت اليوم العاجل وشنو ترى الآجل حتى يقع تطوير هالمنظومة هذه إلى قيمة مضافة عالية وهنا نعزو الإشعاع الدولي للصناعة النسيجية التونسية.
1: والله هو الحاجات صحيح فيهم العاجل وفيهم الآجل ما حتى شيء ما يمنع باش أنا نقول العاجل هو مناخ الأعمال الانفيرونمون دي زافير وقت اللي نقولوا عاجل نطلبوا مناخ أعمال يشجع نطلبوا كود دو شانج حاضر ومعمول ومش مصادق عليه وما تخلش حيز العمل نطلبوا التراخيص نتاع كسوا تراخيص نتاع السلامة ولا تراخيص البناء ولا تراخيص نتاع شانجمون دو فوكاسيون دو كيلكو تيران او ريغولاريزاسيون تكون متسرعة وتسرعة فهمني باش العباد ما يندمش اللي عامل بروجي اليوم هاو نعطيك انا توا كي نشد في مخي عندي بروجي متعطل في سليمان على في سليمان ولاية نابل على تبديل صبغة عندي بروجي في الشرقية متاع مستثمر
0: تغيير صبغة متاع أرض
1: أي تغيير صبغة متاع أرض بروجي في الشرقية شرقية منطقة صناعية
0: نعم.
1: صناعي موجود ديجا يصنع للكماليات متاع النسيج سوكي فيه فالور أجوتي وكل شيء شري باتيمون آخر باش يزيد يوسع الانتاج ويزيد يستثمر ويزيد يشغل الباتيمون موجود وكانت فيه صناعة موجود في منطقة صناعية اليوم بلدية تونس ما تعطيهش رخصة وتعمعتل الراجل شراء البنية استثمر فيها عنده 3 سنين باش يعمل فيها البروجي والموديفيكاسيون نتاعو والانستالاسيون نتاعو معناتها عنده 3 سنين نعطيك عندك دي بروجي زيد موجودين في قفصة ولا في بنزرت وين زيد كيف كيف معطلين على تراخيص عندك حاجه اخرى نقولوا نحكيوا على بطالة احنا هكا ولا في تونس نقولوا مئات الالاف البطالة وكل شيء ومشكور سيد وزير التشغيل والتكوين المهني هو وستاف بتاعو بدينا معه عمل عنده حوالي أسبوعين نوضع في منهجية متاع عمل جستمان باش ندبتيه المنهج المنوال متاع التكوين والبحث عن التشغيل وتهيئة الأرضية للتشغيل في الولايات وفي المعتمديات في الجهات بحيث يكون وقت اللي حد يقعد ينتسب ويستثمر ويلوج يكون عنده ان ايكو سيستيم جايو من الوزاره ومن لي زونتين نتاع الوزاره ومن الادارات الجهويه والمحليه اللي هما يحيطوا بيه ويلقاو له كيفاش يموبيليز لي جون بور فينير ترافاي. خاطر اليوم عندنا الكثير من الوحدات الصناعيه في قفصه وفيش هذه قفصه قفصه قفصه المدينه في الكتار
0: كيف كيف
1: في منزل بورقيبه في كابون في بنزرت فيل في برشا بقايا في قصر السعيد ناس في تبربه ناس ماهمش لاقين دي جون ان امبلويي عباد باش يشغلوه.
0: معناها ثم نقص في الكفاءات لانه ربما ما ثماش نوع من التفاعل مع الجامعه من حيث الخريجين او الشراكه مع ربما الصبغه البحثيه ولا التكوينيه.
1: اكثر حاجه نقص في الاقبال على العمل وفي ثقافه العمل في مؤسسه صناعيه. وهذاك علاش معناتها واحد من لي زاكس اللي باش نخدموا عليه هي لاكس تاع لاتراكتيفيتي والكوميونيكاسيون. كيفاش باش نفهموا اللي انسان وقت اللي يدخل مؤسسه صناعيه في قطاع النسيج ولا النسيج الفني ولا النسيج بصفه عامه ولا قطاع الملابس راهو فما الامكانيه نتاع مسعد اجتماعي، راهو فما الامكانيه نتاع تطور، راهو فما الامكانيه نتاع ايفولوشن دو كارير.
0: يعني الصوره هنا نتاع النسيج عند الشباب
1: هذوما لي بريوريتي عطيتهم.
0: الصوره مازالت ماهيش واضحه، ربما الشباب ما يقبلش برشا على انه يقع الادماج او انتدابه في مصنع معنا خاص بالنسيج. الصوره هذه كيفاش انتم عملتوا باش على الاقل تلمعوها
1: باش نعطيك سمح
0: وتركزوا على الجاذبيه نتاع القطاع؟
1: هذا صحيح، اما جوست باش نتفكر حاجه اخرى زاده عندنا مشكله اخرى اللي هي المناطق الصناعيه جينيرالمون بعيده على مناطق العمران، وكم النقل العمومي موش متوفر بالفلويديتي اللازمه وبالكميه اللازمه وبالنسق اللازم في العديد. هوني زادة المستثمر وقت اللي يجي لتونس باش ينتصب في منطقة صناعية ولا في تكنوبول ولا في غيرها مجبور باش يستثمر زادة في النقل متاع العملة، ومجبور باش يجيري الأسطول متاع النقل. ومالورزمو في بلاصة نجيوه ونقولوا له بارك الله فيك لأنك ساهمت في عدالة اجتماعية وساهمت في تشغيل وساهمت في مجهود الدولة باش تنقل المواطنين نحو مقرات أعمالهم، تجيه السي ان اس اس وتقول له ايجا سيدي انت نقلتهم ايجا باش نتاكسيك على خاطرك انت عطيتهم افونتاج اون ناتور. فهل هذا عدل؟ ليس بالعدل.
0: باهي هنا يعني المطالبة هنا على الأقل باش يكون ليكو سيستيم يوفر كل ما هو عوامل النجاح باش المؤسسة على الأقل تنجم تنتدب وتنجم هذا باش يحافظ حتى على التكلفة.
1: واو
0: يعني في نهاية المطاف القدرة التنافسية لكومبتيتيف باش تتأثر بكل ما هو عوامل اجتماعية كما العوامل الاقتصادية.
1: واو كذلك. وفي نطاق هذا كله الحقيقة احنا الأفونتاج نتاعنا في الـ FTTH بكل صراحة معناتها ما احنا نقولوا الخايب زاد ونقولوا الباهي. احنا الخايب وقت اللي نقولوه باش نتحسنوا، مش نجيو ونقولوه خاطر نحبوا على منصب فلاني ولا نحبوا ننتقدوا فلاني ولا نحبوا نتموقعوا في كذا، لا
0: احنا نحبوا
1: بلادنا تتحسن، نحبوا بلادنا يكثر فيها الاستثمار الإيجابي، نحبوا بلادنا يكثر فيها المؤسسات اللي تنجح. وقت اللي تكثر المؤسسات اللي تنجح وقت اللي نتبعوا الرؤية 2036 نطلعوا بالقيمة، وقت اللي نطلعوا بالقيمة نطلعوا بالبروفيتابيليتي، وقت اللي نطلعوا بالبروفيتابيليتي الامكانيات ولي كونديسيون دو ترافاي ولي سالير والكونفور دو ترافاي باش يطلع باش يتحسن ولا سبيسياليزاسيون باش تكثر. دونك نطلعوا بالقيمه نتاع المجتمع، بالقيمه نتاع المؤسسه، بالقيمه نتاع الاقتصاد، وفي هذا الكل نحققوا جوستومون الهدف اللي هو دكترين نتاع الدوله اللي هو العداله الجبائيه والاجتماعيه.
0: بالعوده الى رؤيه 2036 شنو لازم يتغير حتى تكون الرؤية هذه مشروع تنفيذي؟ يعني باش يكون ثم رقابة، باش يكون ثم تقييم،
1: واو كبير.
0: حتى يقع إنجازها على مراحل وتوصل تحقق الأهداف المرجوة منها.
1: أي احنا هي الرؤية 2036 هي ما خرجتش من فراغ، هي خرجت على حوارات تعاملوا مع العديد عشرات من المستثمرين وعشرات من لي زونتربرونور اصحاب الاعمال واصحاب شركات والا دي ديريجون ودي جون ديريجون تاع شركات وشركات متفرعه من كامل لي سبيسياليتي تاع التكستيل، شكون من الوركوير، شكون من السويموير، شكون من الفاشن، شكون من التكنيك، من التكستيل تكنيك اكسترا. الرؤيه خرجت نقولوا من 10 سنين شنو نحبوا نوليو. نحبوا نوليو صناعة نسيج وملابس متقدمة، نحبوا نوليو صناعة نسيج وملابس 4.0، نحبوا نوليو صناعة نسيج وملابس خضراء، حبوا نوليو صناعة وملابس يفتخر شكون اللي يشتغل فيها وفي وسط المصانع متاحة، حبوا نوليو صناعة نسيج وملابس ضعف مستوى التصدير اللي تعمل به اليوم. هذا كل كيفاش يتعمل؟ هذا كل يتعمل بخدمة، خدمة فيها ديزاكس، فهمني؟ ليزاكس هما أول حاجة عندك لابوراتوار تكسيل 4.0، دونك هذايا نخدموا عليه باش نسنسوا ونكونوا الشركات على الاوتوماتيزاسيون، على الروبوتيزاسيون، على الديجيتاليزاسيون دي بروسيس.
0: مهم برشا.
1: كيفاش يتخدم؟ يتخدم بالاعتماد في جزء من لي بروسيس نتاعنا، في جزء من منهجيات التصرف نتاعنا على الذكاء الاصطناعي. هذاك علاش فما ان كوميتي دو بيلوتاج لهي بالال ال ام سوفران دو تكسيل تونيزيان، معناتها ال ال ام سيادي نتاع الذكاء الاصطناعي نتاع النسيج التونسي. عندنا زيادة مناخ الأعمال، عندنا لو فون. إذا كان نحكيو مونتي اون جام نحكيو استثمار، إذا نحكيو استثمار نحكيو فينانسمون. دونك عندنا لو اف ان ام تي، فون ناسيونال دو مودرنيزاسيون دو تكسيل. هذايا كونسيبت خدمناه ونحبو نجندولو ونجيشولو المؤسسات البنكية تحت رعاية سي دي سي كاس دو ديبو دو كونسينياسيون باش نجمو نوفرو امبرا فينانسيي لل البروغريسيون ولي ديفلوبمون هذايا باش نعملوه. دونك شنو عندنا اخر؟ عندنا لينوفاسيون، زيد عندنا سيلول الجروب تاع لينوفاسيون وريشيرش وديفلوبمون. دونك هذو كلهم مشكورين. عندنا دونك خذينا ان كورديناتور، دونك ان كونسلتون خذيناه، دونك سي عبد العزيز دغوث، هو مع ليكيب بيرمانونت تاع الفيدراسيون تعينوا ان هيد اوف، معناتها راس نتاع كل مجموعه نتاع عمل. وكل مجموعه نتاع عمل بيان سور عندها شنو خريطه العمل نتاعها، خريطه الطريق نتاعها على السنوات الجايه، وشنو الاهداف المنشوده، وشكون هم لي ميكانيزم اللازمين، وشنو ما لي فون لازمنا اون فالي موبيليزي. ومن بعد ينطلق العمل مع المجموعه من الشركات المنخرطه والغير المنخرطه، خاطر احنا نخدموا للبلاد في الجامعه التونسيه النسيج والملابس باش هدف اتلوع بالقيمة، اتلوع بالشغل، اتلوع بالتصدير، واتلوع بالبروفيتابيليتي.
0: باش نختم معك توا، ثم مؤتمر صار اللي هو مؤتمر ايروميد اللي صار في تونس يوم 3 سبتمبر.
1: نعم.
0: وهذا يطرح الحقيقة طموح مشترك متوسطي بين الضفتين المتوسط، باعتبار أن تونس توجه تقريبا 90% من صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي. كيفاش ولا شنين الفرص اللي نجم يتيحها توجه هذا لتونس باش تعزز موقعها ضمن سلاسل القيمة، نحكيه على شان دو فالور، وحتى تكون وجهة متوسطية، ولما لا تكون منصة يعني عالمية في صناعة النسيج؟
1: شوف احنا نقوله، انا نقول وصحابي وزملائي، لا سوفرينتي اندستريال، السيادة الصناعية، سوني با تو برودوير شي سوا، سي نو ديبوندر دو بيرسون بور سو كي كريتيك. دونك السيادة الصناعية ما نجموش احنا اليوم في العالم تاع اليوم بالمولتيبليسيتي نتاع لي برودوي نتاع اليوم، حتى وقت اللي نحكيو انديماج وانتيغراسيون، إلي امبوسيبل دو تو برودوير شي سوا.
0: صحيح.
1: دونك احنا
0: من هنا جات الشراكات
1: هذا الميزه،
0: والتعاون التونسي الاوروبي.
1: التونسي الاوروبي الجنوب متوسطي، معناتها التونسي اورو متوسطي. وهوني الحكايه كيفاش تبدا. احنا المنطقة الأورو متوسطية بكلها جي أصغر من الشين، جي أصغر من الأزي ودو سودست. دونك لا شين، الفيتنام، البنغلاديش، الكمبوج وإندونيزيا وغيرهم، هذوما اللي عندهم الزون هذيك قاعدة، معناتها هي اللي شيفر نيميرو أن في الإكسبورتاسيون، نيميرو أن في الاندستري، في اللي يحبوا واحد. باهي، اليوم احنا يلزمنا هالكتلة الأورو متوسطية. احنا تونس ما نكذبوش لرواحنا، 12 مليون ساكن.
0: صحيح.
1: باهيش انت البلدان اللي سميتهم لك في اسيا الخايب فيهم فيه 150 مليون سكن، الشين واللاند بيناتهم 3 مليارات. اسكو اسمع باش تقارن باش تعمل كومبيتيسيون معاهم انت في الفوليوم، باش تعمل كومبيتيسيون معاهم في السوم؟ لا
0: تنجمش.
1: باش تعمل كومبيتيسيون معاهم في النيش، في الار ان دي، في اللوجيستيك، في تلوع في القيمه، في في لي سيري اللي قد الجرمه نتاعنا اكسيتيرا. دونك هوني احنا في ابريل 2025 صححنا اتفاقيه نتاع شراكه وتعاون مع الكونفدراليه الاوروبيه للنسيج والملابس، وعلى ذو هذيك بدينا نبنيو في الشراكات نتاعنا أوروبية، ومن بعديش زاد تلاقينا مع أصدقائنا في المغرب، الجامعة نتاع المغرب لميت، وتلاقينا مع المجلس التصدير النسيج نتاع مصر، وقلنا كيفاش الزون نتاعنا هي المسافات ما بيناتنا أقل من الجنوب شين لشمالها، ولا مشين لبنغلاديش، ولا مشين لفيتنام، ولا من الشرق للغرب في بلدانهم.
0: جغرافينا قرب
1: دونك يلزمنا نعزو نعملو هالكومبليمونتاريتي والتكامل، ويلزمنا زيادة في نطاق الحوار هذايا ندخلوا لي براند ولي دونور دوردر، ندخلوا الناس الكل ونحسوهم بالأهمية الاستراتيجية نتاع الاعتماد على المنطقة الأورو متوسطية. دونك احنا يلزمنا نخلقوا القيمة، نطلعوا في القيمة، نطلعوا في التكنولوجيا، نطلعوا في البحث والتجديد، وديما نكونوا نعوموا في حاجة اسمها لوسيون بلو، ما فيهاش برشا كومبيتيسيون، ما فيها الامتياز، تخرج على الزون روج نتاع الكومبيتيسيون وتدخل الزون بلو وين فما الخلق والابداع والتميز. والاعتماد على الديناميكية الجهوية، نحكي نحكيو جهوية أورو متوسطية، باش نتكاملوا بكلنا مع بعضنا، وباش نصنعوا حاجة اللي ما يصنعوهاش الناس الاخرين، باش نمتازوا بحاجة ما يمتازوهاش الناس الاخرين. زيد على ذلك القرب الجغرافي نتاعنا للسوق الأوروبية اللي هي تمثل أكثر من 500 مليون ساكن، وكان زيدوا لها انجلترا 560 مليون ساكن. فالقرب الجغرافي هذايا انت كاميون رورو يخرج من تونس اي منطقه في اوروبا بورتا بورت من الباب المصنع الباب الحريف ماكسيموم 4 ايام بالباتو، ماكسيموم 4 ايام 5 ايام الابعد نقطه في اوروبا. دونك هذايا ميزه امتياز. حريف حاجته باش يجي يعمل ميزو بوان، باش يعمل اجتماع، ينقص في طياره الصباح يعمل اجتماع ويروح في طياره الليل، هذا هو الميزه. دونك في الكونفرنس هذه الحاجه المهمه اللي فيها اللي كم أول مرة تنعقد نعقدت في تونس، دونك الرسخ والمكان متاع تونس والمكان متاع الافتتاح كلاعب أساسي فكل هوب لوجيستيك وفكل هوب متاع ديناميكية متاع التكامل أولا. ثانيا احنا جبنا الناس هذية في تنبك الديليستاج، في تنبك الحرارة، في تنبك كل شيء، وضيفناهم 3 و4 أيام في تونس، وجبناهم وحطيناهم وتلهينا بيهم من الصباح لليل، وعملنا سيرفيس كامل. دونك عملنا ضربة تسويقية، عملنا وريناهم اللي تونس سا فونكسيون، فما حد شيء مالغري تو، خاطر احنا وطنيين صح نجاهدوا نخدموا في سبيل اعلاء رايه البلاد واقتصادها. ورينا للناس الكل اللي احنا اوناجيري لا كونفرنس، اوناجيري 200 ضيف جاوا من اوروبا، من مصر، من تركيا، من الاردن، ومن المغرب افيك زيرو بروبليم. ناس من تلينا بهم اللي هبطوا من الطياره اللي طلعوا في الطياره نتاع المرواح، والحمد لله رب العالمين. جيتنا رسالات نتاع الشكر، جيتنا رسالات نتاع الناس فرحانين بسجور نتاعهم في تونس، تنسيق مع وزارة الصناعة، تنسيق مع وزارة الاقتصاد، مشكورين كلهم. خدمنا مع بعضنا، قدامنا فما عالم تونس، الحمد لله خرجنا بها لباس. الحقيقة تسويق لتونس ممتاز،
0: تسويق لصورة تونس،
1: لصورة تونس بين سور، وتموقع نتاعها كهوب كيفاش بالعربي هوب،
0: يعني
1: تشبيك، معناتها منصه نتاع تشبيك نتاع علاقات نتاع تبادلات نتاع اقتصاد نتاع دعوه للاستثمار في جنوب البحر الابيض المتوسط، فيما فيه نهضه اجتماعيه، نهضه اقتصاديه، نهضه تجاريه، وتعزيز للتموقع نتاعنا في السوق الاوروبي.
0: يعطيك الصحه. فعلا انا نشوف انه البعد المتوسطي من نقاط القوه نتاع القطاع، لابد من العمل عليه في اتجاه تكثيف التكامل الاقتصادي بحكم القرب، بحكم كذلك أن تونس تتوفر على قدرات، وهذا أثبت قدراتها حتى في الأزمات، وكما قلت صنعت يعني من الضعف قوة، فهذا يزيد يعطي يعني ثقة كبيرة للمستثمر باش يجي يستثمر ويعول على الكفاءة التونسية.
1: أما ما يمنعش يزمنا نحلوا مشاكل،
0: لا أكيد يزمنا نطوره ويزمنا نحل، ولابد ما يتحل أندباع لما لا، وإن شاء الله في إطار الاستراتيجية هذه يصير تشريك جميع المتدخلين في القطاع، من مراكز يعني تكوين، من مركز الفني، من الجامعات كذلك على مستوى التكوين واستقطاب الكفاءات، لأنه في نهاية المطاف يعني هي سلسلة كاملة، فلابد أنه يصير نوع من التكامل، لابد أن تضاف كل الجهود في سبيل أنه يعني تنجح الاستراتيجية هذه، وتكون عندنا فعلا وجهة نسيجية تونسية يعني وبراندينج خاصة.
1: ميساج في 20 ثانية
0: فضل.
1: رأوا القطاع الخاص الصناعي لما يخدم بصدق وبوطنية، ولما الجهة العمومية والحكومية مد يدها ويخدم القطاع العام أكيد. القطاع الخاص الوطني ما فيه إلا ربح لتونس وفيه تنمية ونمو يجيوا بأسرع من اللي كانوا باش يكونوا بطريقة أخرى لتونس.
0: يعطيك صحة على هذه الرسالة، شكرا لك سي هيثم باجيلة، نذكر أنت رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس على كل ما قدمته لنا في خصوص رؤيتكم رؤية 2036. شكرا، نلتقي بك إن شاء الله في مواعيد قادمة.
1: بارك الله.
0: احنا مش ننتقل بعد، يعني باش نشوفوا مؤسسة اللي نجحت في إطار الرؤية هذه، ولو هي سابقة ما هي نجحت، فباش نتعرض إلى تجربة رائدة الحقيقة في مجال ملابس الشغل، ولكن ناخذ فاصل موسيقي ثم لنعود.
1: شكراً.

0: 38 دقيقة. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مجددا في إيكونوميكا. إذن نقترب الآن من تجربة رائدة في صناعة ملابس الشغل باش نفهموا أكثر كيفاش تتحول التحديات الصناعية إلى قرارات واستثمارات وإلى تحقيق قصة نجاح. إذن نستضيف اليوم السيد طارق بن حاج علي، CEO وصاحب شركة مختصة في صناعة ملابس الشغل. مرحبا أهلا وسهلا بك سي طارق.
1: مرحبا بك سي خالد، شكرا على الاستضافة وشكرا على اختيار وركمان كقصة نجاح في نظركم أنتم، يعطيك الصحة.
0: سيدي، بصفتكم أنتم صاحب شركة رائدة في الميدان، كيفاش بدأت التجربة وشنية أهم المحطات اللي مريتوا بها باش وصلتوا إلى ما وصلتوا له الآن؟
1: التجربة بدأت عام 97، دونك شاء الله بالجاي بدأ عنا 30 سنة. دونك مرينا ببرشة محطات كما تنجم يكون معتها تعرف. بدأت في جراج متاع دار الوالد الله يرحمه، دونك بدينا كوميرسيال، ومن بعد بدينا بشويه بشويه بالسوتريتانس، ومن بعد بدينا بشويه بشويه بالانفستيسمون في المعامل. اليوم مجمع وركمان في تقريب، فهم مش تقريب، في 6 شركات تشتغل في مجال تصنيع ملابس العمل والملابس الفنيه.
0: انتم مختصين بالاساس في ملابس العمل
1: 100%، ملابس الشغل. عندنا شركه تشتغل اللي هي البراند وركمان، اللي هو براند 100% تونيزيان، يشتغل في السوق المحليه. نعتبروا روحنا من الشركات المهمة الموجودة في السوق، فما بيسير شكون أخرين، ونشتغل كذلك في الأسواق الأوروبية والأسواق الأسيوية والأسواق الأفريقية مع ليبيا ومع غيره. دونك اليوم الشركة أو المجمع في تقريب ما يقارب أكثر من 540 عامل، متحصل على عديد السيرتيفيكاسيون، بما فيهم ليزو 9001، ليزو 45001 اللي هما السانتي سيكوريتي و ترافاي، بما فيهم 14001 لانفيرونمون اي لانرجي، بما فيهم بي اس اي وهو معناتها تو سكي كونفور و سيكوريتي دي زامبلوي تو سا. مازلنا كي خذينا ليكوتكس بروسيس مش برودوي، وهذا يخلينا عندنا لا سيرتيفيكاسيون ستيب سكون ابل، اللي تسمى كمام اعلى درجه من لي سيرتيفيكاسيون. لافونتاج نتاع وركمان اللي احنا نشتغل في عديد البلدان، عديد القطاعات وعديد الحرفاء. ما احناش لا عندنا لا حريف برك، لا بلاد برك، لا منتوج برك. نشتغل في الصناعه دونك توسكي اندستري ميديكال اي اوتيلوري، ونشتغل مع عديد الحرفاء في عده بلدان اوروبيه وتونسيه. هذا اللي يخلي عندنا ان افونتاج، ويخلي عندنا اون ديفيرسيفيكاسيون اون سيرتين فليكسيبيليتي. الدوزيام افونتاج اللي احنا عندنا 6 مصانع اللي هي من الكبيره للمتوسطه للصغيره، اللي تخلي عنا اون فليكسيبيليتي زاد تري امبورطونت، واللي تخلينا نجمو اون بو فير فاس ا دي بيك دو دوموند اي بور ساتيسفير نو كليون. كواكو ما نجمش نفوت الفرصه تاع اليوم باش نشكر كل العمال اللي معنا وكل الممثلين التجاريين اللي الفتره هذه بحكايه الديليستاج تاع الضوء اكسترا عملنا دي روتارد وليفريزون مالوروزمون على حرفانا في السوق المحليه وفي الاكسبور، واللي هما الحق كانوا متفاهمين وكان عندهم برشا ضغط، ونشكرهم بالمناسبه هذه، وان شاء الله قاعدين تاور تراب الروتار هذايا. مي جروسو مودو الحمد لله
0: تغلبتوا على القطاع هذا، تغلبتوا على الازمه هذه، وصلتوا في
1: قاعدين نتغلبوا عليها ان شاء الله، قاعدين نحاولوا نراتراب ان بو الروتار بفضل مجهودات الناس كل، يعني الكوادر اللي عندنا والعمال اللي على الالات الخياطه اللي هما يمثلوا كمام ذاك لوفري كابيتال دو لا سوسيتي.
0: يعطيك الصحة. نحب نسألك توا، شنو اللي يميز مؤسستكم انتوما على مستوى الابتكار وعلى مستوى الصناعة؟ اليوم نحكيو على 4.0، نحكيو على توسكي انوفاسيون. اليوم الذكاء الاصطناعي اللي يعني ما ثماش حتى قطاع ما شملوش، فلا بد انه تكون فما مواكبه لهالتحولات العالميه التكنولوجيه المسارعه. فشركتكم كيفاش واكبت هالتحولات هذه، وشنو اللي عملته في مستوى انتدابات المهندسين، في مستوى التقنيات، في مستوى التكنولوجيا بصفه عامه؟
1: احنا قبل ما نحكيو على هذايا كمان فما دي فالور

0: الطبيعي. لا دوزيام فالور سي لو لون تيرم. عمرنا ما كنا نخدموا على كور تيرم. دونك سي لا بيرينيزاسيون دو لا بواط لو ري انفستيسمون ماهوش لونريشيسمون بيرسونيل. مش كي نصوروا شويه فلوس نمشيو نشريو الثانيه
1: مع المدى البعيد.
0: ايوا نشريو الثانيه ونبدلوا الكهرباء ونعرف شنو ونشريو الدار.
1: هذاك
0: يجي في وقته ان شاء الله يجي. والحاجه الثالثه اللي هي لي ريسورس هيومان نتاعنا اللي هما هذاك هو لو فري كابيتال معناتها المصداقيه نتاعنا ولي ريسورس هيومان نتاعنا. باش نرجع لك على حكايه الابتكار والانوفاسيون. احنا من الاول كنا وقت اللي نعملوا الببليسيتي الانفستيسمون ماتيريال يجيو سارتان كونفرير وصحاب يقول لك شبيك تصرف في فلوس في الببليسيتي. نحكي لك هذا 15 سنه التاليه قبل الريزو سوسيو ما كانوش يعرفوا من عبد. يقول لك برشا لسان يا اخي علاش تحط في 30 و40 و50 مليون في كتالوج وغيره. احنا امنا بهذا ونمنوا للديجيتال اللي تريز امبورتون et les ressources humaines et tout ce qui est innovation technologique, c'est très important. هذاك علاش احنا ملو لين كان عندنا ERP واللي هو يعني لوجيسيال انتغري دو جيستيون معناتها دو بريز دو ديسيزيون من لاشا حتى للبرودكسيون حتى الفاكتوراسيون حتى للريكوفرمون. عندنا سي ار ام اللي هو كاستمر مانجر ريليشن شيب دونك اللي هو يتبعوا بيه الحرفاء نتاعنا ونتبعوا الممثلين التجاريين نتاعنا. وعندنا توا تقريبا عامين ولا ثلاث سنين قاعدين نخدموا في الذكاء الاصطناعي. وعندنا زوز من الناس تو يشتغلوا اتون بلان براتيكمون ان شاء الله باش ندخلوا ثالث زاده. بدينا نكري دي اجون اي ا بور اوتوماتيزي تو سكي تاش روتينير وباش نزيدوا في خلق الثروه والاوغمونتاسيون دو لا ساتيسفاكسيون كليون. ني اون تران دو كري دي سيت اي دي بورتاي بور ريسيفوار لي ريكلاماسيون كليون بور اسوري لا ساتيسفاكسيون دي كليون وغيرو. دونك قاعدين مواصلين دخلنا دون لوتوماتيزاسيون معناتها تو سكي لي اوتومات لي ماشين اوتوماتيك اللي هما على خاطر دخلنا زاده في الملابس الجيش معناتها تو سكي ارمي اكسترا وهذوك سا نيسيسيت اون بريسيزيون امبورتون. دونك نحكيو على مليمتر واثنين وثلاثه. دونك كوميم لي اوتومات يعاونونا برشا. وقاعدين ان شاء الله توا اوني اون تران دانفستير ايجالمون دون تو سكي ار اف اي دي. RFID هي راديو فريكونس ديدنتيفيكاسيون ديستانس نشتغلوا بها احنا مع حرفنا البرا اللي هي فما اون بيس الكترونيك تتحط في الملابس يعني اللي هي تعمل بها الانفونتير تعرف بها المردوديه نتاع العامل تعرف بها عدد لو نومبر دو لافاج. ماك تعرف احنا نخدموا زاد دي زو بي ايكيبمون دو بروتيكسيون انديفيدويل بما فيهم لا هوت فيزيبيليتي مثلا اللي فيهم لي بوند ريفليشيسونت اللي فيهم النومبر دو لافاج. وهذوما لي بيس هذوما يخلينا نعرفوا لو نومبر دو لافاج نتاع القطعه واش اللي هي مازالت صالحه للعمل ولا مازالت تحمي العامل والا لا. دونك هذا سي تري امبورطون ان شاء الله. سي ان بروجي اللي قاعدين نشتغلوا عليه مع بارتنير معناتها في الديفلوبمون انفورماتيك وان شاء الله بشيرا ان شاء الله ان شاء الله النور من الاول السنه القادمه ان شاء الله.
1: بالنسبه للكفاءات اللي كان عرجنا عليها مضوحين تشوف اللي توا فما نقص في الانتداب الكفاءات وإلا سهل أنكم تعثروا على يعني مهندسين وتقنيين يعني بالنسبة لك أنت كيفاش تقيم أنت الموضوع هذا على يعني مستوى البشري؟
0: والله هو النقص موجود الحق معناتها أنتوكا نحسوا فيه. أما النقص خاصة في اليد العاملة يعني على سور لي ماشين معناتها البنات اللي يشتغلوا والولاد اللي يشتغلوا على الماكينة فما نقص في الانجينيور واللي تكنيسيان سوبيريور الحق بون وين يبدا حاجتنا نلقاو لي كونترول دو كاليتي وغيره والكل مش بسهوله ما مش بصعوبه زاد ما فماش نقص كبير. كيما قال سي هيثم توتالور جوستمون احنا اوني اون تران دو ترافاي او سان دو لا فيديراسيون بس كاسكيت شويه بتاع الفيديراسيون اللي قاعدين نشوفوا في الاديكواسيون انتر لو كورسوس بروفيسيونيل لو بيزوان دي زونتربريز ce qui est très important pour augmenter l'employabilité et augmenter les chances d'insertion professionnelle. معناتها اذا كان ديبلوم تي تعرف تاوبليا الانتيليجنس ارتيفيسيال فما دي ديبلوم اي دي ميتيي كي فون ديسباريتر اللي هما الانفوغرافيست بار اكزومبل تو ولات اليا اللي هما تو سكي رولونس تيليفونيك اكسيتيرا. دونك ماشي اوبليا باش تولي تو سكي ميلينغ تو سا سي اليا كي فال فير. دونك يا بوكو دو بوست. دونك احنا بيدنا نستحقوا باش نعملوا اون ريكونفيرسيون نوتر بيرسونيل اللي هما كونام واللي هما عندهم عديد السنوات معنا.
1: باش نجيك توصيفتك يعني نائب رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس وحاضر معنا سي هيثم هو الرئيس. حكينا منذ حين حول الاستراتيجية 2036. أنت كصاحب مؤسسة صناعية تشوف الاستراتيجية على أرض الواقع قادرة أنها باش تكسب التحديات وتخلينا ننجحوا في أنه يكون عندنا يعني منتوج عنده قدرة تنافسية وخصوصا عنده قيمة مضافة عالية.
0: هذا ما فيش حتى شك. واحنا بكلنا كما قال سي هيثم الفيزيون هذه خرجت من مشاورات عملناها في نزل في قربص من عرش الدات وقتاش نسيتها ما عنديش برشا.

0: جات باقتراحات صناعيين اكسترا. دونك نحكيو على دي شوز كي سون رياليست. تبقى يلزم مناخ الاستثمار، يلزم الحكومه زاد تقوم بواجبها باش تنحي العراقيل قدام الشيء اللي نحبوه. احنا توا عندنا اون جينيراسيون جديده نتاع دي زونتربرونور افيك ان مايند سيت جديد، اللي هو مش مايند سيت نتاع 20 و 30 سنه،
1: عقليه اخرى، ثقافه
0: عقليه اخرى. تعرف اللي 30 سنه التالي الناس تخدم تقعد باش تبدل حاجه تحب لها 10 سنين، احنا اليوم يلزمنا نبدلوا كل 6 شهور كما نقول كل شهر. معناتها دو سادابتي فافور لادابتابيليتي لا فليكسيبيليتي لا بريزونس معناتها سور لو مارشي، يلفو اتر اجور سور لي نوفيل تكنولوجي، ما كانش نصورا تري فيت ديباسي. دونك اللي سطرنا له في 2036 انا واثق اللي نوصلوا له، خاطر عندنا عده معناتها بوكو دافونتاج بوكو داتو. تونس اظهرت وبينت قدرتها وكفاءتها وكفاءة عمالها وعاملاتها وليزانجينيور نتاعها سور سا كاباسيتي دو ريزيليونس والكوفيد سو ني كون دي زيكزامبل. نعم عن دي زيكزامبل بلوتو. بخلاف هذايا عندنا من القدرات ومن الكفاءات، مي خلينا نكونوا ونعملوا لو دوبل دو سكوني اون تران دو فير تو، يخليونا ويشاركونا في القرار وينحيونا العراقيل اللي الحق فما معناتها اظن صاغيه وقاعدين بشويه بشويه، ولكن بينا سق بطيء على خاطر تعرف تو في لاكتويلمون في العالم الحالي النهار بحسابه مش العام بحسابه. دونك يفو اتر كو ميم تري رياكتيف اي سولوي كي نافونس با ركول مالوريزمون.
1: هو حتى هو سيتم يحب يتفاعل معنا وانا باش نزيل السؤال، يمكن يكون السؤال الاخير. انت توا الاستراتيجيه هذه فيها طموح، يعني 2036 على مدى 10 سنوات، يعني كي نحكيو استراتيجيه نتاع 10 سنوات يمكن نتاع الدول هذه، فانت تشوف اللي قادرين باش انه نحققوا الاهداف هذه في نهايه المطاف، وانه تونس في نهايه المطاف تكون منصه عالميه عندها قيمه مضافه عاليه؟
2: والله انا عندي ثقه في العديد من الزملاء والعديد من لي ديريجون ولي جون ديريجون كو سوا نساء ولا رجال، والعزيمه دو توت لي فاسون والمونتاليتي وليتا ديسبري هما اللي يجيبوا النجاح ويجيبوا التوفيق ويجيبوا لي رياليزاسيون. واذا كان الجهه العامه والحكومه والسلطه تقوم بواجباتها في مناخ الاعمال وفي مناخ الاستثمار نجموا نحققوا حتى اكثر من الاهداف المرسومه.
1: نفس السؤال نوجهه لك انت سي طارق بالابتسامه هذه، كلمه ختام شي خليل لك انت تفضل.
0: كلمه الختام اللي نحب نقولها ان شاء الله العام الجاي نعمل 30 سنه، احنا ما نجمش نفوت الفرصة هذه باش نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في قصة النجاح اللي سميتها أنت، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك.
1: إن شاء الله مؤسسات صناعية ينجوا على منوالكم
0: إن شاء الله، وإن شاء الله احنا ما احناش وحدنا فما شكون معنا. نحب نشكر كل العاملين اللي خدموا من عام 97 لتوا، فما جماعة بدأت معنا عام 97 و 98 وما زالت حتى لتوا، ونحب نشكرهم ونقول بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وفضلكم أنتم وفضل مجهودات الناس كل، وبفضل مزودين متاعنا اللي وقفوا معنا وعطوا فينا ثقة، وبفضل ممولين متاعنا زي ما نسوهمش اللي عطوا فينا ثقة وآمنوا بينا وما زالوا يأمنوا بينا ويخليوا فينا نتعديوا في الصحوبات. دونك شكرا للناس كل وللعمال مجمع وركمان خاصة.
1: إن شاء الله مزيد من النجاحات وإن شاء الله نضيفوكم في مواعيد أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: باش ناخذكم بعد حين في إلى ألمانيا، إلى أسد الألمانية بالضبط، باش نتبعوا التعاون التونسي الألماني لأنه مهم برشا هنا الشراكات هذه التونسية والبلدان الشقيقة والصديقة. فناخذ نغم قصير ثم ننتقل مباشرة إلى ألمانيا باش نتعرفوا على فعاليات المنتدى التونسي الاقتصادي التونسي الألماني.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج إيكونوميكا، وباش نتحدث الآن حول المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني اللي انعقد في مدينة إسن الألمانية. معنا مباشرة السيد صادق بسباس، رئيس المجمع المهني للطاقات المجددة في كونكت. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي صادق.
1: أهلا وسهلا بك ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا على قبول الدعوة يا سيدي، شرفتنا، مرحبا أهلا وسهلا. إذن المنتدى الاقتصادي التونسي الألماني اللي انعقد في إسن الألمانية، لو كان تعطينا يعني أهميته وشنو اللي يميزه المرة هذه عن مختلف اللقاءات الاقتصادية المعتادة.
1: والله هو في الحقيقة احنا كنا سعداء برشا بالمشاركة في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي التونسي الألماني اللي انعقد 17 و18 سبتمبر الأسبوع الفارط في إسن، واللي هو في الحقيقة احنا اعتبروه يمثل محطة مهمة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية معناها بين تونس وألمانيا، خاصة واللي هو يجي معناها بمناسبة الاحتفال معناها 70 سنة بالعلاقات بين ألمانيا وتونس. المنتدى هذا يجمع مسؤولين وممثلين على المؤسسات الاقتصادية من زوز الأطراف، المجتمع المدني كيف كيف اللي عنده علاقة بالاقتصاد. كان الحقيقة فرصة للحوار معناها على برشا قطاعات استراتيجية، أساسا التحول الأخضر والطاقات المتجددة، الديجيتاليزاسيون، والسانتي مجال الصحة زادة كيف كيف اللي هو يمثل معناها اوبورتونيتي كبيرة للتوانسة اليوم في ألمانيا.
0: أكيد نحبوا نتعرفوا أكثر معاك على القطاعات والمجالات اللي اهتموا بها المشاركين، واللي باش تكون فرص تحويل لهالنقاشات هذه إلى شراكات حقيقية.
1: هو الحقيقة معناها النقاشات معناها كان فما دي وركشوب معناها صارت على ثلاثة مستويات هذوما متاع ديجيتاليزاسيون التحول الرقمي واللي هو تعرفوا أنه هو اليوم ولا معناها مسار اوبليغاتوار معناها مش نجمو نحكيو على تطوير اقتصادي في اي مجال معين. كيف كيف مجال الصحه اللي هو تعرفوا انه السوق الالمانيه طالبه الكفاءات التونسيه اللي هي قاعده تتميز على غيرها والبلدان الاخرى، في انه عندنا قاعدين نوفروا في كفاءات على مستوى عالي جدا معناها في مجال الصحه كل سواء الاطار الطبي والشبه الطبي. وكذلك حكينا بالباهي على التحول الطاقي والاقتصاد الاخضر اللي هو في الحقيقه هذا المجال معناها تعرفوا انه تونس اليوم معناها الحديث كثر عليه، واليوم احنا نعتبروه معناها رافعه اساسيه باش نجموا نعزوا الامن الطاقي في تونس، نعزوا السياده الطاقيه في تونس، كذلك باش نجموا نخفضوا من كلفه التوريد الطاقه اللي احنا اليوم تعرفوا انه الدوفيز كلها ماشيه في الانرجي، اليوم نخرجوا في الدفيز معناها بطريقه كبيره باش نجموا نشعلوا الضوء. اليوم الانتقال الطاقي معناها احنا وذا عبرنا عليه في المنتدى اللي صار، انه اليوم بالنسبه لتونس التحدي نتاع الانتقال الطاقي ماهوش تحدي بيئي فقط ولكن هو تحدي اقتصادي بامتياز، وستان باساج اوبليغاتوار بالنسبه لتونس باش نجموا نعزوا الاقتصاد الوطني ونجموا نحكيوا على تطوير الصناعات بقيه الصناعات الاخرى. اليوم الانتقال الطاقي باش يسمح لنا اللي احنا نخفضوا في في في معناها في كلفه منتوجاتنا، وهذا عبرنا عليه بالباهي. والحقيقه زاد استفدنا من تجربه الالمانيه في المجال، نعرف انه المانيا معناها رائده في المجال هذا، والمنتدى الحقيقه زاد كان فرصه باش نقابلوا زاد معناها مواطنينا بالخارج، الكفاءات التونسيه زاد اللي موجوده في المانيا. معناها احنا في كونكت معناها ديما على اتصال بالجاليه التونسيه في مختلف البلايص، لكن ليفينمون هذايا والملتقيات هذيا تعزز التواصل هذاك وتبادل الخبرات في المجالات المتعدده. ومعناها كانت عندنا لقاءات عديده مع الجاليه في إسن وفي دوسلدورف في المانيا، والحقيقه كان فما برشا تجارب واعده معناها لازمنا نشجعوها.
0: يعطيك الصحة وشكرا لك سي صادق بسباس. نذكر أنت رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة في كونكت، شكرا، ونلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا وإلى اللقاء.
1: يعيشك. شكرا شكرا جزيلا.
0: هكذا مستمعينا ومستمعاتي نأتي إلى نهاية حصة اليوم من إيكونوميكا اللي خصصناها الحقيقة في قطاع النسيج والملابس. شكرا سي هيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس. شكرا لك سي طارق حاجة علي،
2: بارك الله فيك، يعطيك
0: الصحة، شكرا بالحضور، شكرا لكامل الفريق التقني فريق الديجيتال. نلتقي بإذن الله يوم الاثنين القادم. شكرا وإلى اللقاء.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: المعاد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تنفيان في بيان اليوم تلقي شركات نقل المحروقات أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبران أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و 24 من سبتمبر الجاري. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة إثر إصدار قسم قطاع المحروقات بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت 26 و2000 برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 من سبتمبر 26 و2000 ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. أوصى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي في إطار متابعة عمل مكتب حجاج تونس المتعلق بتنظيم موسم الحج ذيبي ضرورة تحكم الاستعداد للموسم الجديد والتنسيق الوثيق بخصوص فتح شبابيك إتمام إجراءات السفر والمشاركة في دروس توعوية للحجيج. كما شدد الوزير على ضرورة تلافي بعض السلبيات التي تم تسجيلها في اجتماعات تقييم موسم الحج الفارط والعمل على دعم العناصر الإيجابية وتطويرها، وذلك خلال لقاء جمعه مؤخرا بكبير مدراء الخطوط السعودية بشمال إفريقيا ومدير الخطوط السعودية بتونس ومدير الحج والعمرة بشركة الخدمات الوطنية والإقامات بحضور رئيسة الديوان وبمشاركة مديرة إدارة تنظيم الحج والعمرة بالوزارة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اليوم. دولياً، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات يدعو إلى تبني رؤية إقليمية استراتيجية تضع دول الخليج في صلب المحادثات الأمنية مع إيران بدلاً من أن تكون مجرد طرف يتلقى الهجمات الإيرانية، بينما تجري طهران مفاوضات مع الولايات المتحدة. والكويت تتولى رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة الممتدة 26 و2027 و2000، وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن امتنانها للثقة التي أولتها إياها الدول الأعضاء في المجلس وتزكيتها بالإجماع خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين هذا اليوم. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الوضع الجوي بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب ومحليا الشمال والمناطق الشرقية للوسط وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 17 درجة و 21 بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. المشهد مع زهير الجيس.
3: خيانة الحب، خيانة العشرة، خيانة الثقة، خيانة الوصية، خيانة المؤتمن. الخيانة بالنسبة ليك هل هي غلطة وتصير وتنجم تسامح اللي عملها، ولا الخيانة كيف تصير كل شيء بعدها يتبدل؟ الثلاثاء في المشهد، نحكيه بصراحة ومن غير أقنعة. الخيانة غلطة تتسامح ولا غلطة لا تغتفر؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أبداً يا جوهرة، أنا واحد من الناس شوف في سيطارات خاصة في سيطارة قطب ورقبة فما نقص كبير للعوان. أنا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين والله حرام، الطبق كبكيس، المنظفين كبكيس، العساسة كبكيس، اللي يخرج المتقاعد ما يعودوش ياخي ما يدخلوش الأعوان.
2: أوكي ما جهراتي، اليوم أختي مروحة من المسبيتار تضربها الكهرباء ومن طاعة معتها حتى قام بحتى واجب يهز روحه ومشي. استو معقول هذا واحد يضرب واحد ويمشي؟ صارت لها أضرار مادية في البسة متاحة وبدنية زادة، أختي تكسرت. استو معقول بربي هذا؟ نحب نقول السيد اللي ضربها حتى كان مشيت معناه وما شافك حتى حد، راك ماكش تشتهر بنهار آخر من قدام ربي على اللي عمل.
3: سلامة جارة فيه ربي المدة بيه برشا يحكيوا عن الصغار اللي يقراوا في الكوليجات كيفاش كتاح ما يروحوا فيها. سمحني الحق قرينا في البيلوت ما شاء الله تبارك الله، المهندس مهندس والطبيب طبيب وبنات مش حتى أولاد، بل بنتي عملت لها بونمون بيس ونعطيها فلوس باش تاخذ لواج، بالنهار كي ما تلقاش الكار تاخذ لواج، ما تلقاش لواج تاخذ كار، تروح نص النهار تفطر تهز دواتها نتاع العشيه وترجع تقرا وتروح الخمسه في اللواج وشتي والدنيا ظلي. هتشقني في الكل مريت الحقيقه، عمل على ولدك علمه من اللي هو صغير سواء طفله ولا ولد كان يعمل على روحه.
4: بالله غير بركه بزيان الكبار، علاه ما تصبرهمش الثلاثه الشهريه مع في المنحه هذيك الرجال ما عندهمش صغار باش ياكلوا، ديما تعطي فيهم الكادي في البلاد تعيش في البركه الكبار يبدا يفهم والله من بركة الكبار، ما تجيش بالكبير والله ولا عندك بركة في البلاد، الكبار هم البركة تقول لهم سبوا من العباد بكري شوي على خلي ما عندهم صغيرات عندهم عندهم قاعدين في شغل تعبين في كل تعبين تفكروا كشيء بكبار بخير بتفكر.
5: قنطاوي ما عادش قنطاوي الرجرات الزيجوات كل مبوشين باركين بتاع مارينا البراني كل يوم يوم مش عارف اني فين حملت النظافه العملاقه فين جهر الرجرات مش مش كيفاش كيران توريست تتعدى مغادي السواح تتعدى مغادي وشي كل مبوشي باركين مقابل مارينا وكل يعني هيك بربي انا جاك انا جاك البلديه مش قادر مع خدمتك والله يلا يهدي والله اقسم بالله لا يهدي والله سوسه مسيكنا والله والله
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: Bleu Nuit. Bleu Nuit. مع هبة نصيف وغازي خليل. اهلا وسهلا 9:11 دقيقه في استوديو جوهر اف ام. مرحبا بالناس الكل, سهريه جديده من بلونوي من طوا حتى المينوي. رحبوا بكم الكل ثلاثه سوايع ساعه بساعه على احلى اذاعه الدنيا وما فيها جوهر اف ام. برشا اخبار فنيه, برشا موسيقى جديده باش تسمعوها معنا هبه. بونسوار.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا غازي, مرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا. كما قلت ثلاثه سوايع من الاخبار الفنيه, متابعات من الاجواء اللي هكا ما زلنا يمكن نختموا اليوم هكا سهرات تكون على على المسرح, مسرح كارتاج. زعما اليوم نختموا هكا سهرات والحفلات, بما انه نحكيو على سهره التوانسه الكل هكا متشوقين باش يتفرجوا عليها, وهي اكيد على الوطنيه. دونك نرجعوا بعد شويه باكثر التفاصيل. حفل نصيف زيتون و
0: رحمة رياض
1: اللي بيان سور باش تغني الجمهور التونسي, هذا كل باش نرجعوا عليه بعد شويه كالعاده من خلال اخبارنا الفنيه ومتابعاتنا. خلينا نسلموا عليكم اللي اختاروا موجتنا كالعاده, جوهر اف ام والا في ستريمينغ 3w.johrfm.net. سي منير اسماعيل في الاخراج, اهلا وسهلا ومرحبا. شنحوالك يا منير؟ لاباس يا منير؟ الحمد لله يا منير. سلموا على
0: منير.
1: شو ياسمين؟ شو كزين؟ شو كياسمين؟
0: ياسمين الجديده في الديجيتال,
1: شو كزين؟
0: مالها في الاخراج الرقمي؟ قاعده تتالق, قاعده تعمل في لايف مزيان برشا. قاعدين تبعوا في اللايف هذا على الصفحه الرسميه على الفيسبوك باج اوفيسيال جوهر اف ام, فما برشا لايفات حلوين تبعوهم معنا زاده. ميرسي ياسمين على لي زيفور اللي قاعده تعمل فيهم الكل.
1: بيان سور, يلا سيدي احنا مع لي زيفور, نحن معاكم انتوما مع مستمعاتنا ومستمعينا. يا مشيخ يا مشيخ يا مشيخ. اليوم 21 سبتمبر 2026 موافق ل 10 ربيع الثاني 1448 هجري, والموافق لليوم العالمي للسلام. دونك خلينا نقولوا السلام,
0: سلام بيس اند لوف,
1: الناس الكل بيس اند لوف, وبرشا موزيكا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: سلطان الطرب.

0: كده كده هذا السوبر ستار بعدما وصلنا للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة في بلونوين. جد دوركم تحية الناس الكل، ما زلنا معكم حتى النص الليل وباش نمشي توت سويت الجديد في الموسيقى الشرقية.
1: جديد الموسيقى الشرقية أكيد تكون مع أصوات أنتم تحبوها، تحضروا لي سهراتها إذا كان يكونوا متواجدين في تونس، والجسار اللي أكيد جمهور ويحبوا يحضر له في المهرجانات أمام الشبابيك مغلقة يكون حاضر بجديد ونص الليل. احنا نكملوا صحيح نص الليل دونك، والجسار باش يكون حاضر معنا.
0: خلينا في الأخر
1: خلينا في أول الساعة
0: نكملوا نص الليل
1: رانا نكملوا نص الليل. سينو رامي جمال وجنات يكونوا حاضرين معنا بجديدهم، تمتعوا بالموسيقى وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أهلا وسهلا ومرحبا في الجميع.
0: عن أغنية حلوة زادة مع جنات اللي ترجع الفنانة المغربية حبيبي على نياته، هذه أغنية الحظ، أغنية الشهرة بالنسبة لجنات. امشي سبني هكا، ما فيهاش تهديد الحكاية، قالت له امشي سبني. محمد رمضان عرفتوه في النمبر وان، عرفتوه في الأسطورة والمعلم مع سعد المجرد. مرة هذه تعامل جديد، غنية حلوة زادة فيها المصري فيها الإنجليزية لونجلي إنجليش. ماي ليدي بعد شوية مع محمد رمضان، استنونا في جديد الموسيقى الغربية شوية أخرى ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها.

0: 49 دقيقة لموجتنا وزنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نص الليل. هذا جديد الموسيقى الشرقية. شو رأيكم نعملوا طلع على جديد الموسيقى الغربية تتفيتا؟
1: جستمون هيبة جديد في الموسيقى الغربية الليلة. بعد شوية باش نسمع روبي ويليامز، ميس مونيك، بيوتي ناس. بعد شوية زادة جيمس أرتور، ويست ماي تيرز. عن جديد جيمس بوني وسينو قبلهم الكل باش نسمع الفيس كريسبو عرفناه مع سوافيمنت، تيتر مزيان، ديو مزيان مع بيل في بابايلار بلو نوي.

0: Joar FM الدنيا وزيها
1: بيروت
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: يسعد لي عينك.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا
2: وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
3: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم خلال لقاء سفير الجمهورية التونسية بالعراق شكري الطيف اليوم بمقر البعثة مع النائب عن حركة تيار الحكمة الوطني بمجلس النواب العراقي أحلام الحسيني استعراض برنامج لتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمانيين التونسي والعراقي والعمل على تكوين مجموعة صداقة برلمانية تونسية عراقية. ومثل اللقاء وفق ما جاء في بلاغ لسفارة تونسية ببغداد فرصة لتناول العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع تونس والعراق. شدد كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال لقاءين جمعهما اليوم في نيويورك على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة العربية وفي منطقة الساحل والصحراء وفي إفريقيا، إضافة إلى المسائل المتصلة بمستقبل منظمة الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ لهذا المساء بأن اللقاء الذي تم على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مثل فرصة للإشادة بمستوى العلاقات الأخوية التاريخية والوطيدة المتميزة التي تجمع بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية. وأكد الوزيران الرغبة الصادقة والدائمة لقيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إلى أفق أرحب خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين. دوليا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مجموعة مسلحة أغلقت اليوم الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. كشفت مصادر عن تفاهمات جديدة بشأن ملف حصر سلاح الفصائل المسلحة في العراق تتضمن مراحل زمنية لتسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج تشكيلة الفصائل ضمن مؤسسات الدولة. ومن أخبار العالم أيضا، هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة تابع للجيش في شمال سوريا اليوم في رابع واقعة من نوعها هذا الشهر، مما تسبب في إصابة عدة أشخاص ودفع السكان إلى الفرار. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبور، avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور. اليوم الموعد مع اول حصه تدريبيه للمنتخب التونسي بقياده المدرب معين الشعباني بالملعب الفرعي برادس الملعبيه. الموجودين في الحصه التدريبيه الاولى عيسى العيدوني، محمد النصراوي، معتز النفاتي، صبري بن حسن، الفرجاني سيسي، محمد علي بن رمضان، سيف الله الطيب، فهد معروس، علي معلول، ايمن دحمان، خليل العياري، محمد امين بن حميده، منتصر الطالبي، صدقه الديدريان اللومي، حازم المستوري، حمزه رفيع. نذكر المنتخب التونسي يلعب يوم 24 من الشهر الجاري يوم الخميس المواجهه الاولى في تصفيات كاس امم افريقيا 2027 ضد المنتخب الاوغندي، ويلعب المواجهه الثانيه في نفس الملعب امام المنتخب البوتسواني يوم 28، ومواجهه وديه منتظره يوم 3 اكتوبر امام المنتخب المالي. نقعد مع المنتخب التونسي، لكن اللي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي. المنتخب التونسي كلعب البارح مواجهة ودية في استاد مصطفى مجانيت المونستير، وكان فاز على الاتحاد المونستيري هدف مقابل صفر بونت، ولعب النجم الرياضي الساحلي ياسين الشعباني. ذكر بدورة اتحاد شمال افريقيا اللي باش تصير في مصر غدوة المنتخب، وبعد المنتخب تسافر يوم 24 سبتمبر الخميس تونس الجزائر، يوم 27 تونس المغرب، يوم 30 تونس مصر، ويوم 3 اكتوبر المنتخب التونسي يواجه المنتخب الليبي. نحكيو على برنامج مواجهات الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى، الموعد مع الجولة الافتتاحية يوم السبت، محيط قرقنة، هلال مساكن، هلال الشابة، سكك الحديدة، صفاقسي، سبورتينغ بن عروس، مكارم المهدية، مستقبل جابس، جمعية مقرين، الملعب السوسي، كوكب عقيرة، النجم الخليدي، بعث بوحجلة، مستقبل استيمان، اتحاد تطاوين. ثم المجموعة الثانية يوم الأحد، كل المقابلات تنطلق على الساعة 3:30، أمل بوشام، النادي القربي، قوافل القفصة، مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين، هلال الضيف، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، جمعية ريان، الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية، وطبعا قمة في الجولة الأولى بين شبيبة القيروان وجندوبة الرياضية. الدور يومي الجمعة والسبت 25 سبتمبر 26 سبتمبر، الجولة الافتتاحية من بطولة كرة السلة للأكابر قسم الوطني أليف. طبعا الجمعة 25 سبتمبر نادي حمام سوسة، الدالي رياضية بجرومبيليا في قاعة حمام سوسة انطلاقا من الساعة 6:00. يوم السبت بقية المواجهات في قاعة حمام سوسة، أيضا النجم الرياضي الساحلي في قمة كلاسيكية يواجه الملعب النابلي انطلاقا من الساعة 6:00. في قاعة عزيز ميلاد القيروان، الشبيبة القيروانية، الاتحاد المونستيري، كلاسيكو باش يتلعب ويكلو بدون حضور الجمهور انطلاقا من الساعة 5:30. الخمسة نجم حلق الوادي يواجه النادي الافريقي، اتحاد الانصار، شبيبة المنازة، والنادي صفاقسي يواجه النجم الراتسي. ونحكيو ايضا على الجولة الرابعة من بطولة كرة اليد، سبورتينغ المكنين، نصر طبلبة، النجم الساحلي، الاتحاد الرياضي التميمي، بعث بن خيار يواجه طبعا فريق المنزل، الترجي، نادي كرة بجمال، النادي الافريقي، جمعية الحمامات، ونادي سقية الزيت، مكارم المهدية. كل المقابلات تتلعب على الساعة 5:00 مساء. هذا كل معنا في جوهرة سبور، كان معكم رامي نصر في التقديم، في موعد رياضي قادمة دمتم في رعاية الله.
4: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
7: احنا البث نتاعنا راهو جوهرة فاهم، نحكيو كان جوهرة نحكيو لحد.
1: عندك راي؟
7: ربي محمد رسول،
1: ما تخليهاش في قلبك،
7: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100، وإلا 73 243 ألف.
7: جوهر أفهم، راني ديما نتبع فيكم، جوهر برسولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
8: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى وصحكم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
4: بلونوي بلونوي، كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وغازي خليل على جوهرة FM TV. شوف اسمع و

0: نرجع من جديد ديما في بلونوي العشرة وسبعتاش دقيقة نجدولكم التحية سليمان الكل لقيت هذا سريتنا مازالت توا نمشيو لجديد الساحة الفنية والثقافية
1: ونحكي في ساعتنا الثانية على دورة 26 من مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي انطلق اليوم. أي نعم نحكيه على برشة تصاور برشة فيديوهات تكريمات وخلينا نقوله لي ريزو سوسيو عندهم البارح لحظة وصوله هو إلى مطار تونس كارتاج ولحظة وصوله هي إلى مطار تونس كارتاج إلا والفيديوهات متاع هكا أغانيهم زوز نلقوها ترافق الفيديوهات هذية نحكيه على نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض اللي الليلة يحيو حفل افتتاح المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي تلقى اليوم ويتواصل إلى غاية 24 سبتمبر. نحكيه على برمجة تجمع بين التكريمات الندوات الحوارية معرض التكنولوجيا تجهيزات سوق الإنتاج البرامجي إلى جانب مسابقات المهرجان وتوزيع الجوائز. نحكيه كما قلنا غازي على التكريمات والحاجة اللي تفرح وقتين نلقاو الممثلين التوانسة في التكريم لطيفة القفصي ضمن 12 مكرم في افتتاح الدورة 26. كما قلنا هيئة الاتحاد فرحانة برشا بالتكريمة ذي ووصفت الفنانة القديرة لطيفة القفصي بأنها واحدة من أبرز الوجوه النسائية وأكثرها شعبية في الساحة الفنية التونسية والمغاربية تجمع بين عمق التجربة المسرحية والحضور اللافت في الدراما التلفزيونية والسينما. لطيفة القفصي كما قلنا هي ضمن قائمة 12 نجم ونجمة واسم فني عربي يتكرموا ليلة وديجا تكرموا الفيديوهات تلقاوها ما شاء الله صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم تينوف تسموهم تباعا. وسهرة فنية يحييها النجم السوري نصيف زيتون والفنانة رحمة رياض اللي فرحوا برشا بتواجدهم في تونس ونصيف زيتون مخلى معمل في الفيديوهات وحكيت تونسي وأشاد بحضوره وقال هذه 7 مرة على مسرح كارتاج كوسوسوا مهرجان أو سهرات أخرى معناها تكون على المسرح. دونك كما قلنا نحكيه على مكرمين من مصر ومن مختلف الدول العربية مثلا نحكيه على وفاء عامر من مصر نحكيه على الممثل محمد ثروت الممثلة والمطربة بشرة من سوريا الممثل محمد خويندي الممثلة عبير شمس الدين من لبنان الممثل والمخرج باسم مقنية من سلطنة عمان الممثلة والمخرجة سميرة الوهيبي من الكويت الممثل ومقدم البرامج محمد المنصور من العراق الممثلة والفنانة التشكيلية آلاء حسين من موريتانيا المخرج والممثل والمنتج السينمائي محمد سالم من جزر القمر الإعلامي حسين الدين أحمد. وعلى مستوى الأنشطة الموازية يحتضن زد المهرجان معرض لاسبول التكنولوجيا والتجهيزات وسوق إنتاج البرامجي بالمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات بمشاركة 85 عارض من القارات الخمس يتوزعوا على 110 أجنحة تمتد على مساحة 1500 متر مربع. ويضم المعرض زادة شركات مختصة في التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية والوسائط المتعددة والتكنولوجيات الحديثة إلى جانب شركات إنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري والرقمي.
0: هذا بالنسبة للفعاليات الكل المهرجان كما قلنا مهرجان عريق ولا في تونس مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي حتى المكلف بالإعلام والاتصال في المهرجان عماد قطاط حكي على المهرجان وحكي على الفعاليات الكل يعني من بين الافتتاح في كارتاج والفعاليات اللي قاعدة تتنظم في مدينة الحمامات أكد الجوهرة FM عماد قطاطة أنه تجربة نقل معظم الأنشطة للحمامات بدأت من عمناول ولقات استحسان كبير من الضيوف. علاش؟ خاطر فما بعد سياحي ويساهم في تنشيط الحركة السياحية في المهرجان ويخلي الضيوف زادة يكتشفوا الوجهات السياحية اللي في بلادنا. دورة في الحقيقة افتتحوها بنصيف زيتون ورحمة رياض يوم زين برشا ثنائي باش يعمل جو أكيد الليلة في كارتاج قدام حضور جماهيري كبير. نحكيه شوية على الاختتام اللي باش يكون نهار الخميس في مسرح لوبيرا في مدينة الثقافة زوز أجزاء في حفل الاختتام. الجزء الأول هو الإعلان على الفائزين وتتويجهم في المسابقات الإذاعية والتلفزيونية وأكيد هنا باش يكون زادة منافسة كبيرة بين مختلف البرامج من وسائل الإعلام العربية الكل. الجزء الثاني عرض فني حصري من إنتاج اتحاد إذاعة الدول العربية عنوان سافر إليك وغني ياسر مزيان التيتر الحقيقة. أوكي العرض باش يكون متصور الموسيقي الكريم التليبي حضور تونسي هنا قوي جدا قيادة الأوركستر باش يكون الراسم دمق أوركستر باش يكون فيها 65 عازف وتخت شرقي 6 مطربين من 6 دول عربية حنين الشاطر اللي تكلمنا عليه قبل يعقوب شاهين من فلسطين عبدالله طارق من الكويت مأمون سيور الذهب من السودان كسيلة جراد من الجزائر فيرس فايد من عمان والعرض باش يكون بحث فني في جماليات الموال العربي.
1: الله الله
0: الله والله بالحق. العرض زادة باش يكون فيه تقديم ألوان غنائية متنوعة وتعكس الثراء الموسيقي للعالم العربي، وبالحق يعني حدث كبير تستناه بلادنا واستناتوا ونعيشوا فعاليته حتى لنهار الخميس. أكيد الممثلين التونسيين باش يكونوا موجودين كما وزارة الشؤون الثقافية، التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية، عرب صاد، وهذا مهم برشا بالنسبة لوجود تونس في المشهد الإعلامي ككل. يعني برافو لتونس على التنظيم هذايا، دورة ورا دورة قاعدين نثبتوا اللي احنا قادرين باش ننظموا أكبر التظاهرات العربية وخاصة في ميداننا نحن الإعلامية.
1: بيان سور احنا نحكيو كما قلت غازي على حضور يمكن اقتصر هو كانت بالدعوات، دونك اهل المجال المكرمين، دونك الناس اللي تنجم وتحب تتمتع بالسهره دونك ينجموا يتابعوها على القناه الوطنيه الاولى، نجموا يتمتعوا بالتكريمات بالاجواء. فرح برجب في تقديم خلينا نقولوا السهره كيف كيف، زاد اجواء احتفاليه نشوفوا من خلالها لطيفه القفصي اللي عربت قبيل معناها تسلمها للجائزة متاحة على فرحها، وكيف كيف زادة هكا يعني به وقت اللي يتكرم واحد على المسيرة متاعه الفنية. دونك زميلتنا نسرين علوش حاضرة كانت متواجدة ورصدت بعض المكرمين اللي باش اليوم نشوفوهم وشوفناهم دايوق، حتى الفيديوهات كما قلنا تلقاهم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكيف كيف زادة على السوشيال ميديا ما شاء الله التكريمات والأجواء الكل. دونك هيد نسمع لطيفة القفصي في ميكرو زميلتنا نسين علوش تو تسويتا.
2: اليوم تكريم مش كان لازبيه كرمك، ظهر لي الجمهور كرمك.
3: هذاك عزيز علي وخالي، عزيز علي لازبيه وذي اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، تكريم عزيز وشرفت به وسرني برشا. لكن تكريم الجمهور يعني ما عنديش تعبيرة، ما عنديش تعبير، ما نجمش. الحمد لله الحمد لله.
2: حب الناس أهم حاجة،
3: أهم حاجة، بلاش حب الناس باش مش عايش. الحمد لله هذا كان شيء مش يثج الصدر، مش من أنا حياتي كلها أكد اللي كنت شوف فيه تو إن شاء الله ديما في المستوى وديما نكون عند حسن ظنهم ويحبوني ونحبهم.
1: هذه دونك الفنانة لطيفة القفصي كما قلنا ضمن 12 المكرم في افتتاح الدورة 26 لمهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. خلينا نسمع الممثل والمخرج من لبنان باسم مغنية اللي عنده جمهور يحبه برشا، شو قال على تكريم.
4: مبسوط كتير انه الناس كانت هيك عاملة التفاعل، سعيد انه القصص اللي انا عم بعملها عم توصل للناس هون، خاص جمهور التونسي، جمهور زواق لهذا. وأنا شاركت بمهرجانات مسرحية 4 مرات بتونس، بعرف قديش الشعب التونسي بيشبه الشعب اللبناني كتير، ونحنا كمان بنشبهكم كتير. وقرطاج ملكة قرطاج كانت اليسار، واليسار هي بنت صور وأنا ابن صور، أنا ربيت بصور وتربيت فيها. فأنا سعيد جدا بهذا وجودي بتونس، وأول مرة كمان زوجتي بتيجي معي، فكانت هيك مبهورة ومبسوطة باللي عم تشوف. أنا كنت دائما أقول أن يالو اللي بيغني واللي عنده حظ قدر يطلع على مسرح قرطاج، أنه ما حيكون عندي حظ أطلع وشوف هيك الجمهور والناس بوجهي مسرح شكله حلو، الناس بتيجي عليها حلوة، الوقفة على المسرح كتير حلوة بس بتخوف شوي. كنت سعيد جدا يعني انه كان لي الحظ مثلي مثل الفنانين اللي بغنوا اللي وقفوا مسرح قرطاج وطلع بالجمهور انه يعطيكم العافية.
1: دونك يعطيكم العافية وان شاء الله كل المكرمين
0: نيالون
1: نيال ان شاء الله نيال للناس الكل هكا تكون فما تكريمات. خلينا مع تكريمات الممثلين وكي كيف ضيوف المهرجان من لبنان نمشيو لسوريا ونشوفوا شنو قالت الممثلة عبير شمس الدين في ميكرو زميلتنا نسرين علوش.
5: أول شيء مرحبا، كل كلام العالم يمكن ما بيكفي هذا الكم من الفرح اللي أنا حاسة فيه. حاسة حالي أكيد ببلد عريق، بلد عظيم، بلد وجودي فيه أكبر تكريم لإلي. كل الحب لهذا الشعب الطيب، لهدول الناس الراقية، لهذا الكم من المحبة اللي شفته مجرد وصولنا لهون. تونس بلد يعني شهادتنا مجروحة أكيد فيها وبناسها وبشعبها. كتير مبسوطة، كتير فخورة، كتير سعيدة فيكم. شكرا كتير. الجديد أنا عندي عملين هلأ صورتهم بسوريا، عمل اسمه بيت الياسمين وعمل اسمه عائلة عم العمايل، مسلسلين شامي تقريبا.
1: دونك باش نختموا بهين عم سينو، خلينا نمشيو لسوريا ونكملوا مع الممثل كيف كيف وتكريمات. دونك الممثل محمد خويندي شو قال في الميكرو؟ تكريمات لحقيقه محلاك، يبداو هكا فخورين بالتكريم هذايا وكلمات دونك باش تبقى خالده سورتو في الدوره 26 من مهرجان العربي الاذاعه والتلفزيون.
6: بصراحه انا اول مره بتكرم بهيك مهرجان، سعيد جدا انه جاي على تونس مكرم. هذا التكريم بحطه وسام على صدري انه اختاروني من سوريا، انا وعبير شمس الدين فقط ممثل وممثلة. انا بالتلفزيون لي اعمال كتير، ما بعرف اذا بتونس عم يتابعون ولا لا، وانا بحب تونس وشكرا لشعب تونس ولكم ولكل الاذاعات العربية.
1: خلينا نمشيو للعراق، شنو رايكم نمشيو للعراق ونحكيو مع الممثلة والفنانة التشكيلية اللي حسين وشو قالت على التكريم؟
7: هذا التكريم أسعدني جدا، يعني لي الكثير. هذا التكريم هو ليس تكريم لي وحدي، لأنه التكريم على مسيرة الفنان هو نجاح يخص كل فرد ساهم بكتابة أسطر هذا الفنان وأسطر سيرته الذاتية. يعني الأعمال التلفزيونية والإذاعية اللي نجحت بها لم أكن وحدي فيها، كذلك كان هنالك الكثير من الفنانين والفنيين، كل كاتب وكل مخرج وكل فنان وكل فني هو اشترك في أن يظهر علاء حسين بشكل جيد للدراما العراقية. فبالتالي هذا التكريم هو ليس تكريم لي وحدي، هو تكريم لكل من كنت معه في أي عمل درامي. يسعدني جدا وجودي في تونس، تونس أرض العز.
0: كلام مزيان برشا على بلادنا ويشرفنا برشا. أكيد نمشي ونسمع الفنانة المصرية بشرى شنو قالت على تكريمها.
8: هي المرة الأولى لي أن يكون موجودة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون طبعاً، وسعيدة جداً أن يتم تكريمي وسط نخبة من نجوم الوطن العربي، وطبعاً زميلي وصديقي محمد ثروت والنجمة وفاء عامر من مصر. وطبعاً أنا دايماً بحب نلقى العباد في تونس، نحب تونس برشا ونمشي ياسر لتونس ونحب العباد، وعشان كده أنا بحب دايما أكون موجودة. وطبعا يعني تشريف كبير جدا من إدارة المهرجان القائمين عليه أنه نكون إحنا ضمن المكرمين.
0: دورة مزيانة برشا وسبيسيال برشا، خاطر الضيوف والفنانين اللي جاوا الكل حكاوا اللهجة التونسية، حاجة هكا تحسسنا اللي فما تبادل مزيان، فما جوية حلوة برشا قاعدين يعيشوا في الأجواء بتاع المهرجان. يعني كينو متوانسة هما ضيوفنا صحيح، لكن محلية الأجواء هذية في الأسبوع. الحقيقة نحب نتكلم شوية على يعني لسان المهندس عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، وقت اللي قال الدورة هذه تشهد منافسة 320 عمل إعلامي، من بينها 161 عمل إذاعي و 149 عمل تلفزيوني و 10 أعمال في مسابقة الإعلام الجديد المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. البرنامج الفكري للمهرجان باش يركز على عدد من التحولات اللي يشهدها قطاع الإعلام، من بينها البودكاست، اتجاهات المحتوى وتأثير يعني قوة التأثير الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي للشراكة، والإعلام السياحي زادة مهم برشا من ناقل الحدث لصانع للوجهة. ذكر أنه دورة السنة تجي تحت شعار نبض الصورة والصدى المستقبل، باش نكونوا في متابعة للأسبوع أكيد، وباش نرجعوا زادة للأجواء الكل مع حفل الاختتام نهار الخميس. نمشيو للموزيكا باش نسمعوا بشرة دايما. ميرسي سيد المخرج، نسمعوا محمود العيسيلي ديو مزيان ثبات ونبات.

0: نرجع معكم من جديد العشرة وثمانية واربعين دقيقة في بلونوي محلاء الغنية فاضل كايروكي مزيانة سرحنا معه شوية سينو أنا مش مشي سويت للأخبار الفنية
1: بلونوي والأخبار الفنية خلينا تكون سينمائية بحتة نحكيه على الفن السابع نحكيه على مهرجان مهم مهرجان هو مش كبير في العمر نحكيه على الدورة السادسة يتم تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الريتسي شكون ما يتبعش الريتسي دايوغم الدورة

0: الأولى فرض روحه المهرجان سورتو بحضور نجوم من هوليود بوليود ومن العالم العربي نحكيه عليه اليوم. إعلان لتأجيل الدورة أساسا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى الربع الرابع من عام 2027، هذا اللي أوضحته إدارة المهرجان، وقالت أنه قرار التأجيل جاء بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المرتبطة بتوقيت الدورة المقبلة، بما في ذلك المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستضافة حدث دولي بهذا الحجم. وأضاف البيان اللي تم نشره على حساب المهرجان الرسمي على منصة انستغرام انطلاقا من حرص المؤسسة على اختيار التوقيت وظروف الأكثر ملائمة لتقديم التجربة التي عرف بها المهرجان. دونك كما قلنا باش يتم تأجيل الدورة السادسة لريتسي. كان لي حوار مع مدير البرمجة في إطار مهرجان كان، وكان حكي على توجه المهرجان الساعة في اختيار الأفلام، وقال أنه يمنع منعا باتا اختيار الأفلام اللي يكون تكون بالذكاء الاصطناعي، وأنه الذكاء الاصطناعي مرفوض جملة وتفصيلا في الاختيارات الفنية للمهرجان. دونك مستنينا اختيارات، ونعرف احنا ريتسي من أكثر المهرجانات اللي تحرص أنه العروض الأولى للأفلام تكون عندها. نعرفوا أنه يكون بعد مهرجان الجونة اللي قريبا سينطلق البحر الريتسي، قبله مهرجان القاهرة، دونك كيف كيف مهرجان مراكش، ويدخل على الخط ويعود إلى الساحة السينمائية مهرجان دبي السينمائي. دونك يبدو أنه المنافسة شرسة توا على العروض الأولى للدولية بيان سور للأفلام. دونك في انتظار كما قلنا المهرجانات، أكيد احنا باش كنا متابعة للأفلام، وأكيد زاد الحضور التونسي في مختلف المسابقات، إن كانت حضور يعني في لجان التحكيم أو كذلك في الأفلام اللي تكون مرشحة في المسابقات الرسمية أو غيرها من الأقسام.
1: نقعد في مصر نحكي على قضية كانت أثرت الرأي العام في الحقيقة، فيلم الست، فيلم يحكي على حياة أم كلثوم بطولة منى زكي. المحكمة هنا محكمة القضاء الإداري في مصر خليت الحكم اللي خرج من الأول هنا، وخليت يعني ترخيص عرض فيلم الست بطولة منى زكي بعد الدعوة اللي رفعوها أحفاد أم كلثوم، وطالبوا حتى بوقف عرض الفيلم في دور السينما في المنصات الإلكترونية زادة، وسحب الترخيص بدعوة اللي فيه مشاهد وقائع اعتبروها مسيئة لسيرة كوكب الشرق وسمعة العائلة الكل. الحكم خرج على الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة نهار السبت، وقالوا أنه رفض الطلبات الدعوات الكل والمدعين الكل مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، هذا اللي أعطاه القضاء الإداري. تفرجوا على الفيلم كامل. المحكمة قالت ما شافتش حتى مساس من سمعة أم كلثوم، ما فماش حتى أساس للي يستندوا عليه اللي مقدموا الشكوى هذه في حديثهم عن الإساءة لأم كلثوم ولا سمعتها، وقالت أنه الادعاءات هذه ما عندها حتى صلة بالواقع، واعتبرت أنه التصوير اللي تقدمت للعمل تختلف على اللي خرج في الدعوة. حيثية الحكم أنه الست يتناول مرحلة معينة مختلفة من حياة أم كلثوم من اللي بدأت يعني النشأة بتاعها في قريتها مرورا بداية مشوارها الفني تحدي اللي لقاتها وصولا للمكانة اللي وصلت لها في مصر والعالم العربي. الصورة العامة اللي تقدمت في الفيلم على أم كلثوم وعائلتها جات إيجابية، وعلاقتها مع أبوها الشيخ إبراهيم البلطاجي وأخوها خالد والدور اللي عندها عملوه معها كل واحد فيهم في حياتها ما في حتى إساءة. أحفادها طالبوا صحيح بوقف عرض الفيلم وسحب حتى الترخيص، وحتى الفيلم ما يتعرضش حتى على منصات التواصل الاجتماعي، وطالبوا حتى بتعويض مادي وأدبي على الأضرار اللي قالوا أنها موجودة في العمل. اعتراضاتهم جات في مشاهد فيها أم كلثوم وهي تتكيف، أو الناس اللي تحب التفاصيل، إلى جانب وقائع وصفات أخرى شافوا أنها تمس من سمعتها ولا حتى من سيرتها. الحقيقة هذا كل المحكمة قالت لا، ما فماش حتى مساس أم كلثوم ولا العائلة بتاعها. نذكروا فيلم الست يحكي على أم كلثوم بطولة منى زكي، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وتعرض في صالات السينما في آخر 2025، وعمل إيرادات فاتت 25 مليون جنيه قبل ما يوصل للي بلاتفورم إلكترونيك. هنا نحكيه على يعني المواقع ولا وين قاعد يتعدى الفيلم في ماي 2026, يعني الفيلم باش يقعد موجود. نمشيو للموزيكا
0: بيسيو, نمشيو للموزيكا ونقول لكم انه السهرة يعني الجمهور مسلطن مع الفنانة العراقية رحمة رياض, نصيف زيتون في إطار مرجان العربي الإذاعة والتلفزيون دورة 26, أجواء تعمل الكيف, كل مواقع التواصل الاجتماعي تعوج بصور الفنانة العراقية رحمة رياض, الغوب الميكاب دونك أجواء تعمل الكيف. أكيد احنا نعطيكم هكا فكرة ونخليكم ديما أبديتد مع الأخبار مع الموزيكا مع الريتم, ديما تقعدوا سهرين معنا على موجات الدنيا وما فيها الله.

0: بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تسجل منطقة رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس بداية من الساعة 8 صباحا من يوم غد الثلاثاء اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب وفقا لما أعلنته هذا المساء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وأوضحت الصناد أن عطبا فجئيا طرأ هذا المساء على قناة التوزيع برادس الشاطئ مضيفة أنه سيتم التدخل لإصلاح العطب مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بالمناطق المذكورة. ومن المنتظر أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 2 بعد الزوال وذلك بعد الانتهاء من الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. تمكن فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة اليوم بالتنسيق مع عوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من حجز 47 طنا من الأعلاف من أجل ارتكاب مخالفة مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة. تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابل خارج محمد علي النفطي والمستشار الفيدرالي السويسري ورئيس الإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية أمس بنيويورك الدعوة للقيام بزيارتين ثنائيتين إلى تونس وسويسرا بما من شأنه أن يساهم في إعطاء دفع جديد للعلاقات بين البلدين. ومثل اللقاء الذي جمع الطرفان على هامش مشاركتهما في أشغال الأسبوع رفع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مثل مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وسويسرا والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد دعمها وتوسيع مجالاتها خاصة في ظل إحياء البلدين هذه السنة الذكرى 70 لإقامة علاقتهما الدبلوماسية. كما تناول اللقاء وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية نشر هذا اليوم والتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى جانب عدد من مجالات التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الأطر الإقليمية والدولية. ومن أخبار العالم الآن، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد أن وجود جماعات مسلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة يمثل تحديا يتجاوز الأبعاد الأمنية ليطال سيادة الدول واستقلال قرارها الوطني وقدرتها على إنفاذ القانون وحماية حدودها ومواطنيها. نهاية هذا الموجز الإخباري. الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بلانوي، بلانوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جوهرة FM TV.

واحس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: مالت سلطينة مع نويل الزغبي بندي الموسيقى مازلت متواصلة وشنو ورايك يا غازي انت والمستمعين والمستمعات اذا كان نمشي والموندو متاع نور مهنا شو رايك
1: جو
0: ولا ولا مرة نغني انا بنت ونسكر الراديو سينو نانسي عجرم شو رايك في نانسي عجرم توبة توبة قلت بحبك تاني توبة لا لازم ينسكت لا يسكروا الميكرو لا يسكروا الميكرو
1: هذا في الجو الشرقي غنيت حلوة عليه مزيانة باش نسمعها شوية أخرى سينو زادة باش نسمع لي شاكيز مع جون ليجند غنيت البيتلز Let It Be هكا باش تسمعها معنا باش تعملوا زادة معها بون كيف قبلها فما موزيكا تستنى فيكم مع انغو تغني لنا الشاليه دو غنيت No Ordinary Love

0: شادي هادو الاغنيه اللي سمعناها بالطبيعة نو اورديناري لوف سو تانغو. وصلنا ل 11:57 دقيقه هكا باش نكملوا رونديفو بلو نوي لليله. ميرسي بوكو لنسكول, ميرسي منير, ميرسي هبه, يعطيكم الصحه.
1: شكرا لك غازي, شكرا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي كانوا معنا من 9 حتى نص الليل. اكيد مازالت السهره راهو في على مسرح كارتاج, ومازال نصيف زيتون يتغنى بالريبرتوار نتاعو.
0: نصيف شعمل,
1: نصيف دخل مرتبك,
0: دخل بعضه
1: شويه, فرحان قال لك سابع حفله, فرحان غنى كل شيء,
0: الجمهور
1: ظهر لي حضر من عشيه كمله ويصور. دونك مازال تسهر تجمو تبعوا على القناة الوطنية الأولى سينو تسمعوا أخبارنا احنا وتلقاو معنا زاد الأخبار الفنية ديما في برامجنا. شكرا لكم, الغونديفو إن شاء الله غدوة يجدد معكم من 9 حتى نص الليل ديما على موجات الدنيا وما فيها. غازي خليل, هبة لصيف وكامل الفريق يقولوا لكم بونوي, باي باي.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جامعة النفط تؤكد تمسكها بالإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، والأعراف يتجندون لتجاوز هذا الإضراب. والولايات المتحدة تتوعد بإيقاف حركة الطيران الإيرانية الأربعة، وترفض منح تأشيرات دخول لأعضاء من وفد الرئيس الإيراني. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أمس بأن وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفرتا الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات والمواد الخطرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركة البترولية يوم الخميس 17 من سبتمبر 2020. وأوضح سحيمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الزيادة على هامش الربح للشركة البترولية ستمكنها من الإيفاء بالمستحقات المالية للعمال وتمكينه من التغطية الاجتماعية، ومن شأنها الدفع في اتجاه التوصل إلى حل يلغي الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، على خلفية جملة من المطالب المهنية المتعلقة بتوفير التغطية الاجتماعية وتنفيذ اتفاق 2 ماي عام 2019. وبين سحيمي أيضا أن الجامعة وجدت نفسها في طريق مسدود وليس لها خيار إلا الذهاب إلى تنفيذ الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه منذ 27 من أوت 26 و2000، والمبرمج يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وفي شأن أن متصل الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة لمنظمة الأعراف تنفيان في بيان أمس تلقي شركات نقل المحروقات أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبران أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. كما أكدت تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة وموصلة النشاط يوم 23 و24 من سبتمبر الجاري. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة أثر أصدار قسم قطاع المحروقات بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت 26 و2000 برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية. جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي أمس خلال لقائه بنيويورك المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعور التأكيد على موقف تونس الثابت تجاه الأزمة الليبية وبتمسكها بوحدة ليبيا، ويبن بأن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا وفق حل ليبي يحفظ مقدرات الشعب الليبي ويحقق أهدافه في التقدم والنمو، وهو ما يثمنه الجانب الليبي ويقدره عاليا. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة مزيد تطوير التعاون الثنائي بين البلدين وعلى أهمية العدد الجيد للاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها اللجنة الكبرى المشتركة والتنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة ولا سيما الديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية التونسية وأيضا تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدين. أيضا وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي شارك أيضا في اجتماع فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي بشأن مسلمي أوروبا المنعقد أمس بنيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب بلاغ للوزارة أكد النفطي خلال مداخلته أهمية تعزيز الجهود الدولية للتصدي لظواهر الإسلاموفوبيا والتميز مشددا على أن الجاليات المسلمة تمثل جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعات الأوروبية وأن إسهاماتها المتواصلة تستوجب مزيدا من حماية حقوقها وتعزيز مشاركتها الإيجابية في مجتمعات بلدان الإقامة. والنفط أعرب أيضا عن انشغال تونس إذا استمرار مظاهر الكراهية والاعتداءات التي تستهدف المسلمين ورموزهم ومقدساتهم الدينية، وأكد في هذا الإطار ضرورة التصدي للخطابات الشعبوية والمتطرفة التي توظف قضايا الهجرة والهوية والدين في إذكاء التمييز والإقصاء وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق نص بلاغ وزارة الخارجية. دوليا قال وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في 23 من سبتمبر نتيجة لضغوط العقوبات الأمريكية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ذلك التاريخ. وأوضح أن التهديد بفرض عقوبات سنوية على مزودي خدمات الطيران سيؤدي إلى هذا التوقف الذي يندرج ضمن تحول الولايات المتحدة نحو شن حرب اقتصادية بدلا من حرب عسكرية ضد إيران. هذا ورفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق للرئيس الإيراني إلى الولايات المتحدة بحسب ما أفادت أمس وسائل أعلام رسمية. رئيس الوزراء البريطاني يقول أنه وافق على طلب من السعودية لتقديم خدمات التزود بالوقود جوا لأغراض دفاعية لفترة محدودة في خطوة وصفها بأنها ستساعد على استقرار المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت أمس الصمام رقم 7 على خط نقل النفط الخام الرابط بين حقل شرارة التابع لشركة أكوكس للعمليات النفطية والذي ينقل الخام إلى ميناء الزاوية. وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن هذا الأغلاق أدى إلى توقف الضخ وارتفاع الضغط في الخط وانخفاض كبير في إنتاج الحقل. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

اسمع واتمتع. على استماتكم مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجاتها الجوهرة اف ام. موعدنا يبدا معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية واكيد مع تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85990 والا عبر الواتساب على الرقم 48155000. تحياتنا في البداية لكل من اختار موجات الجوهرة اف ام وسهرية ليبرونتين. نشكركم جدا على حسن الاستماع والمتابعة. هبقوا معنا في الاستماع موسيقى ورجعوا

ان الوطن منك يضيع. احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع. احساس فظيع

0: Bronten.
1: رجعنا معكم جديد في البرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. نذكر رقمكم للسماس على 85 990، وأيضا الواتساب على الرقم 48 155 ألف. لكل تفاعلاتكم وهدائاتكم في الوقت هذا من كليلة باش نتعرفوا على قصة غنية من الغنيات الشهيرة، وليلة باش نتعرفوا على الحكاية وراء غنية أنا من غيرك للفنان بهاء سلطان، غنية من فيلم الهوى سلطان، وهي من كلمات منى القيعي وألحان عزيزة الشافعي. غنية خرجت عام 2024، قصتها ترويها الشاعرة منى القيعي.
2: وانا قاعدة مع عزيز الشافعي كنا بنحضر للفيلم، طبعا هي اغنية الفيلم الهوى سلطان، وشفنا الفيلم وتأثرنا وعشنا الحالة، شفناه في المشاهدة قبل ما ينزل عشان نعمل الاغنية. فانا قاعدة مع عزيز، انا مش عارفة اكتب، انا كنا لسه مخطوبين، يا بنت اكتبي ايه، مش عارفة ايه، انت دايما بتعرفي. اقول له يا عزيز مش عارف، انا عارفة انا عايزة اقول ايه من الاول، عندي جملة ان كل التفاصيل اجمل بيك، هي المعنى ده بس. وبعدين عزيز لحن حتة، اداني لحن عشان اعرف اقول عليه يمكن يجيب لي فكرة. فجي على اللحن، انا من غيرك بتوه توهان، انا من غيرك ماليش عنوان، على اللحن هو اللي جاب لي الجملة دي.
3: امتى ظهرت صورة يوسف في خيالك؟
2: عزيز بقى عطلت، فعزيز راح قال لي يا بنتي هو انت مش لسه مخطوبة؟ ما تكتبي الخطيب. فعزيز قال لي اكتبي، انت عايشة حالة دلوقتي في قمتها، انت لسه مخطوبة، ما كانش بقالي اسبوعين او حاجة. فقال لي يا بنتي اكتبي، اكتبي لخطيبك قولي له بتحبي ايه. فروحت قايلة بقى اصل التفاصيل اجمل بكتير بوجودك فيها، اتاريك انت يا حبيبي، انت اللي محليه. فعزيز قال لي ماشي، ها قولي يعني ايه بقى التفاصيل. كان ورايا عزيز زي المايسترو. فقلت له ماشي، يعني قاعدة عادية، مكالمة بتسأل فيها عليا في العربية، واقفين والدنيا معدية، ده مشهد في العربية واقفين والدنيا معدية، ده كان مشهد مستمر في الفيلم ما بين البطلة والبطل، وفي الحقيقة ما بيني أنا ويوسف دايما. عارفة لما كان يوصلني في دايما النص ساعة اللي هي نقعد ونرغي بقى قدام البيت عندنا، نقعد بقى ونرغي
3: أحلى نص ساعة،
2: أحلى نص ساعة، نرغي شوية، نضحك، نسمع كام أغنية، دي بقيتها نضحك نسمع كام. ووقفت بعد كده، كان ناقص كوبليه. أنا ويوسف ساعتها كنا في الوقت بتاع تحضيرات الشقة وكده، وحصل بينا تنشنة. فأنا زي أي بنت أماصة أو لأ، يعني بتقمص بقول سيبني في حالي، هل ده معناه أنه يسيبني؟
3: لا طبعا،
2: عايز البنات
4: ما أنا بسيبها في حالها،
3: هي تقول لك سيبني في حالي
2: يوم سايبني
4: في حالها.
2: بس
3: استغفر الله العظيم،
4: ما انا ما كنتش اعرف بقى، ما حدش ايه،
2: فسابني.
3: لازم تتفرمط من الاول وجديد.
4: انا لا حصل خلاص،
2: قال سايبني اهدى. فانا رحت بقى لا سيبني في حالي، يعني ايه؟ يعني لما اقول لك تبعد، اياك تسمع مني، قرب اكتر، امسك فيا بكلمه، حضني، ازاي تمشي ده انت لوحدك بس.
1: تمام، خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في البرونتا.

0: antenne.
1: اسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين سهريتنا بدات معاكم النص الليل ومازالت متواصله حتى الماضي ساعتين. بعد شويه نواصلوا مع بقيه فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.